بدأ الأستاذ عمر حياته الفنية مطربا في المدينة المنورة، حيث بدأ بنبش التراث الموسيقي القديم وتأثر كثيرا بالجيل الأول من الأغنية الحجازية، ثم انتقل إلى مكة المكرمة ومنها إلى جدة التي عاش فيها معظم حياته. وقد عمل الكدرس على تثقيف نفسه وصقل موهبته حتى وصل إلى إذاعة جدة وعمل في فرقتها الموسيقية ليصبح أحد أهم الرموز الفنية أنذاك. وقد تميز الكدرس بأذنه الموسيقية الحادة وسرعة حفظه لألحان كبار الملحنين العرب مهما كانت صعوبة ذلك اللحن. فيقول المرحوم طلال مداح إن الكدرس كان يحفظ أغاني محمد عبد الوهاب الجديدة في نفس اليوم الذي تذاع فيه لأول مرة.

ولكي ندلل على حقيقة مساهمة الكدرس في صنع التراث السعودي، نتذكر في هذا السياق أغنية يا سارية خبريني، والتي وضعها الكدرس على إيقاع المزمار، وأصبحت هذه الأغنية من التراث السعودي وتغنى في المناسبات والأفراح.

0: طيبين.
1: كان الأستاذ عمر رحمه الله يمتلك صوتا عذبا شجيا، لدرجة أن الأستاذ طلال مداح حدثت له قصة طريفة مع الكدرس يتبين فيها تقدير طلال الشديد لصوت الكدرس عندما غنى معه في إحدى الحفلات.
2: كنت قلت لعمر الكدرس في بداية حياته الفنية، اتفقت مع اتفاق على أساس أنه هو ما يمسك العود يغني، لأنه تعرف أنه هو في العود جيد جدا يعني، ويعزف معي كمان يعني، ولأنه لما يغني زي ما انت عارف أسلوبه من النوع الصوت وصوت راب عالي جدا، والجماهير عندنا هنا كانت تحب

0: في جماعة يعرفوه
1: من اللي كانوا موجودين.
0: هيا يا بسراجي قالوا سمعنا شوية
2: قبل ما تبدأ أنت.
0: لا بعد ما خلصت وصلة يعني من الغنم على أساس فترة راحة على ما نشرب الشاهي وما شابه ذلك.
1: وهو أخذ العود وينقحني بمجس
0: وينقحني أنا ينقح الجماهير مجس حجاز. وكل ما قال يا لا لا لا والجمهور معاه يا لا لا لا يا يا أنا الدول لي ما تلتقيني. ليه؟ لأنه إذا أخذ الجو واحد من الفنانين يصعب على التاني أنه يسترجع يعني يسترجع رونق هذا تاني صعب. وخصوصا إن صوت عمر أنا ما أقدر أوصل لطبقاته. هي بطبيعة الحال صوته في السوبران عالي جدا جدا يعني يوصل لصدر العود. فأنا كنت بوايك فيه بدي أكله أكل لكن يعني يعني طبعا خلص للجو يعني
2: ما هو اللي اتفق
0: ما أقدر أنا يعني يا أما أركب طبقته ولا ما أقدر أسترجع يعني أستميل الجمهور معايا من جديد. خلاص الجمهور هاج معه. فبعد ما خلص هو من الأغنية والمجلس كانت أيامها غنى أغنية ساري خبري من قلت كانت أيامها طالع أغنية ألو لي هان الود عليه حقت عبد الوهاب كانت جديدة لسه لها يومين انذاعت. هو من النوع اللي يحفظ الأغنية في نفس الليلة تنذاع الأغنية الجديدة الليلة في نفس الليلة يحفظها. فقلت له ولي يا أبو سراج لو كان دحين كمان تنقحهم بأغنية ألو لي هان الود عليه مع الجو هذا اللي أنت أخذه. دخلت الفكرة في مخه
2: تبغى توقع أنت
0: مسك العود تعرف طبقة ألو لي هان الود عليه قرار جدا يعني. والميكروفونات تعرف الميكروفونات العادية يعني فبدأ تنو قالوا لي هان الود علي الجمهور وايد في كده أول أغنية جديدة ثاني قرار الجمهور ما عندنا ما يبغى الأغاني القرار توزعي عشان يهيص معه الجمهور وايد في كده في الطريقة هو خلص المذهب
2: عارف انه
0: خلص الكوبليه وايك فيه وعن محمرات عملتها فيها لا جمهور ترى مسجل خليه في السياره يعني ما كملها طبعا الاغنيه خلاص سوى مذهب وكوبليه وحط العود انا مسكت العود على طول واول شيء مجس يا لا لا قال معايا الجمهور يا لا لا قال معايا الجمهور
3: ألحان عمر كدرس لطلال مداح.

قدم الكدرس لطلال مداح ثلاث أغنيات، أولها يا موجد النار في قلبي، وهي من كلمات سعيد الهندي. تقول الأغنية: يا موجد النار في قلبي لها شعل، تأتي وتضرمها يوما وترتحل. يا من ترف على الأهداب في خجل، لولاك لم يستفق في خدي الخجل.

الجدير بالذكر هنا أن الأستاذ سعيد الهندي الذي كتب الأغنية هو شاعر لبناني الأصل، جاء إلى المملكة في بداية الستينات وشهد مولد الإذاعة السعودية في العام 1369، فأصبح مخرجا في الإذاعة وكتب القصيدة الفصحى، وكتب لطلال عدة أغنيات منها صح الطير ويا موجد النار وأقبل العيد. ألحان عمر كدرس لطلال مداح.

في الطريق مرة قابلني كلمات الأستاذ أحمد صادق. أحمد صادق أسهم في بدايات طلال مداح، فكتب له العديد من الأغنيات الناجحة مثل مشاعل بالحي وفي الطريق مر قابلني

0: سجلت أغنية مقبول منك في بيروت في العام 1968، وكانت هذه الأغنية أصلا للفنان محمد عبده، ولكنها تحولت بسبب المنافسة بين المنتجين إلى طلال مداح. وقد رد محمد عبده بعد ذلك بأغنية خاصمت عيني من سنين، فكانت تلك الأغنيتين هي بداية المنافسة الرائعة والتاريخية بين العملاقين طلال مداح ومحمد عبده. تقول كلمات الأغنية: مقبول منك كل شيء مقبول، مقبول حتى لو عذابي طول، مقبول فعلك من عتاب وصد وعذاب هجرك والأسى محمول.
1: مقبول منك كل شيء مقبول، مقبول حتى

أعزائنا، وللحديث عن الأستاذ الموسيقار عمر كدرس والحان إلى محمد عبده، تكملة في حلقتنا القادمة بإذن الله. ولكن في نهاية حلقتنا نعود لنذكر قصة الكدرس وأم كلثوم. فعندما زارت أم كلثوم السعودية، لفت نظرها هذا الفنان الأسمر بعزفه الراقي وأدائه المتقن، فما كان منها إلا أن قدمت له نص أغنية أقبل الليل لكي يلحنها لها، وذلك في الفترة التي كانت أم كلثوم ورياض السنباطي يمرون بجفوة عارضة. وبدأ الكدرس فعلا في تلحين الأغنية الذي فجر فيها إبداعه، ولكن المؤسف أن رياض السنباطي عندما علم بذلك بادر بتلحين القصيدة وقدمها مباشرة لأم كلثوم عندما عادت إلى مصر. وفي هذا التسجيل النادر نستمع إلى جزء من لحن الكدرس لتلك القصيدة.

0: قبل أكثر من 10 سنوات انسحب العملاق الكبير وأستاذ الأساتذة بكل هدوء من الساحة الفنية، تلك الساحة التي لم تعد تتناسب مع قيمته الفنية ورقي تعامله وألحانه. فقد تغيرت الساحة الفنية كثيرا عن ما كانت عليه قبل أكثر من 50 سنة عندما دخل إليها عمر كأستاذ وقائد وموجه وقيمة فنية عالية. انسحب الكدرس إلى عالم من الهدوء يراقب بصمت ما آلت إليه الأغنية الخليجية، ولكي يغادرنا بعد ذلك بعد أن أدارت له الدنيا ظهرها، وهو الذي أعطانا أحلامه وآماله وألحانه الرائعة. ولكن الفنان محمد عبده وقف مع الكدرس في آخر أيامه في رحلته الأخيرة مع المرض، وكان آخر ظهور للكدرس في مشهد مؤثر عندما أحضره محمد عبده من المستشفى وطلب منه أن يقود الفرقة الموسيقية أثناء عزفها أحد أغنياته لمحمد عبده. وكانت قبلة محمد عبده لعمر كدرس على رأسه في ذلك الحفل هي خير شاهد على قيمة هذا الفنان وتأثيره على مسيرة محمد عبده منذ البدايات.
1: في عندي لكم مفاجأة لطيفة جدا جدا وسارة جدا جدا جدا. أستاذي ورفيق دربي الأستاذ عمر كدرس سيقود الأغنية القادمة، ادعوا له بالشفاء، ادعوا له بالشفاء.
0: الحان الأستاذ عمر كدرس لمحمد عبده.

جيب لي شاهد. كلمات إبراهيم خفاجي. من أوائل الألحان التي قدمها عمر كدرس لمحمد عبده أغنية جيب لي شاهد، قدمها الكدرس لمحمد عبده في الستينات الميلادية، وقد لاقت تلك الأغنية نجاحا كبيرا عند تقديمها لأول مرة. يقول الخفاجي في تلك الأغنية: جيب لي شاهد، أي واحد قال على الحب اللي بيننا وإني كلمت عليه، ولا شاف العين تبكي، ولا في غيابك شكيت. جيب لي

ارتباط الكدرس ومحمد عبده قويا جدا منذ البدايات، فقد وقف الكدرس مع محمد عبده منذ بداياته، وتعلم محمد عبده على يد الكدرس أداء المجس والغناء والعزف على العود، بل وقد كان الكدرس في تلك الفترة يعطي لمحمد عبده بعض الألحان لتظهر وكأنها من ألحان محمد عبده نفسه، تشجيعا من الكدرس لمحمد عبده الشاب الموهوب أنذاك.

0: في العام 1983 كانت المنافسة بين عملاقي الأغنية السعودية محمد عبدو وطلال مداح في ذروتها، وكان العمالقة محمد عبدو وطلال يتسابقون في كل موسم لتقديم الجديد والجميل لجمهورهم المتعطش لفنهم الراقي. وكان الكدرس مزهوا بلحنه الجديد أنذاك ليلة خميس، ويقال أنه كان من المقرر أن يذهب هذا اللحن إلى الفنان محمد عمر، ولكن محمد عبدو استطاع أن يأخذ اللحن ويغنيه بصوته أنذاك، ولكن الفنان محمد عمر نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأوضح أن اللحن قدم لمحمد عبدو من الأساس ولم يقدم له أو لطلال مداح.
1: أول طرفة لها أنه يعني الكاتب ما كان كاتبها بالشكل هذا، يعني في البداية كانت فكرة.
0: صوت عمر كدرس وهو يتكلم عن قصة أغنية ليلة خميس
1: في الميريديان، وجدته بيشخبط على ورقة كده بيكتب فيها، فبقول له إيش هذا؟ قال لي طفشان وبيتسلى في الورقة دي، ضايق صدري، إيش رأيك نروح البيت عندك نشرب فنجان شاي؟ قلت له والله حظ مبارك ومناسبة، مدام طفشان قم غير جو. ورحنا في البيت عندي سوينا فنجان شاي وقعدنا نهرج، برضو ندر الورق وقاعد يشخبط فيها. استغربت بقول له ايش بتشخبط انت وريني، واشيل الورقة ولاقي فيها ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر، بس وقف. والله قلت له حلو، قال لي ازيدك من الشعر نصف الشعر والليل من فرح وعريس ليلة خميس. قلت له اخ ممتاز، هات وريني كده. قال لي خلينا نكمل، قلت ولا تكمل، هات حطيتها ليلة خميس في الحال،
2: طلع اللحن
1: لحن في الوقت نفسه. فالحقيقة عملنا المذهب ده بالعجالة هذه بالشكل هذا على الكلمتين هذه، ما في ولا شيء. هات أكملها، قلت له ولا تكمل، أخذت المسودة منه وطبقتها حطيتها في جيبي. طيب غلق، قلت له ولا تغلق، لا أكملت عليها أي بيتين تاني خربت خليها. وقعدنا الفترة ديك وقمنا، ورعد هو في الوتيل كملها، كمل المذهب والدانية. طبعا كملت المذهب كله وعملته. بعد كده طبعا توالت الكوبليهات، عمل الكوبليه الأول والثاني، حتى كان اسمها موعد، مسمينها موعد. موعد وهمي، ليلة خميس في البحر ما أدري فين شط القمر، ما فيها أي يعني يعني غزل معين كده وصفية.
2: تفاعلت معها
1: وتفاعلت مع الفكرة حقتها، جديدة تعتبر. فطبعا نقلتني إلى جمل موسيقية أيضا جديدة في ذاك الوقت. فطبعا في أثناء ما بلحنها يعني قررت أني أوضع لها لحن من مقام معين، من حد يعني مقام محدد في منطقة في العود، بحيث أنه لو تعزفت من أي من أي مكان غير المكان هذا ما تكتمل الأغنية، يا تطلع عالية يا تطلع واطية. أي واحد يغنيها هو رصد، بس رصد معمول على على وتر الدوكة. وطبعا في النادر ديك الأيام كانوا الناس يلحنوا من هذا المكان، ولا نغمة الرصد نغمة مشهورة ومعروفة تتعامل في أي مكان، والأغاني اللي بتتعامل عليها كثير. لكن أغنية مكبلها بهذاك الشكل وفي ذاك المكان كان نادر، وبرضا أيضا كانت صيغة جديدة. فوضعت اللحن بهذه الكيفية. نيجي في الموضوع الثالث اللي هو طبعا كيفية انتقالها إلى الفنان محمد عبدو. التقينا ذات مساء أنا و الفنان طلال مداح في مكان سهرة كده، سهرانين مع بعض معنا فرقة وبنغني معزومين. فقبل لا نغني للجمهور وهذا، فبيقول لي ايش عندك جديد سمعني؟ قلت له انت سمعني جديدك. فسمعني طبعا من الجديد اللي عنده اجزاء خفيفة كده، وسمعت هنا كمان المطلع الاغنية المذهب اللي سويته. الله، قال لي حلو، هو ده اللون ده اللي انا بدور له، انا ابغى الاغنية دي. قلت له خلاص ان شاء الله لما نخلص من السهرة ونروح، ولا بكرة نتقابل نكمل. فمشينا، بعد ما انتهينا ومشينا طوالت أسابيع، أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما تقابلنا، سافر هو القاهرة استنى، ماذا شهر ما جاء. في الأثناء دي كملت الأغنية. فجاني مرة الفنان محمد عمر سمع أني أنا عملت لحن فيه، لأنا زميل اسمه علي هباش دائما يتواجد معايا وسهر معايا، فنقل لي الأخ محمد عمر سمعت لحن أن عمر كدرس روح أسمعه. جاء والله سمعت الفكرة حقتها، وقلت له لسه ما كملت اللحن. فنفس الشخص اللي هو علي هباش نقل نفس الخبر لمحمد عبده، راح له تاني يوم وقال له ألحق عمر كدرس عنده لحن لا يفوتك ترى حلو ممتاز. ركب سيارته وجاني. أول ما جاء السلام عليكم قال لي سمعني يقولوا عندك لحن جديد. والله سمعته يا. قال لي هاي سجله. قلت له طيب خلينا قال لي ولا نتكلم.
2: إيه بس رد فعل محمد عبده غير رد فعل محمد عمر يبدو لي. يعني إيه كان عنده الرغبة
1: على. إيه طبعا على طول أول ما سمع اللحن قال لي على طول سجلني. أيوه. في الحال. فقلت له حاضر راح جبت الشريط وسجلت له إياه وما خرج إلا الشريط في جيبه. طبعا بعدها بفترة بسيطة جات حفلات في الأمارات. كانت حفلات زفاف وما أعرف فشارك فيها فكانت أول ما غنى الأغنية دي في هذيك المناسبة.
3: أيوة.
1: وطبعا من ذاك الوقت عاد أخذت أيوة. رواجها. طبعا من تأثر لا تأثر طلال مداح لأنه قد سبق أنه كان في موعد سابق.
3: أيوة.
1: فهذاك عام 67 لطش منه الأغنية حقت مقبول محمد عبد طلال مداح لطش مقبول.
3: أيوة.
1: فهذا جاء هنا في 1400 لطش منه ليلة خمس وتساوى في المقالب.

0: أعزائنا، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا هذه.
1: ألحان الأستاذ عمر كدرس لمحمد عبدو،
0: الجزء الأول. كان معكم في تقديم هذه الحلقة خالد مستورة، إلى اللقاء.

0: مطرب الأسبوع.
1: أقدمها لكم خالد مستور، يعدها ويخرجها لكم عادل الزهراني.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل الخيل والليل
3: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

مساء الخير مساء النور مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الخيل والليل. كالعادة طبعا مصافحة جديدة مع كاتب مع كتاب، والحديث أكيد بين السطور، يعني نشوفوا الأفكار، نشوفوا توجهات مختلفة للكتاب في حديثهم وفي تعبيرهم عن الواقع وعن وقائع مختلفة يعيشها الإنسان في مراحل حياته. الكتابة دائما هي تعبير عن الإنسان، تعبير عن مشاكله وعن أحاسيسه، عن الوقائع اللي يتعرض لها، عن مشاكل، عن أحلامه. هذا الكل نلتمسوه طبعا في مجموعة من الكتب أو الروايات على اختلاف طبعا الأجناس الأدبية وعلى اختلاف الوجهات أو الاتجاهات الأدبية اللي من خلالها نلمسوا برشة أحداث وبرشة حاجات اللي تخلينا نشوفوا الواقع أحيانا بعين الكاتب وأحيانا زادة بأعيننا نحن، لأنه في النهاية الأحداث هذه ما هيش غريبة علينا وإلا ما هيش بعيد علينا، فينا اللي عرفها، فينا اللي ربما يحب يطلع عليها، فينا اللي يكتشفها لأول مرة، لكنها تبقى في النهاية حكاية الإنسان في هذه الحياة. الليلة بش يكون ضيفنا إن شاء الله الكاتب والروائي شوقي سليعي، والحديث بش يكون على رواية المرتد. لكن قبل هذا مش خليكم مع لينا شمامية في الغناية هذه.

0: كانت هذه لينا شماميان لما بدا يتثنى طبعا محلاها كالعودة لهذه القصائد العظيمة، هذه القصائد اللي خلت فينا أثر طيب على مدى يعني سنوات وعلى مدى أعوام. مهم جدا أنه نسمعها وديما هكا فما عودة إلى الموشحات الأندلسية وإلى جمال هذه الموشحات وصورها الشعرية. والليلة راهو ضيفي في المرتد راهو حكى بارش على الأندلس، حكى على غرناطة، وحكى يعني بتفاصيل جميلة جدا عن موطن ومركز الحضارة العربية الإسلامية. والأكيد للحديث بقية، خطر نشوفش نعطي التفاصيل الكل وضيفي موجود على الهواء. أستاذنا سي شوقي صليعي، مرحبا بك في إذاعة تطاوين وفي برنامج الخيل والليل.
1: الله يبارك فيك وربي نورك إن شاء الله، وبإذن الله تتعدى حصة طيبة يعني يكون السامعين يسمعوا يعني حوارات طيبة عن الأدب يعني
0: إن شاء الله. المرتد الرواية هذه اللي معناها إصدار جديد للأستاذ شوقي صليعي، يتندرج طبعا ضمن الرواية التاريخية بأحداث وتفاصيل وشخصيات مختلفة عما ألفناه، يعني على الأقل نحن في نحكي في تونس، نحكي في الأدب التونسي، نحكيش عن الأدب العربي. وتعتبر نقطة مضيئة في أدبنا التونسي والعربي، لأنها فعلا سي شوقي أنت سلطت الضوء وسلطت أضواء مختلفة على شخصيات متنوعة، شخصيات في سياق تاريخي وسياق ديني معين، وكانت حبكة يعني حركت فيها الشخصيات هذه والأحداث هذه كما شئت يعني، والمشيئة طبعا ليك في الرواية لأنك الكاتب ولأنك الروي. لكن قبل حتى ما نخوضوا في التفاصيل وندخلوا للعالم بتاع رواية المرتد، لماذا الاختيار على الرواية التاريخية أستاذ شوقي؟
1: بالضبط يعني هو ربما الكاتب يعيش تجربة أولى فيها يعني طبيعة معينة، طبيعة النص الذاتي القريب من النفس وقريب من المخيلة الذاتية للكاتب، فيقع إشباع في ذلك النوع من التعبير فيحن إلى أسلوب مختلف في التعبير. يعني بالنسبة لي أذكر الكلمة التي قالها لي الأستاذ علي بالطيب، قال لي ماذا ستكتب بعد الدجال؟ ربما أخفتني تلك الكلمة قليلا وكنت بذلت مهجتي كاملة وبذلت إدراكي الروحي والأدبي والفني في رواية الدجال. فقلت لماذا لا أجرب أكتب رواية تاريخية ونحاول نخرج برواية تاريخية من منطقها التاريخي العادي اللي يصور مجرد الأحداث إلى أنها تكون بعد ينعكس على واقعنا الحالي هو حاليا مثلا. وبقيت نبحث وجدت صعوبة كبيرة في البحث على شخصيات تكون مكتب على أحد. في الأول فكرت في جاك وورد القرصان الإنجليزي اللي كان يحارب ضد الإسبان وبعد شل تونس هو وحارب مع الدولة العثمانية كانت عندها ملحمة كبيرة، ولكني ما لقيتش سؤال السرد يعني مش مجرد كيف نكتب، لماذا نكتب؟
0: نعم.
1: علاش كتبت هكا الحاجة؟ فبالتالي وصلت البحث متاعي من وجدت شخصية اللي هي من 400 عام تالي، لكن انعكاسات وجودها استراتيجية التخطيط اللي خططتها الشخصية هذيك واللي معاها أن ينعكس حاليا على وضعنا اللي نراه يوميا. هذا هو البعث على محاولة الرواية التاريخية.
0: نعم سي شوقي، في حديثي معك الجانبي مذكري طبعا خارج إطار البرنامج قلت كلام جميل جدا، تنوع التجربة مهم وممتع، كل نهج فيه فتح مختلف، جوانب أخرى من الذات. في أي نهج وجدت هذه الشخصية يعني شخصية متفردة في هذه الرواية؟ كيف اخترت هذه الشخصية؟ كيف بحثت عنها؟ كيف وجدتها؟ ولماذا ركزت على هذه الشخصية بالذات؟
1: بالضبط نذكر في حوار مع أديبة طالعت مجموعتي القصصية قالت لي كلمة في مفهوم الفرنسي منها، قالت لي عندك كام ريشيرشي يعني عندك الأغراض المفتش عنها بدقة، لا تستهويني الكتابة في المواضيع العادية، فأبحث يعني نقرأ التاريخ، نقرأ المجتمع، نقرأ السياسة من الأعصاب، يعني من خلال القراءات المتنوعة تضيء لك شخصيات اللي هي نجم تلعب دور فاعل في الواقع اللي انت تخمم فيه. من قراءاتي تعرضت لشخصية هذه، شخصية الأشخاص الذين يعني اعتبروا روحهم هم المسيح، مسيح الدجال بشكل من الأشكال، الأشخاص اللي توقعوا أنهم بيكونوا المسيح وبش يغيروا مجرى العالم هم عديدين ياسر. لكن لاحظت الشخصية هذه شخصية عجيبة وعجيبة جدا في الفترة متاع الموريسكيين، يعني هم بالنسبة اليهود العرب يقولوا يعني الموريسكيين، لكن بالنسبة لهم يسموهم المرانوس العائدون هضمة. أغوتني تلك الفترة في محاكم التفتيش وكيف حاول شخصية يهودية أن يستغل الأوضاع وأن يحاول يقلب العالم كامل باش يحتل فلسطين. يعني حلم متاع معناها حلم المحتل وحلم اليهود اللي فكروا في احتلال بلادنا، يعني شيء مؤلم جدا أن الحلم يكون 400 عام للخلف ويحقق حلمهم حتى بعد أن يموت هذه الشخصية يحقق حلم ويحتلون بالأكاذيب وبالأساطير وبالكذب. سماهم الله قتلة الأنبياء وهم المنافقين يحرفون الكلمة عن موضعه. يعني حبيت في الفترة اللي بها الظلم اليهودي والظلم المحتل لفلسطين في الخمس سنوات الأخيرة اللي نتابع فيها البرامج التلفزية والإذاعية، حبيت أني نعمل لمسة نضال أدبي أن نصور هالشخصية اليهودية الأشخاص الملاعين اللي هم حاولوا يدمرونا وحاولوا يدمروا العالم الإسلامي. وجدت الشخصية العجيبة هذه شخصية شبتاي سيفي، هو شخص يعني من الهاربين من محاكم التفتيش بعد الفترة التي هرب فيها المسلمون، استقروا في بلدان إسلامية، استقروا في تركيا، استقبلتهم يعني بصدر رحب وأعطتهم حظوة كبيرة، وفي الأخير ينقلبوا يندس داخل الجسد الإسلامي ويحاولون تدميره من الداخل. يدعي هذا السيد أنه هو مسيح في ربوعة 1648 ويلتم حوله يهود العالم، ورغم أن اللعبة لا تنطلي يعيش دراما معينة، لا تنطلي على محمد الرابع الذي سجنه يعني في سجن بعيد بعده يعني على الملحمة متاعها، لكن بعده هو تخرج ثلاثة فصائل من أقاربه، الفصائل هم يسموهم يهود دولما المندس اللي هم باللحظة هذه موجودين بيناتنا، يدعوا أنهم مسلمين ويبدلوا إسميهم إسلامية ويلعبوا دورهم اللي وصلوا مراتب عليا في الدولة العثمانية في الاتحاد والترقي، وهم اللي طيحوا الدولة العثمانية وهم اللي احتلوا عام 48 القدس. نعم. وهم اللي انطلقت منهم في جميع الدمار اللي موجود للحظة هذه هم فاعلون، ونحن أصحاب الأرض وأصحاب الهوية وأصحاب الدين وأصحاب الوطن غافلون عن كل هذه الخطط الرهيبة التي تخطط لنا. فحاولت أن أصور هذه الشخصية من 400 عام من خلف للحظة هذه كيف يخططون لتدميرنا ونحن غافلون. يعني حبيت نربط الماضي بالحاضر من خلال رواية تاريخية عشتها، تجربة أنطولوجية مختلفة تماما. أنك تكتب عن شيء بين ضفين هو لا يعنيك ذاتيا، يعني فرق أنك تصف عاطفتك من داخل أو أنا عبد يجي يقول لك احكي لي عن رتاء أندلس، يعني أنت مش تكتب على شيء موضوعي مفروض هو خارج وجودك الذاتي. بالنسبة للدجال هي روايتي الذاتية، يعني نحكي على عواطفي مشاعري، نحكي على حاجات تصورت أني نبدع لأني شيء يلمسني من الداخل. لكن عندما كتبت على شيء موضوعي في شيء له معناها في حقبة تاريخية عندها 400 عام وموضوع مفروض لا يعنيني بشكل مباشر، وجدت جمالية كبيرة وإبداع أدبي عندما تكتب عن شيء أنت تعتقد في الظاهر أنه لا يمسك معناها مس وجداني مباشر. يعني كانت تجربة فريدة بالنسبة لي.
0: نعم طبعا، هو حتى بالنسبة للقارئ معناها القراءة الأولى للمرتد، هو طبعا نحن لا نشعر بعاطفة نحو هذه الشخصية، شخصية مردخاي ولا عائلته ولا حتى التفاصيل التي يعيشونها بشكل يومي، لكن في نفس الوقت هي شخصية تشد الانتباه لأنها تمثل نموذج لليهود في العالم، كيف يعيشون في العالم، كيف يستغلون الثغرات، كيف يتغلغلون في الدول، بالرغم أنه في فترات معينة كانت الدول على وعي كبير أكثر مما نعيشه ربما الآن، لأنهم لم تسنح لهم الفرصة لتقلد المناصب العليا، برغم أنهم عندهم القدرة على التغلغل كما قلت في الدول، عندهم القدرة باستعمال يعني وسائل مختلفة، وهم على درجة من الخباثة، لا نقول ذكاء لكن على درجة من الخباثة التي تمكنهم من الوصول إلى الحكام ومن الوصول إلى سدة الحكم. لكن بالنسبة لشخصية مردخاي وعائلته وزوجته وابنه وجده، هو كانت يعني المنطلق هو الحديث عن جده وما آل إليه هذا الجد يعني داخل السجون وما حصل له وما أدى إلى تحول مردخاي إلى يعني نزع عنه معطف الدين كما يقول أحد أساتذتي في الجامعة، إن كان حيا فله يعني كل التقدير والاحترام. كنا ندرس أستاذ شوقي وسادة المستمعين مقارنة الأديان، يعني كانت مادة تدرس في الجامعة، وكان الأستاذ، نحن كنا في فترة طلبة طبعا وتعرف الطلبة والنزق الشباب يعني كيفاش نقروا على أديان مختلفة وكيفاش نحن باش نفهموا الأديان هذه وباش نخرجوا يعني بفكر يعني على مسافة يعني في التعامل مع هذه الأديان، وكانت يعني مش من الحاجات السهلة. شكين هو ديما يحدثنا يقول أنا وقت لي ندخل للقسم أنزع عني معطف الدين، يعني كما أتحدث عن الإسلام سأتحدث

0: الأندلس. هذه الشخصية طبعا كما قلت هي نموذج لليهود وتاريخهم في العالم، كيف كانوا يعيشون، كيف يستثمرون يعني في التجارة، كيف يتعاملون مع الناس، لكن تبقى دائما معاملاتهم فيها الكثير من الفطنة وفيها الكثير من الدهاء، لأنه هم مش تجار كأي تجار في العالم، هم على مقدرة كبيرة، وهم طبعا لديهم من الحنكة ما يستطيعون من خلالها الحصول على معلومات، التغلغل داخل العائلات، داخل المجتمع طبعا، والعمل لأجل مخططات تكون على امتداد عقود. يعني في النهاية هم لا يخططون لعام أو بعض الأعوام، لكن يخططون لمشاريع يعني عظمى تعيش يعني على مدى عقود طويلة وطويلة، وهذا ما نراه طبعا الآن على أرض الواقع. هذه الشخصية طبعا كيف طوعتها وجعلتها تجمع بين ما هو تاريخي مع مردخاي؟ عرفنا التاريخ، عرفنا المجتمع، عرفنا العائلة، عرفنا الحارات والأنهج والأماكن يعني على اختلافها وتنوعها، في مزج عجيب جدا أستاذ شوقي.
1: هي المعضلة الرئيسية اللي عشتها في البداية هو أني أجهل عالم اليهود جهلا مطلقا. هم بطبيعتهم عاولهم المغلقة حتى عن بعضهم، يعني تلقى مجموعة القرائيين ولا مجموعة السفارديم الارستقراطيين الإسبان وإلا العقلية الجوزية الأشكناز وإلا الشريتين وجميع الفصائل التي وجدت هي نفسها مغلقة، يكاد الواحد منها لا يعلم شيء عن الفصائل الأخرى حتى في السكن والبناء الذي مثلته. فبالتالي كنت أمام مشكل معرفي كبير ياسر، ومشكل الأنتروبولوجيا الدينية وحياتهم اليومية. لذلك قرأت، صدقيني قرأت أكثر من 7000 ورقة، قرأت المثيري، قرأت الكتب الكبالة والسحر، قرأت كتابه من 1000 صفحة قرأته على الأقل 5-6 مرات لكي أفهم حياتهم اليومية، ماذا يأكلون، في ماذا يستيقظون، ملابسهم، زواجهم، موتهم، حياتهم، لدرجة أن الوقت اللي تكتب يتضوع أثر معرفتك بالكائنات هذه لكي تضربهم من الداخل كما ضربونا هم أيضا من الداخل. يجب تشم وجود الكائنات هذه اللي هي مختلفة على البشر اللي موجودين في العالم. أجمع كائنات كانت مشتتة، أحكم عليها الله بالتشتت في العالم، وإذا الآن منهم من يؤمن بأن فلسطين لا يجب أن تظلم من طرف اليهود، ومنهم من يدافع، وهم البعض منهم يقول يعني يجب أن نبقى مشتتون في الأرض كما حتم علينا الله. لكن هذه الفئة التي تدعي التدين وهي فيها أكثر من إحدى يعني الأشخاص الموجودين المعروفين حاليا كل أكثرهم غير في دعاء الدين فقط بالأساطير وبالكذب وبالنفاق بالنفاق وبالربا، لكن هو الكائن اليهودي أثبت جدارته على مستوى مثلا تلقى صائر جيد، تلقى مفكر، تلقى مفكر جيد، فيلسوف، يعني الوحدة التي عاشوا فيها جعلتهم يتحدون من أجل تدميرنا نحن، من أجل العزلة اللي توجدوا فيها في فترة ما، تشتتهم في أوروبا الشرقية والغربية والأسبانية، الطريقة التي وجدوا بها والحياة التي كانوا يعيشونها، كان العالم أجمع يعرف شرورهم، فعملهم العالم كما يستحقون. لكن في فترة متقدمة في السنوات الأخيرة أو المئات السنوات الأخيرة، يعني كونوا وحدة مالية وكونوا وحدة اقتصادية وكونوا وحدة بنكية، هم مسيطرين على العالم، بدوا يحققوا في أحلامهم لا يملكون أي حق، لا أكاذيب وأساطير وأباطيل، ويحذفون الكلمة عن موضعه ويحاولون تدمير العالم باعتبار أنهم الجنس الأرقى. وذلك هم في الحقيقة اللي حبيت مبينني داخل الرواية أنهم الجنس المنحط الحقير الذي يلعنه الله، لكن مش مجرد بسباب ولعن وكلام فارغ، لا، حاولت أن نبني الشخصية اليهودية من داخل، كيف يكون خبيث إلى درجة أن بلع مردخاي بعجب يعني عندما وجده مدام حتم التفتيش. الواحد منهم مستعد يبيع أبنائه، مستعد يبيع كل شيء، يعني تفكيرهم دائما في الكر، في الربا، في الرغبة في احتلال فلسطين. حاولت نبني شخصية من داخل بالأنتروبولوجيا الدينية، وذلك تطلع

0: مني مجهود خرافي ربما سنة كاملة وأنا أطالع قبل أن أشرع في الكتابة، وفي السنة الثانية شرعت في الكتابة، أنهيتها خلال عام، ثم أرسلت إلى ثلاثة أو أربعة من الأصدقاء وخلال ملاحظاتهم هم عاودت الاشتغال لمدة ثلاثة شهور أخيرة، وحاول فيها تدقيق المعاني وتدقيق الجانب الدرامي والنسيج التاريخي، وحاولت الثورة الصغيرة اللي حاولت تدخلها داخل الرواية التاريخية أنها لا تكون رواية تاريخية فقط. عندما تطلعين الخط الأخير اشتغلت على منطوق الكلمة القرآنية، فوجد الله عنده الإنسان يكذب ينافق يسرق يعمل كل شيء، فآخر لحظة يجد الله أمامه فيضطر فيدرك أن كل ما قام به عبث وأن ربي سيحاسبه على ذلك الشيء. ثم بيت شعري يعجبني تحت في قصيدة يقول فريسة مقابلتها جبهة الأسد في بالي البصيري، فبالتالي يكذب الإنسان وينافق ويعمل كل شيء، لكن في الأخير يقف أمام الحقيقة التاريخية والإلهية أنهم شعب غضب عليه الله وغضب عليه الأدب.
1: نعم طبعا الرواية أستاذ شوقي وأستاذ المستمعين هي تاريخية أساسا، لكن في طياتها الكثير من الحبكة الأدبية، حضر فيها الشعر، حضر فيها الدين، حضرت فيها الآيات، حضرت فيها يعني طبعا الدين، هنا نتحدثش على الإسلام فقط، حضرت فيها الآيات القرآنية، وحضرت فيها كذلك طبعا بعض المقتطفات من التوراة والحديث كذلك عن المسيح والمسيحية. كل هذا في جاء في الشخصية البطلة والمحيط الذي أحاط بها. أنت منذ البداية ركزت على نقطة هامة جدا كما قلت تشفي نوعا ما غليل يعني حتى القارئ، كونه التعرض طبعا الشخصية هذه إلى القهر في الأندلس، لأنه اليهود في الأندلس تحت الحكم الإسلامي كانت العصور الذهبية، لكن تحت طبعا الحكم المسيحي كانت يعني ملامح كبرى للاضطهاد وللازدراء، وهذا ما جعل منهم من يعني يغير طبعا دينه ويدخل في المسيحية في الدين المسيحي، ومنهم من هاجر وهم اليهود السفرديم الذين هاجروا واستوطنوا في أماكن مختلفة، وهذا هو حقيقتهم كما قلت أستاذ شوقي، كونهم لا يجتمعون، هم يعيشون الشتات، هذا أمر طبعا إلهي، لكن هنالك نوع من الإصرار على أنهم يستوطنون ويجدون لهم وطنا، لكن هذا لا ينطبق مع تاريخهم ومع طبيعتهم. الانطلاق من هذه النقطة، وهذا طبعا الألم والأوجاع التي عاشها البطل طبعا والشخصيات المحيطة به، هو في حد ذاته نقطة هامة تضيء للقارئ كيف يعيش هؤلاء وحقيقتهم، يعني كيف يتغيرون لأجل مصالحهم، يعني في النهاية لا ميثاق لهم ولا دين لهم ولا مبدأ لهم، هم يعيشون في هذه الحياة حسب ما تمليه عليه مصالحهم الشخصية يعني، وهذا واضح وجلي في الرواية، لكن بطريقة روائية مغرية فيها التخييل، فيها الحبكة، فيها السلاسة في اللغة. أستاذ شوقي يعني في حديث جانبي مع الأستاذة والأديبة عفيفة المسعودي، كنت في فترة أبحث عنك على فكرة أستاذ شوقي وأبحث عن الجديد، لكن عفيفة أكدت لي طالما أنت غائب، أي سميتي المسعودي، قلت لي طالما الأستاذ شوقي غائب الأكيد أنه فما حاجة معناها في الأفق، وفعلا كانت ولادة هذه الرواية المرتد.
2: الخيل والليل،
3: الخيل والليل،
4: الخيل والليل، والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم،
3: الخيل والليل، الخيل والليل،
5: الخيل والليل، والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
4: الخيل والليل.
3: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم في برنامج الخيل والليل. طبعا ضيفنا الليلة الأستاذ والأديب شوقي صليعي, والحديث طبعا على روايته جديدة المرتد. نرجع لك على طبعا كلام الأستاذة والأديبة عفيفة السعودي الصميتي, كيف تحدثت, قلت لي مدام شوقي غائب مدام وراهي فما حاجة في الأفق. فعلا فعلا كانت هذه المفاجأة المرتدة. أنا بعثت لها على فكرة حتى ربما هي في معرض الكتاب, لكن أكيد ستطلع على الرواية وتعطينا طبعا بعض ربما تصلنا بعض الأراء نتاعها, لأنه قراءة الأدباء لبعضكم رأي تختلف عن قراءة ربما إعلامي أو القارئ عموما.
1: أستاذ هدى تحية لعفيفة, قريت لها تقريبا أعمالها الكلية.
0: أي ما شاء الله عليها. أي
1: كاتبة جيدة.
0: وهي تقول أنه شوقي زاد كاتب جيد وكاتب يقرأ برشا, وهذه من الحاجات تقول اللي مهمة جدا في شخص شوقي الصليعي. وفعلا أستاذنا, لأنه أنك تقرأ بشكل مستمر وتقرأ يعني الوفرة في القراءة أكيد تعطيك مجال أكبر أنك تكتب, وأنك تكتب كتابات يعني قيمة كما شفنا المرتد في لغتها وفي أسلوبها وفي طبعا توزيع الأحداث. فما سر في توزيع الأحداث, التنقل بين الأندلس وتركيا أزمير تحديدا, الربط بين الشخصيات في أفكارهم وفي كلامهم, لكن علاش الحوار بين الشخصيات ما كانش مطول برشا أستاذ؟ هل هنا في الرواية التاريخية عندها خصوصيتها, يعني شخصيات فيها ما تتحدثش بشكل كبير, يكون حديثها يعني مقتضب نوعا ما حتى ربما نحافظ على طبيعة الرواية؟
1: والله شوفي, الحوار يعني الحوار أكيد هو كما الوصف كما كل تقنيات الرواية يعني عنده دور كبير مش يلعبه, لكن يبقى دور يختلف من الرواية رواية حسب طبع الرواية. بالنسبة لشخصية البطل كان صراحة ديني, يعني حيث معناه عندما يقوم بتجربة أو يلتقي بأشخاص مختلفين مسلمين, ولا كالحوار الذي جعلته مع البكتاشيين والحوار مع طائفات أخرى دينية, حاولت أن نجعل الحوار نجاعة معينة, لأن غاية البؤرة التي أحاول أن أركز عليها داخل النص ليست الحوارات الجانبية ما بين الأصدقاء أو بين الأم والأبناء,
0: نعم,
1: بقدر ما هي كالجانب الأنتروبولوجي الديني ما بين البطل اللي حاول يخدع العالم باللي هو المسيحي, يعني المسيح اليهودي هو. حتى في مفهوم كلمة المسيح ما تعنيش المسيح المسيحي, المسيح الخاص باليهود, يعني البؤرة الدلالية اللي يسير حولها المعنى هي الصراع الديني والفكري بينه وبين الطوائف الأخرى. لذلك لم أركز على الحوارات الجانبية التي ممكن تقع بين الأهل أو الأم أو الأصدقاء, هذا ربما من وجهة نظري قد أكون مخطئ أو قد أكون مصيب. يعني
0: هي نقطة شدت انتباهنا, ذيك علاش سألتك, يعني علاش كان السؤال, يعني لماذا كان الحوار بيناتهم يعني مقتضب فيه نوع من الاحتياطات, يعني ركز على بعض يعني الجوانب وبعض المواضيع ربما ويغفل عن مواضيع أخرى لم يقع التطرق إليها, حديث عن الحياة اليومية, حديث عن ابن مردخاي, يعني كيف ترعرع وكيف يدرس وكيف كان متميز, يعني على جوانب تبدو بسيطة وتبدو عادية في ظاهرها, لكن أكيد أنها تحمل في طياتها رؤى وآراء مختلفة حاولت أنك تمررها من خلال وصفك ومن خلال حديثك عن عائلة هذه الشخصية المرتد في النهاية كما اخترت
1: له. كل الحوارات أوسع
0: نعم.
1: ربما
0: نعم. ممكن يعني. نعم نعم
1: وهوش بالضرورة أن يكون مصيب 100%, ملاحظتك جيدة, وربما لو أنها وصلتني ملاحظة والكتاب مخطوط ربما كنت نوسع قليلا, لكن العادة الرواية التاريخية تعتمد على التصوير أكثر منه غاية إيديولوجية. مثلا عندما تطالع إيفان هول وودر سكوت, ولا تطالع مثلا ابن غانية عبد القادر الطيفي, أو تطلع ليون الإفريقي, يعني تلاحظ أن تصوير الأحداث التاريخية ربما هو الأهم, لكن أنا اخترت رواية تاريخية من الأول فيها استراتيجية زمنية لمدة 400 أو حتى 1000 عام. حبيت نحكي عن أن هذه الفئة من البشر يخططون لاحتقار العالم ولظلم العالم، فبالتالي تخطط أكثر من الجانب التصويري. لذلك ركزت على الجانب العقائدي الإيديولوجي الفلسفي، مشيت في الاتجاه هذا أكثر. لو كنت مشيت في اتجاه يعني واقعية الواقعية العادية رغم لا ذهبت إلى حوارات أطول وإلا فقرات أطول وإلا أحداث أطول، يعني كانت النجاعة ربما هي العنصر المسيطر على الرواية تقريبا يعني.
0: نعم طبعا أستاذ شوقي، يعني في هذه الرواية رواية المرتد، وفي حديثك على جوانب مختلفة من التاريخ سواء في الأندلس أو في أزمير، واخترت أنت ركزت برشا على غرناطة وأزمير، يعني كان التركيز على زوز بلدان يعني وما وقع فيهما من أحداث مختلفة، أحداث تاريخية لامست خاصة شخصيات الرواية، وكان هذا الاختيار اختيار موفق حتى يجعل القارئ يعني يتجه في اتجاه معين، يعني يعيش بين منطقتين بين بلدين، يعني لا يتشتت القارئ والمتقبل في أماكن مختلفة، يعني يجد نفسه أمام بلدين بحدثين مختلفين بتفاصيل يعني يستطيع من خلالها أن يستوعب الأجواء التاريخية والأحداث التاريخية اللي كانت ملمة بالشخصيات وكانت ملمة بهذه الرواية. لكن هل هذا الاختيار كان يعني احتراما للتاريخ أو أنه كان تتطلبه يعني الحبكة الأدبية والحبكة الروائية في رسم خطوط الرواية؟
1: سؤال جيد، هو سؤال ربما يكون أشمل من ناحية علاقة الرواية بالمرجع. طلعت كثيرا على علاقة الرواية التاريخية بالمرجع، ودوما أتساءل أين تقف حدود الخيال وأين تقف حدود الواقع،
0: وهنا الصعب يعني. نعم،
1: والإجابات النظرية التي وجدتها في كتاب مثلا الرواية والمرجع المطلقة متاع مين أو غيره من الكتب، الإجابة النظرية ما كانش تشفي لي غليلي. لكن عندما قمت بالتجربة، يقول الشاعر وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجمي، أن يحكي لك إنسان سنوات عن الحرب وتخوض يوم واحد من القتال يختلف في الوضع. نعم. من خلال التجربة هذه فهمت حدود العلاقة ما بين المتخيل والواقعي على الأقل من خلال تجربتي الشخصية. بالنسبة لرمزية الأندلس ورمزية إزمير، هي بكل صدق تاريخي، لأن الحدث تاع محاكم التفتيش في معناه كان في الأندلس وكان في غرناطة وبقية البلدان الإباري يعني. وبالنسبة للإزمير هي حقيقة عائلة مردخاي أول ما ذهبت إلى كما توزع اليهود الآخرون في بقية البلدان العربية ولا تركيا، عائلة مردخاي حقيقة تاريخية أنها كانت موجودة لسنوات الكل يعني في إزمير يعني بالنسبة للأمكنة رأي سابقة. والبقية الثغرات الموجودة في المعلومات التاريخية حول الرواية هي تلك التي وقع فيها الجانب التخيلي، لكن حاولت نحترم الأحداث مثلا الجانب البورتري بتاع البطل، أهله، ترتيب الصغار ترتيب الكبار، هو صغير الابن الثالث ولا الثاني. الأحداث اللي وقعت مثلا في البداية وقعت كلها في إزمير، ترتيب الرحلات من إزمير إلى إسطنبول إلى ألبانيا مثلا إلى البلدان المختلفة، ذلك كله وقع تاريخي. أما التوريق الرقيق وبناء النص من الجانب الدرامي ولعبة وصف الأمكنة وصف الرحلات الأشياء التي يغفل عنها الجانب التاريخي والجانب يعني التوثيقي، تلك هي المجال الخصب لدخول الكاتب وتلاعب لعبة الخيال واللي ملأ تلك الفراغات الأدبية يعني.
0: نعم جيد جدا أستاذ شوقي ما قلته يعني وما تحدثت عنه فيما يخص الرواية، فيما يخص يعني احترامك للتسلسل التاريخي والتسلسل الزمني، لأنه هذا طبعا فيه وفاء للتاريخ وفيه وفاء لهذا العلم القائم اللي يتطلب يعني الكثير من التمحيص والكثير من التدقيق، حتى عندما يقرأ المتقبل هذه الرواية يستطيع أن يعني يثق في المراحل التاريخية ويثق في ما روي عن الأحداث التاريخية، وتعتبر مرجع، لأن التاريخ دائما مرجع. لا نستطيع أن معناها باش نتحدث على تاريخ معين أو نتحدث على حدث معين تاريخي، لابد، لأنه هذا علم، لابد من الدقة ولابد من الوفاء إلى الأحداث وعدم التصرف فيها، حتى إذا كان الموقع هو موقع رواية يعني تعتمد على التخيل وتعتمد على ربما تقديم الواقع بطريقة مختلفة. وهذه نقطة هامة جدا ونقطة قوة بالنسبة إليك أستاذ شوقي.
1: أكيد يعني كما يقال في القرآن وكسونا العظام لحما، كما لو أن الهيكل التاريخي هيكل عظمي وأنت ستؤسس ببقية الجسد يعني الأدبي.
0: نعم أستاذ شوقي، طبعا اللغة اللي استعملت في الرواية هي في أكثرها طبعا اللغة العربية الفصحى، قليل يعني ما تكون هنالك ربما اللهجة العامية اللي هي حاضرة في أكثر الروايات وحتى في الروايات التاريخية، وهذا يجعل يعني القارئ ينشد إلى القراءة لأنها فصحى في نفس الوقت يعني سلسة، تقرأ فتفهم، يعني ما هيش اللغة الصعبة اللي ربما تخلق نوع من المسافة بين الكاتب والقارئ. لكن هل تعتقد أنه القارئ الحديث يعني يستطيع أن يواصل القراءة ويستطيع يعني أن نقول نحن يعني أن يصبر على مواصلة التعامل مع الرواية إلى نهايتها، ولا أنه يعني قارئ قلق يعني يقرأ ربما ويتوقف ثم يعود إلى القراءة؟
1: أكيد بالنسبة للقراء يعني كما قسمهم إيكو، ثم القارئ النموذجي، ثم القارئ العادي، ثم القارئ يعني من أسمه ريفاتير القارئ الجمع، يعني أنواع القراء مختلفين. لذلك ربما كل شكل من الأشكال الأدبية وطريقة كتابية تجد الجمهور الذي يقابلها. بالنسبة لي عند رواية الدجال المكتوبة بشكل فلسفي هناك صعوبة كبيرة، حتى أن النقاد يقولون لي أنهم يقرؤونها 4 و5 مرات ثم يتمكنون من تفكيك شفرة النص. لكن بالنسبة للكتابة التاريخية هي بطبيعة الحال مهما كانت قوية السبك البلاغي ولا الدلالي، في آخر المطاف هو نصها قابل يقرأه الجميع، لأن الرواية التاريخية تنتمي للرواية الواقعية بشكل من الأشكال، والرواية الواقعية في علاقة الحامل بالمحمول، يعني ما تنجمش تكتب رواية تاريخية اللي أغلبها أحداث وتصوير تكتبها بلغة يعني فلسفية تأويلية مجازية أقرب للشعر أو أقرب للتفلسف. بطبيعة الحال باش يكون نص يطغى عليه الجانب الحكائي، لكن نحاول شخصيا نحاول نقوي اللغة الأقدر ما أكثر ما نقدر، وفي آخر المطاف ننقص إلى أكثر من اللازم، لأن الرواية الواقعية التاريخية بطبيعتها لغتها لا تستطيع أن تجعل منها كرواية الدجال، يعني عندما تطالع صفحة ربما الكثير الذين طالعوا رواية الدجال وتراجعوا، أما الذين لم يتراجعوا وطالعوا قالوا لي قد استفدنا من تلك القوة في التعبير أو القوة في المجاز والقوة في التورية والقوة في الرمز والقوة في الأشياء الخفية. لكن الرواية التاريخية في آخر المطاف مهما كانت لغتها قوية فهي مفهومة من الجميع أعتقد، يعني
0: نعم مفهومة من الجميع. فما يعني سر في المرتد كونها تجلب تشد الانتباه، يعني تخليك مواصل القراءة، تنجمش تتوقف، تنجمش تبعد، وهذه حاجة هامة جدا برغم انها معناها رواية تاريخية، ما ذاك اللي تنجم معناها تقرأ ثم تنجم ربما تنقطع ثم تعود إلى القراءة، لكن بالنسبة للمرتد تلقى روحك يعني تواصل القراءة لأنك كأنك تبحث على حاجة في الشخصيات وفي الأحداث هذه، وين باش توصل، شنية النهاية، شنو يحب يقول شوقي صليعي من خلال المرتد، وين باش يوصل، باش يوصل بالقارئ. وهنا راهو المجال مفتوح لأنه هو كتب، وتبقى يعني القراءات على اختلافها هي اللي باش تضيف للرواية، وهي اللي باش تعطي صورة أخرى للرواية ومفاهيم أخرى لهذه الرواية. كلما تعددت القراءات كلما ربما أخرجت مفاهيم أخرى لرواية المرتد، وهي من الروايات اللي ما تقرأش مرة سي شوقي، تقرأ ومعناها أكيد أنه واحد يعيد القراءة، لأنه في كل مرة أكيد بش يكتشف حاجات وبش يشوف حاجات وأحداث ووقائع معناها يحب يتشبع بها القارئ، ويحب لأنه قليل الحديث عن في النهاية عن الأديان وعن تفاصيل كما هذه وعن شخصيات بدقة يعني متناهية تخلينا فعلا معناها ربما اللي الكتب اللي قريتها أنت والمراجع اللي رجعت لها هذه عصارة المراجع هذه وعصارة ما اطلعت عليه، مع طبعا حبكتك ومع إضافتك ومع رؤيتك في الرواية هذه اللي في كل مرة تخلينا هكا نكتشفوا حاجة ونحاولوا نعرفوا حاجة من خلال الأحداث ومن خلال الشخصيات. سي شوقي بقى هذا السؤال ربما سألت الأكثر من أديب أو أديبة كانوا حاضرين معايا في برنامج الخيل والليل. حاليا وقت لي يكتب الكاتب النص سواء شعري أو نثري، سواء قصوصة أو رواية، يعني باختلاف يعني الأجناس الأدبية، هل أنت ذكرت أنه بعثت طبعا نسخ من اللغة لبعض الأصدقاء حتى ربما تشوف الآراء متاعهم، شنو ينجم يضيف، وشنو الحاجات اللي تنجم تبقى، شنو الحاجات اللي يزمك تتوسع فيها، فما حاجات ربما تنجم بالعكس يعني تخليها يعني حضورها قليل. التعاون هذا الفكري بين الكاتب وبين المحيطين به في جهة، ونشر كذلك، لأنه عديد الكتابات راهي تتقرأ على الفيسبوك من المقربين طبعا قبل حتى ما تخرج للقارئ، قبل ما يقع نشرها وتوصل حتى دور النشر، هل هذا فعلا يساهم في زيادة انتشار المكتوب فيما بعد سواء رواية أو غيرها؟
1: هي هذه طريقة أوروبية ربما أمريكية تسمى طريقة التوليد أو طريقة القابلة، يعني على طريقة ربما التوليد السقراطي ولا شيء من هذا القبيل. نعم. يعني عندما ترسل نص إلى مجموعة من الأصدقاء يمطرونك بملاحظات جيدة قد تكون غير منتبه لها، مثلا احتمال أنا أقول أن هذه الستائر الموجودة في الغرفة من العصر الباروكي، فيقول لي صديق العصر الباروكي في القرن 17 وربما يعني زمن ذلك ليس بزمن الرواية. نعم. فأنت به فأغيرها بالزمن المملوكي مثلا. يعني نجم يقوم بخطأ، نجم تقوم بنقص في تصوير شخصية فيقول لك صديق تلك الشخصية غير مصورة بشكل جيد. أنا لاحظت بالنسبة لرواية الدجال يعني التي قدمتها على الأقل 15 صديق أمطروني بملاحظات قيمتها كبيرة جدا. هو لم يكتب معك حرف، سيقول لك شخصية مثلا حدامي شخصية رائعة لماذا اقتضبتها.
0: نعم.
1: مثلا الملاحظة التي سمعتها منك حول الحوار ربما لو سمعتها وأنا بصدد الكتابة ربما لا طورت النص. يعني عندي مجموعة من الأصدقاء حاليا أتبادل معهم المخطوطات وأنصحهم وينصحونني، وأرى أن هذه الملاحظات جيدة جدا جيدة جدا. هنالك من لا يعتمد ذلك ربما، لكن بالنسبة لي وبالنسبة لأصدقاء الكتاب نتعاون فيما بيننا ونرسل النص ونترك الملاحظات، وهي كان الأمر على طبيعة ملاحظتك حاليا حول الحوار لو أني سمعتها في إبدانها كان ممكن يطور الحوار ما بين الأخوة مثلا يتناقشوا ما بين الزوج وزوجته مردخاي وكلارا مثلا.
0: نعم. نعم. في انتظار أنه يكون عندك طبعا كتاب آخر سواء رواية أو غيرها أنك تبعت لي يعني النسخة الأولى حتى أطلع عليها قبل حتى ما تخرج. صح. شكرا لك أستاذنا وأنا يسعدني جدا الملاحظة هذه. شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا على المرتد والدعوة مفتوحة طبعا للجميع أنكم تطلعوا على الرواية هذه. ولأكيد كما قلنا قراءات مختلفة ونقد يعني مختلف من شخص إلى شخص ولأكيد أنه فما فايدة كبيرة من خلال الرواية هذه. شكرا لك اللي أضفت لنا المكتبتنا رواية بالقيمة هذه وشكرا مرة أخرى على كل ما كتبته وكل ما قدمته ودمت متألقا أستاذنا.
1: أحسنت.
0: شكرا لك. ليلتك زينة وإلى اللقاء. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. شكرا للفريق اللي حاضر معايا الليلة. ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. ليلتكم زينة نسكل.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل الخيل والليل
3: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جليدي.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الثانية.
2: طاب مساءك يا مولاي.
3: لن يطيب مسائي حتى أرى ولدي سميفة. أريده الليلة ها هنا في القصر.
2: عفوك يا مولاي، ليس في خروج سيدي ذي جدا ما يزعج الملك أو يعكر صفوة.
3: ويحك يا أمين الأسرار، كأنك لا تعلم أن ولدي سيبيت ليلته في قرية نجران.
2: ليس في نجران يا مولاي ما يخشى منه على سيدنا ذي جدن.
3: أأنت أيضا تفكر مثل ذاك العبد ضمضم؟ هل فقدت بعد نظرك يا سميفة؟ أنسيت أن بنجران تمر قوافل التجار إلى الشمال؟ ألا تعلم أن طريق العطور محاطة باللصوص وقطاع الطرق؟
2: أجل
3: تريدني ألا أخشى على ولدي وقد خرج وحيدا بلا حرس منذ الصباح؟
2: أهو بلا حرس يا مولاي؟
3: إن أصاب ولدي مكروه سأقطع رؤوسكم جميعا. سأبدأ برأسك أولا يا سميفة. سأصلب كل رجال القلعة. سأعلمكم كيف تحرصون على سلامة الملك وأبنائه.
2: حلمك يا مولاي، أنا لم أكن أعلم أن الأمير ذا جدا خرج بلا حرس يؤمن له الطريق.
3: ها قد علمت الآن، فما أنت يا أمين الأسرار فعل؟
2: سأنطلق الآن إلى نجران. اطمئن أيها الملك، سيدي ذو جدا سيكون بين يديك قبيل شروق الشمس.
3: هيا إذن، ماذا تنتظر؟
2: لي عندك رجاء يا مولاي.
3: ماذا أيضا؟ تكلم.
2: أخذ معي حارسك ضمضم، قد أحتاج إلى سيفه البتار يا مولاي.
3: خذ معك من تشاء يا سميفة، خذ من تشاء من الحرس والعسكر، المهم عود إلي بولدي قبل أن يصيبه مكروه.
2: سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة.

0: في ورطة أيها الحارس، في ورطة.
1: كيف لنا أن نجده يا سيدي؟ نجران قرية كبيرة والطريق إليها بعيدة، لن نصل قبل الفجر. هذا إن سلكنا أقصر الطرق يا سيدي.
0: سنركب أقوى الخيل عندنا، علينا أن نسابق الليل يا ضمضم.
1: سيدي لي رأي لو وافقتني عليه قد تسهل مهمتنا يا سيدي.
0: أي رأي هذا يا ضمضم؟ تكلم.
1: نسأل الكاهن طريفة عن مكان الأمير ذي جدن.
0: الكاهنة؟
1: أجل يا سيدي السميفة، طريفة ستدلنا على مكانه، لا شيء يخفى على طريفة يا سيدي. ثم إن المعبد ليس بعيدا من هنا.
0: أصبت يا ضمضم أصبت، فلنسرع إليها إذن.

0: يا طريفة يا طريفة.
1: إنها لا تجيب، أتكون قد نامت؟
2: الكهنة لا ينامون باكرا يا سيدي.
0: يا طريفة،
1: فما بالها لا تجيب؟
2: طريفة قد شاخت، سمعها صار ثقيلا يا سيدي.
1: معك حق يا ضمضم، أنت بحالها أعلم، لقد نسيت أنك تربيت في حجرها، فتدخل إليها إذن. هيا هيا
2: يا طريفة يا طريفة، أنا ضمضم يا طريفة.
3: ضمضم، أنت المنادي؟
2: كيف حالك يا طريفة؟
3: اقترب يا ضمضم، اقترب مني بني.
2: أعلم أنك مشتاقة إلي يا طريفة، ولكن
3: كبرت يا ضمضم وصرت حارس الملك ذي نواس.
2: أعدك يا طريفة أن أزورك كلما مررت من هنا، ولكني الآن على عجل.
0: يا ضمضم، أنت يا فتى،
2: فلتدخل يا سيدي أمين الأسرار. طريفة بانتظارك.
3: السميفة أشوع.

0: أسرعي أيتها الكاهنة، إن كنت تعلمين مكان ذي جدن قولي لنا ولا تترددي، نحن على سفر وليس لدينا وقت نضيعه.
1: سيدي ذو جدن، في نجران قد سكن.
0: ماذا؟
1: يناجي القمر في شجن، وقد تعلق قلبه وافتدن. لم يصبه مكروه، شمس نجران لن تؤذيه، لكن أسرعوا إليه وأدركوه قبل أن يهزم فؤاده الزمن ويستأسر للحب طوعا وللمحن.
0: لا قلت لنا خيرا أيتها الكاهنة.
2: بالعكس يا سيدي أمين الأسرع، ليس فيما قالت طريفة إلا ما يطمئن القلب. ما علينا الآن يا سيدي إلا أن نعجل بالسفر.
0: يسري أمرنا أيتها الآلهة، فنحن لا نقوى على غضب ذي نواس. هيا هيا يا ضمضم، هيا
2: هيا.
1: لكم يسعدني يا ضمضم أن أراك إلى جانب السميفة أشوه، فذاك لعمري مقامك الحق أيها المسكين.

0: أطيب هذه الشمائل يا ألا، كأن نسائم هذا الصباح أرسلت من الجنة، إذ ليس أجمل من الواحة ساعة الشروق، هدوء وسكينة وأمن وسلام. فلتجعل يا رب هذه الأرض آمنة، والتقها شرور الفتن والحروب والأثام. يا ويلي يا ويلي، الذئاب الذئاب ستهجم على أغنامك يا ألا. لو افترست الذئاب بعض الحملان، أبوك سيعاقبك أيتها الشقية. من لي بمن يساعدني؟ يا إلهي، إنني لا أقوى على ردها في هذا الخلاء. أدركوني أدركوني، أغيثوني. من أين ظهر هذا الفارس؟ لقد استجاب الرب لدعائي. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب.
1: لو لم تكن قريبا من هذه الفتاة يا ذا شدن، لافترست الذئاب أغنامها، ولربما افترستها هي أيضا.
0: ليبارك الرب مسعاك أيها الفارس، لقد أنقذتني يا سيدي.
1: يا لهذه الفتنة وهذا الجمال، مثيلات هذه الغزال ما كانت لتخلق لرعي الأغنام هذا جداً.
0: أأنت من نجران أيها الفارس؟
1: أجيبيني أولاً أيتها الجميلة. ألا يخشى أهلك عليك وعلى مواشيك في هذه الواحة الكبيرة؟
0: يرعاني الله ويحرسني يا سيدي.
1: لكن لولاي لما عدت لأهلك برأس شاة واحدة.
0: ربي هو الذي أرسلك إلي في الوقت المناسب يا سيدي.
1: أأنت نصرانية؟
0: وأنت؟
1: أسألك فتجيبينني بسؤال أيتها الجميلة؟
0: سأذكرك بخير عند أبي.
1: ومن أبوك؟
0: عبد الله بن ثامر، وأنا ابنته ألاء.
1: ألاء اسم جميل، ووجه أجمل، ولسان فصيح، وذهن وقاد لماح.
0: شكرا لك على هذا الإطراء أيها الفارس.
1: ألا تسألينني من أنا وممن أكون؟
0: سألتك فلم تجب. ليس مهما أن أعلم ممن أنت، المهم أن المحبة والسلام يبدوان على محياك.
1: أية محبة أيتها الجميلة؟
0: محبة الإنسان لأخيه الإنسان.
1: وماذا عن محبة الرجل للمرأة؟
0: إياك والوقاحة أيها الفارس.
1: وقاحة؟ لو كنت تعرفين من أكون ما تجرأت وقلتها أيتها الجميلة. لكن لا بأس، لن أنكر أنك وقعت في قلبي موقعا حسنا. جمالك يغفر لك زلاتك يا قلت لي ما

0: لقد أشرقت شمس يوم جديد ولم نعثر عليه بعد، فما نحن فاعلون يا سيدي؟
1: أن صدقنا ذاك الراعي القول، فذو جدا ليس بعيدا عن هذه الواحة يا ضمضم. ما علينا الآن إلا أن نحث الخطى ونرمي بأبصارنا في كل اتجاه، عسى نعثر عليه قبل أن ترتفع الشمس ويشتد الحر.
0: لست أدري يا سيدي أمين الأسرار، ما الذي يدعو الأمير ذا جدا للقدوم إلى واحات نجران بلا حرس ولا عسس؟ أيكون غاضبا من أبيه مولاي الملك؟
1: وما شأنك أنت يا فتى؟ سر وألجم لسانك ولا تسأل عما لا يعنيك. ذو جدن ابن الملك هو حر أن نتجه، لا أحد يسأل أبناء الملوك عن رغباتهم، أفهمت يا ضمضم؟
0: فهمت يا سيدي فهمت، ولكن...
1: لكن ماذا؟
0: لا شيء يا سيدي لا شيء.
1: كأني بك يا ضمضم تسخر من حال ابن الملك وتهزأ، لكن ذا جدن يظل ابن الملك وتظل أنت مجرد حارس. يا سميفة، لو أنجبت لك زوجتك الأولى ولدا، لو كان ذاك منها ولد لكان الآن فارسا بمثل قوة ضمضم وسنه.

0: كيف تنسى اسم هذه الجميلة يا ذا جدن؟ أيمكن أن يلج قلبك سحرها ويأتيها لسانك عن اسمها؟ لا بد أن شيئا ما جعلني أنسى. ما عهدت حافظتي إلا قوية متقدة. هي ذكرت لاسم أبيها، قالت إنها ابنة عبد الله بن الثامر. عليك أن تتذكر يا ذا جدن، عليك أن تتذكر. أيعقل أن يكون جمالها وصوتها وحديثها قد صدوا عن بصيرتي تذكر اسمها؟ مرحى مرحى مرحى، وجدته يا ابن الملك، وجدته. أهلا، اسمها أهلا، وأبوها عبد الله بن الثامر. ألا سلمت حافظتك يا ذا جدل؟ سلمت حافظتك؟ كنت سأحاكم نفسي لو لم أتفوه باسمك يا ألا، لكن الحمد لله أخيرا أوفيت بعهدي. أما الآن يا ابن ذي نواس، ما عليك إلا أن تنتظر قدومها ثانية لتفرغ أمامها كنانتك وتكشف لها عن نفسك وتأخذها معك إلى القصر. ولكن إن هي رفضت، أأخذها القصر وألخمها على حبي؟ لأنك ابن ملك حمير، سترغم هذا الغزال الشرود على الزواج منك؟ لا لا يا ذا جدن، لست أنت من يفعل ذلك. أنت شهم، شهم، وقلبك لن يطاوعك. حب ألا لن ينتزع بالقوة. علي أن أبحث عن سبيل آخر، بل يجب أن أخذ عهدا على نفسي ألا أتزوجها إلا وقد أحبتني لذاتي. إيه وحق الآلهة يا ذا جدن، تلك هي الشهامة وإلا فلا.
1: سيدي سيدي انظر.
2: أين؟
1: هناك يا سيدي، هناك وراء تلك التلة.
2: كأنه ذو جدن يا ضمضم.
1: إنه هو يا سيدي، هو ولا شك، وتلك فرسه الشقراء.
3: أوصيكم أيها الفرسان لا تلوموه كي لا تغذبوه، سيدكم ذو جدن سريع الانفعال، وشر ما يكره التملق والنفاق والخوف المبالغ فيه.
1: لا أحد منا سيتحدث معه سواك يا سيدي، ولكن لا يجوز أن

0: نتركه بواحة نجران. إن أبى أن يعود معنا فمولاي سيقطع رؤوسنا يا سيدي.
1: سحقا لك يا ضمضم، ألا تتحدث إلا عن قطع الرؤوس؟ هيا أيها الرجال، هيا

0: يجعلك تكره جدران القصر، وأنت فارس حمير وابن ملكها. الرجال من حولك يحسدونك على ما أنت فيه، وأنت كالنسر لا تروم إلا التحليق بعيدا، ترقب السهول والوهاد من علٍ. أتراك تبحث عن شيء لم تجده في مملكة أبيك يا ذا جدن؟ أتراك لم تخلق للقصور الشاهقة، والعبيد والخدم من حولك يأتمرون بأمرك؟ هل تفر من حسان القصر وجواريه التي لا تحصى، لتلهث في واحات القرى وراء طيف اسمه آلاء؟ أتراني أخبط خبط عشواء؟ أي شيء آخر خبأته لك السماء يا ذا جدن؟ أي شيء يا ترى؟
1: من هؤلاء؟
2: نرجو أن نكون قد أفسدنا عليك خلوتك يا سيدي.
1: أمين الأسرار؟

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات السميفع محمد اليانجي، ذو نواس منصف لوكيل، ضمضم منير عوة، طريفة زهرة النفاتي، ذو جدن صابر ساسي، ألاء فاطمة خنفير. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية لمنجي الشعري.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: قول الحقيقة قد يغضب بعض الناس منك، ومجاملتهم بالكذب قد يرضيهم،
1: لكن أن تخسر أصدقاء بالصدق أفضل كثيرا من أن تكسب أعداء بالكذب.
0: عندما تشعر أن لديك مواهب وقدرات ولكنك لا تستطيع استخدامها لسبب من الأسباب،
1: وعندما تشعر أن قدراتك أكبر من مكانك، إليك ما يمكن أن تفعله.

0: لكل إنسان قدرات، ولتكتشف ما لديك من قدرات اكتب في ورقة كل ما تعرفه عن نفسك وقدراتك، وكل ما تشعر أنك تتعلمه بسرعة وسهولة.
1: القدرات الإنسانية هي الاستعداد الطبيعي لفعل شيء إما بتميز أو بسرعة أو بسهولة.
0: وقد تتساءلون عما هي القدرات.
1: كلنا نعلم أن الإنسان له روح وجسد وعقل وقلب،
0: وسبحان الله لكل منها استعداد طبيعي لعمل أشياء معينة والتميز فيها،
1: وهذا ما نطلق عليه القدرات.

0: ولتستفيد من هذه القدرة عليك أن تحولها إلى منتج.
1: واعلم أنك مهما امتلكت من مهارات مذهلة فليس لها أهمية إن لم تتحول إلى منتجات،
0: وذلك لنربح منها بصور مختلفة ماديا أو معنويا،
1: أو في صورة ربح للآخرين بالمساعدة أو فكرة جديدة تيسر الحياة.
0: ولكل منا قدرات معينة ومهارة خاصة به يتميز بها،
1: فانظر في نفسك واكتب قدراتك واعرض أفكارك على رؤسائك.
0: ستستفيد وتفيد نفسك وعملك وأسرتك.
1: استغل ولو 5 دقائق يوميا لتحويل قدرة أو اهتمام أو مهارة إلى منتج،
0: وداوم على ذلك ساعتها، إما أن تجد منتجا كاملا بعد فترة أو تتعلم من أخطائك.

0: قسمات هامسة.
1: نيوتن ونظرية أخرى للجاذبية.
0: جلس إسحاق نيوتن يوما بجوار إحدى السيدات في مأدبة عشاء أقيمت تكريما له،
1: وفجأة سألته السيدة: قل لي يا مستر نيوتن، كيف استطعت أن تصل إلى اكتشافك هذا؟
0: قال العالم الكبير في هدوء: المسألة في غاية البساطة، لقد كنت أقضي جانبا من وقتي كل يوم أفكر في هذه الظاهرة الغريبة التي تدفع الأشياء إلى السقوط على الأرض. إن التفكير وحده يا سيدتي هو الذي دفعني في النهاية إلى هذا الاكتشاف.
1: قالت السيدة: ولكني أقضي ساعات طويلة من يومي أفكر وأفكر، وبالرغم من ذلك لم أستطع أن أكتشف شيئا.
0: فسألها نيوتن: وفيما كنت تفكرين يا سيدتي؟
1: قالت: في زوجي الذي هجرني وانفصل عني بالطلاق.
0: قال نيوتن: وهل كنت تفكرين في زوجك بعد الطلاق أم قبله؟
1: قالت: بعد طلاقنا طبعا.
0: هنا هز العالم الكبير رأسه وقال لها: لو أن تفكيرك في زوجك يا سيدتي كان قبل الطلاق لاستطعت أن تكتشفي أنت قانونا للجاذبية من نوع آخر.

0: همس الوجدان للشاعر يحيى السماوي.
1: لم يكن يضمر لي شرا خفيا عندما أعلن هجرا أبديا، كان يدري أنني من دونه لا أرى في العيش ما يغري فتيا. لا تلومني إن تعلقت به يا عذولي، فلقد كان وفيا. شاء قتلي لا جحودا، إنما ليؤاسى بي وكي يبكي عليّ.

غاضبة مني؟ غاضبة مني وهل يغضب ورد؟ صد إن شئت فبعض الصد ود. غاضبة مني وهل يغضب ورد؟ صد إن شئت فبعض الصد ود. أنا أغضبتك عمدا كي أرى كيف يغدو مشرق الأزهار خد. وأنا أبكيت عينيك لكي أمسح الخدين حين الدمع يعدو. ليس بحرا حين لا يركبه غضب الموج ولا جزر ومد.

0: في يدي ورد وفي روحي جرح، فالنقيضان أنا ليل وصبح، والصديقان أنا شمس وظل، والعدوان أنا ثأر وصفح.
1: لا أنا الصاحي فأغفو عن قذن، أو أنا النائم جذلانا فأصحو. لم تزل صفحة عمري زبدا تكتب الأحلام واليقظة تمحو.
0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تعددت موازين الشعر المدحي النبوي في قريض الشعراء منذ القرن السابع الهجري، وقد اعتاد بعض الشعراء الخروج عن المنهج التقليدي في بناء القصيدة، فأحدثوا التخميس في الأبيات والتسبيع والتعشير، وقد ظهرت قصائد عديدة في المديح النبوي عند شعراء الأندلس كثر فيها التخميس. وكما هو الحال في المشرق العربي، فإن تجاوب الشعراء فيما بينهم واعتمادهم التجديد في الإيقاع الشعري، فقد ظهرت قصائد حديثة تبنت الأشكال القديمة، ومنها ما جاء في قريض أحد شعراء القرن العشرين محمد أمين بن إبراهيم عز الدين الطرابلسي، عرف كقاض ومدرس وشاعر، وقد توفي سنة 90 و300 ألف هجرية. له قصيدة تخميسية مولدية جاء فيها: جاء رسول الله محمد، جاء حبيب الله المفرد، جاء نبي الرحمة أحمد، جاء زعيم الحوض وزمزم صلى الله عليه وسلم. أهلا بالمحمود الخلق، أهلا بالممدوح الخلق، أهلا بالعلوي النطق، أهلا بالوضاء المبسم، كان كريم النفس حليما، كان رؤوف القلب رحيما، أوتي خلقا كان عظيما، في تنزيل الله مترجم صلى الله عليه وسلم. ومن تخميس قصيدة أخرى من قصائده: أرباك ربك واجتباك حبيبا، ولقد أقامك للقلوب طبيبا، سله بحقك أن يكون مجيبا، سؤلي شهود مقامك النبوي، من لي بلثم ترابك المسكي، تجار مدحك لا محالة تربح، يا سعد من يمسي عليه ويصبح، يا ليت كل ألسن لك مدح يوما، وإن أكل أعد بشيء، من لي بلثم ترابك المسكي. ما كنت قط لحظ نفسك ساخطا، بل لانتصار الدين كنت مرابطا، تدني المطيع وكنت تدعو القاسط، لصلاحه الدنوي والديني، من لي بلثم ترابك المسكي. ومن مخمسي القصائد المدحية النبوية ممن تقدموا في القريض قبل محمد أمين ابن إبراهيم الطرابلسي: محمد رحمة الله الأيوبي، وهو من مواليد دمشق سنة 81 و1000 هجرية، فهو من البارعين في النظم والنثر والتدريس، وله قصائد مدحية نبوية مخمسة. ومن مدائحه: إمام الرسل مدحك لي يروق، وجاه على جنابك لا يضيق، لأنت المسند الأسنى حقيق، نعم لولا كما ذكر العقيق، ولا جابت له الفلوات نوق، لكم أوضحت من سر مصوني، وسنت من المهالك أي صوني، لئن أسعفت من دهري بعون، نعم أسعى إليك على جفوني، تدان الحي أم بعد الطريق. بلغت مكارما كانت مزايا، بها كل الأنام غدت لجايا، يا من أتانا بالهدى من راحم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم تفتح له أغلاق. أثرت البردة في نظم البديعيات، فمن يقرأ بديعية واحدة أو أكثر يكتشف الصلة بين الاثنتين. ألف صفي الدين الحلي كتابا في البديعيات عندما عرضت له علة طالت مدتها، فرأى النبي في المنام يتقاضاه المدح، فألف قصيدة تتطرز بمدح مجد الرسول، فألف قصيدة تتطرز بمدح مجد الرسول صلى الله عليه وسلم فنظم 145 بيتا من الشعر على 51 نوعا من محاسنه صلى الله عليه وسلم. وكذا البصيري فقد ألم به المرض فرأى الرسول في منامه فشفاه من مرضه وألقى عليه بردته فسمى قصيدته البردة، وهي كما قدمناها في غير هذا البرنامج. فالحادثتان تقترنان بالنسبة للمؤلفين صفي الدين الحلي والبصيري، وكما أوردنا فقد توالت المدائح النبوية منذ مدح الأعشى الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا، وكذلك كعب ابن زهير، فللبردة ذاك الأثر الذي لا يخفى على أحد. فالبصيري كان شاعرا صوفيا اجتماعيا تحققت على يديه المدائح النبوية، أقبل عليه الجمع الغفير من الشعراء بعده وولجوه من خلال قصيدته الميمية، فهي المثل الكامل الذي يحتذى به للمدحة النبوية، وعلى نهجها سار المادحون، وقد عرفت أسباب نظمها ونشرت في الكتب. تجوب الأفاق وتنتشر بين الناس أيما انتشار، وتدافع حولها الشارحون والمشطرون والمخمسون والمعارضون، إذ لم تحظ قصيدة عربية بما كان للبردة من مكانة وعلو شأن، حتى أصبحت مجالس معظم الصوفية وحلقاتهم لا تفتتح ولا تختتم إلا بها، وربما وصفت أبياتها للتداوي وبعضها أمان من الفقر، وهي على 160 بيت. فالبصيري نظم البردة وصفي الدين الحلي نظم بديعيته على نهج البردة، وكانت دوافعهما واحدة. فالبصيري وصفي الدين الحلي كل منهما قد تعرض لمرض عضال طال مدته فتوسل إلى الله معا، وكلاهما جاءت قصيدته في بحر البسيط على قافية الميم، وهذه الاتفاقات بين القصيدتين تؤكد وجود الوشائج المتينة بين البردة والبديعيات التي استمرت على اقترانها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صفي الدين الحلي في مقدمة كبرى بديعياته: فلما أردت العقد البديع وجدت الفكر غير قابل أن يطيع، فصرت أستشكل أمرا وأستسهل أمرا، لأن هذا مقام لا يناله إلا من حصلت له إشارة وكان من أهل البراعة والعبادة. لم أظفر بمطلع يبرز إلى الظاهر مني فحرت لذلك، فوقفت على باب الله تعالى خاشعا باكيا متضرعا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في المساعدة، فرأيت في المنام خير الأنام، وقد جعل لي ساعدا أبيض غير ساعد اليمين الأول، فأصبحت فرحا مسرورا وعلى جيش القوافي مؤيدا منصورا، فأصبحت فرحا مسرورا وعلى جيش القوافي مؤيدا منصورا. وقد أحس أصحاب البديعيات بهذه الصلة بين هذين النظمين، فالبديعيات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع. فصفي الدين الحلي وابن جابر الأندلسي وابن حجة الحموي تناولوا معاني البردة وعارضها شعراء آخرون، ولكن صفي الدين الحلي ومن تبعه طرزوها بالبديع وأسموها البديعيات. فكانت بردة البصيري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم منعرجا مهما في تاريخ المديح، ثم حكاها وزنا وقافية هؤلاء الشعراء في قصائد البديعيات التي تتمتع بأربع صفات، وهي نظمت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار لها الشاعر بحر البسيط، جعل القافية ميمية، فالصفات الثلاث الأولى هي صفات البردة، وتتفرد البديعيات بالصفة الرابعة فقط، وتتفرد البديعيات بالصفة الرابعة فقط، وهي يسرح باسم البديعية أو لا يسرح. ومن بردة البسيري: أمن تذكر جيران ببي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومد البرق في الظلماء من إظمي. وبين بديعية ابن جابر الأندلسي: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك واعذل كل مستبر، والحق بمن سار والحظ ما على العلم. دلالات فنية وجوهرية في تأثر الأساليب المدحية في هذا اللون من القصائد، فكل ما تقدم ذكره في ماهية العلاقة بين المدائح النبوية والبديعيات يؤكد صلة هذه بتلك، ويثبت بجلاء بردة البسيري كعامل من عوامل ظهور فن البديعيات. وبهذا ننهي حلقة اليوم من على نهج البديعيات، إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنى.

منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقتي هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

دعني أسطع في سماك وأحترق في لظاك ودون جفا، ويكفينا أننا نسجد بين النجوم لا نلتفت للوراك،

حبيبي، دعنا نخرج من خارطة الفصول، لنصوغ بالكلمات لمعان الأنهار، ولنطير فوق كل الأنهار بلا أجنحة وبكل العنفوان، لنخيط الزمان بغير الزمان، وليرتوي الحب، ليرتوي الحب بعيدا عن الهجر والهجرة. أجابها قائلا: حبيبتي، ذاك ما كنت أتمناه لي ولك وإذ أحببتك، ويكفينا أننا لا نلتفت للوراء، يكفينا أننا لا نلتفت للوراء ونبقى على العهد والوفاء.

كان يهفو لذكرياته الحلوة معها، وكان ذلك أيام كان الهوى غطا وعند غبارته ريا، وأيام كان الهوى وعدا يرضيه ويرضيها يرضيه.

غبا وعند غبارته ريا، وأيام كان الهوى وعدا يرضيه ويرضيها، ويوم كان الشوق لا تنكره عين يحسي القلوب بأحلام ووعود وصل ونار وجد يكويه ويكويها. لكنه يوم بات يمل تخاريف الأمل، وبات كلما يهرب نحو غده وغدها يجد نفسه كالطائر المسجون في قفص لا يبتغي فرارا ولا يتخذ قرارا، ولم يعد يهوى التفاؤل لأنه

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

0: قطرات ندى من إخراج محمد حميد.
1: عروس الصحراء

يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداه. أما بعد، أرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالإنسان والحيوان والجمادات، يصفه ربه فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالرحمة صفة لازمة له صلى الله عليه وسلم، فهي عنوانه وهي سمته الذي يعرف بها، فقلوب الناس تهواه وتغشاه وتحبه، بعث بالرحمة والعطف والحنان، فما أرحمه من نبي، فسيرته مليئة بالمشاهد الدالة على رحمته. يسير يوما من الأيام خارج مكة فيجد عجوزا تحمل الحطب قد أنهكها التعب أو نال منها حر الشمس، فاقترب منها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا أماه ألا تضعين الحطب لأحمله عنك؟ قالت افعل. فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع الحطب على ظهره، وانطلق معها يسير وهي تسير معه وتحدث ويحدثها. هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يراك محمد بين الوراء صلى الله عليه وسلم. ثم قالت العجوز وهي في نصف الطريق يا هذا، وهي لا تعرف أنه النبي، قالت يا هذا أنت رجل طيب، أنت رجل ذا خلق عظيم، ولكني سأنصحك نصيحة مكافأة لهذا العمل الطيب الذي فعلته معي، أي حملت عني الحطب. فقال إلي بنصيحتك يا أماه. فقالت لقد ظهر في مكة رجل يقال له محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبعه، ينبذ الأصنام ويدعو إلى عبادة الله وحده، لا تتبعه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وواصل طريقه، فلما وصل على باب دارها وضع حزمة الحطب، ثم قال لها يا أماه ألا تعرفين من أنا؟ قالت لا أعرفك. قال لها أنا محمد بن عبد الله النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليوحد الله وحده ولينبذ عبادة الأصنام. نظرت إليه عند ذلك وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمته بالكبير أيضا أبو بكر الصديق يأتي بأبيه أبي قحافة، وقد أسلم في فتح مكة، تأخر إسلامه إلى فتح مكة، فأتى به أبو بكر الصديق يقوده وهو متكئا على كتف أبي بكر على ولده، وقد بلغ من الكبر عتيا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لما أتعبت الشيخ؟ لو ناديتنا أتينا نحن إليه. ثم رحمته بالصغير، يأتي إليه الطفل الصغير فيقبله ويرق عليه، فيقول أحد الحاضرين، وقيل في بعض الروايات أنه تميم بن أوس الداري، وقيل الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال إن لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وصلت رحمته حتى الحيوان، هذا جمل لرجل من الأنصار، جاء الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه أنه يقص عليه ولا يطعمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني هذا الجمل فقد جاء يشكوك أنك تقص عليه في العمل ولا تطعمه. فقال هو
لوجه الله جل جلاله ويرحم جذع نخلة حن إليه فضمه. هذا الجذع الذي كان يخطب عليه، فلما كثر الناس واتخذ الناس له منبرا صعد المنبر فسمع الناس أنينا لهذا الجذع، حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاق إليه، فضمه النبي وحن له وقال أنت رفيقي في الجنة يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الناس التي لا ترحم، وهذه رحمته بالحيوان. قال دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام إن بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب نزلت ذات يوم إلى بئر فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يلهث الثرى من شدة الجوع، فنزلت إلى البئر مرة ثانية ونزعت موقها أي خفها فملأتهما أن ثم قدمته للكلب، فنظر الله لها فشكر لها ذلك فغفر لها وأدخلها الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء يا كريم يا ذا العطاء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. أفضل الأشياء وأمتعها أن تكون شاهدا على بدايتها، وليس أيسر وأجمل من حضور لحظة ولادة النور. إنه مشهد الحياة يتكرر كل يوم، ولكن فينا من يحرم ذاته لذة الاستمتاع ويحبذ النوم، ضاربا عرض الحائط بقول الشاب: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. لك الخيار صديق المستمع، أما نحن فقد اخترنا رفقة الشمس على إيقاع جميل الكلام. قد يصدر من أخيك وخلك وصديقك ما ينغص اللحظة، وتميل نفسك إلى العتاب واللوم، لكن الشاعر الحكيم لا ينصح من الإكثار من العتاب، ففي ذلك مجلبة للأسى والحزن. يقول ابن المعتز: معاتبة الإلفين تحسن مرة، فإن أكثر إدمانها أفسد الحب. وقال شاعر: فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. وقال أبو تمام: جليد على عتب الخطوب إذا عرت، وليس على عتب الأخلاء بالجليدية. وقال أحد الحكماء: أما العتاب فبالأحبة أخلق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق. أعاتب إخواني وأبقي عليهم، ولست لهم بعد العتاب بقاطعي. وأغفر ذنب المرء إن زل زلة، إذا ما أتاها كارها غير طائعي. وأجزع من لوم الحليم وعدله، وما أنا من جهل الجهول بجازعيا. وقال لبيد: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصدحه الجليس الصالح. وقال سعيد بن حميد: أقل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل. لم أبك من زمن ذممت صروفه، إلا بكيت عليه حين يزول. ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويلها. وقال أبو الطيب المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلليا. وقال الشاعر أبو نواس: حل العتاب يهيجه الإدلال، لم يحل إلا بالعتاب وصال. لم يهوى قط ولم يسمى بعاشق، من كان يصرف وجهه التعذال. وجميع أسباب الغرام يسيرة، ما لم يكن غدر ولا استبدال. وقال ابن المقري: ظواهر العتب للإخوان أيسر من بواطن الحقد في التسديد للخللية. لا تشربن نقيعا متكلا على عقاقير قد جربنا بالعملية. وقال الحارث الجرمي: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ولا لام مثل النفس حين يلومها. وقال شاعر: وليس عتاب الناس للمرء نافعا، إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. وقال أسامة بن المنقذ: تبذل حتى قد مللت عتابه، وعرضت عنه لا أريد اقترابه. إذا سقطت من مفرق المرء شعرة، تأثف منها أن تمس ثيابه. وقال حكيم: إذا عتبت على امرئ في خلة، ورأيته قد ذل حين أتاها، فاحذر وقوعك مرة في مثلها، فيبث عنك فضوحا وثناها. وقال شاعر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهبت العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. أما كلمة اليوم العتاب: عاتبه معاتبة وعتابا، لامه قال الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق، إذا ما رابني منه اجتناب. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. ويقال: ما وجدت في قوله عتبانا، إذا ذكر أنه أعتبك ولم ترى لذلك بيانا. وقال بعضهم: ما وجدت عنده عتبا ولا عتابا بهذا المعنى. والاستعتاب طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته. أما مثل اليوم فقول العربي: إن مع اليوم غدا، يضرب في تنقل الحالات وتبدل الساعات، وذلك لأن الخير والشر لما كان متقابلين وكان زمانهما في علم الله تعالى مقسطين مقدرين، علم أن الشر متى حدث في زمن فللخير زمان يقابله يحدث فيه، فعبر عن هذين الزمانين باليوم والغد لما بين اليوم والغد من التقابل، بل كالذي بين الزمنين. فإذا وقع بك شر فذلك يوم شر، وللخير زمان يترقب هو عند ذلك اليوم، فتقول تسليا إن مع اليوم غدا، وكذا في العكس كما قيل: يا من يخاف أن يكون ما يكون سرمدا، أما سمعت قولهم إن مع اليوم غدا. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضنوا الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى موجز السادسة صباحا للأنباء. تم مساء أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري أن المصابين 7 يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات وتحاليل التثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. تجدر الإشارة أنه بالنسبة إلى حالتي الوفاة إلى أن الحالة الأولى قد توفيت بالمستشفى المحلي بالمكناسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس تطورا مطردا مع دخول عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية التقليدية حيز الاستغلال، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تختتم اليوم ببرازافيل بجمهورية الكونغو، دعت تونس إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وذلك وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظة تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. استؤنف يوم أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين كل من تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية في رحلة وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا، على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 26 و2000. دوليا ارتفع أمس عدد الشهداء بمدينة غزة إلى 10، فيما استشهد فلسطينية متأثرا بجروح جراء القصف الصهيونية المستمر للقطاع. هذا وأعلن رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو احتلال 60% من قطاع غزة، موضحا أن توجيهاته تستهدف الوصول إلى 70%. قال الجيش الصهيوني أنه اغتال أبرز قادة حزب الله اللبناني الميدانيين خلال الأسبوعين الماضيين و800 عنصر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، كما توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق بشأن إطلاق مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في المذكرة التي تنتظر موافقة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائية. نهاية الموجز الآن، ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع عبدالله بقير. يومكم سعيد.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع عبد الله بقير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكل من اختار موجاتنا في هذه الصبحية ولا 6:05. إن شاء الله ربي يتقبل منكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم الثاني من أيام التشريق، 12 ذو الحجة، 29 مايو 2026. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، ورد صباح من تو إن شاء الله حتى للتسعة. أول ما نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

تحية لكم مستمعينا الكرام، يومكم سعيد. الستة واربعة على موجة إذاعة تطاوين حسب الموقع متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم توقعات الطقس في الجنوب والشرق 32 درجة، في تطاوين كيف 32 درجة، في مدنين طقس مغيم جزئيا، و 30 درجة في جيبس. بالنسبة للغدوة السبت التوقعات تقريبا في نفس المعدلات، ما بين ممكن أقل شوي، 31 متوقعة في تطاوين، 32 في مدنين، 27 درجة في جيبس. غدوة متوقعة أمطار خاصة في الوسط الغربي، متوقعة أمطار مع خلايا رعدية. إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث. ونذكركم بأوقات صلاة اليوم: بعد صلاة الجمعة العصر مع 3:58 دقيقة، المغرب 7:25 دقيقة، والعشاء 9:09.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام لستة واربع وعشرين دقيقة. نعطيكم فكرة على البرمجة متاع اليوم على موجات إذاعة تطاوين. بعد ورود الصباح بشتكون على موعد مع يسألونك عرفة الذيب وعبد الحكيم عشر شريحان العشرة مع ليلى سحنون. وبعد صلاة الجمعة بشتكون على موعد مع أصايل انطلاقا من الخمسة مع منى العابدي. وفي السهرة أرضك يا بلادي مع خميس ببطان. وصلنا لفقرة في مثل هذا اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
0: باش نرجع بكم في نهار كيما اليوم لزوز أحداث أو ثلاث أحداث مهمة صارت في نهار كيما اليوم 29 ماي. خلينا نبدو من عام 1453 في نهار كيما اليوم نقطة تحول الاستراتيجية من الشرق إلى الغرب. في نهار كيما اليوم نجح محمد الثاني سلطان هذا العثماني الشاب بيسموا فيه محمد الفاتح بالفتح القسطنطينية عمره 21 عام، وكانت وقتها هي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية بعد حصار بري بحري تقريبا 53 يوم. الأثار متاع عملية الإطاحة بهذه المنطقة هذه أو الحضارة هذه اللي كانت موجودة عندها كانت أثار أخرى، منها تسببت في عصر النهضة في أوروبا. كيفاش؟ خطر الهروب متاع العلماء والمفكرين البيزنطيين وقتها بحوزتها مخططات يونانية رومانية نادرة إلى إيطاليا كانت شررت بداية عصر النهضة في أوروبا. كيف تحدثوا على إغلاق العثمانيين الطريق التجاري البري التقليدي ما بين أوروبا وآسيا، تحدثوا على اضطرار الدول الأوروبية وقتها كما إسبانيا والبرتغال كونهم يلوجوا على طرق بديلة، ومن غادي انطلق البحث على طرق بديلة، والنتيجة كانت الرجاء الصالح هذه المسلك البحري وما يعرف أو ما يسمى باكتشاف القارة الأمريكية وسكانها الأصليين. في نهار كيما اليوم كيف نرجع بكم المعاهدة وإعلان الهدنة الأولى في الحرب الفلسطينية والجيوش العربية ضد المحتل الصهيوني بعد ما اندلعت الحرب في عام 48 وثر ما يسمى بوجود كيان صهيوني محتل في وسط المنطقة هذه. تحركت جيوش عربية مصرية الأردنية السورية العراقية حتى من لبنان، وكانوا عندهم تقدم ميداني ملحوظ. وكعليش سارع كيسنجر هذا كما العادة لجندة الأمريكية في خدمة الصهاينة كانوا يلوجوا لهم على منفذ، وكانت هي الهدنة هذه اللي دامت تقريبا 4 أسابيع. ومنها الشروط متاعها كانت تهدئة الأجواء، منع القتال، منع الطرفين من جلب أسلحة ومقاتلين، ولكن كما العادة الصهاينة خرقوا العملية وجابوا المقاتلين وعملوا عملية تعبئة بشرية وفتح باب فوري للهجرة متاع آلاف اليهود من أوروبا اللي كانوا عندهم خبرات عسكرية واللي انضموا للمجموعات هذه المرتزقة الموجودة في الكيان الصهيوني. وكيف صار دعم الكيان الصهيوني هذا بأسلحة اللي كانت هي اللي رجحت الكفة نحو الكيان الصهيوني، لنوصلنا إلى 9 جوان تقريبا تحدثوا على ما يعرف بالأيام العشرة، وكانت الكفة قد رجحت إلى المرتزقة اللي كانوا موجودين وتراجع الجيوش العربية وتحدثوا على النكبة الفلسطينية. في نهار كيما اليوم كيف عمل 1974 عقد هدنة في هضبة الجولان ما بين سوريا والكيان المحتل، وبعد أيامات من القتال وتدخل كيما العادة الأمم المتحدة. واليوم تحدثوا على خرق آخر للكيان المحتل للاتفاقية هذه واحتلال مساحات كبيرة من سوريا. مواصلين معاكم بعد شوي إن شاء الله باش نكونوا مع فقرة كنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عميرة. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، يومكم سعيد وين ما كنتوا. لستة وخمسة وثلاثين دقيقة مصلين معكم في ورود صباح، بعد شوية بشكلهم في فقرة رقم اليوم، خليكم معنا.

0: تحيه لكم مستمعينا الكرام. في رقم اليوم باش تحدثوا على رقم اعلنت عليه الهيئه الوطنيه للاتصالات، الرقم اللي يحمل مؤشر حول رقم المعاملات في قطاع الاتصالات في تونس بصفه عامه، الانترنت، التليفونات، المصاريف نتاع الارقام هذه. تحدثوا على الارقام ومعاملات فاتت المليار بفلوس تونس.
1: رقم اليوم.
0: المجال كبير وتعرفوا أغلبية الشركات اللي تخدم في المجال هذا في تونس، لكن أول مرة ثلاثة مع بعضهم معروفين كونهم يوصلوا يفوتوا مليار كرقم معاملات في الأشهر الأربعة الوالة هذا أو ثلاثة الوالة متاع نتحدثوا على عام 2026. القطاع اللي صار فيه نقلة نوعية من مع تحدثوا على انفجار في عدد المشتركين بعد عام واحد من إطلاق السانك جي في فيفري تقريبا 2025. عدد المشتركين وقتها كانوا في حدود 25,000، اليوم تحدثوا على 277,000 مشترك في الفترة هذه. كيف حجم استهلاك البيانات من متاع 5G من كانت 8 تقريبا وصلت اليوم تحدثوا على 256، فارق كبير برشا. وهذا على الناس علاش أقبلت بالحجم هذا الكل، لك علاش تحدثوا على معاملات أكثر من مليار، ومنهم شركة اتصالات تونس تحدثوا على مش تعرفوا واحدة بركة هي في المركز الأول في الربيع الأول متاع عام 2026 رقم المعاملات متاعها أكثر من 362 مليار، وهذا والأرقام ما زالت قاعدة تتصاعد بوتيرة سريعة كيف بنمو مستقر بالنسبة للسوق التونسية حسب الهيئة الوطنية للاتصالات.

يومكم سعيد وتحية ليكم وين ما كنتم مستمعين الكرام. فكركم بتوقعات الطقس في صبحية اليوم. طقس جميل استنى فيكم البرة. بالنسبة اليوم الجمعة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الحرارة ما بين 32 درجة إلى 30 درجة في الجنوب الشرقي بصفة عامة. وبالنسبة للغدوة للسبت في انخفاض طفيف 31 تطاوين 32 مدنين 27 في جيبس وبعض الأمطار متوقعة في الوسط الغربي. نذكركم كيف كيف بأوقات الصلاة بالنسبة لليوم بعد صلاة الجمعة العصر 3:58 دقيقة، المغرب 7:25 دقيقة، والعشاء 9:02 دقائق. مواصلين معاكم بعد شوية تكون إن شاء الله على موعد مع أخبار النشرة متاع 7 وبعد نتواصلوا في بقية فقرات. نخليكم معنا.

0: بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
2: نشرة الأخبار.
3: صباحنا على موجة إذاعة تطوين، سعد الله صباحكم بكل خير، أهلنا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. وفي أبرز عناوينه: برامج استثنائية لتدخل البلديات في مجال النظافة خلال أيام العيد ودعوات لمعاضدة مجهوداتها في هذا المجال. تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة يسفر عن وفاة شخصين ونقل البقية إلى المستشفى. نائب الرئيس الأمريكي يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران والملف النووي أبرز النقاط العالقة. ومفوض الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم حزمة إجراءات تجارية جديدة ضد الصين. أسعد الله صباحكم مجددا، أهلا بكم. اشتكى عدد من المواطنين من تراكم فضلات العيد منتقدين وضعها خارج الحاويات ومؤكدين المسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية في مجال النظافة وحماية المحيط خاصة خلال فترة العيد. عدد من المواطنين تحدثوا:
4: المحيط لازم نحاولوا ان نحافظوا عليه بالاشتراك مع البلدية، لازم بالحق الناس تكون واعية والبلدية بروحها راهي ما تنجمش تعمل حتى شيء.
5: نوعوا بعضنا ونكونوا يد واحدة مع البلدية، يلزم المواطن يكون واعي. النظافة راهي مش مسؤولية البلدية، كهو المواطن يلزم حتى هو يساهم، كل واحد يحط البوبالة متاعها في ساشي سكرها بالباهي تفاديا لانتشار الحشرات.
6: انا مواطن من البر الاحمر من الحي الغربية، لاحظت في العيد هذا الناس يعني مش قاعدة تحط الفضلات في وسط الحاوية، حطها البرة فضلات ياسر وفضلات أوساخ وفضلات جلود الأضاحية وحتى الدوارة. البلدية جت نهار العيد العشية تخدم وثاني عيد تخدم، بارك الله فيهم هم أعوان البلدية، ولكن المواطن لازم يتوعى شوي.
7: نحبوا نظافه، ما نحبوش الوشوشة، ما نحبوش الدبان، لازم نجتهدوا وننظفوا.
3: وقد أعدت البلديات برنامجا استثنائيا للتدخل في مجال النظافة طيلة أيام العيد، ومنها بلدية البر الأحمر. المكلف بتسيير بلدية البر الأحمر حسن اليحيوي يضيف:
8: بلدية البر الأحمر برمجت 4 نقاط وضع مجرورات ليتم معناها تلافي الكم الهائل من فواضل متاع الأضحية اللي تخص الجلود وكل فضلات الذبح وفضلات العادية متاع اليوم الأول. بالنسبة للمجرورات هذه الواقع معناها ثم 3 نقاط فيما رفع كمية هامة وزوز نقاط الأخرين ما تمكن مجهود ناقص ولا الضغط على الحاويات. بالنسبة للظاهرة متاع هي الكم هائل متاع الفضلات، ولكن معناها هذا ما نعش أن ثم سلوك اللي هو الواقع معناها محدود مش برشا، لأن يعني غالبية المواطنين حتى يلقى الحاوية مليانة يعمل في ساك ويربطها معناها ويخليها بجنب الحاوية. كيف راهو بحكم وتيرة الرفع أن كل يوم أنا يوم من قبل العيد عملنا مجهود استثنائي، معناها جميع الحاويات ليلة العيد باتت فاضية. نهار العيد معناها العشية مساء معناها من 2:30 تاع العشية تقريبا انطلقوا العمل الأولاد في العملية متاع الكولكت. نزيدوا نتوجه المواطنين ديما راهو بلدية البر الأحمر نظيفة بكم وبمجهوداتكم وبثقافتكم العالية.
3: أما بلدية جبس فقد قامت بتدخلات استثنائية بكل من منطقتي جبس المدينة وجبس الجنوبية، كما قامت برفع جميع النقاط السوداء وبحملة نظافة بمنطقة شط السلام. في موضوع آخر، الآن يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس دخول عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية التقليدية وفي مجال تكنولوجيات المعلومات والذكاء الاصطناعي. شوقي فرعة الرئيس المدير العام لفضاء الأنشطة اقتصادية بجرجيس يضيف للزميل خميس بوبتان:
9: فما تنوع في الأنشطة، فما 9 مشاريع صناعية، فما 26 في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، عندنا أكثر من 24 مشروع في مجال اللوجستي والباقي في التجارة الدولية. الفضاء يشهد تطور كمي وأيضا من حيث القيمة، هو مشروع مختص في صناعات تجهيزات المطاعم، الطاقة التشغيلية متاعه تصل إلى 120 عامل، قيمة استثمارية تتجاوز 2 مليون دينار. هو لحد أبنائنا بالخارج. الميزة لفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس أن وصلنا توا حاليا 33 مشروع من أبنائنا بالخارج، من جملة 70 مشروع، وهما يمثل تقريبا 50% من المشاريع الجملية. وهذا يبين أن فضاء الأنشطة الاقتصادية أصبح وجهة لأبنائنا بالخارج للاستثمار، وإحنا ساهرين على إنجاحهم وعلى تطور مشاريعهم وعلى تسهيل كل الإجراءات.
3: ويتحدث الآن ممثلان لإحدى المؤسسات الجديدة المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس.
2: المؤسسة هذه تأسست في 2025، تسمى جديدة، هي مختصة في صناعة المعدات للمطاعم والفنادق والنزل. هي مؤسسة تمثلت كتشجيع لليد العاملة، تشغيل كمرحلة أولى. بالنسبة لأسواقنا ثم تصدير، يعني بدينا فيه لمرحلة التصدير، وأسواقنا كانت في فرنسا، وكمرحلة ثانية إن شاء الله في إفريقيا. بالنسبة لليد العاملة، المؤسسة تكونت من يد عاملة عادية وكذلك من الكفاءات.
10: أي مؤسسة لازمها مكتب دراسات يكون قائم على الابتكار والتجديد، باش معناها تتحل الافاق ويجوا منتوجات جديده ان شاء الله، ونجبدوا الحرفاء ان شاء الله من تونس ولا من خارج تونس. وهذا يحل برشا مواطن شغل، خاصه للكفاءات الشبابيه، نقدم اكثر البلاد ان شاء الله.
3: ولتقديم نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين، سجلت إحدى المناطق بمعتمدية المكناس من ولاية سيدي بوزيد حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. المدير الجهوي للصحة بولاية سيدي بوزيد الدكتور سالم الناصري أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم تسجيل حالتي الوفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة حاليا. وأكد ذات المصدر أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم. تحيي تونس اليوم 29 مايو 2026 اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والأفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الأفريقي وحتى اليوم. وتشير معطيات منشور على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة و4 مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية، من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما يشارك حاليا نحو 700 حافظ سلام تونسي، من ضمنهم حوالي 50 امرأة، في عدد من البعثات الأممية، فيما تحتل تونس المرتبة 18 عالميا من حيث عدد المشاركين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفق بيانات المنظمة الدولية. قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسنيت توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكومي الصادر في 11 من جانفي عام 2019. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. إلى الشأن الدولي الآن، واصل الكيان الصهيوني تصعيد هجماته على لبنان بعدما شن عشرة الغارات الجوية وعمليات قصف مدفعي طالت الجنوب والبقاع ومنطقة الشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في واحدة من أكثر موجات القصف كثافة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضية. وتأتي هذه التطورات الميدانية عشية جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الصهيونية في واشنطن، إذ يلتقي اليوم وفدان عسكريان في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات اللبنانية من محاولات الكيان الصهيوني فرض وقائع جديدة ميدانيا وسياسيا تحت غطاء المفاوضات.

0: وأقلت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس أنه لم يتم إسقاط أي طائرة أمريكية وأن جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتحدث فيه تقارير أمريكية عن تقدم ملموس في الاتصالات بين واشنطن وإيران، حيث أعلن عن التوصل إلى مذكرة تفاهم يتم خلالها وقف إطلاق النار أو مواصلة بل يتم خلالها تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد على هذه المذكرة. وقال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي على نحو كبيرة. وقال ديفانس أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب، وأنه من الصعب تحديد متى سيوقع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم أو حتى ما إذا كان سيوقعها أصلا. وأشار ديفانس إلى مواصلة التفاوض بشأن بعض الصياغات قائلا أن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة متى سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران وما إذا كان ذلك سيحدث أصلا. إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مفتاح أي اتفاق مع إيران هو التخلي عن النووي والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما. وأشار المسؤولون لذات الصحيفة إلى أن الحصار سيخفف تدريجيا بالتناسب مع عودة حركة الملاحة لمستوياتها قبل الحرب. نختم من بروكسل، حيث يناقش مفاوضو الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة إجراءات تجارية جديدة ضد الصين، وسط التوقعات بأن تشهد الأشهر المقبلة موجة واسعة من الرسوم الجمركية والقيود على الواردات الصينية في واحدة من أكبر المواجهات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبكين منذ سنوات. ويأتي الاجتماع الأوروبي الخاص بالصين في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل القارة الأوروبية من اتساع نفوذ السلع الصينية منخفضة التكلفة داخل السوق الأوروبية، خصوصا في قطاعات الكيميائيات والمعادن والسيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على حسن المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام 8 في موجز أهم وآخر الأخبار. عبد الله يواصل معكم المشوار بعد قليل في ورود الصباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مشعر ميناء هو من أهم المشاعر المقدسة في الحج، وهو واد يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كيلومترات. يكتسب هذا المكان مكانته الدينية العظيمة لارتباطه بأعمال رئيسية في مناسك الحج التي يؤديها المسلمون في أيام التشريق. يقيم الحجيج في ميناء أيام 8، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، حيث يبيتون فيها اقتداء بسنة النبي محمد. ومن أبرز الأعمال التي تؤدى في ميناء رمي الجمرات، إذ يقوم الحجاج برمي الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، تعبيرا عن طاعة الله واتباع نهج النبي إبراهيم عليه السلام في مقاومة وسوسة الشيطان. كما تذبح الأضاحي في هذا المشعر، ويحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرونها بعد التحلل من الإحرام. ويعرف مشعر ميناء أيضا باسم مدينة الخيام بسبب انتشار ملايين الخيام المجهزة لاستقبال الحجيج من مختلف أنحاء العالم. وقد طورت هذه الخيام لتكون مقاومة للحرائق ومزودة بالخدمات الأساسية حفاظا على سلامة الحجيج وراحتهم. ويشهد المشعر سنويا تنظيما دقيقا من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لإدارة الحشود وتوفير الأمن والرعاية الصحية والنقل. ويمثل مشعر ميناء رمزا للوحدة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون من شتى الجنسيات واللغات في مكان واحد يؤدون الشعائر نفسها بروح من الإيمان والمساواة والتقوى.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يومكم سعيد، تحية لكم مستمعين الكرام. 7:27 نعطيكم فكرة على أحوال الطقس متوقعة اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. متوقع 32 درجة في تطاوين ومدنين، 30 درجة في جابس. بالنسبة لغدوة متوقعة في حدود 31 درجة في تطاوين، 32 في مدنين، 27 درجة في جابس. وأكيد في ساعتنا القادمة نأخذ أكثر تفاصيل من عند مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، بعد صلاة الجمعة العصر 3:58، المغرب 7:25 والعشاء مع 9:02. بعد شوية بشتكونوا مع الأخبار الرياضية مع كريم حمدي، خليكم معنا.

الأزهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار. إنفو سبورت.

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. عيدكم مبروك جميعا. نهائي كأس تونس لكرة القدم يوم الأحد المقبل برادس بحضور 25,000 متفرج. مواجهة ترجية خالصة بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة، مباراة بصافرة دولية لنضال بلطيف ومجدي بلاغة في غرفة الفار. أبناء منصف مشارك دخلوا منذ الأمس في تربص تحذيري بالحمامات، يتواصل إلى حدود يوم اللقاء تذاكر المباراة. بالنسبة لجماهير الترجي الجرجيسي تباع إلكترونيا عبر تطبيق رقمي، وكذلك في عديد نقاط البيع بجرجيس على غرار ملعب عبد السلام كازوز، الملعب البلدي القديم، القاعة المغطاة بالموانسة، السوق البلدي وملعب شماخ بأسعار 15 و25 و35 و50 دينار. الترجي الجرجيسي ستكون كل عناصره على ذمة المدرب منصف مشارك في المقابل. يغيب الثنائي محمد أمين توغاي ومحمد أمين بن حميد على تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مقابل عودة الجزائري كسيل أبو عليا. نهائي الصعود للرابطة المحترفة الأولى يوم الغد بملعب سوسة الأولمبي، الملعب الجبسي نادي حمام الأنف دون حضور جماهيري بقرار من الرابطة وبتحكيم للدولي فرج عبداللاوي وأمير الوصيف في غرفة الفار. غياب خير المداوي على تشكيلة المدرب لطفي القادري بسبب حصول على الإنذار الثالث في مواجهة اتحاد تطاوين. المباراة الفاصلة التي ستحدد اسم بطل هذا الموسم في الرابطة المحترفة الثانية بملعب بن جنات بالمنستير بحضور 1200 متفرج. اليوم تقدم ساقط الدائرة من حمام سوسة وتحكيم المباراة لحسين بن ساسية. أعلن لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين هارون العياري عن نهاية تجربته مع الفريق بعد موسم وحيد كمل فيها الموسم بأفضل حصيلة تهديفية في الفريق ب14 هدف. الشبيبة القيرانية الهيئة تعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية القادمة 2026-2028 وذلك يوم 28 جوان القادم انطلاقا من الساعة 5 مساء. كأس أمم إفريقيا أقل من 17 سنة، المنتخب التنزاني يتأهل للنهائي على حساب المنتخب المصري بضربات الجزاء 4-3 ليلاقي في النهائي المنتخب السنغالي المترشح على حساب المنتخب المغربي. في كرة اليد انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، اللجنة المستقلة للانتخابات تقبل قائمتين فقط من جملة 3 قوائم مترشحة، وتعلق الأمر بقائمة الرئيس الحالي كريم الهلالي وقائمة كمال السنوسي. وذكر أن موعد الجلسة العامة الانتخابية تم تحديده يوم السبت المقبل 6 جوان. وذكر نهائي كأس تونس لكرة اليد كابر وكبريات سيجرى يوم الغد السبت 30 ماي في الأكابر بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقط الزيت، وبالنسبة للكبريات بين فتيات النادي الإفريقي والنادي النسائي. المنتخب المصري في مباراة ودية البارحة باستاد القاهرة انتصر أمام المنتخب الروسي 0-0، هدف مصطفى زيكو دقيقة 65. المنتخب المصري واجه وديا يوم 6 جوان منتخب البرازيلية. مناسبة نذكر أن منتخبنا الوطني التونسي وصل تحضيرته بهدوء في طبرقة بحضور كل اللاعبين بعد التحاق كل من حنبع الألمشبري وعلي العابدي بالمجموعة. منتخبنا يجري يوم الاثنين المقبل أولى المواجهات الودية ضد المنتخب النمساوي بفيينا، ويوم 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي ببروكسل. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: في ورود الصباح مع عبد الله بكير.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام. 47 دقيقة وقيد فقرة فلسطين أجراس العودة.

الساحة الدولية تشهد تصعيد كبير في الجانب الدبلوماسي والقانوني في وجه السياسة متاع المحتل الصهيوني. قرارات تقارير دولية أوروبية على الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل مراكز الاحتجاج. نعطيكم بعض المعطيات في الساعات الأخيرة، منها إدراج كيان المحتل في قائمة العار للأمم المتحدة، هذا اللي كان في الساعات الأخيرة، علاقات متوترة مع الأمم المتحدة والكيان المحتل. هذا القرار اللي يعد قرار غير مسبوق بعد ما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إدراج الجيش والأجهزة الأمنية متاع الكيان المحتل رسميا في القائمة السوداء، وتسمى كيف كيف بالقائمة العار للدول والمنظمات اللي تنتهك في حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلح، الجانب إدراجها مؤخرا في قوائم مرتبطة بالعنف في عدة مجالات. ذكروا من أسباب اللي جاء بناء عليها القرار هذا هو تقارير موثقة ثبت تورط القوات المحتل في قتل وإصابة آلاف الأطفال الفلسطينيين واستهداف المنشآت التعليمية والصحية خاصة في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية الحيوية للأطفال. كيف كيف نتحدثوا على الاستمرارية متاع القرار هذا، يأكد محاولاتها الكيان الصهيوني الفاشلة منذ سنوات لمنع هذه الخطوة. اليوم تلقى روحة مصنفة دوليا إلى جانب قوى وجماعات توصف بالإرهاب والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية. رد فعل الكيان المحتل كانت مقاطعة غوتيريش، ونعلت الحكومة الصهيونية قطع علاقتها ومقاطعتها الرسمية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. من جهة أخرى تحث على تقارير أممية صادمة حول التعذيب الأسرى والمعتقلين في فلسطين، وهذا اللي أصدرته جهات أمنية متعددة من بينها القرارات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمجال هذا، واللجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في تقارير وصفت أنها الأشد خطورة، تكشف سياسة ومنهجة واسعة في الكيان المحتل اللي قاعد يمارس فيه في حق المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية. من جهة أخرى في نفس الأيامات هذه عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين ومنظمات متطرفة تابعة للكيان المحتل، 3 أفراد و4 منظمات صهيونية، منها المنظمات اللي قاعدة تدعم ماديا في المستوطنات، منها أشخاص اللي مثلوا ويخدموا في المنظمات هذه، ومنها عديد العقوبات الموجهة بالأساس للناس اللي تدعم بطريقة غير قانونية الجانب المادي في بناء المستوطنات هذه وتقطيع الخريطة الفلسطينية، وهذا اللي كان فيه مجموعة من العقوبات. الإجراءات هي تتمثل في تجميد الوصول أموال في البنوك الأوروبية، حظر السفر والدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي، حظر وتقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجهات هذه، رسالة سياسية من خلالها يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال العقوبات هذه إلى حماية ما يسمى المفهوم اللي قاعدين يدافعوا عليه هو حل الدولتين، واعتبر أنه إرهاب المستوطنين وتوسيع البوار العشوائية قاعد بشكل مباشر كونه بعد في احتمالية إقامة دولة فلسطين مستدامة، وأكد كونه الاستيطان يشكل انتهاك صارخ للقوانين الدولية. إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله الجاي خير، إن شاء الله ربي يثبتهم.

مصلي معكم في ورد الصباح تو 7:53 دقيقة، بعد شوي تكونوا مع موجز الأخبار 8، تواصلوا بعدها في بقية فقرات، نخليكم معنا.

0: الأشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار إشهار.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار. ومثال جديد، برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار
3: عروس الصحراء،
4: عروس الصحراء،
3: إذاعة تطلين،
4: إذاعة تطلين.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس تطورا مضطردا مع دخول عدد من المؤسسات طور الإنتاج والاستغلال في عدة مجالات منها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. سجلت إحدى المناطق بمعتمدية المكناس من ولاية سيدي بوزيد حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بولاية سيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري أن المصابين في الحادثة يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى حادثة التسمم. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم الاثنين المقبل جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تختتم اليوم ببرازافيل بجمهورية الكونغو، دعت تونس إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقتة لدى البنك طارق بوهلال. استؤنف يوم أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين كل من تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية في رحلة وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد على متنها 120 مسافرا، على أن تتواصل الرحلة بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 26 و2000. يلتقي اليوم وفدان عسكريان يمثلان كل من لبنان والكيان الصهيوني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الأسبوع القادم. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. وجهت الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس السطوري. يومك سعيد أنيس وكل عام وانت بخير.
1: صباح الفل والياسمين سي عبد الله، عيدك مبارك وعيد مبارك على أوفياء إذاعة التتاوين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. معك ناخذ فكرة على توقعات الطقس بالنسبة ليوم الجمعة، نهاية الأسبوع كيفاش باش تكون إن شاء الله؟
1: وهو كذلك عموما درجات حرارة نجم نقولوا دون تغيير تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا إلى تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط، يعني جهة البسلين ممكن حتى الكيف سليانة، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار جنوبا ولاية تطاوين. منذ الآن يعني تكونت خلايا رعدية في أقصى الجنوب برج الخضرة، تتواصل الخلايا الرعدية هذه إلى آخر النهار وين باش تكون مرفوخة بأمطار، ممكن حتى تكون أحيانا غزيرة في برج الخضرة وتشمل أكثر مناطق، يعني ممكن رماد البرمة في فترات ما بعد الظهر.

0: اضطراب ودرجات الحرارة إن شاء الله بشكون في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار الريح دون تغيير. البحر يتواصل أيضا خليل الاضطراب. درجة الحرارة تكون في استقرار يوم الأحد ثم ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا سي عبد الله.
1: شكرا
0: على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك صحة المهندس أنيس السطور على كل هذه التفاصيل. نذكركم بأوقات الصلاة بالنسبة للمدينة تطاوين ومجاورها بعد صلاة الجمعة العصر مع 3:58، المغرب 7:25 والعشاء مع 9:02. بعد شوية إن شاء الله نكونوا مع زميلنا هادي بن جديان. خليكم معنا
2: تسمعوا في ورود الصباح مع عبد الله بكير.

0: هلو تحية لكم مستمعينا الكرام، وجيتنا الآن إلى الزميل هادي بن جديان. هادي مرحبا بك وكل عام وانت حي بألف خير.
1: صباح النور عبد الله، إن شاء الله عيدكم مبارك وكل سنة أنتم طيبين، وعيدك مبارك أنت وكل الزملاء وكل سنة مطمئنين.
0: الله يخليك، كل عام وانت بخير إن شاء الله. معاك ناخذ ركاب صغير الأيامات العيد اللي تعدت، الأجواء كيفاش كانت، كيفاش تبعت وكيفاش شفت الأيامات هذه؟
1: هو في الواقع كما تشوف السمارت وفي بقية الجهات وماراطون تقريبا دائما قبل العيد، وأكثر شغل شاغل للناس هو فترة الاستعداد للعيد، خاصة في ارتفاع أسعار الأضاحي، ولكن ما هو بارز في جهة السمار تقريبا. وكنا عملنا جولة وسألنا أنه في السمار لا وجود لعائلة بدون أضحية، وذلك يرجع بطبيعة الحال لقيمة وطبيعة المنطقة وقيمة التضامن والتعاون بين الناس. هذه المناسبة أيضا كما بقية الجهات تميز بالتزاور وعودة عديد الناس من جهات أخرى في الجمهورية، رغم قصر العطلة، عطلة العيد اللي هي يومين. حركة موجودة في سمار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولكن النقطة اللي اشتغلت تقريبا كل العائلات خاصة اللي تتنقل من سمار أو الجهات أخرى كما بقية الجهات أيضا، هي نقطة الامتحانات، خاصة بالنسبة للتلاميذ الابتدائي اللي يرجعوا اليوم لمقاعد الدراسة في جراء الامتحانات. وهذه ممكن حاجة صعبة هذه السنة بمناسبة العيد، لأنه كما ذكرت لقصر عطلة العيد في سمار أيضا وتشابه في الجهات الأخرى التركيز على العمل البلدي، وكانت مصلحة النظافة ببلدية سمار قامت بتركيز عديد النقاط لتجميع الفضلات بمناسبة العيد. وكما تعرفوا أنه في العيد تكثر الفضلات بالنسبة للعائلات، وأيضا لجمع جلود الأضاحي، هذه الحملة اللي موجودة تقريبا في كل الجهات. ولاحظنا أنه النظافة عندها دور، ومساحة النظافة ببلدية سمار هناك دور، هناك معناتها أثر لرفع كل هذه الفضلات، ما تراكمتش كما بقية السنوات في عدة نقاط. هذه عموما الحياة في سمار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكما ذكرت أن الناس كلها ترجع اليوم سواء للدراسة سواء للشغل.
0: صحيح. وكعليش بشكون إن شاء الله ضيفنا بعد شوية هو رئيس بلدية تطاوين، تحث معه على نشاطهم تلة أيامات العيد. شكرا لك هادي، يعطيك صحة. شكرا. إن شاء الله مواصلين معاكم في بقية فقرات ورد الصباح، خليكم معنا.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. وصلنا لفقرة ضيف الصباح، واليوم في استضافة السيد خير الدين المؤدب مكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: مرحبا بك سي خيري، كل عام وانت حي بالخير.
2: شكرا لك سي عبد الله، شكرا لإذاعة تطاوين. كيف المستمعين إذاعة تطاوين؟
0: الله يخليك، مرحبا بك. تعرفوا عيد ان شاء الله كل عام والناس تسمع فينا بألف خير. في المقابل نعرفوا البقايا مخلفات العيد الاضحى، برشا ناس قاعده تشوف في خدمه مصلحه النظافه في بلديه تطاوين. معاك لو كان ناخذوا الاستراتيجيه اللي عملتوها تيامات العيد، شنو النقاط اللي عملتوهم، واليوم الوضعيه كيفاش في تطاوين بالضبط؟
2: شكرا لك سي عبد الله لتحت الفرصه لتثمين مجهودات البلدية في إطار مصلحة النظافة، في إطار ملف النظافة والاستعداد الجيد لأيام عيد الأضحى المبارك. بلدية تطاوين معناتها حرصت كل حرص، كما هدف نتاعها ديما توفير فضاء سليم وبيئة نظيفة لكافة مواطنينا. خصصنا نقاط لرفع بقايا وفوضى أضاحي العيد ب 11 إلى 13، عدد 13 نقطة في كافة المنطقة البلدية الطويلة مع توسط المدينة، وزاد حتى هبطناهم على الصفحة الرسمية وعلى الشاشات العملاقة اللي في وسط المدينة لإنارة الرأي العام، والناس كل تشوف الأماكن بالضبط تحديدا بالضبط وين باش يخرطوا في المجهود البلدي قاعد تقوم به البلدية. كذلك خصصنا عدد زوز شاحنات يا عبد الله يوم العيد، المساء يوم العيد، لجمع جلود الأضحية فقط، جمع جلود الأضحية فقط. وتعرفوا أنتم جلد معناتها المخلفات تاع الجلد كي ما يكونش معناتها ملح ولهين به ونظيف،
0: ما تمش المعالجة نتاعها ديريكت، يعني فما روايح مش باهية ويخلف حاجة.
2: دونك خممنا في النقطة هذه وخصصنا زوج شاحنات تزور معناتها كافة الأحياء وكافة المناطق اللي في المنطقة البلدية. لكن للأسف سي عبد الله وسوقه بكل معناتها ألم صغير، على الأقل نقول معناتها ثم بعض المناطق ما خرطوش معنا في المجهود هذا، ولاحظنا معناتها سوء معاملة ولا سوء تقدير من بعض المواطنين اللي حسب البلاغات بتاعنا وحسب ما نبهنا وحسب ما حكينا، والجلود دق نطيش في حاويات رفع الفضلات. معناتها هذا ما قلق الأعوان البلدية. بطبيعة تعرف الوضع البيئي مهم جدا بالرغم من كل الاحتياطات الكمامة والقفازات الواحد، لكن الروائح معناتها تقلق على الأخر.
0: وهذا هذا جانب كيف مواجه للمواطن، كون العمليه يلزم فيها وعي. اوكي اداره تخدم، فما مصالح تنظيف قاعده تقوم بالعمليه، لكن من جهه اخرى ايد واحده ما تصفقش، يلزم فما وعي في كيفاش يتحط، كيفاش نعاونوهم الناس. هذا ما هو بالمناسبه سي خيري، هي فقط مش مداخله باش نتحدث على الاجراءات، وبقدر ما هي تحية لعوان النظافة ومهندسين النظافة اللي تعدت عليهم خاصة النهارين اللي تعدوا، مجهودات كبيرة برشا. نحب نوجه لهم تحية، إن شاء الله كل عام هم بحيين بخير، ونشكرهم على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها. كما قلت شفتهم من عشية العيد في النهار الثاني عيد، خدمة معناتها الشاحنات الصغيرة والكبيرة على امتداد الساعات العيد، كانوا حاضرين وكانوا موجودين باش العيد يتعدى كما يلزم، وفي محاولة كونها انضافة.
2: والحمد لله سي عبد الله، الحمد لله نجحنا في المهمة نتاعنا من ليلة العيد. معناتها من ليلة العيد بدينا، من ليلة العيد كملنا الأربعة تاع الصباح، كذلك يوم العيد تصور أنت يوم العيد والناس كل تضحي. واحد المصلخ البلدي فتح أبوابه من 7 صباحا ومن 6:30 من 7 باش يستقبل مواطنين، خاطر فتحنا المصلخ البلدي لذبح الأضاحي، ومعناتها ولاحظنا معناتها ارتياح كبير من المواطنين. عدد 183 أضحية تم ذبحها يوم العيد في المصلخ البلدي، وهذا عدد معناتها رقم مهم. كذلك بداية من نص النهار سي عبد الله يوم العيد نص النهار بدت جميع المعدات والآليات تخدم في تطاوين، من تراكسات، من بوفكات، من كماين، من جميع الشاحنات تخدم حتى شيء للصلاة العشاء. بعد انطلقنا يوم ثاني عيد 6 تاع الصباح حتى يجي العشرة والهدشة على الليل. امبارح كيف كيف امبارح ثاني في الليل الشاحنات كملوا العمل انتحهم لساعة الصباح واليوم الصباح واليوم انطلقوا ورجعوا نفس البرنامج نفس العمل انتحهم الروتيني الدوري، وهذا كله في مصلحة العامة وتوفير المناخ السليم والبيئة النظيفة دي منقول لجميع مواطنينا على حد سواء.
0: يعطيك الصحة سي خير الدين المؤدب على كل هذه التفاصيل، ونعاود نذكركم بأهمية وعي المواطنين تجاه التعامل مع الفضلات هذه. منش لوح ونجي من فم بلايس مخصصة، نحاولوا نعاونوا المهندسين النظافة والناس اللي تخدم في مصلحة عوان النظافة في رفع الفضلات، نحطو لهم في شكاير نسكروهم ما نخلوهاش الدنيا مفرتة، نحاولوا بأضعف الوسائل كون نعاونوهم الخدمة متاحة مجدات كبيرة. يعطيهم ألف صحة، ونحب من خلال سي خير الدين والمجموعة اللي معاك الكل الأطراف المتداخلة الكل في العمل هذا بكل أعوان بكل المستويات، يعطيكم ألف صحة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هذه تحية توصلكم متاع شكر باسمي وباسم كل المواطنين اللي شافوا النشاط متاعكم في الأيامات هذه. يعطيك صحة سي خير الدين، شكرا ليك سيدي.
2: شكرا لك
0: سي عبد الله، يعطيك صحة. نحن مواصلين معاكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

0: أحييكم، يومكم سعيد. 8:38 دقيقة وقيت فقرة تايتك.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو.

في اي تيك اليوم تحدثوا على الذكاء الاصطناعي في علاقه بكاس العالم 2026 اللي باش يكون الكاس الاكثر تطورا في الجانب التكنولوجي المقام في امريكا كندا والمكسيك. الشكل الموسع نتاع كاس العالم 48 منتخب مش هذا جديد فقط، ولكن تحدثوا على قفزه تكنولوجيه الاكبر في تاريخ الرياضه باستخدام الذكاء الاصطناعي، مش مجرد وسيله مساعده ولكن باش يكون عقل مدبر في كل تفاصيل وكواليس كاس العالم بالنسبة لل 2026. مجموعة من التقنيات اللي باش يتم استخدامها أول مرة بتقنيات متطورة، المرة هذه مش فقط بالعنوان، تحدثوا على المسح الرقمي الحي، اللاعبين الكل اللي باش يشاركوا باش يتم مسحهم بالكامل، الأجسام نتاعهم اللي يدخلوا للاستاد في ثواني، العملية باش تصير بعدها تتبع فوري. تحدثوا على التسللات وبعض الأطراف المقدمة بشكل مليمتري، العملية باش تكون محددة بهوية كل لاعب، فما جانب بيومتري باش يتم احتسابه حتى إذا كان لاعب موجود في تكتل متاع لاعبين بالذكاء الاصطناعي يعرفوا شكون الهوية متاع أنا لاعب بالضبط بطريقة مباشرة. فما كيف دمج للذكاء الاصطناعي في علاقة بالبث الحي اللي باش يكون موجه للمشاركين، تحدثوا كيف للجمهور، عملية التتبع، مقاعد التسلل متاع الجماهير من منطقة إلى أخرى، شاشات في الملعب كلها باش تكون مدارة بالذكاء الاصطناعي. تحاضر كيف على هذا التطبيق اسمه فوتبول اي اي برو، في 48 منتخب مشارك باش يتم تزويدهم الكل بالفوتبول اي اي برو. شنو هو هذا التطبيق؟ هي خدمة توجه بالأساس للمنتخبات أو للفرق اللي عندهم ميزانية كبيرة شوي، خاطر العملية مستحقة البرشة فلوس باش تشري حجم ضخم من التحليلات والبيانات المعقدة لكل جوار لكل مجال كل الطرق الممكنة، أكثر من 2000 مقياس كروي باش يكون متاحين مجانا للفرق المشاركة الكل على 48 فريق باش يتم إتاحتها مجانا لكل المنتخبات المشاركة، وهذا اللي باش يسهل برشا عملية المتابعة والتقارير الفورية. كيف فما الفكرة الجديدة المعروفة هي لكن تم تطويرها، الكاميرا الموجودة عند الحكم باش يتم العمل عليها، باش تكون استخدام الاي اي متاع ستابيليتي، هذا اللي باش يكون كاميرات نجم تفرج عليها فيكس معاد شوقت اللي يجري الحكم تولي تتحرك. فما عديد المعطيات اللي باش يتم العمل عليها بالذكاء الاصطناعي، خاصة تحثوا على المشجعين والطوافين متاع العدد الكبير من الحضور اللي باش يكونوا على امتداد الكاس العام هذا. فالحديث باش يكون على حجم كبير متاع بيانات باش يتم معالجتها بالذكاء الاصطناعي، الحديث تقديرات أكثر من 90 بيتا بايت إلى 2 إكسا بايت من البيانات في كل المباريات والتفاعلات الرقمية. الأكيد كونه كاس العالم 2026 مش بش يكون مجرد بطولة كاس عالم، تحدثوا بالمجال التكنولوجيا الكروين الله أعلم كاكا والمنتخبات شنو بش تقدم، لكن في مجال التكنولوجي بش يكون أكبر مختبر حي في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي باش يمكن كل الوسائل المتاحة للفرق للناس المختصة للفيفا لكل المتابعين المشجعين اللاعبين باش يمتعهم بنسخة متطورة جدا بالذكاء الاصطناعي. وفي انتظار كونها تكون كيف حفل كروي الناس تستمتع به.

0: اللحظة مش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بي اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريدو طور عالمك

0: أجندة الويكاند. أجندة الويكاند.
1: في أجندة الويكاند حث على دورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، الانطلاقة اللي باش تكون غدوة 30 مايو توصل حتى 4 جوان. البرمجة اللي باش تكون فيها عروض مسرحية وموسيقية ورشات تقديم كتب، الافتتاحية باش تكون في المركب الثقافي بمدنين بعرض مسرحية الهاربات اللي كان موجود في تطاويل أيام اللي فاتت إخراج وفاة الطبوبي. كيف كيف عرض باش يكون مسبوق بعروض فرجوية في الشارع بالنسبة لليوم الافتتاحي والاختتام تاع الدورة 29 من مهرجان باش تكون بمسرحية جاكراندا نص عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي وإنتاج المسرح الوطني التونسي. هذه المسرحية اللي فازت بالتنينة البرونزي في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية وتوجد كيف كيف في عدد من التظاهرات الأخرى. ذكركم إن شاء الله بشكونوا على متابعة مع مختلف التفاصيل بالنسبة للمهرجان هذا على موجات إذاعة تطاوين.

هكي تقريبا وصلنا نهاية عددنا من ورد الصباح. بعد شوي باش تكونوا معي يسألونك عرفت الذيب عبد الحكيم عشاش بعد مريحانة في ليلة سحنون. شكرا لك ذو بن سالم حبيب الخراز وكل كانوا معاكم في هالصبحية. إن شاء الله نتقابلوا في محطات إذاعية لاحقة. شكرا لكم ويومكم سعيد.

0: إشهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا الشيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملو قهوة برافا.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز اليوم للأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين، أهلا بكم من جديد. تنتظم بداية من يوم الغد دورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بالدينة لتتوصل إلى غاية 24 جون المقبل، وتضم عروضا مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم عدد من الإصدارات. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صالح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى نصابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضية. تجرى يوم الأحد المقبل القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجلس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أحرزتا تقدما كبيرا في المفاوضات الجارية، مشيرا إلى أن الجانبين لا يزالان يبحثان بعض الصياغات والتفاصيل العالقة. وأضاف ديفانس أن الرئيس ترامب لم يحسم بعد موقفه النهائي من الاتفاق، لكنه أعرب عن أمله في مواصلة التقدم خلال الساعات والأيام المقبلة. في قطاع غزة أصيب 5 فلسطينيين اليوم جرى حريق اندلع في مخازن بمدينة غزة عقب استهداف صهيوني للمنطقة، كما أطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بشكل مكثف باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة في ظل التصعيد العسكري المتواصل واستهداف المناطق القريبة من الحدود الشرقية للقطاع. انتهى الموجز بعد قليل، جولة في أبرز موضوعات الصحف العربية والدولية الصادرة صباح اليوم مع فاطمة الرعش.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نبدأ الجولة بصحيفة البيان الإماراتية التي تعنون مناوشات هذه الأيام، وتقول حسب رأي عماد الدين أديب إن ضربات الساعات الأخيرة التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف محددة داخل إيران هدفها تحييد منصة إطلاق الصواريخ الحديثة والتي يتم تجربتها يوميا منذ أسبوعين في الجبهة اللبنانية. وعلى الجانب السياسي الهدف تحسين الموقف التفاوضي الأمريكي، بينما يتم الآن عمل اللمسات الأخيرة بواسطة الوسطاء من باكستان وقطر وعمان. ويريد الرئيس الأمريكي القول للعالم أنه على حق حينما ألغى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عهد الإدارة الديمقراطية، ويعتبر أن فريق التفاوض الديمقراطي كان مفرطا في الحقوق الأمريكية وأعطى ما لا يجب إعطاؤه للطرف الإيراني، لكن يبقى الخوف أن ينزلق الوضع مجددا إلى مواجهة خارج السيطرة حسب كاتبي المقال. المدن الإلكترونية وبعنوان حسن الجوار مع إسرائيل أم دول خاضعة، نقرأ في الصحيفة أنه في ظل كل هذا الانقسام العالمي وإعادة تجميع الشرق الأوسط تبدو كلمات الرئيس الأمريكي بشأن انضمام إيران وباكستان أيضا إلى اتفاقيات أبراهام خيالا مجنونا، إذ يدرك هذا الجنون يحاول ترامب نزع عصا الترهيب العسكرية، فقد أعلن أنه لن يكون هناك سلام مع إيران حتى توقع السعودية وغيرها من الدول الخليجية ما يعرف باتفاقية أبراهام مع الكيان الصهيوني. فأي مفاوضات تجري خلف الكواليس تعلن في أي لحظة ما قبل من قبل مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، وستعرض وكأن دول الخليج العيش خاضعة تماما لإرادة هذا الأخير. صحيفة العربي الجديد تعنون لبنان الجبهة المفتوحة. يقول كاتب المقال: لنكن واقعيين، لا يأبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا بالوضع على الجبهة اللبنانية، فاهتمامه منصب على الحرب مع إيران، وبالتالي مجمل تعاطيه مع الجبهة اللبنانية هو على المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، ويظن أنه من خلالها سيحيد لبنان عن المواجهة مع الاحتلال الصهيوني. وهذا التفكير الأمريكي قاصر جدا عن فهم تعقيدات الساحة اللبنانية، فالاعتقاد أن من شأن إعلان الاتفاق على ما تسمى الترتيبات الأمنية إنهاء القتال على الجبهة وهم مطلق، ولن يكون إلا شرارة لإشعال جبهة من نوع آخر، وفقا لصحيفة العربي الجديد. صحيفة لوموند الفرنسية تعنون مقالها: إسرائيل تعمل على محو الذاكرة في بنت جبيل جنوب لبنان. أوردت الصحيفة تقريرا للاور ستيفان يلقي الضوء على أن هذه المدينة التي تتعرض لاستراتيجية محو متعمدة، ففي الشريط الحدودي المحتل تؤكد تل أبيب أنها تدمر بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني، غير أن خبراء في القانون الدولي يشككون في حجة الضرورة العسكرية، مشيرين إلى الطابع المنهجية وحجم الدمار الذي طال مباني ذات استخدام مدني، ويرافق تفكيك المباني تدمير لجميع المعالم الطبوغرافية داخل المدينة ومحيطها. نختم هذه الجولة بصحيفة القدس العربية التي تعنون: النظام أوروبا والنظام الدولي قوة ثالثة أم باحة خلفية. صبحي حديدي يكتب في الصحيفة بأن الحالة الراهنة التي تشهدها محاصصات النظام الدولي الراهنة تشير إلى أن أوروبا العملاقة تاريخيا القارة العجوز العريقة وأم أنظمة الاستعمار وفلسفات الأنوار وأنظمة الديمقراطية الموحدة في كيان ذي مؤسسات سياسية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية، عاجزة عن اعتماد سياسة خارجية مستقلة بما يكفي عن تلك السياسات التي تعتمدها الولايات المتحدة. ويتساءل الكاتب: أين أوروبا اليوم من تلك الحقبة؟ وهل وضعية الباحة الخلفية للولايات المتحدة قد تبدلت على نحو يحيل القارة العجوز إلى قوة ثالثة؟ ثم هل باتت أمريكا عموما وهذه تحت رئاستي الرئيس الحالي دونالد ترامب خصوصا مختلفة عن أمريكا درع الصحراء وعاصفة الصحراء واجتياح أفغانستان والعراق ومساندة دولة الاحتلال الصهيونية في كل انتهاك للقانون الدولي وعدوان وجريمة حرب؟ وينهي الكاتب مقالته باعتباره أن في جوهر المسألة، وكما تواصل واحدة من ألمع خلاصات الماركسية إحياء صلاحيتها، ثمة قوانين رأسمالية كبرى سرية المفعول ليس في وسعها سوى الإسهام في حفر قبور المنظومة، وفقا لكاتب المقال. إلى هنا تكاملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نترك المجال الآن للبرنامج الديني يسألونك في الدين والحياة مباشرة مع عرفة الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
1: مسلمين عزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وما كنتوا في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن، حييكم، نعيد عليكم، إن شاء الله عيدكم مبارك، ربي يحييكم الأمثال، وكل عام وأنتم بخير. كالعادة يرافقني في هذا الفضاء الشيخ عبد الحكيم عشا. شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام أخ عرفات ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك جميعا وكل عام وأنتم بخير.
1: إذن مستمعين الأعزاء، معكم في ثالث أيام العيد، نوصل لقاء يسألونك من الآن على امتداد الساعة هذه القادمة، وتجمو تتواصلوا معنا على خطنا الهاتفي 75 870 900، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive. بعد لحظات تجدوا البث المباشر إن شاء الله على الصفحة الخاصة بالإذاعة، وفي انتظار كالعادة يعني استقبال مكالمات الهاتفية نعملوا مدخلنا. شيخ، إذا احنا معناها قمنا بعبادة وهي شعيرة من شعائر الله، وهي عيد الإضحى المبارك، ما فيها بس بعد كل معناها مناسبة دينية كما هكا، ديما الإنسان يقف هكا وقفة متاع التقييم، متاع يشوف شنو عمل باهي شنو عمل غلط إلى آخره.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت خرافات، الواحد ديما لم يعمل وقفات تأمل باش يشوف روحه وين، هل أن يعني جمع حسنات بزايد ولا لا، لأن هذا المقصود من كل وجود الإنسان في هذا
1: امتحان صغير نجح فيه، لا
2: وخاصة هو عيد، هي العيد الأضحى، احنا عيادنا مربوطة بمناسبات دينية هامة
1: طبعا.
2: عيد الأضحى مربوطة بالحج،
1: الحج طبعا،
2: والحج مربوط بالعشر الأول متاع الشهر ذي الحجة، وبينا في الأسبوع الماضي كيفاش كون قيمة هذه الأيام وقيمة العمل الصالح فيها. فالعيد احنا هي شعيرة من شعائر الإسلام،
1: نعم.
2: هل قمنا بهذه الشعيرة كما أمرنا به الشرع الحكيم في الصلاة، في الأضحية، في في في علاقتنا بأهلنا ومالينا في زيارة الأقارب والحاجات هذه ولا لا؟ نشوفوا قيمنا رواحنا، نجمنا نغلبوا هاك الشيطان اللعين في زيارة الأهل والأقارب ولا هالقطيعة اللي قاعدة صايرة، غلبنا فيها. صحيح، تو احنا الأضحية هي الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من
1: تقوى.
2: هي ضحينا لله سبحانه وتعالى، الحم حاجة زايدة، الحم اللي درناه لأن يعني قلنا أنه لله، ثم هل أن هذا الحم اللي

0: الطين والمشوي أيه. طالع والراي وايح وكذا ماذا بينا جيراننا ولا لحداننا في الحي ما فيها بس نتصدقوا عليهم بي بي بما أوتي هي الأكثرية في كل حومة الأكثرية ضحوا أما هكو الناس اللي ما ضحوش ما فيها بس نتفكروهم ونعطوهم الصدقة ثم مع الأضحية جانب يعني متاع المعاملات العيد جانب آخر هو فرحة الأهل والأقارب والزيارة والتهنية بالعيد نشوف روحنا هل أن يعني استطعنا أن نغلب أنفسنا أني تولي اللي نعيد عليه ويعيد عليه واللي جيني ونجيه ما عنديش مزية ثماش للي نمشي نال للي الشخص بيني وبينه ربما بعض مناوشات بعض أحقاد يلزمها يعني يقع نهار العيد إسقاطها الحاجات هذه ويغلب الواحد نفسه فرصة باش يرجح العلاقات
1: نعم.
0: ويحاول باش يلم العائلة وهي احنا تو نشوفوا العائلات الممتدة خاصة نشوفوا احنا في الجنوب هنا
1: نعم.
0: تلقى تجي العائلة تعيد عليها تلقى 5-6 سقايت معلقي
1: ما شاء الله
0: هذه بتاع البابا هذه بتاع الخو الأول الثاني هذه ربما وساعة لساحة اللي ما عنده شو هي عيده وجارة على بعضهم فهي مناسبة للفرح وللم العائلة الحاجات هذه
1: نعم
0: وإن شاء الله عيد مبارك للجميع
1: إن شاء الله ديما نحسن استغلال هالمناسبات هذه وهي إحدى غايات هالمناسبات هذه
0: صحيح
1: كما كان يقول الشيخ عبد الحكيم يعني هو العيد يجي بعد فريضة فريضة دينية وعادة تكون فيها صعوبة كما الصيام كما الحج إلى آخره فربي منحنا هالأعياد هذه اولا باش يعني نبين للناس انه الاسلام فيه من ايامات الفرح وايامات معناها السعاده وايضا نستغل وانا ديما نقول مش الذكي لا اللي يغلب شيطانه انه يستغلها
0: اكيد
1: باش يرجع هيك العلاقات هذيك اهم حاجه باهي نبدا في استقبال المكالمات الهاتفيه على خطنا 75-870-900 مكالمه اولى السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: عيد سعيد وجمعة مباركة
1: جمعة مباركة وكل عام وانت بخير تفضل
2: حامل قابل سيدة زدوقة
1: مرحبا سيدة تفضل شو السؤال
2: حكيت التشير الشيخ
1: أي.
2: باباي مخلي دار مسنيش لا مسنيد
1: أيوة دار سنيد
2: كاتفها توكيل الخوية باش يخلصها هو وتكفل بالمصاريف كل مع سنيد
1: باي
2: ويتعدى الرفيق كل باسم خوية معنا فنسي هل تعتبر إرث ولا لا؟
1: به هل تعتبر من الإرث أم لا؟ به واضح شيخ
0: واضح
1: أي به شكرا بارك الله فيه سمعنا من الراديو به الشيخ نبدو نجاوب
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل مكان يدور فيه الوالد أو الوالدة أو يعني وتوفى فهو إرث بين الأبناء يعني احنا السبب من اسباب المشاكل الخرافات واخوان المستنفعات هو ان الابن الاكبر او واحد من الابناء ما يبغاش يلتزم اللي كونه المال يدور فيه في حياه باباه يبغي يواصل فيه ولهذا الاخ هذا يبدا من اللي توفى باباه واعطاه التوكيل يزما يحسب الفلوس ليتفحم هو في عوض باباه ولا مع السنيت
1: أيوة.
0: هذوما كلهم بعد تالي وقت اللي بيجوا قوم الدار قداش تعمل هو هالمبلغ هكا لابد أنكم
1: انتم
0: اتنحوه أو يعني يحسبوا منابة في الإرث ويكمل لكم الباقي وهكا تمشوا الناس وخيات أما هو باش يستأثر يقول أنا هو اللي خلصت بقية الدار ودار ليه لا يجوز فهي الدار إرث إنما باباها عطيه توكيل باش يخلص عليها شيء هذا
1: إجرائيا
0: إداريا باش ما يفكوش فكوهاش ولا يعقلاها ولا حاجة أما هويكم أنتم تعملوا الفرق لا هو يقول أنا الدار خلصتها لا لأن باباه خلصها
1: نعم.
0: ربما
1: خلص جزء منها
0: جزء شوية منها وكل شيء بالحساب
1: نعم.
0: وهيك تخلوا العلاقات كما ينبغي
1: هو ما سألناش خوه شنو موقفه
0: أما هو قال هل هي إرث تدخل في الإرث لكن ما تضيعولوش حقوقه في الفلوس اللي يتفحم
1: واضح
0: يا تعوضوله بيعوا عوضوله يا يقبل هو الدار

0: تعوضكم منابتكم.
1: واضح. تليفون آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
2: وعيد مبروك.
1: كل عام أنت بخير سي الشريف، تفضل.
2: عندي ثلاث أسئلة.
1: أي
2: عندي السؤال الأول يا أخي، التكبير الثلاث شروط، ثلاث أيام تعزيز، تكبير في وسط الصلاة أو بعد الصلاة؟
3: بجاوبوك إن شاء الله.
2: والضحية درب حفاية، احنا نقطع حفاية كان ثاني يجي يقولوا تحج، هل هذا كلام صحيح ولا هذا كلام الناس يقول فيه الناس
3: تحج؟
2: يقولوا تحج تحج.
1: تحج الأضحية تحج. ثالثا
2: ما نقطع فيه ثلاثة ثانية.
1: ثم سؤال ثالث.
2: ونعم كنت هناك نذبح قبل، لما توني معش نشوف أنا البصر بتاعي راح، عندي فترة معش نذبح، كان دي معاي يذبح هو ونعم معش نذبح، هل جائز ولا لا؟
1: واضح. شكرا سي الشريف، جاوبوك إن شاء الله. شكرا. تليفون آخر. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير أختي، مرحبا.
4: عسلامة وجمعة مباركة، وإن شاء الله كل عام حيين بخير والأمة الإسلامية كل بخير
1: إن شاء الله. علينا وليك إن شاء الله.
4: والله عندي التساؤل أني هكا معناتها حب نسمع رأي الشيخ.
1: أي
4: كي يولي البابا معناتها يميز بين الإخوة، يميز في كل شيء، كل شيء في الحديث معهم، في كي يكلفهم بحاجة يكلف يشكون بحاجة والآخر يحقر ما يحسبش.
3: هم كبار الإخوة هذا، متزوجين؟
4: متزوجين كبار، حتى في الصغار يلها بصغار الأولاد الآخر، والأولاد الآخر ما يتدخلهم يتكلفونها هو نسلم عليهم ولا ما في كل شيء، في الدم في المعصى في الأسرع.
1: واضح. شو سؤالك أنت بالضبط يعني في الموضوع هذا؟
4: معناتها دوي معناتها والدين يقولوا الوالدين يقولوا خليهم
3: يغلطوا. أنت أم؟
4: ها؟
3: أنت الأم متاعهم؟
4: مش الأم.
1: لا، واحدة من الأبناء أنت.
4: لا مش واحدة من الأبناء،
1: أنا
4: نشوف الحاجة هذه.
1: بس يعني جاوبوك أختي. باهي، نواصل مع المكالمات. ألو، سلام.
5: ألو،
1: سلام. عسلام، مرحبا.
5: إيه اللي سألتك تو أظفاري اللي قصيتهم نهار الثلاث معناها. هم يقولوا معناها من نبدأ من نهار معناها من نهار لحد لازمني قصيتهم، أما تم من قال لي راهو لا قبل العيد بثلاث أيام ينقصوا، أنا سمع به عشر أيام هوكم ينقصوش للأطفاء.
3: أنت عندك
5: نهار ثلاث.
3: أنت عندك أضحية ضحيتي أنت باسمك علوش.
5: عندي أضحية.
3: باين جاوبوك شت.
1: باين، شكرا لك. باين جاوب الشيخ.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا.
1: لما كلمتناش الأخت أول ما دخلت.
3: باين. المهم بالنسبة للأخ الشريف، التكبير لفصل الصلاة اللي هو سنة مؤكدة هي في صلاة العيد. صلاة العيد ركعتين جهريتين، الإمام يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الأحرام في الركعة الأولى، وستة تكبيرات بتكبيرة القيام للركعة الثانية. هذه سنة مؤكدة، إذا انساها يرجع لها وتوجب السجود. بينما التكبير اللي هو مستحب من باب الاستحباب اللي يقع 15 صلاة في أيام التشريق، وهي من ظهر يوم النحر
1: نهار العيد،
3: نهار العيد إلى صبيحة اليوم،
1: اليوم.
3: لا، مازال الغدوة. الغدوة معناها 15 صلاة.
1: 15 صلاة،
3: ثلاث أيام.
1: أربعة وخميس وجمعة، يوفوا الليلة،
3: يوفوا غدوة الفجر،
1: غدوة الفجر به
3: باش يولوا 15. وهالتكبير هذا من باب الاستحباب يكون بعد وقت اللي يسلم الإمام، نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تعاود ثلاث مرات خمس مرات، مرة واحدة جماعيا فرادة. المهمة هذا من باب الاستحباب، يعني لي كما قال الله سبحانه فاذكروا الله في أيام المعلومات.
1: نعم،
3: لا معدودات. نكبر هالتكبير هذا، ما الأول راهو سنة مؤكدة فصل الصلاة
1: هذه في العيد،
3: بينما الآخر راهو بعد بعد الصلاة. سؤال الثاني
1: حتى في دارك الروح تصلي
3: هو ديما شفتهم حتى في المآذن برشا جوامع يعملوا فيها على طول، وبعض الصحابة من يخشوا أيام ذي الحجة هم يكبروا في الأسواق وفي كل مكان. بالنسبة للأضحية هي عادة أكثر منها عبادة، ما هناش منها هذه حكاية تحج ولا ما تحج، إنما صحيا هي عادة جدودنا، وصحيا فعلا اللحم يزم ما يتقطع كلا شح من ناحية، ومن ناحية يخرج جدودنا رامذكية يسرة يأكلك الحواشي نهار العيد ويخلي اللحم نهار ثاني عيد بشيء. إلا كان من أنا من نهار الأول بنبدأ نقص الفخذ، ما زلت بنتلفت للكرشة وبنتلفت للرأس وما زلت بنلفت، لا هوانا عاداتنا وتقاليدنا ياليتنا نحافظ عليهم كما ينبغي، لأن ثم حكمة فيه وجدود.
1: وحتى صحيا يشيح اللحم، وحتى عمليا عملية تقطيعة أسهل يبدأ شايح.
3: تو احنا قرينا في المبيتات عرفات نتفكر زي تو الشيء بالشيء يذكر عمرهم ما يعطونا الخبز جديد، ديما الخبز اللي ناكله فيه بيت، وبتبيننا بعد ذلك أن صحيا هكوكيش. ولهذا مسألة هذه عقيدة هاي الأضحية تحج لا مهنش
1: لا تحج هذا كلام.
3: ثم الذبح ما دام عندك عذر أخ شريف وأنت ما تشوفش فما فيها بس توكل غيرك باش يذبح عليك. الأخت اللي تحكي ملحام مع الأب الذي يميز بينه، وهنا الأب إذا كان يعمل هذا وهو يفتح باب من أبواب الحرب بين أبنائه. الأب ما يزمش يميز بين أبنائه بتاتا في أي شيء، لا في الناحية العاطفية ولا في الناحية المادية، حتى في الإهداءات للأبناء والفلوس كل واحد يأخذ حسب الحاجة اللي يستحق. تو تلميذ في السادسة ابتدائي تعطيه 10,000 مصروف في الجمعة يزيه، أما طالب في الجامعة يعني
1: مصاريف أكثر
3: يطلب مصاريف، وما يزمنيش ننظر النظرة هذه للشيء. أما أخطر حاجة إلا كان الأب يعمل هذا، وخاصة إذا كان وصل للإرث واللهيبة ويميز بأبنائه، يثق أنه هو كان فتح باب من أبواب الفتنة والقطيعة ويكون هنا أثم، لأنهم كلهم أبناء وما يزمش يميز بيناتهم. حاجة واحدة الأب صحيح ساعة لساعة الأب يميح الواحد من أبنائه باش يقضي له قضيته، إذا كان يعرف روحه يهني
1: هذيك ما فيهاش تمييز، يعرف أمور متاع قضاء حاجة
3: ويقولك البابا الولد ما يعرف كان بابا نعرف أنا بكلف ولدي الثاني بالقضية هذه
1: يقد هيك الحاجة
3: يقد هالي ثم لي بيت وانا يا من عاش هو أنا علاش الأب. أما ماذا بينا في العطية وفي الحاجات هذه وخاصة في الناحية العاطفية والسلام وتقريب هذا وتبعيد هذا
1: وذر هذا على ذر هذا
3: ما يجيش هاي. حتى لو كان أنت زوجته ما تعجبكش ولا أخذها عليك عنوة ولا حاجة، فلهذا الأب راهي مسؤوليته كبيرة ياسر ويكون سبب من أسباب يعني القطيعة بين الأبناء.
1: بالنسبة للشيخ سؤال في الإطار هذية توا معناها فما بعض الآباء قبل ناس كبار وربما حتى دينيا وشرعا ثقافتهم ككبار كتبوا للأولاد شنو يمكن الولد أنه يعمل الآن، حرموا مثل لبنى تلقى ناس يجيك ولد يقول لك أنا هذا بالكتيبة بكل شيء خلاه لي باباي ما هزيت حد شيء.
3: احنا حاجتين هنا، أولا البابا متعدي وظالم الله يرحمه ولم يطبق شرع الله
1: ساعات عن جهل
3: وانتهك حد من حدود ربي. وثاني حاجة الابن اللي خذاها الجمرة هذه متاع نار خذاها جمرة فهو آكل لأموال الناس بالباطل. تو يزمه يتلافى الأمر ويجمع أخوته ويجمع أخواته ويعاودوا الدنيا كل من جديد، ولا عذر لهم إذا كان ما تراجعوش في الشيء هذا. إرضاء هوك الليتام وهوك يعني البنات اللي هم في حال الضعف ما يقدوش يقول لك أنا نطالب حق، ومن حقهم أنه يطالبوا بحقهم ويشكوا، ومن حقهم يشكوا للحاكم ويأخذوا حقهم. والإخوة ساعة لساعة يقعد لو كان تشكي به أخته يقطعها، لا خلي قاطع هذا حقي هذا نصيبي هذا مالي.
1: نعم.
3: وساعة لساعة ما تسمحش فيه خلاص تهز أنت حاجة أكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم. به تليفون آخر. ألو السلام عليكم. ألو
0: صباح الخير.
1: صباح النور مرحبا.
0: أهلا شيخ باخير الخموسي من العكاريت.
1: مرحبا بك سي الخموسي، تفضل.
0: عندي سؤال حبيت نطرحه بالله، تو عندي يجي عامين ولا ثلاثة وما نتزلكم نتحول نتحصلش عليكم.
1: يا رسول الله. باه تفضل شو السؤال؟
0: أنا الله يسلفك مبلغ بسيط من مش شيء من عم بابا الله يرحمه.
1: أيوة.
0: أي ولكن المبلغ حبيت نسميه باش نوضح شوي حتى للرأي العام.
1: لا على راحتك راه مش بالضروره
0: انت ما وسم اللي يسمع في البرنامج يظنوه مبلغ كبير ياسر.
1: ميسالش تفضل تفضل.
0: اي 50 دينار 50
1: هذا انا عامره وساعات 50 دينار في الثلاثينات مبلغ كبير.
0: اي 2009
1: مش ياسر به. اي تفضل.
0: وهو توفى 2010
1: الله يرحمه. اي
0: عيش وترحم. قلت له بحول الله شهر بابا ورجعت 5000. قال لي مريقل باش نعدي على امي في 50 باش نعدي على عزوز الله يرحمها حتى هي.
1: الله يرحمها. اي
0: لان الظروف الشهريه شوي مشكي دوما انا
1: واضح.
0: نحب نعرف كيفاش هو توفى معناها نرجعهم. نحب نرتح ضميري يعني كيفاش نعمل معناها باش يبدا ضميري مرتاح.
1: باه واضح شيخ نجاوبوك ان شاء الله اخونا. اسمعنا من راديو سي الخموسي. شكرا. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
1: مرحبا بك.
6: اهلا وسهلا.
1: اهلا بك تفضل.
6: عادين الشيخ بربي يعيشك.
1: اي نسمعوا فيك. معك الشيخ تفضل.
6: اسمع فيا بالله سؤال في الشيخ.
3: نعم تفضل.
6: كما دويتوا على تقطيع العيد. تقطيع صغير بتاع العيد. انا عندي عيادة امس بعد ما تغدينا وعشى العشية قطعنا مجلة ورمات الكعبة واقفة كل مرة كان في التلاجة.
1: ايوه.
6: يا اخي جايز ولا مش جايز؟
1: طبعا. جاوبوا مباشرة.
3: جاوبوك ان شاء الله.
6: سؤال ثاني.
1: اي
3: ما يسالش ما في باهي برا. السؤال الثاني.
6: من الانسان بيصلي العشاء يعني مطلوب بيصلي نعس النوم ما استغرق اذان الفجر. شفع وبصر يصليهم ولا ما يصليهمش؟
3: جاوبوك.
1: باهي. باهي حاج عيدك مبروك. شكرا جزيلا. نجاوبوا شيخ
3: باهي. بالنسبة للأخت اللي تسألت على قص الأظافر والأخذ من الشعر الوارد في حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللي عنده أضحية يعني هو من باب الاستحباب مش معناها اللي قص ظفارة معاش يعيد لا إنما اللي باش يقص ظفارة يقص بعد الذبح باش يحلق بعد ما يذبح اقتداء بالحجاج لأن الحجاج عندهم بعد الهدي بعد ما يرموا رمي جمرة العقبة يذبحوا ولو أن السلطات ولا تذبح في بلاصتهم ويخلصها في البنوك بعدها باش يحلقوا. الحلق يكون بعد الذبح. وإذا كان هو حلق قبله الحاجة ماذا بينا لا يولي يفوت الأجر. لأن الأجر الواضح هو الحلق وقص الأظافر يكون بعد ذبح الأضحية. بالنسبة للأخ الخموسي يعني هو مقصر في حق رجع هذا الدين. أولا يسمى ما دام وعد باباه باش يرجع الدين لابد أن يرجع الدين هذا.
1: بطيت تقول أنت
3: بتاع ياسر.
1: لكن هو 2009 وتوفى 2010 يعني عام.
3: لا هو بالكش راول تو ما رجعش.
1: هي عاد هو يسأل كيفاش بيرجع والشكون باش يرجع هذا هو سؤاله.
3: هذا إرث.
1: إرث يدخل في باب الإرث.
3: كان التو ما رجعاش وإحنا عندنا القاعدة اللي واخدينها بعض الفقهاء وهو قيمة الذهب عام 2009. قداش يعمل الذهب عام 2009؟
1: معناه ما يرجعهمش 50 دينار 2026.
3: لا ما يرجعهمش 50 دينار.
1: أيوة.
3: يرجعهم تو يقوم الذهب عام 2026 قداش ويحسب حسبها ال 50 دينار بقيمة 50 دينار عام 2009 قداش يشروا ذهب؟
1: ايوه
3: يشروا مثلا جرام ذهب كان هكذا ربما
1: بتولي له برشا. تعرف تو الجرام في
3: 300 واش؟
1: لا اكثر شيء
3: 400
1: اكثر 450 حتى ال 500
3: يا اخي هاك هو الواجب.
1: اسمعنا مليح سي الخموسي من هاي كيفاش تو
3: يلزم تشوف عام
1: حتى يمشي للصايغ.
3: لا يمشي هو يمشي للصايغ يقول لنا تنجمش تحصر لي عام 2009 جرام ذهب بقداش؟
1: نعم
3: ال 50 دينار قداش تجيب ذهب؟ تجيب زوز جرامات ولا ثلاث جرامات؟
1: ايه.
3: هزوز جرامات ولا ثلاث جرامات قداش يعملوا تو؟
1: ايوه
3: تقوموا فلوس ثم هالفلوس هذا تعطيهم للقدس للارث.
1: ايوه
3: وتشوف كل واحد قداش منابه.
1: أمك عندها
3: يعني أمها عندها ثمن وأختك الأخرين، وإذا كان وكان سامحوك فيه
1: أمها توفت هي الله يرحمها.
3: أما أنت ماذا بينا لك ما قعدتش الفترة هذه، ماذا بينا الإنسان الدين راهو يعني حكينا عديد المرات راهو الشهيد وما أدراك.
1: نعم لا قدر الله كان توفيت ويبقى لك دين في رقبتك هذاك.
3: بالنسبة للسؤال الأخ اللي يحكي على تقطيع لام العيد، ما فيش يعني أي وضعية. قلنا هو حتى أنت كي بتقص العيد هذه تذبح ما تنجمش تحكم فيها، كلها تزلبط. بينما كي الحم يشيح السكينة متين تمشي بقدا. بالنسبة لصلاة العشاء احنا وقتاش انت نط، كان كنت نط في الأذان الأول وضابط امورك، لذا اللول راهو مازال ما دخلش وقت الفجر.
1: نعم
3: ايش باش تعمل؟ بتنوض تصلي العشاء وتصلي الشفع وتصلي الوتر وبعدها باش يذل
1: تستنى الفجر.
3: اما لفات فيه الذل الاذان الثاني تاع الصلاه خير من النوم،
1: قضاء هيك يولي
3: تولي انت ما تنجم تصلي الصبح الا ما تصلي العشاء برك.
1: أي.
3: لان الشفع والوتر ما يقضاش،
1: وقتهم انتهى.
3: تصلي الشفع،
1: نعم.
3: تصلي صلاة العشاء،
1: نعم.
3: ومنها تصلي الحاضرة. كان الشمس ما زرقتش وما زال بكري تصلي سنة الفجر ومنها تصلي الفريضة، كان الشمس زرقت ولي تصلي الفريضة هي الأولى وبعدها تصلي.
1: هذا يحين على سؤال أحد الإخوة مقيم في الخارج، الشيخ يقول توه في الصيف معناه في فرنسا وبرشا دول بلدان أوروبية صلاة العشاء قربت نص الليل، وهذا يشق علينا ياسر نخدمه بكري الصباح. يعني فماشي حل معناه فقهي شرعي في أداء صلاة العشاء وفي الأماكن هذه.
3: وأخ عرفات هي شرط من شروط صحة الصلاة اللي هي أربعة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت.
1: دخول الوقت
3: ما يمكنش تصلي صلاة قبل دخول الوقت.
1: نعم.
3: ودخول وقت صلاة العشاء هو مغيب الشفق الأحمر، يقدروا فيه العلماء في الشتاء ساعة واربع دراج. احنا في تونس مش عارف انا نعم. فرنسا وين، وفي الصيف يوصل حتى لساعة واربعين دقيقة. ولهذا هو للضرورة احنا ما يكل كل صلاة عندها وقتين، وقت اختياري ووقت ضروري.
1: نعم.
3: يستطيع يعني يصلي المغرب ويرقد. أما بشرط يحرس وقتاش يمتد صلاة العشاء ضروري القبل دخول قبل طلوع الفجر. يولي ينوض قبل الفجر بنص ساعة، يصلي العشاء ويصلي الشفع والوتر، وربما يقد حتى يعمل ركعات متاع قيام ويصلي الصبح. وأما باش يصلي قبل الوقت لا سبيل إليه، فما حتى رخصة
1: فماش.
3: لا يمكنش
1: إلا حكينا فيها البكري في بعض الأماكن اللي فيها القطب الشمالي والبلدان هذه.
3: العلماء أفتوا في مناطق وين الشمس والليل والنهار ما يدوروش على بعضهم. يعني يا
1: ست شهور
3: نهار هذا فيه فتوى في الوضعية يحسبوا الساعات. أما ما دام يتعاقب الليل والنهار
1: تم أوقات بتاع صلاة،
3: لا قد صلاة.
1: إذا أخونا يختار هو إذا كان بالنسبة لأداء أداها قبل وقت هذا
3: لا يمكن.
1: وإذا كان هو
3: للضرورة
1: قبل صلاة الفجر ولا يستنى يصليها في وقتها وذكاه.
3: وبدأ بينا خعرفات تو برشا ناس يقول لك أنا تو كيفاش بنوض وأنا مانيش شبعان بالنوم. الراحة النفسية اللي ينالها الإنسان من الصلاة في وقتها،
1: نعم.
3: ولو إذا راقد ساعتين يحس براحة نفسية كبرى ويحس بحاجات في بدنه،
1: نعم.
3: وعمره مع عدد كثرة السوايع إذا كان أخر الصلاة ولا ما صلهاش ما تعطيه الراحة النفسية،
1: وإلا يرقد ويعمر الفياقة ويصلي ينوض يصلي.
3: هو لازم هو
1: يزيد يعاود يرقد. رئيس ناس
3: هو
1: ثم الناس يقول لك ما يجينيش النوم. كان
3: عرفات هو إذا كان من الناس الحريصين على الصلاة حتى لرقد لازم ينوض مشغول وينوض مالي ساعة ساعتين ويصلي.
1: لا هو مدام سألنا معناه حريص إن شاء الله على الصلاة.
3: أما لا يمكن تقديم الصلاة عن وقتها.
1: ماشي واضح. تليفون ذو موجود. الو السلام عليكم.
7: الو السلام.
1: مرحبا بك.
7: شنا حالك استاذ؟
1: مرحبا بك، عيدك مبروك.
7: عيدك بخير مبارك وجمعه مبارك ان شاء الله.
3: عيدكم مبروك ان شاء الله سي ساسي. مرحبا بك.
7: وبالله دعاء اخوتنا في غزه امن وفي لبنان ربي ينصرهم، احنا معايدين وناكل في اللحم وناكل في اليدين وناكل المشوي وهم مساكين تحت الانقاض.
3: ربي يرفع عليهم الغمه ان شاء الله وربي ينصرهم.
7: من دعوا كل من يسمع فيا كل من عنده منا رفقه بالاسلام وبالواحد همني ما بين الدعوه لا ثم ساعات دعوه في السير وفي الدعاء
3: ان شاء الله. ان شاء الله
7: همني وعندي بالله زوج ثلاثين عبد الحكيم وسي عرفات والأول كنت تحدث عليه توه الحكاية في العشر أيام وتقليم الأثار. سمعت المدح واحد في الزيتون عشان فيه همني قال بالنسبة للمالك إحنا ما هو مش ضروري المالك قال كان جماعة الحجاج اللي إحنا بالنسبة إحنا ما تشمل الناس ياسر إذا كان يحب ما خلمش ما خلمش إذا كان يحب يخلم.
3: هي رأي استحباب أخ ساسي، رأي هو من باب الاستحباب حتى في المذهب من باب الاستحباب.
7: ثم لا يقول لك ثم يقول لك لا لا سنة وقت لا ثم يقول لك لا لا ما تعملش وكذا وثم علي ثم حتى اللي ما كان يذبح ومدي عيد وقت نساء قصة صار ما بطل قال ما هذا حتى واحد آخر قال اذبح لي أكون أنا نفسي الغال والله
3: بس واضح الناس. السؤال الثاني
7: الحاجة الأخرى نداء بالله بيجي نرجع فيه ديما للمساجد يا سي عبد الحكيم وسي عرفات. المساجد رغم توفيه مال الأذان مثال ثم اللي مدى مش خلاص الأذان احنا تو الجنوب ما معنا زدانات أذان الأول أذان الثاني الأذان الأول هذا معاش الأكثرية معاش إذنه فيه خلاص والله إحنا زوج زوج وما إحنا معاش إذن يجي كان الصبح يخل ساعة الصبح يجي كان موه همزة زي ما ذبينا منا وزارة الشؤون الدينية أمني لا تهديم شو يا أخوي مدام يأخذ مرتب ويأخذ واحد يلزم الحسن يكون يقوم بالواجب أمني
1: إن شاء الله.
7: والمنظف ما يجيش والموزن ما يجيش والواحد بيت ربي رأي سبحانه وتعالى يلزم يحترمها. أنا أعرف أول عطس يا حكيم علم تم كان يشوها في الجامعة كبير زوز ورغمالة الذي يغيب قبل 5 سنين يبدو يزور بقى القسم يعوضها. هذا السؤال والسؤال الثاني كما كنا نحكي على الجهود اليمين حاشا كل ساعة واحد رقم مع واحد في شعر البلد رقم مع واحد هو معايا وياه ومشي المدينة كلمة صاحبه وين قال لنا توهني في باريس. قلت له كيف وحاجة مرتين قلت له كيف هذا ممكن قال لي لا ما ثاني بسوارد واحد خلص منه قال لي لا دي جاي بارك الله فيك
1: نجاوبوك. شكرا سي ساسي بارك الله فيك. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
8: أهلا وسهلا يا أخوي عرفات.
1: مرحبا بك.
8: زيد بن قردان تقبل مني منكم صالح الأعمال وعلى حجاج المالين وإن شاء الله ربي
1: آمين يا رب العالمين.
8: يا ربي
1: آمين يا رب العالمين.
8: شكرا وعيد مليكم منكم الأمة الإسلامية وكل عام وانتم بخير.
1: بارك الله فيك.
8: السؤال الأول النهار اللي قبل عرفة صايم لكن عندي كما نقول كتبت مشيت نفطر فيها الغادي عاد عليه لكن تهيز ثم كعبة فضمات درت الفم ونحيتها طول ليلية.
1: أيوة
8: هذا السؤال الأول.
1: باه
8: والسؤال الثاني أخوي عرفات والله السنة لحرية الولد ولدي هو اللي ذبح الضحية وذبحه هو ما هو شرع في ذلك هو ذوبوني وتمتم متعلقين ومستمعوا فيها
3: ماكم عيدتوا جميع انت وياه انتم عيلة واحدة
8: لا هي ضحية واحدة هو قاعد هذا ضحية واحدة ما هو ايه. كان بيعمل ذبح
3: ما يسألش معنا باهي نجاوبوك ان شاء الله
1: نجاوبوك. شكرا بارك الله فيك. شكرا جاوبوا الشيخ تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ ساسي اللي يحكي على احنا رانا قلنا امساك عن قص الشعر والأظافر هو من باب الاستحباب للشخص الذي أهل بأضحية وناوي بضحي
1: نعم.
3: من باب الاستحباب
1: مش فرض
3: مش فرض حتى كان نساء وقص نعم. ولا دار الأضحية نعم. حاجة أخرى هيك
1: نعم.
3: هذا مستحب والأضحية سنة مؤكدة نعم. بالنسبة للمساجد دي من نتحدث في الموضوع يزم الإنسان اللي مكلف بمهمة هو مش كان في المساجد أنت أي موظف دولة تأخذ في مقابل عن العمل تقوم به العقد اللي صححته مع, مع, مع, مع المؤسسة سواء كان خاصة ولا عامة إذا كان ما تقومش بالواجب في أي شيء في أي ميدان فأنت مخل فأنت مقصر فأن الفلوس اللي خذيتهم فهم سحت
1: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
3: ولا يا أخي سلم مش معناها يعني هذه كما قال مؤذن ما يجيش إمام
1: خاصة كي تتكرر برشا
3: إمام خمس يغيب بالشهر بالخمستاشن يوم بالعشرين يوم حوم عليه وين يعني منظف يخلي الماذا شكون يعرف عليها وتواسيدي هنا لابد أن الإطار المسجدي وإحنا رأوا الهرم الإداري متاع وزارة الدينية متكامل إدارة جهوية وعظ محلي المساجد ثم إمام جمعة مسؤول على كل مسجد موجود الهياكل لكن التبليغ ما هوش موجود. بالنسبة للكذب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم ينجم يعمل كل شيء إلا الكذب إلا الإنسان
1: مهما كانت مهما كانت فماش كذبة صغيرة وكذبة كبيرة
3: باش يقول الكذب في المصالح جائزة هذه من الحاجات يعني
1: هذه من الشيطان
3: إيه من الحاجات اللي لا ما يكونش مسلم يقول الكلام هذا مسلم يا أخي قول الحق ولو كان على نفسك قول الحق ولو كان مرا قول الحق وخلاص يا أخي أنت باش تاكله في مالة تقول له لا أنا هاني مسافر في باريس باش متخلصاش في الدين اللي هو عليك هذا من عدم المروءة والمسلم ما يزماش يتخلق بالأخلاق هذه
1: احنا المسلم في بالك باش ينجو كذا
3: بالعكس ارتكب جريمة الكذب وهي من الكبائر وجريمة أكل مال الناس الشخص اللي هو ربما
1: يماطل فيه
3: هو إذا كان يخدم في مهنة معينة خعرفات ويخدم عشر خدم خمسة خدم ما تقضاش المقابل متاعه باش بيعيش وباش بيعيش الصغار متاعه. بالنسبة لل يعني الابن اللي ذبح الأضحية ما فيها بأس يعني ما فماش حرج احنا بالعكس نحبوهم يتعلموا ونحبوهم البابا يوري لهم ويكون هو مشرف على عملية الذبح باش يتعلم غدوة بكون عائلة ما يقعدش يحوم على جزار ويحوم على حد آخر باش يذبح
1: هو من السنة الإنسان يذبح أضحيته
3: لكن هو ما واحد من أفراد العائلة حتى هو
1: صحيح.
3: بالنسبة للأكل الجبن هذا المهم أنت كان حسيت روحك ما عليكش حرج هو صوم تطوع ما فيها بس المهم أنك وصلت الصيام وإن شاء الله ربي
1: لا حتى فما ومش تعددش حاجة للحلق
3: لا إن شاء الله ما ثمك الخير
1: مفتاح فما مكالمة ألو السلام عليكم
9: السلام عليكم
1: وعليكم السلام عم طاهر
9: إن شاء الله جمعتكم مباركة يا أخي عرفات أنت والشيخ
1: إن شاء الله عيدك مبروك عم طاهر
9: عم طاهر بجدادة
1: مرحبا تفضل
9: سؤالي تو كان الشيخ يحكي لك شوي يقول رب العيلة يلزم يعدل بين الأبناء من الطفلة والطفل والجوزة وهو الكل
1: أيوة
9: لكن توفى الشخص هذا خلى بنويته وذكوره وناسه
1: أيوة
9: بيقسموا لورس قال لنا أتعطيهاش باي كامل هي أعطيها نص وأنا ناخد باي يخي يحل ولا ما يحل سو شكرا
1: نعم واضح شكرا نعم الطاهر تليفون آخر ألو السلام عليكم ألو
10: سلام عليك مبروك وجمعة مباركة سي عرفات الشهادة الحكيم
1: كل عام وانت بخير سي علي مرحبا بك
10: لاباس
1: عايشك بارك الله فيك
10: اليوم عليك الزوالي يزم يفهم روحه وراه ومضحي للنبي صلى الله عليه وسلم
1: صحيح براي
10: قلت له ابشر يا زوالي ربح اللي عن النبي صلى الله سيدنا ضحى على زوزك باش ضحية ليه وضحية لله ضحية للي من أمته ما ضحاش الدنيا فانية والبغي وجه الله عند الموت غطانا تراب ومنها فراش وذوق الموت الآخر ملا يساعد اللي عنده يعطي للي ما عنداش أعظم فرحة العيد والصدقة خيرك يزيد القاري يعلم لي ما قراش على البر الله نبهى في كتابه يساعد لك سب توبته في شبابه يوم الآخرة يندم لما صلاش يسعد يباع أمره لله والمحتاج فرحة يسعد يباع أمره لله والمحتاج فرحة وعطاه في الآخرة حسنات يشوفها قداش ابشر يا زوالي ربح اللي عن نبي صلى سيدنا ضحى على زوزك باش
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شكرا لك يا سي علي بارك الله فيك
10: الله يخليكم جمعة مباركة
1: جمعة مباركة إن شاء الله كل عام وانت بخير ونواصلوا تليفون آخر. ألو
11: ألو
1: ألو عسلامة.
11: ألو عسلامة عيد سعيد عمر مجيد. كل عام بخير.
1: كل عام أنت بخير أمي. مرحبا
11: وتحية ليك وللي هاد علي التليفون.
1: بارك الله فيك
11: شيخ خوي.
1: شكرا.
11: شكرا ربي يعطيه الوقت الطيب
3: جميع إن شاء الله. بارك الله فيك.
11: بالله يا أخوي الشيخ أنا أخوي عندي تلقن الريح بسرعة. نقول لك ساعات نتوضع حتى بالمرتين ثلاثة
1: به.
11: وعندك نمشي كده الناس يطرحوا لي الصلاة ساعات يبدو ردين زبا ما ندريش عليه القبلة ولا وين التالي ولا القبلة
1: به. ايه شنو
11: ربي
3: يعطيك عندك شوي وسوسة يعني ديما ماكش مرتاحة.
11: لكن نبدا هيك اللي حد زي ما نقوله ونوصلك يا مليل ويطرح لي الصلاة هيك نور معاش نعرف القبلة وين.
3: باهي تو نجاوبوك ان شاء الله الحي.
11: وعندي كنت تلقى لها الريح هذا بسرعة.
3: باهي نجاوبوك
1: نجاوبوكم.
11: الله يعطيك الخير. الله يعطيك
1: الله فيك
11: يا رب الوقت الطيب.
1: الى اللقاء. شكرا شكرا شكرا. باهي نجاوبو شيخ.
3: بالنسبة للأخ طاهر اللي يسأل على احنا المهم بعد توفي الأب ورب العائلة المال اللي كان فيه يدور البابا الكل إرث.
1: نعم.
3: والإرث هذا نحبوه يقسموا حسب الفريضة. والفريضة كما قال الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد ذكر زوز منابات والأنثى مناب. علاش هو ربي سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب النفقة على الزوج.
1: على الزوج. نعم.
3: لأن الزوج هو اللي ينفق على الأنثى. تو اللي عنده بنت متزوجة نفقته على زوجها هو اللي ينفق له.
1: نعم.
3: ومنابها في الإرث هكا حقها مكتسب له تنجم ما تصرفاش على حتى واحد من العيلة اللي بشت له هكا. علاش ربي سبحانه وتعالى احنا هي وين تقع المشاكل؟ تقع المشاكل اللي الخوت يقول لك لا الأخت منعتهاش وتو أخذ واحد من قفصة ولا واحد من بزرت ولا واحد من تطاوين وبيجيب المال. عقلية متاع ناس جهلاء لا يؤمنون بشرع الله. وبينا عديد المرات تخعرفات أن ربي راه ما بين ناس سبحانه كيفاش نصلوا وكيفاش نزكوا وكيفاش نحجوا الحاجات هذه كل بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا الإرث ربي ذكر في القرآن بأفصل التفاصيل. علاش؟ هو خالقنا وعارف طبيعة البشر وتحبون المال حبا لما عارف
1: نعم.
3: وتحبون المال حبا جما
1: نعم.
3: يعني عارف الإنسان يحب المال وعارف ما يعطيش حقوق الغير هكا. علاش احنا كما قلنا يعني اختار يعني يتقسم حسب الفريضة والفريضة هكاك والله أعلم. بالنسبة للسلس بالنسبة للوضوء صاحب السلس هذا يسمى صاحب السلس سواء كان ريح ولا بول. إذا كان هالسلس متواصل لبديت أنا في العبادة معاش نتلفت له. بالنسبة لسلس البول ماذا بينا
1: في الصلاة مثلا
3: ماذا بينا سلس البول خطر سلس الريح ما فيش أثار مادية باش يلوث المكان. إنما سلس البول ماذا بينا يستعمل حفاظة يستر روحه مليح باش البول ما ينجس المكان اللي باش يصلي فيه ولا يقعد النجاسة تقعد في هيك الحفاظة.
1: نعم. ولا الثوب
3: ولا الثوب اللي نعم. هو استعمل فيه. بالنسبة للريح ما ثماش حاجة مادية ظهر لفت فيه توضى واستر راحة وشد راحة مليح معاش يتلفت به حتى ولو كان يصلي صلاة صحيحة إن شاء الله. بالنسبة للاتجاه القبلة ماذا به اللي يمشي المكان ما يصليش ما غير ما يسأل الناس اتجاه القبلة. راه اللي يصلي في الحضرة في المدن وفي القرى الصغيرة يصلي في غير اتجاه القبلة ومنها تطلع بعد تالي اللي هي ما هيش القبلة صلاته كلها باطلة يعودها. بينما في البادية ما عندهش من يسأل اللي ما عندهش من يسأل يجتهد بشروق الشمس وغروبها ويصلي حتى إذا كان غلط وخرج وقت الصلاة صلاة صحيحة.
1: نعم.
3: أما في الحضر يقول لك لابدك انك تسال على القبله.
1: هي تو امنا هذه يفرشوا لها السجاده، هو اكيد فرشوها لك في اتجاه
3: القبله
1: يا اخي، بيفرشوها لك ولا انت تسال الانسان يسال يقول لهم بالله يحطوها لي حاضره في اتجاه القبله
3: وين؟ يقول له شوك ولا على قد الباب ولا قد الشباك واسال، ما تصليش هكاك.
1: صحيح صحيح نعم. به عندنا اسئله من الصفحه شيخ، عندنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم.
12: أهلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل
3: بك.
12: أنا بفضل عندي سؤالين للشيخ.
1: أي نسمع فيك. أي
12: عيدكم مبروك بكل شيء.
1: علينا وعليك إن شاء الله.
12: وجمعة مباركة إن شاء الله.
1: شكرا.
12: عندي سؤال، اللي يذبح معناها في الضحية ما يسميش معناها باسم مولى الضحية، معناها ما يذكرش اسمه. وكيفاش معناها يلزم يذكر اسم صاحب الضحية ولا لا؟ السؤال الثاني كيفاش معناها ينجم الواحد ما يقصش الضعف، معناها أي إنسان معناها حتى كان مضحاش وحتى كان مضحاش ما يلزمش يقص الضعف مدة معناها في الوقفة ولا بعد الوقفة معناها
3: فترة. نجاوبك إن شاء الله.
12: والسؤال الثالث صاحب الضحية معناها ما يصليش عند معناها الضحية، تسمى معناها الضحية واصلة ولا مش واصلة؟ والسلام عليكم ورحمة
1: عليكم
12: الله.
1: السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عندنا في الدين الإسلامي أن النية محلها القلب. هو ملي شرى العيد وناوي بيضحي فهي لله هو معروف، أما ما يجب أن يقال هو عند الذبح بسم الله الله أكبر، أن الذبح يكون لله. لأن اللي ما يذبحش لله معناها ضحت هذه لا تؤكل، فتحليلها بكلمة بسم الله والله أكبر. إذا كان قال يعني جهرا اللهم تقبله منا ومن فلان ومن عائلتي وكذا يكون أفضل، حتى لو كان يقولها في قلبه، خاطر احنا نعرف أن احنا الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته وأبنائه كل ماذا بين يشركهم وكل
1: وكما قالهاش ما هيش مشكلة،
3: لا ما هيش مشكلة. نعم. المشكلة في كون الذبح لله. لله بسم الله والله أكبر. نعم. بالنسبة القص الأظافر رحنا قلنا
1: من باب
3: الاستحباب وجاوبنا عليها،
1: ما فماش يلزم يا
3: فماش يلزم.
1: نعم.
3: ايه السؤال الثالث
1: ما يصليش اللي إيه. عامل أضحية وما يصلي
3: الله أعلم. نعم. الله إحدى حكمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بدنا أن الإنسان اللي يذبح الأضحية يكون إنسان، هو شرط الأضحية عرفات الإسلام.
1: نعم.
3: تو إحنا في الـ في الـ في الـ في المآكل الأخرى نأكل لحم أهل الكتاب ونأكل لحم اليهود والنصارى، الأضحية لا، لابد أن يكون الإنسان مسلما.
1: نعم.
3: وما دام الشخص هذا ما يصليش تهاونا، لو كان ينكر الصلاة ويقول ما ثمش منها وحكاية فارغة وكذا هذا
1: فقد كفر،
3: قد كفر لا تؤكل ذبيحته ما خلوش يذبح. أما مدام هو مسلم تارك صلاة تهاونا وعارف الناس تصلي وربما
1: وعارف الصلاة حق لكن حق هو ما
3: ولكن تهاونا فذبيحته تؤكل.
1: فما من المذاهب من يكفر إيه حتى النوع هذا
3: إيه نفر. نعم. احنا عندنا تارك الصلاة مؤمن عاصي.
1: نعم.
3: برك في الوضعية هذه والله أعلم.
1: تليفون آخر. ألو
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: كل عام طب خير يا سيد الشيخ.
1: علينا وعليك إن شاء الله. الله وفيك.
13: محمد يوسف من ملية تجربة.
1: تفضل سي محمد شو سؤالك؟
13: السؤال الأول بنسأل الشيخ على حكاية الحوز.
1: أي
13: هل ترى حلال ولا حرام
1: الحوز؟
3: حوز فاش مثلا في أرض
13: مثلا نمشي حوز نحوز مثلا 4-5 متر من الفنية.
1: أيوة به
3: هي يعني
13: ما زال سؤالات واحدة أخرين يا سيد الشيخ.
1: بسرعة لأن الوقت وفيه تقريبا أسرع شوي.
13: هل ترى باش نتحاسب عند ربي وإم لا؟
3: نجاوبك شر.
1: أي
13: ثانيا سؤال برك مازال نقوم الفجر نتوضا ونصلي ركعتين نويت الفجر نوصل للجامع نلقى مازال الاذان ما ظنش نصلي ركعتين نافله
9: هل تجهر جائزة وإن لا قبل النجم؟
1: واضح. به شكرا شيخ بعجلة بارك الله فيك. شكرا
3: الحوز هذا إذا كان واحد يجي له تا يعني عارف مولاها وكذا ويقول حوزها لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبر أرض بغير وجه حق فإنما هي قطع من النار يأخذها. ما عندكش حق لحتى
1: ولا ملك ولا ملك البلدية ولا
3: أي ولا تاريخ هذا تاريخ ملك
1: عموم
3: ما يمكنش يأخذ شيء. بالنسبة يلزمنا نثبت إخواني وقت اللي تقول الفجر نرى سنة الفجر ولا الفريضة لأن الفريضة سأن الناس يسمىها صلاة الفجر ولهذا يلزمنا نميزه وصلاة الفجر هذه من صلىها كان بعد الأذان الثاني وإحنا في المذهب إذا كان أذن أذان الفجر واللي فيه غالبا الجوامع في بعض المدن الصلاة خير من النوم النجم صلىها في داري لكان صليتها في داري ومشيت للجامع
1: نعم
3: معاش نصلي حتى نافلة باعتبار يعني تحية المسجد نافلة.
1: واضح. خونا عبد الرحمن يسأل الشيخ شخص اللي يشري علوش ونهار العيد أثناء السلخ يفيق به مريض أو خاصة فيه ما يعرف بالفوغة وهي هل تعتبر أضحية سليمة من ناحية الشرعية أم لا؟
3: لا إذا كان ما فقش بها وما عندهاش تأثير على اللحم أضحية يعني سليمة إن شاء الله ويسأل ديما الطبيب ولا البيتري يقول لها اللحم هذا صالح ولا شنية اللي قال
1: فوغة
3: يعني هيك الكردوغة اللي تجي هنا لا ما فيها حتى شيء هذيك شيء.
1: أخونا توفيق هل يمكن تأخير صلاة الشفع والوتر إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل؟
3: هو الأفضل هكاك اللي يعرف روحه يقد ينوه ما يغلبش الشيطان يخيخرها لقبل صلاة الفجر ما فيها بس يصلي حتى 4-6 ركعات ويختم بركعة الوتر.
1: أخونا بقيس اللي يقول فما في الجامع المصلين ما يستنوش المؤذن حتى يقيم الصلاة يشوفوا الشاشة هذيك
3: يوقفوا لا هو وقت القيام للصلاة فما ربما حسب العادة نتاع المساجد عرفت ما فيها شيء
1: ما فيها حتى شيء باهي أختنا آمنة تصبح علينا فقط جمعة مباركة بارك الله فيك
3: شكرا
1: باهي شيخ نختم بدعاء
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعليك بالكفرة والملحدين يا رب العالمين والصهاينة الذين تغوا تجبروا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدبيرا لهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا وللمسلمين كافة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ شكرا لكم مستمعي الأعزاء تجدوا عادة للحصة هذه إن شاء الله انطلاقا من الساعة 8 ليلا جمعة مباركة وإلى اللقاء.
14: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم من 30 من شهر مايو الجاري لغاية 4 من شهر جوان القادم بالمركبة الثقافية بولاية مدنين الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب، وفي برنامجها عروض مسرحية وموسيقية وورشات وتقديم لعدد من الإصدارات. وسيكون عرض الافتتاح الرسمي مسبوقا بعروض فرجوية بالشارع. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربع بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير لأن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تجرى يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكامل ولايات الجمهورية. تعقد اليوم بواشنطن محادثات المسار الأمنية اللبنانية الصهيونية تحت وطأة تصعيد صهيوني. اجتماع عسكري سيعقد في البنتاغون تمهيدا للمفاوضات السياسية التي ستعقد في الثاني من شهر جوان القادم. تعمل إيران على استعادة الوصول إلى كميات كبيرة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض بعدما بدأت إعادة فتح مواقع صاروخية تضررت خلال الحرب، ما يثير تساؤلات بحجم الضرر الذي لحق بترسانتها الصاروخية جراء الهجمات الأمريكية والصهيونية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم أمس أن الولايات المتحدة وإيران حرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليها.

0: نهاية الموجز الآن آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع كريم حمدي.
1: إنفو سبورت.

0: بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. براغ صادر عن الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي تعلن فيه جماهيرها الكبيرة أن التذاكر المتوفرة لنهائي كأس تونس اليوم بجرجيس تتمثل في 500 تذكرة 1000 تذكرة و 3000 تذكرة، يعني 4500 تذكرة من مختلف المواقع. وتعلم أنها قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير دفعة إضافية من التذاكر، حيث سيتم غدا توفير 4000 تذكرة للبيع بالنقطة المعتادة بمدينة جرجيس وليس عبر الانترنت. وفي نفس الإطار توضح الهيئة المديرة لجماهيرها الوفية أن الجامعة التونسية لكرة القدم قد خصصت للهيئة المديرة 120 دعوة فقط. وتود التذكير بأن مسابقة كأس تونس تنظم تحت إشراف وسلطة الجامعة التونسية لكرة القدم، ولا دخل الترجي الجرجيسي في مسألة التنظيم. واجهة لنهائي كأس تونس ستقام يوم الأحد برادس بحضور جماهير الفريقين ترجي الجنوب وترجي العاصمة، مباراة بصافرة دولية لنضال طيف ومجدي بلاغة في غرفة الفارة. بن مصطفى مشارك دخل منذ الأمس في تربص تحضيري بالحمامات، يتواصل إلى حدود يوم اللقاء. تذكر المباراة بالنسبة لجماهير الترجي الجرجيسي تباع إلكترونيا عبر تطبيق رقمي، وكذلك في عديد نقاط البيع بجرجيس على غرار ملعب عبد السلام كازوزا، الملعب البلدي القديم، القاعة المغطاة بالموانسة، السوق البلدي وملعب شماخ. ترجي الجرجيسي ستكون كل عناصر حاضرة على ذمة المدرب مصطفى مشارك. في المقابل يغيب الثنائي محمد أمين توجاي ومحمد أمين بن حميد على تشكيلة الترجي الرياضي التونسي مقابل عودة الجزائري كسيل أبو عليا. نهائي صعود الرابطة المحترفة الأولى يوم الغد بملعب سوسة الأولمبي الملعب الجبسي نادي حمام الأنف دون حضور جمهور بقرار من الرابطة وبتحكيم للدولي فرج عبداللاوي وأمير لوسيف في غرفة الأفار. غياب خير المداوي على تشكيلة المدرب لطفي القدري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الفريطة. اليوم المباراة الفاصلة التي ستحدد اسم بطل هذا الموسم في الرابطة المحترفة الثانية انطلاقا من الساعة الرابعة بملعب بن جنات بالمناسير بحضور 1200 متفرج. تقدم سقيط الأدارة مع الحمام سوسة والتحكيم لحسن بن سسية. أعلن اللاعب الاتحاد الذي بتطاوين هارون العياري عن نهاية تجربته مع الفريق بعد موسم وحيد أنهاه كهداف للفريق برصيد 14 هدف. كأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة بالمغرب، المنتخب التنزاني يتأهل للنهائي على حساب المنتخب المصري بضربات الجزاء 4-3، وسيلاقي في النهائي المنتخب السنغالي المترشح للمنتخب المغربي. كرة اليد نهائي كأس تونس كابر وكبريات غدوة 30 مايو كابر بين الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت، وكبريات بين فتيات النادي الإفريقي وفتيات النادي النسائي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: ريحانة ريحانة ريحانة ريحانة مع ليلى صحنون.
3: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين على موجة إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بكم من جديد مع عدد جديد وحصة جديدة من برنامج ريحانة، المجلة الخاصة بالمرأة والأسرة التونسية في مختلف المجالات الحياتية. كالعادة برنامجنا ينطلق من الآن ويتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار مع مجموعة من الأركان والفقرات، إضافة إلى مجموعة من الاستضافات. نعيت عليكم البارح ونعاود ونجدد نعيد عليكم من جديد الناس الكل. واحنا مازالت اجواء عيد ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. ان شاء الله ديما نسمع عليكم كان الاخبار الطيبه, وان شاء الله ديما ملتفين حول اذاعتكم اذاعه تطاوين. مواصلين كما قلت معكم بعد شويه. اولى استضافتنا باش تكون حضوريا مع سي نور الدين لصيف المنسق العام لمشروع سيكودراما مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة, وباش يكون معنا أيضا عبر الإنترنت الدكتور يزن كمال البدر من الأردن, وهو دكتور وباحث مختص في السيكودراما. معاه باش نتحدثوا زاد أيضا على دوره الكبير في المشروع هذا. فقرة يوم من حياتي اليوم مع الأخت نادية الشبوح اللي جينا زاد أيضا حضوريا من معتمدية غبراسن. نادية اللي ما شاء الله نقول عليها صنديدة, لأنه تدخل المجالات الكل وتخدم في المجالات الكل وتنطل الفرنك والخبزة وعندها قبول ما شاء الله ربي عاونها. نادية اللي جنبنا اللي جنب مع زوجها اللي بيع في الأسماك واللي معاه في الأسواق زاد ربي عاونها. نادية زاد أيضا اللي بدأت ربما تجربة لأنه ما شاء الله مغرومة وموهوبة وتحب التصنيف والماكلة. تعاونكم زاد كي تستحقوا في مناسبة في فرح في لقدر الله ظروف خاصة. طيب لكم اللي تحبوا عليه, وهي التريتر معنا نجم نقولوا تنجم طيب وتعرفت الحقيقة حتى على صفحتها الخاصة, وبرشا ناس يتعاملوا معها ويقولوا تدا أيضا أنه مكلتها بنينة فجربوا ميسلش. مرحبا بها نادية معنا اليوم. فقرة مفاهيم قانونية تحت جبل الحقيقة مع الأستاذة سلمى السكرافي لظروف خاصة. في الجزء الثاني من الحصة فقرة من القلب مع المختصة في علم النفس مدام لميا الخروبي, ونتحدث على الشخصية العصبية. أغلبنا الناس بنرفزها هي رأي في الحقيقة, ولكن تبقى من الطباع أو من السلوكات اللي تنجم تقلق من حولها وتنجم زادة أيضا تكون مزعجة لصاحبها, لأنه الإنسان النرفوزي أكيد بش يكون عنده برشا تأثيرات نفسية عليها. فقرة مهندسة الديكور سندس الغريسي أيضا في فقرة أحلى دار, تبقى نكتشف على شنو باش تحدثنا سندس ونختم معكم. كذلك في فقرة من الواقع مع مدام بسمة الماكدي المختصة في علم الاجتماع, نتحدث على أهمية الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية في ديارنا وفي مجتمعنا. وإحنا في ثالث أيام العيد أكيد برشا تزاور وبرشا زيارات عائليه وفرصه باش نبداو زاده صفحه جديده. شنو اللي يحكمها ربما الروابط الاجتماعيه هذه, وشنو يحددها, وكيفاش نجم تكون عندنا كذلك علاقات اجتماعيه واسريه ناجحه. هذا شنو عندنا بالنسبه لليوم, شنو حضرت لكم في ريحانه بتاريخ 29 ماي 2026. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع.

16 دقيقة بعد العاشرة صباحا. يا غالي وشغل بالي الغنية الأولى اللي بدينا بها معاكم. وبرشا أولياء يشغلوهم صغيراتهم خاصة كيكونوا أشخاص ذوي الإعاقة. إن شاء الله ربي يشفيهم وإن شاء الله ربي يعافيهم. وكل وليداتنا اللي عندهم أي نوع من الإعاقة أكيد ببرشا حب ساعة قبل كل شيء بأنه نقبلوا الحالات متاحهم نجموا يتعايشوا أكيد. وزاد كذلك نجموا نخدموا خاصة على إدماجهم اجتماعيا وأنه زاد كذلك نطوروا من القدرات والمهارات اللي عندهم. صحيح عندهم إعاقة ولكن ربي حباهم ووهبهم كذلك برشا مواهب في

0: برشا ميدين. علاش نحكي ربما على ذوي الإهاقة؟ لأنه موضوع مداخلتنا الأولى اليوم في ريحانة باش يكون على مشروع السيكودراما اللي هو مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة واللي فيه خدمة كبيرة برشا الحقيقة من أجل إدماج الصغيرات هذوما وتنمية قدراتهم من خلال المسرح ومن خلال دراما ومن خلال برشا خدمة لناس مختصة في المجال هذايا. حاضر معنا في الأستوديو وأكيد فرصة باش نعيدوا عليه سي نور الدين لصيف منسق مشروع السيكودراما. صباح النور سي نور الدين وكل عام وانت بخير.
1: نهارك سعيد. صباح الخير ليك اخت ليلى وكل اطارات المتقنيين اذاعات التطاوين وشكرا على الدعوه مره اخرى وشكرا على التزامكم معنا.
0: يعطيك الصحه يا سيدي. بمناسبه العيد انت بحذنا في الجنوب ففرصه كنا على شلام تكونش بحذنا ايضا في الاستوديو ونتحدث باكثر تفاصيل حول هالمشروع هذايا ولا المبادره هذه اللي اطلقها الاتحاد الدونسي لاعانه الاشخاص القاصرين ذهنيا فرع مدنين وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. بداية المشروع كحلمة أكيد كفكرة كتوجه ربما أنه يتم الاشتغال على الفئة هذوما كيف جيت في البداية؟
1: هو الحقيقة بعد ما نصبحوا على السادة مستمعين الكل وعيدكم مبروك الناس الكل. المشروع إيمانا منا احنا في مدنين خاصة شباب مدنين نتنفسوا مسرح الحقيقة منذ سنوات وسنوات تجربة المسرح التجريبي والمسرح الواقعي مسرح الإدماجي في مدنين. عندنا برشا اهتمام بالمسرح هك علاش خيرنا أن تكون مقاربتنا مع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المقاربة هذه. حابين نمشي خطوة أخرى في اتجاه أن نتوسطوا بالبيداغوجيات اللي يشتغل بها المسرح في التواصل في تطوير المهارات في بناء الشخصية في انفتاح على الآخر. دونك اخترنا في الاتحاد التونسي أن نشتغل على المشروع هذا اللي مقاربة جديدة الحقيقة في تونس قاعدة نخدم عليها منذ جانفي. مشروع يدخل في إطار مشروع أكبر زاده هو مشروع مغرومين يشرف عليه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الثقافة في تونس وزارة الشباب والرياضة. احنا زاده في مدنين عندنا شركاء زاده معنا المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية مركز الفنون الدرامية والركحية إذاعة التطوين زاده مشكورة
0: هي شركاء معكم أكيد
1: في الأول المشروع قاعدين نخدم في جوان إن شاء الله نعمل 6 شهور نعمل نصف مرحلة المشروع اللي هو مدة سنة. عملنا برشا أنشطة وبرشا فعاليات الحمد لله
0: جيد جدا. خلينا قبل كل شيء وانا متأكدة انه برشا مستمعين يسمعوا فيه الآن يقولك شنو معناها سيكودراما؟ ما المقصود بالسيكودراما وشنو هي الهدف منها او شنو هي الفايدة منها؟ احنا باش نتحدث مع اهل الاختصاص وباش ناخذوا اكثر فكرة حول ساعة مفهوم السيكودراما. حاضر معنا عبر الانترنت الدكتور يزن كمال البدر هو باحث ومختص في السيكودراما وهو ايضا يعني تلمذ على مؤسس السيكودراما في العالم الكل كل ليفي مورينو باش يكون معنا حاضر على خط البرنامج. استاذ يزن صباح النور اهلا وسهلا وكل سنه وانت طيب.
2: سعد الله اوقاتكم بكل خير وكل عام وانتم بألف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك.
0: شكرا.
2: وعاد الله علينا جميعا وعليكم باليمن والبركات.
0: شكرا لك دكتور يزن واكيد احنا سعداء برشا انك تكون معنا وانك زاده تشاركنا تجربتك وتفيد الصغيرات حتى مش حضوريا وعن بعد اونلاين. كان حضورك خلال المشروع هذايا مهم جدا تو نجيو للحديث عليه. هاد ساعه نفهموا معاك دكتور يزن ما معنى سيكودراما نبسطوها اكثر للساده المستمعين ويفهموا المقصود منها.
2: شكرا لحضرتك عزيزتي ليلى. طبعا انا دايما أبلش في سؤال إن سمحتي لي. دايما بحكي ماذا تفعلون حين تشعرون أنكم عالقون؟ نفس المشكلة تتكرر، نفس رد الفعل يعود، نفس الخوف يسيطر، وكأنكم تعيشون المشهد ذاته كل يوم ولكن بأزياء مختلفة.
0: نعم.
2: رأى جاكوب لي في مورينو مؤسس هذا العلم السيكودراما قال أن الإنسان حين يفقد عفويته يتحول إلى روبوت ثقافي يكرر أدوارا حفظها من المجتمع من التربية من الخوف من التجارب القديمة. وهذه الأدوار اسمها في السيكودراما الكالتشر كونسيرفس المعلبات. يصبح الإنسان يعيش علبة جاهزة بدل من أن يعيش من قلبه. السيكودراما مفهومها هي مختبر للحياة، هي المكان الذي تستطيع أن تعيش فيه مشكلتك الحقيقية بجسدك وبصوتك بمشاعرك، ليس كما نعلم في مدرسة علم النفس بأننا نقوم بالحديث فقط عن المشكلة، ولكن السيكودراما تختلف عنها بأن تقوم بتجسيد هذه المشكلة على أرض الواقع. أكتب قصتك التي كتبت لك من البيئة المحيطة بك في يدك أنت، أن تقوم بتمثيلها وتخرجها وتقوم بالعمل عليها وتغير نظرة نفسك إليها.
0: نعم.
2: فكان يقول مؤسس هذا العلم أن الجسد يتذكر ما ينساه العقل، فما الكلام إن بقينا نحكي عن المشكلة كحديث في السيكودراما، نحن نقوم في الفعل، فعل هذه المشكلة.
0: نعم.
2: هي بتحول، لأن فقط أن نعيشها على المسرح.
0: يعني ترجمان للواقع الداخلي اللي يعيشه الشخص، يعني اللي هم سيكودراما تنجم توجد بها حلول، تنجم تساعد يعني الأشخاص أولا يفهموا ذواتهم ودواخلهم ومشاعرهم ويجسدوها كذلك، لأنه ساعات اللي نحسوه وما نجمش يوصل للطرف الآخر إلا من خلال أنه يخرج، معناها البدن هو أو الجسم هو اللي يعبر عليه وهو اللي يحرر ربما الجسد أو يخلصه من العزلة اللي هو فيها. كولا دكتور؟
2: نعم، هذا هو من أهداف السيكودراما.
0: هي علاج الناس الكل، يظهر لي مش كان لذوي الإعاقة نتصور، لأنه كلنا عنا مشاكل وعنا عقد وعنا صعوبات وعنا تحديات في دواخلنا، نجمو من خلال النوع هذا من العلاج النفسي نتخلصوا منها، مهوش يعني مخصص فقط لذوي الإعاقة.
2: بالطبع.
0: نعم.
2: التي هي لجميع فئات المجتمع، وهنالك أشكال عديدة طورها باحثون من دراما، هنالك استخدامات في مجالات مثل التربية والتعليم وإلى آخره وهذه.
0: نعم.
2: ولكن بما أن حديثنا عن هذه العينة مبدعة، هنالك العديد من الأهداف للسيكودراما.
0: نعم.
2: على المستوى الشخصي وعلى مستوى الذات وعلى اكتشاف الذات، فعندما نقوم كما قلت بإعادة تجسيد هذه المشكلة في هذه المساحة الآمنة بوجود مختص أكيد والعديد من المختصين في الورشة، لأنكم مكونة من مجموعة أشخاص، نحن نستطيع أن نجسد مشاكلنا ليس فقط بالحديث عنها إنما في الحركة والفعل.
0: نعم.
2: مع هذه المشكلة.
0: نعم.
2: فالسايكودراما هنالك ما يسمى بالتطهير التكاملي.
0: نعم.
2: كاتارسيس أوف إنتجريشن، يعني أن نفهم، أن نستبصر، أن نرى الصورة الكاملة من الجلسة، وأننا ندرك شيئا عن نفسنا لم نكن ندركه من قبل.
0: نعم.
2: لأننا قمنا بهذا الشيء المحبوس بداخلنا.
0: الامباكت نتاعها طو يعني انعكاساتها ربما على الشخص اللي يعيش تجربة السيكودراما، أكيد فما تطور، فما تحسن، فما خروج من مرحلة إلى أخرى، يعني يكون في حال فيصبح في أفضل حال.
2: هي يعني خلينا لنكون منطقيين شوي باللي عم نعم، هي بالطبع أي موضوع نفسي وأي تدخل نفسي له يعني إيجابيات على الشخص المتلقي، ولكن في السيكودراما لأنها تتميز بأنها جروب ثيرابي، مجموعة، فالمجموعة كما نعلم أننا مثلا العديد من الأشخاص ما بيعرفوا يحكوا لحالهم.
0: نعم.
2: بحبوا يحكوا يكون في مجموعة، فلما الأشخاص مثلا من ذوي الإعاقات بيكونوا كلياتهم موجودين في هذا المكان بيحكوا نفس أوجاعهم. نعم. عارفين مشاكل بعض، أي شخص ممكن يقدم أي شيء ممكن يأثر،
0: فما ارتياح، ما فماش تحرج، يعني هما نفس الظروف نفس الوضعية، صحيح مع اختلاف ربما في نوعية الإعاقة، ولكن أغلبهم يعيشوا نفس الظروف. نعم
2: نعم نعم نعم، فهذه هي من ضمن الاستفادات اللي ممكن تقدمها السيكودراما على خشبة المسرح. فعندما يعني عندما نختار خشبة المسرح هي هذا الرجل عندما مات كتبوا على قبر الرجل الذي أدخل الفرح إلى العيادة النفسية.
0: نعم.
2: لأن في السيكودراما كما شاهد اللي كانوا موجودين في الورشة أيضا والأستاذ نور الدين والعديد من الطلبة، في نوع من الضحك، في نوع من الفرح، نحن لا نشكي، لا نتكلم عن المشكلة في سياق ضيق. كما تعلم يعني أيضا في المنطقة العربية نعاني من الوصمة المربوطة في المشكلة النفسية، ففي السيكودراما لا، نحن بنحول المشكلة النفسية،
0: ثم تحرر من الجسد وتحرر للعقل وانفتاح ربما لأفاق أرحب. خلنا نرجع لسي نور الدين، ومهم جدا، وخليك معنا دكتور يزن، أكيد أنه مهم جدا اليوم هالانطلاقة الفعلية، يعني ساعات تلقى إنسان حبيس كرسي متحرك مثلا، ولكن انطلق من خلال المختبر هذايا وشفنا حتى تجربة متاع نصر تونا تحدثوا فيها اليوم. يعني مشروع سيكو دراما بالفعل يعني أنا نعتبره ثورة حقيقية، وخاصة أنه حتى ككونسيبت يعتبر جديد في تونس، معنا ما تخدمش عليه برشا، فما بعض التجارب ولكن مختبر علاجي مختص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أنا نعتبرها مبادرة رائدة بالفعل.
1: هو كما كان يحكي بعد ما صب على سي يزن ونقول له عيدك مبروك ونشكره مجددا على اللي قاعد يخدم معنا فيه وإيمانه بالمشروع وإيمانه بالفريق التنفيذ. أن كي نخرجوا من العيادة ومن الفضاء المغلق في التحليل النفسي مع المختص في علم النفس، أن يبقى في السرير متاع مع الخبير في السيكودراما، نخرجوا به إلى فضاء أرحب اللي هو خشبة المسرح والمسرح، بشرطه فما مجموعة من الشروط يلزم تتوفر، اللي هي باش تولي فضاء آمن.
0: نعم.
1: توفر شروط تقنية وتوفر زادة خبراء مختصين في المسرح وفي علم النفس، زادة ضمت الفضاء الآمن اللي يخلي الشخص البطل اللي احنا نسميه في السيكودراما البطل هذي، اللي باش يخدم باكثر اريحيه، يتحرر من كثير من المشاكل،
0: كثير من القيود،
1: صحيح. نعم. قيود اجتماعيه نفسيه تواصليه. دونك هي جوهر العمل هو معناها تحرير الشخص هذاك من نفسه اول حاجه، ايمانه بقدراته وايمانه بروحه.
0: نعم.
1: ثم يتوجه للاخر باش يتواصل
0: معه. هنا نقطه القوه سي نور الدين، وقت اللي ساعه نخدموا على الذات في حد ذاتها، الذات البشرية، على الشخص اللي هو حامل أو ذوي إعاقة، كي يبرأ هو يتشافى داخليا. نعم. بعدها ينجم يقدم أو بإمكانه أنه يقدم خطوة، ما أهم أنه يندمج اجتماعيا، وهذا الهدف الأكبر. صح. والأسمى للمشروع اليوم. أنتم المشروع متاعكم يعني خاصة مهم جدا أنه نتحدث على إعادة تمثيل هالمواقف الحياتية ربما اللي يعيشها حامل الإعاقة، واللي تخليه يتحسن نفسيا وتتشافى ذاته داخليا، وبعدها ينجم يدخل معترك الحياة، ينجم يعمل مشروع، ينجم يندمج اجتماعيا، يدخل في أنشطة. فما مراحل يذهلي ونوصلتوا تقريبا في مراحل المشروع الفترة الحالية؟
1: يعني في تو الأنشطة اللي انطلقنا فيها أنشطة ثابتة دائمة أسبوعية، ذاك الحصص السيكودرامية بالتنسيق
0: بصفة أسبوعية. نعم.
1: أسبوعية.
0: اللي هي خاصة بذوي الإعاقة،
1: صحيح. نعم. المشروع متاعنا خاص بشخص ذوي الإعاقة بطبيعة، بحضور مختص في علم النفس ومختص في المسرح، حصتين أسبوعية، نهار الاثنين ونهار الجمعة.
0: نعم.
1: ساعة ونص مع الصغيرات، ثم مبدئيا في مركز الفنون الدرامية في مدنين.
0: نعم.
1: عدنا زادة أنشطة توعوية تحسيسية مع إذاعة تطوين، حصص الإرشاد. نعم. السيكودرامي.
0: وعلى ذكر إذاعة تطوين، احنا عنا فاصل إشهاري لازم نحترم فيه الوقت، عنا بيب ونرجع.
3: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعد جلسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغل رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات، وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: إشهار. نوصل إذن معكم مستمعين 10:31، نذكركم ديما تبقى في الاستماع لإذاعة تطوين برنامج ريحانة، ونتحدث على تجربة وعلى مشروع مهم جدا الحقيقة على مستوى ولاية مدنين، مشروع سيكودراما، مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة، بادرة أطلقها الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بمدنين، ومشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، مشروع بالفعل أنه يسحق دعم أعلمين، ويستحق زادة أنه الناس تسمع به وتفهم. وكان دكتور يزن معنا أيضا ومازال معنا على خط البرنامج، أعطانا مفهوم السيكودراما وانعكاساتها وكيفاش يحرر الجسد من برشا ضغوطات. نرجع لك سي نور الدين، وكما قلت يعني المشروع تقدم بشكل، خلينا نقول أنتم الآن في نصف الطريق.
1: صحيح.
0: المشروع على امتداد سنة. بدا ومازال متواصل، وان شاء الله حتى الاخر المشوار. تقييمكم ربما لما قدم وللمرحله الحاليه وانتظاراتكم من المرحله القادمه ان شاء الله.
1: يعني احنا بحكم المشروع فيه
0: مراحل
1: وفيه ركائز توعويه تحسيسيه تكوينيه وادماجي علاجي. دونك في البعد التوعوي قاعدين نخدموا مع اذاعه تطوين في حصص السيكودراما الارشاد السيكودرامي بصفه شهريه. عندنا زاد تكوين، زاد توجهنا به ندوه وطنيه في ندوه اقليميه في 12 فيفري، توجهنا به لكل الفعاليات الثقافيه والتربويه والاجتماعيه. يوم دراسي قدمنا كذلك زاد في البعد التكويني، كوننا في في في بن عروس ستة جمعيات المختصين التربويين معنا، كونناهم في حول اللعب الدرامي وآليات السيكودراما. كان معنا الستار العربي بن عيسى وصديقنا يزن زاد مشكور أمن الحصص. هضمت دونك هضمت الثلاثة ركائز اللي خدمنا عليهم مدة 6 شهور. هضمت الحقيقة رجع الصدى كان ممتاز، هذيت الفضل فيه الفريق التنفيذي اللي خاصة فرحد أستاذ فرحد دبرش ولمية الخروبي، وكان الفضل فيه زاد إذاعة تطوين على البعد التوعي والإحساسي. الحصص السيكودرامية كل حصة يحضرها خبير من عندنا في المشروع. زاد تأثير على الأولياء، الحمد لله زاد عندنا تجاوب كبير
0: ثم ناس أنجاجي مع الناس تبنت المشروع هذا وأمنت به وراهن زاد حتى على نجاحه. خلينا نرجع شوي للدكتور يزن واللي كان عنده دور مهم برشا في المشروع هذا، وكان شارك وقدم التجربة زاد مهمة جدا في المشروع من خلال الورشة الخاصة بتوظيف لعب درامي لتنمية القدرات اللي تستهدف المدربين المختصين، واللي من خلالهم نجم ربما نخلق فضاءات آمنة لأشخاص ذوي الإعاقة، واللي كانت في العاصمة في بن عروس تحديدا. لو تحوصل ربما دكتور يزن الورشة هذه وأهدافها. دكتور يزن معنا؟
2: نعم أنا معك، عم بسمعك.
0: تفضل.
2: راح الصوت بس سؤالك.
0: لو تعطينا فكرة على الورشة اللي كنت يعني ساهمت فيها من خلال في بن عروس، يعني اللي صارت مؤخرا في أواخر شهر أفريل، الخاصة بتوظيف اللعب الدرامي لتنمية قدرات المدربين المختصين.
2: نعم طبعا بدأت الورشة بوضع المشاركين من طلبة علم النفس والمتخصصين في صلب فلسفة مورينو، حيث نظرنا للإنسان كنظام حي يمكن أن يصيبه الجمود نتيجة المحفوظات الثقافية والعادات والتقاليد والمشاكل والضغوطات النفسية. وأوضحنا أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة هندسة الشخصية من خلال استعادة الكتالوج الفطري للإبداع والعفوية والتي هي من أسس السيكودراما. وكان الهدف الأسمى تحرير العفوية، شرح مفهوم السبونتانيتي العفوية، لأنه هي العمل الأساسي على السيكودراما. عندما نتحدث عن الذات والسيكودراما من فلسفتها العفوية والإبداع، يجب أن نكون عفويين ومبدعين. قمنا بشرحه للمتخصصين ووضحنا أن دورنا كمعالجين تحرير القدرة الكامنة على التغيير. فالعفوية هي الوقود الذي يحرق كل المشكلات أو الإرهاصات أو المعلبات الثقافية التي تدفع هؤلاء الشباب من ذوي الإعاقة خلف أدوار أنت ضعيف، أنت عاجز، أنت لا تستطيع، أنت تحتاج إلى
0: يعني كسر كل الحواجز وكل القيود من خلال أنه يخرج يفرغ الطاقة اللي فيه ويكون عفوي بامتياز. في تدخل ثاني كان ليك زاد أيضا أونلاين مع المشروع دكتور يزن، كانت الندوة الإقليمية اللي حدثت مؤخرا في شهر فيفري.
2: نعم وصلنا في هذه الورشة إلى ذروة العمل. وهي تحدثنا عن مصطلح أيضا مهم في أدوات السيكودراما، ألا وهو الواقع الفائض سيربلوس رياليتي. شرحنا للموجودين في هذه الندوة أننا على هذه كان الآمل نحن نصنع واقعا بديلا موازي يختبر فيه الشاب قدرته على النجاح والمبادرة. فهذا الاختيار العصبي والنفسي بالفعل هو ما يرسخ المسارات العصبية الجديدة لمبدأ يعني وفقا لمبدأ الخلايا العصبية المرئية أخرج مع المشارك إلى حياته اليومية. وقت الورشة بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو تحويل هذا الشاب من مستهلك واقعه إلى مؤلف لسيناريو حياته.
0: جميل جميل. نعم هو البطل وإحنا نسموه في المختبر البطل. يعطيك صحة دكتور يزن، أكيد تجربتك اللي شاركت بها في المشروع هذية مهمة جدا، وأيضا زادا أنت كمختص في المجال المشروع مهم ليك برشا، وأكيد استفدت منه. شكرا ليك، وإحنا سعداء برشا إن كنت معنا اليوم على المباشر في إذاعة تطوين. يعطيك الصحة وبالتوفيق إن شاء الله.
2: وأنتم كمان شكرا.
0: شكرا جزيلا. بارك الله فيك. نرجع لك سي نور الدين في حوصلة وفي كلمة ختامية، ساعة ناخد معك فكرة على المرحلة القادمة شنو اللي باش يكون فيها.
1: أنا زيد النوه زاد بزوز أنشطة قامت بهم في نادية نادية تليش
0: فنانة المسرحية
1: تحية
0: نعم
1: فصاج ممتاز مع صايرات زاد الفنان زاد حمزة بن عون زاد فن العرائس زاد عمل معنا حصة ممتازة مع الصغيرات.
0: نعم.
1: الأنشطة القادمة زاد عدنا إن شاء الله رحلة إلى مدينة جربة إلى جزيرة جربة باش ينزلوا الصغيرات في يومين في أحد النزول في جربة إن شاء الله. النشاط الثالث زاد في جويلة شهر جويلة وشهر أوز عندنا زوز ورشات متوجهين فيها فعاليات المجتمع المدني، فعاليات مختصين في العلم النفس في العلم الاجتماع في المسرح، إعلاميين زاد الدعوة لكم زاد استطاعنا في تطوين تكونوا معنا في زوز ورشات وضمن ننطلق إن شاء الله في سبتمبر على أمل ننطلق في سبتمبر في عودة للنادي بتاع سيكو دراما بالتنشيط مع الشباب اللي يخدموا معنا.
0: شكرا يعطيك الصحة سي نور الدين، منسق مشروع سيكو دراما مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما قلت مشروع هادف إنسانيا ساعة بالأساس يدمج هالصغيرات هذوما، وعددهم أنا ما ذكرتش هما تقريبا 23 من وليداتنا ذوي الإعاقة اللي إن شاء الله أكيد مع انتهاء المختبر العلاجي هذا باش ينطلقوا بإذن الله، حتى مش 100% على الأقل بنسبة كبيرة برشا باش يكون عنده انعكاسات إيجابية برشا عليهم. شكرا لك سي نور الدين، نورتنا، يعطيك الصحة، وأكيد ما زلنا باش نتابع معكم مختلف مراحل المشروع. فاصل غنائي ثم ضيفتي الموالي اللي جينا من غمراس مدام نادية الشبوح باش نتعرفوا على يوم من حياتها وعلى تجربتها في الحياة.

0: لاباس.
1: غنية حلوة لطفي بوشناق، الحمد لله وديما لاباس، ونحمد ربي ديما على كل الأحوال. صحة الأبدان هي رأس المال، وإن شاء الله ربي يعاون الناس الكل، الناس اللي قاعدة تسعى وتخدم بطبيعة وتاكل في خبزة في الدنيا هذه، رغم الصعوبات ورغم غلاء المعيشة ورغم برشة ظروف. اليوم احنا في حاجة انه نساء ورجال جنبا إلى جنب نخدموا بعضنا ونعاونوا بعضنا باش نجموا نقاوموا ربما متطلبات الحياة ونعيشوا مرتاحين بإذن الله. حديثي هذا يقودني مباشرة إلى ضيفتي الموالية مدام نادية الشبوحة.
2: يوم من حياتي، يوم من حياتي.
1: وتزورنا الأخت نادية الشبوح من معتمدية غمراسن في يوم من حياتي، وإحنا ما زلنا نعيشوا على أجواء عيد الأضحى المبارك العام، وإحنا حيين بألف خير. نادية مرحبا بك وأهلا وسهلا.
3: عسلامة ومرحبا بكم ناس الكل، نهاركم زين، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله تكونوا كل عام وأنتم حيين بخير يا رب.
1: شكرا لك، مرحبا بك أخت نادية الشبوح، حجينا من معتمدية غمراسن. يوم من حياتها نقول حياتها ماراثونية، معنا نادية ديما عندها ما تعمل، ونادية عندها برشا مجالات تبدع فيهم. نادية اللي مختصة بالأساس في الحلاقة، هذه برشا ناس بيعرفوهاش. نادية اللي جنبا إلى جنب زوجها اللي معروف في معتمدية غمراسن أخونا محمد ناجي الحوات، محمد ناجي والوحيد تقريبا في المعتمدية بخلاف ممكن واحد ولا زوج أخرين. فنادية ديما معاه وديما تبيع معاه وديما تخدم معاه. نادية زادة اللي اختصت مؤخرا في الطبخ في المناسبات وقت تستحق وما عندكش وقت تلقى نادية. نادية زادة اللي عملت مشروع تجاري صغير، فوين تلقى روحها أكثر نادية في هذوما الكل اللي تخدمهم الكل؟ اهلا بيك مره اخرى.
3: بيك عايشك والله، ريتي نحب كل حاجه نخدمها نبدا فرحانه بغرام، ما عنديش حتى حاجه نخدم فيها مضغوطه.
1: نعم،
3: معناها بديت بالحجامه كي كنت صغيره، بعد لي صحتي ما سمحتش بطلت حبست، ولقيت راجل يخدم في دومين الحوت. برغم اني قبل ما نعرف حتى الحوت حتى الماكله ما ناكلاش، وليت نحب الحوت نخدمه ونبيعه، وليت نحب نعرف انواع الحوت. وبعد لي حبيت نعرف خاطر في بحكم في الجنوب ناقصين برشا في معرفه الحوت، وليت نحب نعرف كل نوع من الحوت شنو نعرف نوعيته ونعرف شنو الوقت نتاعه وشنو يتيب. نسأل، وليت نسأل جماعة البحر، وليت نعرف كيفاش يتنظف الكلامار وكل شيء، وليت نعرف كيفاش الحوت. وبعدين لقيت جو في الخدمة مع رجلي في السوق نخدمه، كنت نخدم أنا وياه في السوق، ننصبه في السوق ونعمله جو فرحانين ونضحكوا ونلعب مع الكليونات، عاملينها حاجة وعندها يتعدى نهار على محلها.
1: وفي فترة ما زاد يظهر لي حتى في الصيف مثلا نادي تشوي الحوت، اللي تعمل السلطة المشوية للحرفاء. معناها محمد ماهوش كان حوات معاها المدام اللي كانت في البداية، معناها تحضرك
3: قاعدين نكملوا في بعضنا. أنا نسانده هو يساندني، معناتها كي تبدأ أنا عندي خدمة هو معاي يشجع فيه، وكي تبدأ هو عنده خدمة كيف كيف. جتنا فكرة، حبيت قلت لي نجرب نبيعوا الحوت مشوي العشية، معناتها في البلاد نحركوا البلاد العشية. بروجي كيف حليناه والله في البريود الأولى الحق مشى بالقدا الحمد لله. ما نخدموش كونتيتي كبيرة، نبدو بسليطة نشوها هي الأولى بعد العصر، وبعد ما نكملوا سليطة نشو الحوتات، نقعدوا هنا صهرين منها صهرين ثم في الحوينت، ومن هنا نسترزقوا عملنا بها جو.
1: ومشيت شوي في الفترة
3: الحمد لله الحق الحمد لله، وقاعدة توا ديما شهرين تاع الصيف نخدموا كاكا.
1: جميل، طورتي شوية تجربة نادية وبدينا نشوفوا فيك، يعني خاصة اللي يعرفوك المحيط نتاعك أصحابك معارفك المحيطين بيك بداوا يكتشفوا في نادية الطباخة، نادية اللي الطيب ربما في مناسبات. بالفعل هي راهي مسؤولية، خلينا نقولوا معناها الناس اللي باش تعمل عليك باش تطيب لهم في مناسبة مسؤولية كبيرة برشا.
3: صحيح،
1: هذه تخليك ربما أنت أولا مغرومة بالطبخ، ما عندك نفس في الماكلة ماكلتك بنينة.
3: هذاك علاش هو ريتي أي إنسان يخدم في حاجة يحبها باش يتقنها. معناتها أنا الطبخ بديتها بغرام
1: في
3: الدار، كل ما نتلموا ما شاء الله عائلتنا كبيرة ولا عائلة راجلي ربي يبارك لهم وكلنا كبار، يقولوا لي أبدي أنت طيبة ونتشجع، معناتها عندي غرام
1: مسؤولية
3: وندخل الكوجينة نطيب ونقسم، معناتها ريتي نحط طاولة والكل ونبدأ فرحانة، معناتها ريتي ما مانيش عملتها كل مضغوطة ولا والحمد لله وفقني ربي. بديت شوي بشوي
1: تحب بحب الطيب نادية، معنى لعائلتها لأحبابها لأصحابها الطيب بحب هذا
3: أي ندخل طيب بحب والحمد لله الحق وفقني ربي. بديت حبيت نجربها كي تجربة. اقترحت عليا واحدة مسكينة كلمتني عندها حالة وفاة، قلت لي راني ما عنديش معون مخمل وكل شيء وجايين على غفلة كما تعرفوا حالة الوفاة. قلت لها أنا عاملة بروجي صغير في داري راني قاعدة نطيب بشوي بشوي، قلت لي تنجمش طيبين الفرق. قلت لها باهي مريقل، بديت من هيك بشوي بشوي، والحق الحمد لله نخدم ونطيب في داري ونعمل ونخرج لبرا مثلا معي جروب بنات نطيبوا البرة ونخدموا كلنا فرحانين كأن عائلة واحدة. والدار اللي نمشوا لها كما صداق مرفيتة دخلنا معهم في الفرحة وزغرتنا وشطحنا وطيبنا.
1: عبارة في
3: عائلتي. عبارة في عائلتي معناتها ريتي كي نمشي نخدم حاجة نخدمها فرحانة.
1: كلمة حليفة مثلا نحب قصعة كسكسي, هل هي تجيب لك المكونات متاحة وإلا أنت تتكفل بكل شيء وتحسب حساباتك وربحك وكذا وتقولها على المونطون؟ كيفاش
3: تعمل الصوص معناتها ريتي اللي
1: حسب
3: ظروف الشخص اللي عنده مثلا من داره ويحب يجيب مثلا ثم واحد سبحان الله يبدأ الناس جايبين لنا لحم ولا عنده سقيطة ولا حجاج ولا كذا يحب يجيب اللحم ويجيب القضية من داره نقبل عليه قضية ونطيب له ونهز يد العاملة. واللي ما ينجمش مثلا يدي بلاصي ما عندهش كهرباء ولا كي تبدا مرا كبيرة ولا حاب مثلا عبد يبدا مسافر ويحب يعمل صدقة نطيب له الصدقات يبعث لي الفلوس نمشي نقضي ونطيب له ونوصل الأمان.
1: بالفعل نادية هو التوجه اللي اخترته راه مهم جدا وذكي جدا في نفس الوقت. راه اليوم الناس يقول كي شبهها يديها بالحنة شبهها هي ما تطيبش كذا, راه لا فما ظروف فما ناس اما صحتها على قدها ما تنجمش, فما اللي كما قلت يعني يروح من الغربة في دقيقة 90 اللي معونهم بخبي واللي قضيتهم دارهم مسكرة فما لقدر الله ظروف الوفاة. وإحنا نعرف يعني سبحان الله هذه سنة الله في خلقه الوفاة ما تعرش عليها وقتش تصير الناس مهيش حاضرة وإحنا نوكله يعني في الوفاة اللي عنا ونطيبه للناس متاع العائلة. الأفراح ختان طهور معناها خطوبة صدقات
3: برشة
1: بس ما عندك عفوا نادية عندك برشة ناس تحب الصدقة
3: تحب في جميل. رمضان برشا ناس بعثوا لي فلوس ومساكن وحملوا لي أمانة قالوا لي تقضي قضيات وتصدقيهم وقضيات وصلتهم وان شاء الله صدق عليهم ولا يبعث لي يقولي أقضي لي مثلا وكلي لي 20 عبد نطيب ونقضوا ونوصلوا ونهزوا ونعطوا ونوكلوا 20 عبد.
1: محمد معاونك أكيد
3: أكيد في الموضوع معي هدايا. في كل شيء في أي في كل خطوة نختارها معي حتى بالكلمة الطيبة بالتشجيع بالكل شيء إيد واحدة ما تصفقش.
1: جميل رب الحق محليهم كوبل محمد ونادية من اللي كوبل وبعنا من الأزواج اللي ديما مع بعضهم في كل شيء في حياتهم بسطتهم ان شاء الله ربي يفضلكم بتقوى زاد وفرحكم بها بنوتتهم كيف كيف. ف البارتاج هذايا والمشاركه نعرف الدنيا صعبه والدنيا غلطت وعلى الناس الكل حقيقه معناها هذه حقيقه موجوده. فالمراه اللي دورها مهم جدا اليوم انها تكون واقفه مع زوجها وانها تهز معها حمل الدنيا, هو يخدم ما شاء الله عليه وماهوش مقصر ولكن متطلبات الحياه صعبه اليوم. هل حسيت روحك هكا هزيت شويه عليه الحمل؟ هل على الاقل استقلت شويه انت ماديا؟ فما مصوار به
3: الحمد لله شوي الانسان ما يكونش اناني. يقولوا لي راهو ساعات لك الصوم هذاك نقول لهم الحمد لله انا مقتنع ما انت ربي حلل الربح والخساره كل واحد حلل لك ربي قداش هامش الربح باش يربح. معناها مش غايتي اني نطيب قصعه ونقولها لا مثلا اعطيني 100000 ولا 150000 وذاك نهزك نع عرق جبيني ويزي 30000 40000 يمكن ربي يبارك لي فيها مش كل شيء ريتي فما عباد يقول لا زيدي شبيك نقول لهم لا الحمد لله انا مقتنعه باللي جيني الحمد لله هذاك حق تعبي والحمد لله راضيه به ومبارك لي فيه ربي والحمد لله.
1: وانت تخدمي في دارك يعني
3: نخدم في داري ونمشي لبرا ولا نخرج لبرا نخدم في داري وسألهم معايا شكون هكا يلزمني نخلصهم قبل هم الاولي.
1: عملت فريق يعني
3: ايه فريق بنات مع بعضنا كأن اخوات.
1: جميل
3: نخلصهم هم عرق جبينه والباقي الحمد لله يبارك لي فيه ربي يزي خيرات ربي العالمين.
1: نادية شفناك على صفحات التواصل الاجتماعي, انا مش نعمل اشاره للصفحه ولكن نادية كتاب طيب تحل لايف عادي معناتها تدخلنا معاها للكوجينه ما تحررتش بالنقطه هذه في كوجينه بسيطه عاديه معونها العادي معناها مش حاجه انستغرامابل حاجه بسيطه جدا كما ديارنا كوجيناتنا اللي كل يوم معناها نستعمله
3: عادي. الناس عرفتني على بساطتي وعلى طبيعتي نضحك ونلعب مع الناس الكل عادي كيما ننزل الصباح نغسل وجهي عادي نمشي نقابل اي انسان ما عنديش
1: ما تحضرش باش تحل لايف
3: لا لا لا لا ما عنديش
1: بالموجود
3: بالموجود نحل تليفوني ونحل التليفون عادي صغير وعامله جو ونطيب ونغسل ويسالوني كيفاش تصير هيك وكيفاش تصير هيك وعادي يحضر معي اللي طاب الكل عادي جدا
1: يسالوك ساعاتك الوسطى كيفاش تطيب
3: يسالوني يسالوا على برشا حاجات اثناء عملت سويقة زادة هبطت ديريكت واش نسوق على الحماس وعلى الحطب عادي مانيش متقلقة ذريرة كيف كيف البسيسة زميتة كل شيء عملته مصورتهم لايف عادي جدا ما غير حتى تحذير وما غير حتى شيء.
1: شنو الكلمة المشهورة بها نادي في الأخير؟
3: ربي يطعمنا ويطعمكم ويطعم كل محروم يا رب العالمين.
1: إن شاء الله يا ربي يطعم كل محروم. يعطيك الصحة نادية من النساء الصنديدات خلينا نقول بالفعل واللي تستحق الدعم والتشجيع جنب لجنب كما قلت مع زوجها. الدنيا صعبة والحياة صعبة وحتى اللي ماهيش موظفة وإلا ما عندهاش شهريه والا ماهيش تصور في برشا فلوس راهي تنجم لا شيء تنجم تعاون وتنجم تخلق مورد رزق ليها. ان شاء الله ربي يبارك لك في بدايتك ناديه وربي يعاونك ويفرحك ببنوتك ويفضلكم لبعضكم انت ومحمد من التجارب بالفعل النسائيه الناجحه على الاقل في محيطها وفي مجالها. حبينا نشجعوها اليوم من خلال استضافتها في اذاعه تطاوين. كلمه اخيره
3: شكرا تفضل. عايشك ربي يبارك لكم ان شاء الله. واذاعه تطاوين تشجع برشا في برشا عباد وبرشا ناس مش معروفه قاعدين يشجعوا فيهم حتى بالكلمه الطيبه. ربي يبارك لكم وربي يبارك لكل حد. وكما قلت لكم ربي يطعمنا ويطعمكم ويطعم كل محروم. رضيت الوالدين هي الكل. الله غالب امي ظروفها الصحيه ما سمحتش. كنت ناوي نمشي نخدم نرجع المستير غادي كي لقيت امي هكاك قلت نقعد هنا ونتوكل على ربي. قسمي تو يجيني باللي كتب من ربي. أكيد. والحمد لله وفقني ربي. ربي يوفق الجميع ان شاء الله.
1: شكرا يعطيك الصحه ناديه. نورتنا اليوم تقريبا نوصل معكم الموفى الجزء الاول من ريحانه. عمر حاضر باش يقدم لكم موجز لحداش زميلنا عمر بودربالة. واكيد احنا باش نرجعوا معكم ان شاء الله لاستكمال المشوار في ريحانه حتى نص النهار. مازالت عندنا فقره من القلب, فقره احلى دار, وفقره من الواقع. خليكم ديما في الاستماع. مرسول الحب البارشة حب. نحييكم الناس الكل وخليكم معنا راجعين بعد الموجز.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس تطورا مضطردا مع دخول عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية طور الإنتاج والاستغلال في عدة مجالات، منها تكنولوجيات المعلومات والذكاء الاصطناعي. أكدت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح الدين أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. دعت تونس خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة. هذا وتختتم الاجتماعات اليوم بالعاصمة الكونغولية برازافيل. دوليا نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، لكن الجيش الأمريكي نفى ذلك. هذا وقالت وكالة مهر أن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز.
6: بلاغات.
5: في ركن البلاغات، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع هذه الخطة وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. وحسب الأجال والتراتيب التنظيمية المقررة بالفصل الثاني من القرار، يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غرة جوان 2026. وقد ضبط القرار تاريخ يوم الخميس 18 من جوان القادم كآخر أجل لختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد، على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية الخاصة بالمناظرة يوم الاثنين 20 جويلية 2026 والأيام الموالية له. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: ريحانة. ريحانة. ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.

من يقيل ولا مستحيل، أكيد بالعمل وبالإيمان وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فما حتى شيء مستحيل في الدنيا هذه. 12 دقيقة بعد 11 رجعنا معكم في الجزء الثاني من ريحانة، فقرة من القلب، نتحدث على الشخصية العصبية والإنسان النرفوزي.

0: على الشخصية العصبية والنرفزية واللي برشة برشة عندهم الصفات هذه. الناس اللي سريعة الانفعال اللي في ساعة هكا يتنرفز وفي ساعة يتغشش. فهيت نعطيه أكثر ملامح حول الشخصية هذه.
1: صحيح الشخصية العصبية هي الحقيقة كما شخصية كما الشخصيات الأخرين. هي نمط من أنماط الشخصية. هي كما نعرفوا الناس الكل كما قلتي يتنرفز بسرعة، معناتها هو عنده سرعة الانفعال. هذا عنده خلفية نفسية نجم نقوله حساسية مفرطة تجاه المواقف اليومية اللي يعيشها. وعنده توتر داخلي زادة من داخل منه، وين الشخص يوصل يحس روحه انه مهوش مرتاح في حتى بوزيشن هو مهوش مرتاح.
0: نعم، معناها هي ترجمان ربما أو تعبير لحالة نفسية داخلية واللي تخرج بها تقلب المزاج، خلينا نقول يكون في حالة هدوء، يصير موقف أو كلمة أو أي وضعية أخرى يولي في حالة تهيج واللي متنرفز واللي يخرج عن السيطرة. ونعرف أنه الإنسان كيف يغضب، ونهانا حتى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الغضب ومكروه الغضب هذي. فالانفعال السريع هذي اللي ساعات حتى على سبب بسيط يستدعيش برشا يخلي حتى طرف الآخر يستغرب، معنى علاش رد الفعل العنيف هذية أو الريكسيون هذية اللي يكون مبالغ فيها.
1: أي صحيح. بالنسبة للشخصية العصبية هو مش ساعات يكون سبب بسيط، هو في الغالب باش تبدأ أسباب بسيطة، وعنده يكون عنده سرعة غضب ويكون عنده قلق مستمر وتفكير زايد الحقيقة في برشا حاجات في نفس الوقت.
0: نعم.
1: عنده زيادة انه ما يتحكمش، احنا تعودنا ان نقول الانسان ما يتحكمش في مشاعره
0: في انفعالاته.
1: هو نعم. التحكم يكون في ردود الافعال مش في المشاعر. لان احنا الكل عندنا مشاعر اما مش الكل نتحكموا فيها بنفس الطريقة.
0: نعم.
1: معناتها في السلوكيات نتاعنا زيادة عنده ردود افعال مبالغ فيها. أنا هو صحيح يكون الامر يبعث بعض القلق ولا الانفعال، اما هو تكون عنده ردة فعل مبالغ فيها.
0: نعم.
1: دونك واكيد الاخت ليلى راهو هذا مش من فراغ
0: بالضبط الاسباب علاش الشخصيه هذه يكون عندها هلا النمط السلوكي هذايا اللي فيه مزاجيه مفرطه واللي فيه رد فعل ساعات مبالغ فيه ويكون نرفوزي.
1: صحيح. هو يكون الشخص هذايا عاده تعرض لبرشا ضغوطات متتاليه وتكون ضغوطات مستمره. يعني نجم تكون في الطفوله في المراهقه
0: عايش في ستريس، معناه بطبيعته عنده برشا ستريس في حياته.
1: هو متعرض برشا ضغوطات وعنده كذلك
0: الانفعالات هذه كما قلت يعني فيها برشا ضغوطات ومهوش مستقر بما نفسيا، عنده ستريس في برشا وضعيات. يعني عامة القلق المستمر والتقلبات متاع المزاج هي اللي تخلي الإنسان عصبي نوعا ما. تفضل مدام لميا.
1: شكرا. وين يكون عنده زادة عدم التوازن العاطفي، عنده كذلك التعرض لتجارب صدمية ويكون عنده زادة إحباطات أو فشل متكرر. كذلك عندنا الاستعمال المفرط للشاشات، يعني وين الكبار يمكن ما يعتقدوش الحاجة هذه من هي صحيحة،
0: تأثر
1: على الجهاز العصبي. عندنا كذلك المشاكل الزوجية، عندنا أساليب التربية وين يكون فما ليل مفرط خاصة في الأطفال. ديما الناس تسأل على الطفل العصبي والطفل اللي عنده عدواني، معناها هو يكون عنده معناها ليل مفرط أو مقارنات أو كذلك معناها الإقصاء، زيادة إقصاء الشخص من العائلة، يعني ما يعطيش رأيه وكذا يخليه عصبي. عن كذلك الجانب البيولوجي معناتها العضوي يكون ثم عوامل واضطرابات هرمونية ساعات هي اللي تكون أسباب معناتها عندها دخل في حكاية العصبية.
0: هل بالفعل أنه نساء أكثر عصبية من الرجال؟
1: يمكن خاطر هو ما فيناش يعني دلالة إحصائية، معناها أكيد يعني يمكن إحنا نلاحظوها إنه المرأة تبدأ عصبية بحكم يعني المرأة عندها معناتها خلفية نفسية معينة. هي حساسة أكثر، هي عاطفية أكثر، دونك هذاك علاش هي تبدأ سرعة الانفعال زيد. يعني المهام اللي تقوم بها المرأة راهي فيها ضغط كبير الحقيقة.
0: صحيح. نعم. عادة زيد هو إحنا مش نحكم من منطقة علمي، ولكن على الأقل انطباعي إنه عادة شخص العصبي تحسه حساس طيب القلب حنين يسخن فيه ساعة حكا يتغشش، ولكن في ساعة يطفى زيد ويبرد ما تطولش برشا المسألة هذه. صحيح ولا لا من جانب علم النفس؟
1: صحيح. هو راهو الشخص العصبي تلقاه اكثر المكثر الحاجي بتحريف وعنده الحرص على الشيء. لذلك هو يحب يوصل لدرجه معناها الكمال.
0: نعم.
1: شو هذيك انه حاجه تكون باهيه وتكون كامله كما تتحققلوش المعادله هذه هو يتنرفز.
0: نعم. باه هات معطيه الان توا كيفاش نجمو نتحكموا في العصبيه هذه، اداره الغضب اللي هي ماهيش سهله ولكن بالدربه نجم تحسن شويه من الحاله هذه.
1: صحيح. وما ثم معناها بحق انه هو كيفاش نتعامل مع المشاكل هذه وكيفاش زي ما احنا نتعامل معها.

0: كمان أنه هو يعمل استرخاء، معناها روحه يخلي روحه يدرب على إدارة الغضب. معذرة، يعني يبدأ ماهوش معناها مركز على على الكلام اللي يتقلله أكثر ما يركز على التنفس عنده. نعم. هو يبدأ يعمل استرخاء الروح، زيادة يركز على النوم الكافي، خاطر هي راهي فما جانب العصبية إنه الشخص يبدأ ماهوش معناها واخذ النوم الكافي. دونك هذا يأثر زيادة على المزاج. التقليل من الضغط، معناتها وين نشوفوا الضغط ما يقومش بمسؤوليات الآخرين زيادة. نعم. يعني فما بعض الناس تبقى تحل في مشاكل الآخرين وتقضي في حاجات الآخرين وما تقومش بمهامها، وين بعتالي تلقى روحه في ضغط، يعني هو أولوياته ماهوش قادر عليها.
1: نعم.
0: هذا يخليه زيادة نحاول نحكم يحكي بهدوء، يتجنب الصراخ.
1: نعم.
0: لأنه احنا قبل أي انفعال يحاول يسكت، معناها ثواني معينة باش ما ينفعلش.
1: أيه.
0: أكيد في الثواني هذيك يتغير رد فعله
1: ويتجنب الجدال العقيم، يعني الصياح بالصياح، الانفعال بالانفعال، الصدام المباشر هو اللي يزيد ربما يعكر برشا الظروف. يعني
0: فساعات حتى الغضب بالغضب، معناها
1: بالضبط ساعات حتى مغادرة المكان مهمة، يقولك حتى شريبة ماء ساعات راه تبرد الإنسان هكا من برشا غضبه، اللي بدل ساعة بساعة أخرى يخرج يغير
0: يبدل حتى الوضعية. هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا يعني حتى الغضب نبدل الوضعية.
1: نعم أكيد إدارة الغضب كما قلت ماهيش حاجة سهلة، ولكن بالدربة تنجم تتحسن. وكما قلت زادة أيضا رأي الشخصية العصبية سيمة موجودة في برشا ناس يسمعوا فينا، لأنه الأسباب اللي كانت تتحدث فيها مدام لمياء هي اللي خلات ربما هالنمط السلوكي هذايا يكثر، وخلى أنه برشا ناس عندهم برشا تقلبات مزاجية ما نجموش معناها يكبتوا مشاعرهم وترجم في غضب أو في عصبية مفرطة. يعطيك الصحة مدام لمياء.
0: شكرا.
1: المرة الجاية إن شاء الله على شو تفهمنا باش نحكيه على اللي يحشر نفسه في كل موضوع في كل حكاية. البارح حكينا في الموضوع إن شاء الله الناس هذوما المزعجين خلينا نقولوا في حياتنا إن شاء الله يفيقوا على رواحهم. إن شاء الله يفيقوا على رواحهم
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: فيهم إن شاء الله الجمعة القادمة
1: إن شاء الله نعطوهم اللازم إن شاء الله. يعطيك الصحة. نواصلوا معكم نسمعوا نغم موالي، ثم فقرة أحلى دار مع مهندسة الديكور سندس الغريسي سنديدة رؤوف ماهر.

0: صنديدة. إذن الأغنية هذه توصلنا ل 25 دقيقة بعد لحداش, نمشي معاكم مباشرة الفقرة أحلى دار.
1: أحلى دار,
2: أحلى دار.
0: وصبحوا على أحلى صندس, معنا صديقتنا صندس الغريسي مهندسة ديكور ديما معنا في فقرة أحلى دار, ونعيد عليها زاد لأنه مازلنا في أجواء عيد الأضحى المبارك. كل عام وانت حي بخير يا صندس, وأهلا وسهلا بك.
3: صباح النور والسرور وسنين دايما, وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك
3: انت جميع مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك, يعطيك الصحة. اليوم نتحدث زاد على موضوع مهم, كيف كيف خاصة مع الديار المودرن هذوما, ولكن بالبحث زاد صندس وحنا حدثنا على الموضوع البارح كي نسقوا انه موضوعنا اللي هو يخص التجاويف الجدارية, واللي معروف أكثر بالعبارة الفرنسية لنيش, اللي موجود منذ القدم يعني في ديارنا القديمة في الغيران في الكاميرا في غير التجويف الداخلي اللي في الحيط واللي نجمه نستعملوه, وهو الحقيقة الغاية منه الأساسية أنه نستغلوا المساحات هذه بذكاء, معنا يعطي برشة نتائج. فمازال توظيفه في عالم الديكور والتصميم الداخلي, الموقع الأبعاد التصميم وين نحطوهم, شنية الأبعاد العلمية واللي يلزم تكون, فموضوع مهم وفيه برشة ما نحكيه معك سندس. تفضل.
3: شكرا أختي ليلى, أنت برسك عملت مقدمة باهية تحفونا ياسر, اللي نصور كل المستمعين وصلت فوالا وصل الميساج أنه التجاويف أو بما يعرف باللينيش راهم من قديم الزمان, معناتها راهم اللي يقول لك نحب أنا نيش ستيل مودرن, راهم موش ستيل مودرن.
0: تعرف النيش, النيش العبارة الزمنية متاحة مش نية صندس ولا
3: لينيش عبارة
0: زمنيا معناها قبل خلاص شنو يسموهم
3: التجاويف؟
0: لا لا لا بدرجة نحكي لك بتاع لغة جدادنا وجداتنا.
3: أنا اللي نعرف بين قوسين إيه؟ إنه في جزيرة جربة, بحكم أنا من متسكنين جزيرة جربة
0: ومتنحة
3: كبيرة, يسموه الطاقة.
0: الطاقة هذيك هي باش نسهلوا على الناس نيش ونيش راهي الطاقة نحكي
3: في بقية في بقية ولايات الجمهورية اسكو يسميوها الطاقة وإلا عندها عبارة أخرى.
0: نعرفش عندك كان نحكيو على الجنوب الشرقي على كل على كل كنا معناها نتشاركوا في العبارة هذه.
3: فوالا هي الطاقة, والطاقة الهدف منها اللي احنا توا في العصر بتاعنا نستعملوها كرمز في التصميم, لكن قبل هي كما نقولوا يا باش يخزنوا فيها حاجة ولا باش يحطوا فيها حاجة. نعم. كل سواء كانها في البيوت باش يحطوا كل حاجة, معناتها سواء ملاحف ولا مخادد وإلا يحطوا فيها كجديوة متاع الماء وإلا الكراف تاع الماء تتحط غادي, وإلا لو كان جات في الكوجينة معناتها الطاقة ديك. نعم. ولا النيش ولا التجاويف هذيك يحطوا فيها رانجمون تاع معون. هو الهدف
0: هما ما فكروش وقتها انه يعملوها للديكور, هي للاستغلال ويتحفظوا ربما على المساحات باش يلقاو مساحات اضافيه يستعملوها, معناها للاستغلال فقط. اي
3: بحكم السمك نتاع الحيط قبل كان في 35 45 سنتي عريض برشا على خاطر البني كان بالحجر وكان صحي, لكن في فايده كبيره وفي حكمه كبيره. ان شاء الله في موسم من المواسم اختي ليلى نحكي ونرجع للتراث نتاعنا ونحكيوا على البني القديم واستغلال كيف تتم استغلال للمساحات. بون اليوم بالنسبه اليوم باش نحكيوا على النيش, كيفاش تطورت النيش. النيش توا كانت قبل تستغل لحاجات كما نقولوا فونكسيونيل, حاجات معناتها
0: وظيفيه عمليه. نعم
3: وظيفي عملي, لكن الان توا تستغل اكثريه للديكور وهي وسيله انها باش تعطي الإضافة. كذلك كان نلاحظوا لنيش توا اللي نستخدمه فيه بارتو, ليس فقط لنيش نستخدموه معناتها في السالامونجي ولا في الصالون ولا في البيوت ولا تكون سيباراسيون صغيرة فيها نيش, لا بل في حتى في لي سال دو بان ولي سال دو دوش في الحمامات. وتوا يأكدوا معناتها التأكيد انه سيرتو في الحمامات موجودين لنيش هذوما للي شيء انهم يحطوا فيهم معناتها لي رانجمون تاع الاكسسوارات والا الحاجات اللي نستعملوهم لي برودوي الكوزميتيك اللي نستعملوهم نحطوهم في لنيش. لكن شنو هي الاضافه تاع في لنيش اللي ضفناها على قديم الزمان, انها تكون مضيئه كاكسوا, تكون مضيئه بالتوبليت والا مضيئه بسبوت ديكوراتيف.
0: نعم.
3: الاغلبيه لي سبوت هذوما ديكوراتيف نستعملوهم في لينيش اللي يكونوا بالطول. واللينيش اللي بالعرض قبل معناتها كي تطوروا معناتها في الامبيونس تاع النيش كنا لازم نحطوا زوز ثلاثه سبوتات ديكوراتيف في النيش عاطيه بالطول ولا واحده في الوسط. لكن توا مع مع مع, مع مرور الوقت والتطور ونحبوا حاجه مزيانه وبلو غافيني وفينو اكثر نحطوا التوبلات هذيك اللي تشعل النيش بالطول كذلك حتى اللي عفوا النيش بالعرض كذلك توا حتى النيش بالطول. اليوم باش نحطوا احنا سبوت معناتها واحده نحطوا حتى شو اسمه التوبلات نحطوها بالطول باش يعطينا هكا الامبيونس وهكا الاضاءه اللي تضيف جماليه للنيش ديكوراتيف. نجيو توا وقتاش نوظفوا للنيش برشا ناس تقول لك اعمل لي نيش انا نحب نيش في حيط. لا راهي لازم بطريقه مدروسه. نعم. ما لازمناش معناتها نطيشوها تطيش ماذا بينا برشا يقول لك انا نحب شباك في الوسط اعمل لي نيش على اليمين وعلى اليسار يخدم على السيمتري حتى ناظر لكن ينسى الديستانس نتاع لي ريدو. ساعات الريدو راك باش تعمل انت ريدو للشباك هذاك ولا البيبي تري هذاك راهو الشارم نتاع النيش اللي خدمته كيك سوا بالطول ولا بالعرض راهو باش يضيع
0: فعلا. نعم
3: صحيح ولا ما نبداوش احنا ندرسوا في الحيط ان حطينا شباك والحيط يكون نتاعنا ياسر عريض دونك نحب نعبي الحيط نعبي الحيط باللينيش بعد كي نجي نحطوا لي اكسسوار ديال المنسيه كيما لي ريدو وما شبهه دونك لهنا النيش الشارم تاع ذي هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه زاد النيش كي نجيو نحطوهم في البيوت ماذا بينا زاد نبعدوا على الكوافير ما نجيش بحذا الكوافير خاطر احنا كي نشوفوا الفضاء اختي ليلى الاغلبيه نشوفوا حيوط ما ندرسوش لاميناجمون معناتها الاثاث والتاثيث علاش هو مهم جدا انه قبل بعد ما نخدموا البلان نتاعنا اللي يكون من غير اثاث كي نجيو نحطوا الاثاث نتاعنا وقتها نخمموا نحطوا النيش نتاعنا قبل ما نخمموا ان نشوفوا حيوط فقط ونبداو نحفروا في الحيوط نتاعنا. لهنا هذا الحيط عندي فارغ نحط نيش لهنا نحط نيش بالطول نحط نيش بالعرض راهو
0: يعني ثم قواعد التصميم معناها المختص اللي في الديكور والا المهندس اللي باش يعطيك معناها هو وين يتحط وشنو الوظيفه نتاعو زاد ما يلزمش يكون فما مبالغه راهو لانه ديما نعرفوا ساعات حاجه تخرج طوندونس في كل بلاصه تلقانيش في كل بلاصه تلقانيش ما مش حلو الحقيقه وفما تناسب زاد في الابعاد كما كنت تحكي
3: سندس. نعم نعم اختي ليلى الخطا هذا منين شاء كما قلت لك انهم يشوفوا للمخطط البياني اللي من غير اساس. دونك سي بور سا احنا ديما مهندسي التصميم الداخلي ديما ناكدوا مهما كانت الاضافه اللي باش تضيفها انت في الفضاء نتاعك يطلب عليك التخطيط نتاع الاساس والا يفرض عليك انه باش يعمل لك تخطيط اثاث لا لشيء انه باش يحط كل جزء في مكانه كيك سوا الشباك كيك سوا في الاثاث حتى قطعه صغيره معناتها راهي هي تضيف التغيير وتعطي قيمه الحاجه. دونك لينيش لهنا ماذا بينا نعطيوه القيمه نتاعو خاطر النيش هذاك قبل نحطوه كاليمون فونكسيونيل يكون وظيفي لكن لهنا الاغلبيه نستعملوا فيه للديكور صحيح وظيفي نحطوا فيه معناتها اكسسوارات والا اليمون ديكوراتيف يكون في قيمه النيش هذاك كيك سوا النيش يكون عريض كيك سوا يكون صغير يكون بالطول يكون بالعرض نضيفوا فيه لمسة الإضاءة كذلك التغليف النيش هذاك بالنسبة للي سال دودوش ولا اللي سال دوبان يا يتغلف جري سبيسيال وإلا يتغلف بلوح سبيسيال كذلك النيش الموجودين برا في اللي سالون ولا في البيوت وإلا في اللي كولوار ولا في اللي أول دونتخي ولا حتى البرا الاكستيريور هذوكم زادة نجموا نعملوا لهم أبياج يكون الأبياج نتاعه أن بو سبيسيال ويكون الأبياج الماتريو معناتها الوسيلة اللي باش يتم بها تغليف النيش نتاعنا يكون متناسق مع الامبيونس نتاع التأثيث نتاع الدار نتاعنا كلكس ولا ميناجمون الداخل والا التأثيث البرا.
0: نعم.
3: كذلك النيش ثم مستويات النيش يقول لك الان نحب نيش عالي نيش واطي ماذا بينا النيش اللوتور نتاعهم الطول نتاعهم ما يفوتش 2 متر و20 على حتى في التنظيف المراكب باش تجي تنظف والكل ما يكونش عالي برشا هذه غلطه ساعات حتى في لي دوبلوتور يعمل لك نيش مترفوع مزيان اي سورتو كي تدخل انت لامبيونس معناتها تلقى دار دوبلوتور معناتها لوتور الاول محلول على الايتاج الفوقاني ويبدا نيش هكا مهزوز بالطول رونق وجماليه خارقه للعاده لكن لهنا فما خطا نرد بالنا منه كي نجيو ننظفوا رانا نحلو في التنظيف نجمو نوصلو النيفو نتاع النيش اللي بالطول في الدوبلوتور نوصلو 2 متر و20 والباقي يتغلف بطريقه معناتها تكون كما نقولوا احنا افلور مع الحيط، باش حتى طريقه التنظيف تكون تكون سهله. كذلك لي زالاج نتاع لينيش، زالاج معناتها من العر من من من القاعه اللي تطلع الحد نتاع لينيش، راهو هذاك تخدمه كيما تحب انت. ما فماش قواعد، خاطر فما نيش من القاعه تبعد 15 سنتي تبدا النيش نتاعك، كيما تنجم 30 سنتي 40 سنتي 50 60 70 80 كيما تحب. مي النصيحه اللي نصحها انا ما نفوتوش 20 متر و50 ماكسيموم باش نجم ننظفوا النيش نتاعنا، وان شاء الله تكون الفائده وصلت.
0: يعطيك الصحة يا سندس، شكرا لك، معلومات كلها عملية ومفيدة اليوم لنيش هذومة أو الطاقة أو التجويف بالعربي الفصحى، واللي حاجة موجودة في برشا ديار جديدة وحتى من قديم الزمان معترف بهم، وكان عندهم وظيفة جمالية حلوة برشا وعملية برشا. شكرا لك يا سندس، نلتقي الأسبوع القادم مع موضوع جديد. إلى اللقاء.

0: نواصل معاكم مستمعينا 40 دقيقة بعد لحدش، نمشي معاكم الآخر فقرة في ريحانة، فقرة من الواقع.
1: من الواقع،
0: واخترنا الموضوع هذا أنا وبسمة من الواقع لأنه ما شاء الله يعني نعيشه وما زلنا على أجواء عيد الأضحى، على ثالث أيام عيد الأضحى المبارك واللي فيه أكيد برشة لمة عائلية وبرشة تزاور وبرشة زيارات أسرية، وهذه حاجة نثمنوها ونشجعوا عليها، وماذا بينا ديما تتواصل لأن وسيلة الرحم مهمة جدا. فإن شاء الله ربي ديما ملمومين في الخير، وربي يكثر لماتنا، وإن شاء الله ربي يلم شمل العائلات اللي بعاد على بعضهم، وكل عام حيين بألف خير. لكن باش نتحدثوا اليوم على العلاقات الاجتماعية، مش كان الأسرية، العلاقات الاجتماعية اللي يلزم تكون عندها حدود وضوابط واضحة. بسمة صباح النور، كل عام وانت بخير وعيدك مبروك.
2: صباح الخير، ربي يحيكم لمثاله، كل عام ومستمعينا بخير،
0: يعطيك
2: وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
0: شكرا شكرا بسمة. إذا كما قلت اليوم العلاقات الاجتماعية، احنا نقولوا على قول ابن خلدون الإنسان مدني بطبعه، واحنا نعيشه داخل مجموعات وفي محيط وفي مجتمعات وبين أفراد، وهذه حاجة الحقيقة مهمة جدا عن اندماجنا الاجتماعي مع الناس، ضروري ومهم جدا، وحتى يضمن استمرار العلاقات الاجتماعية بصفة عامة. كنقول علاقات اجتماعية بما فيها العلاقات الأسرية اللي لا غنى عنها، لكل أسرة راه ما نقولش كان البو والأم والأخوة، عندنا أسرة وعينا عندنا عائلة موسعة، وإحنا ماذا بينا الناس كل تتزاور وماذا بينا الناس كل تكون على تواصل مع بعضها. ولكن باش تنجح العلاقات الاجتماعية هذية أكيد فما ضوابط، فما معناها حدود، فما احترام، فما تقدير، فما صدق، فما اعتدال في المشاعر، هذا أيضا لا إفراط ولا تفريط، وهذه كلها حاجات ضرورية.
2: هو الحدود بين الناس ولا فيها برشة لغط، ولات فيها فكرة ضبابية شوية، مغالطة، ولات عنا هكذا النظرة الضبابية أحيانا. العلاقات الاجتماعية ديما نحن يا إما بين القرب كما قلت أنت، الأسري والعائلي والوسيلة الرحمة اللي ديما نحكيو عليها،
0: على الأقل الناس اللي ملزومة بهم في حياتك،
2: وبين رسم الحدود والضوابط اللي يلزمنا نبنيو بها علاقات صحية بيننا وبين حتى الناس القراب منا، باش ما توليش في المعاملة متاعنا ثم نوع من الوقاحة، قلة الاحترام،
0: الإزعاج،
2: يولي تعب نفسي أكثر منه راحة، لأنه يلزمنا نعرفوا قاعدة اللي نقولوها توا المستمعين وليا وليك، وديما نعودوها نحن لبعضنا، إنه العلاقات تخلقت باش الناس تحس فيها بالراحة. إذا كان العلاقات أنا ما تعطينيش نسبة من الراحة النفسية، نستغنى عليها خير.
0: وإحنا لازم في أيام عيد فضيلة وأيام مباركة، ونحبوا اللمة ونحبوا الزيارات والعائلة، ولكن رأي فما برشا ناس باش يجي عليها درك، فما برشا ناس باش تتعب أكثر من ناس أخرى، فما برشا ناس تلقيها شيء لهم العيد، لأن العيد فرحة، ولكن تخمم على الكواليس وعلى ما وراء الكواليس وعلى الزيارات والضيافات واللمات والمعون والقعدات والغداء والعشاء وغيره، هذه كل ضروري ونحبوه، ولكن راه وراه برشا تعب وراه برشا استنزاف متاع طاقة، كما قلت ساعات يجي على أفراد دون أفراد أخرين. علاش؟
2: العلاقات الاجتماعية هي النسيج الخفي اللي يربط الإنسان بالآخرين، سواء كان الإنسان بعائلة أو بزملائه في العمل أو بجيرانه أو بأصدقائه أو حتى في العالم الافتراضي.
0: نعم.
2: لكن السؤال ديما اللي نطرحوه كما قلت أنت، هل علاقاتنا إلى أي مدى ترتحنا وإلا التعب
0: وإلا تستنزف طاقتنا
2: وإلا تستنزف. أنت قلت توا ديما دركتي حالة واحدة،
0: شخص
2: يقول إذا كراني تعبت نتغشوا عليه، على خاطر تعودنا اللي هو ديما، لأنه الإنسان شوف أنا نعطيك داب طاقتي وأنت تعطيني داب طاقتك، مرة عندك مرة عندي، لكن إذا كان أنا ديما نعطيك أكثر من طاقتي، نهارت اللي أنا نولي، خاطر أنت تعتاد الحاجات اللي نعطيهم لك، نهارت اللي أنا نحسسك اللي أنا تعب أو اللي أنا تغششت أو أنا ما نجمش، أنت بالنسبة لك تولي موجوع.
0: نعم.
2: لأنه المحبة نحن ديما نقيسوها بمقدار العطاء، على ذاك علاش حتى المحبة كي تكمل الوجيعة ما تبراش، نحسوا بالألم، نحسوا بالوجيعة.
0: نعم.
2: ديما يقعد هكا النزيف هذك. باش نرجعوا لموضوعنا توا، نحن اش يقول إيميل دوركاي معالم الاجتماعي، يقول ما ثماش روابط تستمر بدون قواعد تنظم. يعني أي إنسان يحط قواعد وقوانين ينظم بها العلاقات متاعه تكون علاقات متوازنة. العلاقات تبنى على شنو صديقتي ليلى؟ دي مع الاحترام قبل الحب. خاطر احنا ساعات نعملوا برشا حاجات كما قلت بالمحبة. لا، أنا يلزمني نعملهم على خاطرني نحترمك، وعلى خاطر ثم واجبات أنا يلزمني نقوم بها تجاهك، وانت زاد عندك واجبات تقوم بهم تجاهك.
0: ديما أنا زاد نقول بس ما معناها من واجبك ملزم أنك تحترمني، أما مش ملزم أنك تحبني.
2: بالطبيعة
0: هذه قاعدة
2: الاحترام قاعدة في التعامل. زادة حفظ الخصوصية. أنا عندي مساحة ماذا بي زادة كما قلت انت، مثلا كي نجي انا باش نجيك يلزمني نعلمك اللي انا باش نجيك.
0: نعم، برشا ناس ما يحبوش،
2: برشا ناس ما يحبوش
0: في موعد انا ماشي للمسؤول ولا ماشي الاداره باش نكلمك، نجي وقت ما نحب. لا يا خويا، فما ناس ما تمشي ليش وقت ما تحب.
2: ثم ضوابط في العلاقات. ثم زاد الالتزام بالوعود، زاد والالتزام العائلي. انا اليوم في عائله، في العائله ذيك عندي واجبات يلزمني نقوم بها.
0: نعم.
2: ما ثماش انت تخدم وانا ما نخدمش، الناس كل تخدم كيف كيف، والناس كل تقدم نفس المجهود، وكما يقولوا فيها ناس بكري حمل الجماعه ريش. احنا نتلموا مره في العام، ما نتلموش ديما، حتى اللمات قلت. راح زاد عدم التدخل المفرط في الحياه. ساعات الانسان الشخصي، ساعات انسان يكون مثلا تجي تقول لك مثلا انت على خاطرك مثلا في الحياه، ولا على خاطرك تنجم وانا ما نجمش. انت زاد يلزمك تحترم الناس اللي ما ينجموش ولا ما ينجموش يبذلوا مجهود.
0: نعم.
2: كيما مجهودك ماهوش تباهي هو. ربما انت صحتك اكثر، ربما الاخر صحته اقل.
0: هل تصير اكثر بين السلفات بين الكناين بين هكا نصوره؟
2: صحيح. اي موجوده. لازمنا نعرف زاد حتى حدودنا في الكلام وفي المزاح. ما نجيش نقول مثلا العبد انت مثلا ماك معروف مرخي، ولا ماك معروف ما تخدمش. ولا نبدا فهمت يلزمني نعس على لساني، لانه ساعات نبذه هذيك. وساعات زاد هذيك زاد ليلى حدود طاقته. راهو ثم عباد هذيك حدود طاقتها ماهيش عملتها بالعاني. ثم عباد صحيح ساعات يقول لك مثلا انت دلالك برشا، ولا انت تنجم اما ما تحبش تشارك معناه. هذيك زاد لازمني نحترم. انا نعمل داب ما نقدر، ما قاتلكش اعمل فوق طاقتك هي. انا نعمل داب ما نقدر والباقي يكملوه هما. ثم حاجات اخرى زاد طرأت برشا تحولات لازمنا نحكيوا عليهم، على تحولات كبيره. اول حاجه توا ضعفت العائله الممتده.
0: أي.
2: يعني نادرا وين تلقى توا عائله مثلا جدود وعمات والسلفيات.
0: ما شاء الله ما زلتوا تتلموا، ما زلتوا كذا، معناه ولات استثناء.
2: انا بيجي كنعايد مع سلافي ومع عائلتي والعائله الممتده يقولوها باهي ما زلتوا تعيدوا. لانه العائله النواه توا كما قلت انت من هاك اللي كنا نحكي فيه بكري،
0: كل حد
2: يدرك درك هيك. دونك كل حد تقول لك انا نعيد وحدي، انا وليداتي بنقص تعب وبنقص جواجم وبنقص كلام وبنقص برشا حاجات. لكن راهو حاجه سلبيه ماهيش حاجه ايجابيه، ربما نحكيوا عليها مره اخرى. زاد العلاقات الافتراضيه، كل شيء ولا افتراض. توا حتى الاخوه يعايدوا على بعضهم بالميساج
0: ولا فوكال.
2: ميساج فوكال، وبعد ما تكمل الحوسه ساعات حتى يكلمك تقول له والله ما زلت لاهي توك نكمل. اللي قبل معناتها اذا كان انت ما توصلش خوك اللي بجنبك ولا ما تعيدش عليه معناتها فاس
0: توصلوا بالذمه، يعني
2: توصلوا بالذمه معناتها عيب كبير. زاد سرعه تكوين العلاقات وسرعه انتهائها. ولينا عندنا كالمبالات في العلاقه. الجار معناها اللي ما تفهمتش انا وياه
0: ما يعبر عليه بالعلاقات الاجتماعيه قصيره الامد
2: السطحيه.
0: إيه سطحيه
2: حتى في العائله صديقتي ليلى. تقول لك انا اللي معناتها ما عادش عيني معناتها يزيني،
0: ما عادش نحب نعرف عباد جديده،
2: ما عادش نحب ندخل جديده، ما عادش نحب نعرف شارج اكثر عليا والكل وتعب وضيق نفسي والكل. انا مانيش مضطره العلاقه اللي ما ترتحنيش نتخلى عليها، ولينا نتخلاو حتى على لقينا حتى الناس اللي دايرينا واقربائنا وجيراننا والكل ولينا نتخلاو عليهم بسهوله. وهذا زاد راهو حاجه سلبيه وخطيره اجتماعيا، لانه قد ما تقل الروابط الاجتماعيه قد ما التماسك الاجتماعي يولي هش. ما عادش ثم روابط قويه وروابط قويه. زاد روح الجيره والتواصل المباشر قل. توا نحن جارك انت ساعات يبدا ساكن بحذاك وين تقعد بالعام ساعات باش تدخلوا لداره. قبل توا نحن قبل ما كان تسال امك ولا امي ولا جدتك ولا جدتي تو تقول لك قبل نحن حتى كي ما ندخلوش على بعضنا كانت حتى الحيوت ماهيش عاليه، نحط الطنجره ولا الصحفه من الحيط
0: صبحوا على بعضهم كل يوم، يمسوا كل يوم، يتفقدوا بعضهم كل يوم.
2: دونك برشا حاجات. حاجه اخرى ولا كثره التدخل في الخصوصيات ولا تتقلق الناس. لانه الناس ولا تحب الاستقلاليه ولا تحب المساحه لها هي. ولينا نحكيوا مثلا على برشا وقاحه من جراء الصراحه، ولينا نحكيوا على قرب ولا فيه نوع من التملك. العباد ما عادش تحب التملك ولا تحب تعيش اجتماعيا مرتاحه ومستقله.
0: معناها هنا تحس بس من الناس يا ويح كان جبد روحه ويويح زادا كان تخلف في علاقات اجتماعية. هنا تبقى معنا نلقوا الحل هو المساحة اللي انت والمسافة ربما تاع الأمان اللي انت تفرضها على غيرك باش يحترمها، انت اللي تحددها.
2: صحيح، ما تكونش قريب برشا تسمح للعباد انهم يحرجوك
0: فيك او يحرجوك
2: وما تخلي خاطر العباد وقت اللي يتجاوزوا حدودهم يوليوا يسألوك حتى أسئلة توجعك. نجي وخطر نحن عنا ياسر كالأسئلة اللي ندخلوا ياسر في خصوصية العباد، علاش ما عرستش لتو ثماش حويش قديش تخلص ندخلوا ياسر نحن نوليوا في خصوصيات بعضنا كي نقرب
0: جدا بصراحة أسئلة تربية
2: معناتها في قلة حياء بصفة غريبة. ما تتو انت تجي العبد تسأل وتقول انت تخدم تخلص بربي قديش تخلص وتبدأ ساعات في لمة ولا في قاعدة ولا
0: تحرجوا
2: معناها ما ثماش على اللي شراه حاجة خاصة.
0: وعادة النوعية متاع العباد هذوما بسمة يتعمدوا باش يحرجوك معناها ويتعمد انك تبدأ في مجموعة ويعرف ان وجهك يغلبك بالدارجة وتحرج معناها. فهم بطبعي هم وقحين معناها النوعية هذية، فهذوما من الناس اللي معناها كما يقولوا فارقوا وما تندمش معناها في الناس
2: هذوما. علاش الحدود باهية، ماذا نقبل وماذا نرفض، شنو نقولوا شنو ما نقولوش، شنو اللي خلينا بعد نشعر ساعات بالذنب كي نقولوه ما عادش نعاودوه، كيفاش نحميو طاقتنا النفسية واللي دايرين بينا. ساعات حتى أولادك يتوجعوا من كلام شبيك سمنت شبيك ضعفت قد جبت معدل، معناتها ثم حاجات محرجة الإنسان ماذا بيه ما يسألهاش لأنه ما عادش نسأل وراه الأسئلة هذيك تستنزفنا أول حاجة عاطفيا تشعرنا ببرشة قلق وتوتر وضغط ويخلي الإنسان يعيش في الأحباط ويخليه ديما مستغل. متى أنت تستغلني كما قلت أنت بك الأسئلة خاطر تعرفني نجاوب تعرفني نحشم تعرف روحك تحرجني في وسط القاعدة. دونك مع دونك العباد هذوما يلزم يتعلموا يعملوا حدود، وإذا كان ما ينشحوش في الحدود متاحهم هاو الجانب النفسي الخايب ليلى صدقت إنه ساعات يولي فاقد للثقة خايف من القرب منعزل يعني يسكر على روحه مش على خاطر هو يحب يسكر على روحه أما يسكر على روحه على خاطر ولا مستنزف نفسيا ولات القاعدة تقلقوا ولات الأسئلة تقلقوا ولا والناس اللي دايرين به قلقوا. دونك المطلوب هنا هو التوازن، ما نذوبوش ياسر في الآخرين حتى في العائلة ديما نخليه ثم ضوابط وما نقطعوش زاد الناس نعرفوا ديما تو نحكيوا في حلقة من الحلقات ذكرني على الذكاء الاجتماعي
0: جميل اللي هو مش عند الناس الكل
2: اللي هو ماهوش عند الناس الكل هو أنواع سمحني أنواع برك العلاقات الصحية واللي تعمل توازن نفسي ديما هي العلاقات اللي نسيطروا فيها على الحاجات اللي نقولوهم والحاجات اللي نستقبلوهم هي إنه ما نخليوش الناس تستغلنا وتعرف خصوصيتنا من خلال الأسئلة متاحة وما نخليوش العلاقات اللي تقوم زادة كان على المصلحة رغم من حقنا إنه نرفض العلاقات اللي تستنزفنا وتستغلنا وما نخليوش احنا ديما نقللوا من الاخرين وفي نفس الوقت نقللوا من قيمه رواحنا لا نقلل من الاخر ونخلي الناس معناتها نحاول نعيش في سلام نفسي حتى اللي قلقني نقول له اتركه كافي سلام
0: بالضبط. احترم تحترم هذا هو. شكرا لك بسمة، مهمه جدا العلاقات الاجتماعيه والاسريه والانسانيه في حياتنا فقط رسم الحدود والضوابط وكل انسان يفهم هذا اكيد باش ينجم يعيش بسلام. ما نقطعوش ذوينا، زياره العائليه مهمه، صله الرحم مهمه في مناسبات دينيه وغير المناسبات الدينيه، معنا احنا نستحقوا لبعضنا في الاوقات الكل ولكن ديما رسم الحدود مهم جدا. شكرا لك بسمة ما يعطيك الصحة ديما على تقديم الإضافة معنا في فقرة من الواقع، وهكذا تقريبا نوصل معكم إلى موفى حصتنا لهذا العدد من ريحانة. شكرا حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، شكرا حبيب هدية في مراقبة البث، حبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية، وكنت معكم ليلى صحنون. جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء.

0: الحار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار
3: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. برامج استثنائية لتدخل البلديات في مجال النظافة خلال أيام العيد ودعوات لمعاضدة مجهوداتها في هذا المجال. تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة في مدينة المكناس من ولاية سيدي بوزيد يسفر عن وفاة شخصين. التقديرات الأولية لإصابة الحبوب تتجاوز 20 مليون قنطار. وفي العالم، الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران والملف النووي أبرز النقاط العالقة في الاتفاق. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. اشتكى عدد من المواطنين في جهة الجنوب الشرقية من تراكم فضلات العيد، منتقدين وضعها خارج الحاويات ومؤكدين المسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية في مجال النظافة وحماية المحيط خاصة خلال فترة العيد.
4: باش ما نحبوش الدبان لازم نجتهدوا وننظفوا
5: المحيط، لازم نحاولوا ان نحافظوا عليه بالاشتراك مع البلديه، والمواطن زاد بطبيعته لازم يدعم هذا كيفاش ان ما يطيشش الجلود ولا الفضلات بتاع العلوش الدواره الروس خارج المكان اللي مخصص له، ولازم يحطها في ساشيه نتاع بوبلا. الناس اللي يشوت الروس يخدم على روحه، ولكن لازم يحافظ على المكان اللي خدم فيه، خاصه كيف نشوفوا فما برشا فضلات قاعده مطيشه منظر غير لائق، ولازم بالحق الناس تكون واعية، والبلدية بروحها راهي ما تنجمش تعمل حتى شيء، لازم الناس كل مع بعضها.
6: المواطنين يلزمهم لازم يحافظوا على المصالح هذه تهمهم، كما ترسوال هذا ترسوال للناس كل ما انت عملت حاجة نظفها وطلع على روحك. المواطنين ما يكون هو اللي يفهم حاجة هذيك الظر ما يديرهاش،
7: لازم نحافظوا على نظافة المكان باش حتى اي حد يجي بيجور ياخذ عليها نظرة سمحة.
8: يشوط الروس طريقة هام ما يجيش، يلزم العباد حتى هي تتعاون وتمددها كل النظافة، كيف ما تنظف محلها كيف ما تنظف الطريق العام اللي تعدوا منها الناس الكل.
5: المحيط لازم نحاولوا ان نحافظوا عليه بالاشتراك مع البلدية، لازم بالحق الناس تكون واعية، والبلدية بروحها راهي ما تنجمش تعمل حتى شيء.
9: نوعوا بعضنا ونكونوا يد واحدة مع البلدية، يلزم المواطن يكون واعي، النظافة راهي مش مسؤولية البلدية كهو، والمواطن يلزم حتى هو يساهم، كل واحد يحط البوبالة متاعها في ساشي سكرها بالباهي تفاديا انتشار الحشرات.
10: لاحظت في العيد هذا الناس يعني مش قاعدة تحط في الفضلات في وسط الحاوية، تحطها لبرا الفضلات ياسر وفضلات أوساخ وفضلات جلود الأضاحية وحتى الدوارة. البلدية جت نهار العيد العشية تخدم وثاني عيد تخدم، بارك الله فيهم هم أعوان البلدية، ولكن المواطن لازم يتوعى شوي.
4: نحبوا نظافة ما نحبوش الوشواشة ما نحبوش الدبان، لازم نجتهدوا وننظفوا.
3: وفي جبس تحدث عدد من المواطنين بخصوص هذه الإشكالية في متابعة منها الزميل محمد العكاشة.
11: النظافة مسؤولية الجميع، وأنا أولا وأخيرا مسؤولية المواطن. المواطن لما عنده حاجات يخلص منها من الدار متاعها يجب يعرف التوقيت باش يحط الحاجة متاعها باش تجي البلدية تهزها، وأكثر من ذلك يجب يعرف وقتاش يخرج الأشياء اللي ممكن تمس نظافة البيئة ونظافة الشارع، وأكثر من ذلك معناها البلدية والدولة تعمل يسموها الفرز على المصدر. معناها الفرز على المصدر، معناها فما حاجات عضوية نعملها مكانها، فما حاجات بيولوجية قادرين باش نرسكلوها ونستفيدوا منها حتى في الأسمدة إلى آخره، وبالتالي تولي حتى البقايا الموجودة تولي أقل، ثم الأشياء اللي تبقى نرسكلوها باش نخرجوا منها طاقة نستفيدوا منها.
12: نحس ونشجع كل مواطن يبدأ بالنظافة حتى في المحيط بتاعها، إذا دار في حومته يجب نرسخه عقلية النظافة. الحمد لله بالنسبة للمدينة جابس نقولها كلمة ونقولها مشكورة، بلدية جابس لفترة العيد أيامات العيد الحق قبل بلاء الحسن في النظافة ما همش مقفرين يعطيهم الصحة، إن شاء الله نواصلوا هيك.
11: هي معناها عقلية وكذلك نمط حياة ورؤى شاملة لكيفية تسيير المجتمع. أول شيء ندمجها في برامج التعليم من الروضة حتى للجامعة حتى يظلوا متخرجين. وثاني شيء في النشاط الصفي سواء كان داخل النوادي الثقافية في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات أو حتى في دور الشباب والأنشطة الخارجية، وكذلك في الإعلام وفي دورات تكوينية أو دورات تأهيلية وصولا للمواطن المسؤول الواعي الذي يحرص على العيش في بيئة سليمة وحياة على الأقل متوازنة.
3: من جهته قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدنين نبيل لوصفة في تصريح للزميل عفاف الودني، قال إن البلدية تواصل تدخلاتها ضمن البرنامج الاستثنائي في مجال النظافة والعناية بالمحيط خلال أيام عيد الأضحى المباركة، مشيرا إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية بالتنسيق مع فريق الإسناد التابع لمركز الولاية ومصالح الفلاحة والتجهيز.
2: بلدية مدنين في إطار الحرص على تأمين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية وذلك بالتنسيق مع فريق الإسناد التابع لمركز الولاية ومصالح الفلاحة والتجهيز لتنفيذ برنامج استثنائي في مجال النظافة والعناية بالمحيط. وقد تمت متابعة هذه التدخلات ميدانيا من طرف السيد والي مدنين وبحضور السيد معتمد مدنين الشمالية، حيث شملت عملية ترفع وجمع مختلف أنواع الفضلات ومخلفات الأضاحي بالأحياء والنقاط السوداء في مختلف مناطق المدينة، كما تتواصل هذه التدخلات خلال الأيام القادمة لتشمل كافة مراجع النظر البلدي. وتدعو بلدية مدنين كافة المواطنين إلى معاضدة مجهوداتها من خلال حسن التصرف في مخلفات الأضاحي وذلك بوضعها داخل أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإلقائها داخل الحاويات المخصصة لغرض الغرض حفاظا على نظافة المدينة وسلامة المحيط.
3: في فترة عيد الأضحى المبارك يقبل عدد من المواطنين على استهلاك اللحوم بإفراط مما قد يسبب مشاكل صحية عدة، كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة الهمية الزمالية تقدم بعض النصائح في متابعة عملتها الزميلة هادي قاري سوعي.
13: تبيع استهلاك اللحوم لازم يكون باعتدال ونضيفه ديما ناخذ السلطات على خاطرها غنية بالألياف ونجنبه ما نرقدوش طول بعد الأكل على خاطر النوم مباشرة يعرق لنا عملية الهضم، لازم نتمشي شوية باش نتجنبوا المشاكل الصحية. بالطبيعة الإنسان لازم يتجنب التخمة على خاطر هذيك مضرة وتعب الكبد وتعب الجهاز الهضمي. لازم نوزع الوجبات واللحم طريق الطبخ وننصحه بالسلق والشوي وإلا الطبخ بالبخار وهذا أفضل من القلي صحيا. أما السوائل اللي لازم نشربوها ننصح خصوصا بشرب الماء، الماء أساسي يعاوننا على الهضم ويساعدنا، ولازم نتجنب المشروبات المحلات الصناعية كالمشروبات الغازية والعصائر الغير طبيعية على خاطر تضر بصحتنا وما تنفعناش، تضر أكثر من اللي تنفع. وإن شاء الله الناس الكل تتبع النصائح إن شاء الله ديما لاباس.
3: في شأن جهوي آخر قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين أيمن بن عمر المتواجد بالبقاع المقدسة في مرافقة حجيج الجهة، قال إن حجيج ولايتي مدنين وتطاوين بخير وقد أتموا رمي الجمرات وفق ما صرح به للزميلة تبرشي بني.
14: تم حجيج ولايه مدنين والتطاوين وكل حجيج التونسيين رمي الجمرات اليوم بميناء في انتظار تفويجهم الى مكه المكرمه مساء من بعد العصر، يعودوا الى مكه المكرمه وان يتموا طواف الافاضه لمن لم يقم به. كل الاجواء عاديه وطيبه، حجيجنا كل بصحه جيده وان شاء الله في انتظار معنا اتمام كل اركان الحج والعودة بالنسبة للرحلات. الرحلة الأولى بالنسبة لتم ولاية تطاوين وبنقدان معناها ستعود يوم 3 جوان، وبالنسبة للرحلة الثانية تدي منتظر 8 جوان واللي هي بعد اتمام طواف الإفاضة بمكة ينتقلون الى المدينة المنورة، ومن مطار المدينة المنورة يعودون الى مطار جدة جرجيس الدولي. قلنا لحد الآن الظروف طيبة لكل حجيج.
3: شهدت سواحل مدينة جرجيس في الفترة الأخيرة نفوق عدد من السلاحف البحرية، ودعا الناشط في المجال البيئي صلاح مزلوطة أهل الاختصاص إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية لحماية هذه الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض. علي يحيى رئيس فرع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يبرز أهم أسباب الظاهرة والحل للحد منها في متابعة عملتها الزميلة شعلان مشعي.
15: أسباب النفوق عديدة بالنسبة للسلاحف البحرية، نذكر منها ثلاثة أسباب مهمة اللي هي علاقة مع نشاط الصيد البحري، سموه الصيد العرضي، وإلا التلوث وخاصة التلوث البلاستيكي، وإلا الموت الطبيعي اللي هو مرتبط على سلسلة الغذاء. ونسجله عادة ديما الذروة بتاع النفوق عادة نسجله في أشهر أبريل ماي وجوان، حيث تتبدل المناخ في المياه وتسخن المياه شوي، هكاك تولي السلحفات أكثر نشاط وتطلع السطح الماء وغادي تولي أكثر عرضة للصيد العرب. مسلين ديما الحملات التأسيسية ديما قايمة ديما على مستوى معناها السواحل التونسية الكل. احنا الهدف متاعنا هو المحافظة على هالأنواع المهددة بالانقراض ومقدمتها السلاحف البحرية، لأنها تشكل توازن بيئي كبير برش. وديما احنا في شراكة مع المجتمع المدني وجمعيات التصيلة للتحسيس والتوعي. الوعي هو المهم لتفادي هالنفوق، والجمعيات المختصة الحقيقة قاعدة تبذل في مجهود كبير للتوعية بضرورة المحافظة على هذه الكائنات المهددة بالانقراض.
3: في الشأن الوطني، شهدت مدينة المكنسي من ولاية سيدي بوزيد حالة تسمم جماعي لعائلة مكونة من 9 أفراد أسفرت عن حالتي وفاة، فيما يتلقى الباقون العلاج في المؤسسات الصحية بالجهة. وصف المدير الجهوي للصحة بولاية سيدي بوزيد دكتور سالم الناصرية حالتهم بالمستقرة، وسيغادر 4 منهم المستشفى قريبا. كما أشار في تصريح لمراسلة الإذاعة التونسية بالجهة ألفة الخسخوسية إلى أن الفرق المختصة أخضعت مكونات الأكل التي تناولتها هذه العائلة للتحاليل اللازمة لمعرفة مصدر التسمم. كما أكد المدير الجهوي للصحة بولاية سيدي بوزيد أن حالة التسمم الغذائية التي تعرضت لها العائلة تذكر بضرورة الحفظ الجيد للمواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
16: هم العائلة تكون من 9-10 أشخاص، 9 تناولوا تقريب نفس الأكلة، شخص وحيد هو متناولش الأكلة هذيك، كلهم تعرضوا إلى أعراض جانبية، وكانت تعرضت أعراض معناها سريعة على مستوى التنفس، على مستوى القلب، على مستوى الأعصاب. تم التكفل بهم على مستوى المستشفى المحلي في المكناسي، وبسرعة تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي في بوزيد لأن حالتها تتطلب عناية مركزة، وتم إيوانهم بالقسم العناية المركزة بقسم الاستعجالي. الحقيقة كانت الأولى على 3 حالات تستوجب عناية تركيز فيها، وحالتهم شوية معناها نسبيا تعتبر خطيرة. الحمد الآن الحمد لله حالتهم الكل مستقرة، 3 غادروا المستشفى، 4 مازالوا تحت المراقبة، 3 حالتهم مستقرة معناها تقريبا ويمكن في الساعات القادمة يغادروا المستشفى، تبقى حالة واحدة اللي هي مازالت تحت المراقبة الطبية. الأكلة هي كانت الأكلة تقريبا استفرجنا برشا وسمعنا برشا في الفيسبوك أنه هي الدلاع وما بالدلاع وشهم، هي الأكلة تقريبا مكونة من 4 أنواع اللي هما الكسي والعصبان والثلاثة الخضرة ومعها مشروبات غازية. هذوما يتشاركوا فيه 9 أشخاص اللي تولوها كل. تم معناها التكفل ببحث ميداني، وتم فرق من الإدارة الجهوية وكذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الغذائي نقلوا العين.

0: السنة الماضية، وفقا لمديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحية رابعة بن صلاحة. وفي حوار لها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، أكدت رابعة بن صلاحة أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصبا ستفوق بقليل صبا الموسم الفارط. في العالم، استشهد 3 مواطنين فجر اليوم اثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وصل الكيان الصهيوني تصعيد هجماته على لبنان بعدما شن عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعية طال الجنوب والبقاع ومنطقة تشويفات قرب ضاحية الجنوبية لبيروت، ما اسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. وتأتي هذه التطورات عشية جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، إذ يلتقي اليوم وفدان عسكري في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ في المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة. كما نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أن الأصوات التي سمعت في البحر ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في إطار توجيه تحذيرات لسفن وصفها بالمعتدية في مضيق هرمز. في الأثناء، فالجيش الأمريكي إسقاط أي طائرة له قرب مدينة بوشهر الإيرانية خلافا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني. ويأتي هذا التصعيد في وقت تحدثت فيه تقارير أمريكية عن تقدم ملموس في الاتصالات بين الجانبين، حيث أعلن عن التوصل إلى مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات حول برنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية عليها بعد. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لم تتوصل بعد. في ذات السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مفتاح أي اتفاق مع إيران هو التخلي عن النووي والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، لكن الحصار الأمريكي سيظل قائما. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسيا، في الإخراج التقني أحسن المحمدية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مشعر ميناء هو من أهم المشاعر المقدسة في الحج، وهو واد يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كيلومترات. يكتسب هذا المكان مكانته الدينية العظيمة لارتباطه بأعمال رئيسية في مناسك الحج التي يؤديها المسلمون في أيام التشريق. يقيم الحجيج في ميناء أيام 8، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، حيث يبيتون فيها اقتداء بسنة النبي محمد. ومن أبرز الأعمال التي تؤدى في ميناء رمي الجمرات، إذ يقوم الحجاج برمي الجمرات 3، الصغرى والوسطى والكبرى، تعبيرا عن طاعة الله واتباع نهج النبي إبراهيم عليه السلام في مقاومة وسوسة الشيطان. كما تذبح الأضاحي في هذا المشعر، ويحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرونها بعد التحلل من الإحرام. ويعرف مشعر ميناء أيضا باسم مدينة الخيام بسبب انتشار ملايين الخيام المجهزة لاستقبال الحجيج من مختلف أنحاء العالم. وقد طورت هذه الخيام لتكون مقاومة للحرائق ومزودة بالخدمات الأساسية حفاظا على سلامة الحجيج وراحتهم. ويشهد المشعر سنويا تنظيما دقيقا من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لإدارة الحشود وتوفير الأمن والرعاية الصحية والنقل. ويمثل مشعر ميناء رمزا للوحدة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون من شتى الجنسيات واللغات في مكان واحد يؤدون الشعائر نفسها بروح من الإيمان والمساواة والتقوى.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله والسادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، وسنتعرض في هذا اليوم إلى آية اللي هي آية تتحدث عن عيد الإضحى، وأيضا إن شاء الله نقول عيدكم مبارك، وإن شاء الله ربي يتقبل منكم الطاعات، وربي إن شاء الله يجعل أعيادكم إن شاء الله ديما في خير ونعمة وسلام. مش نتحدث اليوم عن قصة كيفاش هذية صار العيد الإضحى، وش معنى عيد الإضحى. نبدو بالآية. قال تعالى في سورة الصفات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. العديد من صغار وكبار إلى غير ذلك يمر على هذه الآيات أو لربما هذه القصة مرور الكرام، والبعض معناه يعرف بعض التفاصيل. تروي لنا هذه الآيات قصة عظيمة من قصص الطاعة والإيمان. فقد رأى نبي الله إبراهيم عليه السلام في المنام، ورؤية الأنبياء على فكرة راهي هي وحي، أنه يذبح ابنه، ورؤية الأنبياء حق ووحي من الله تعالى، مش كم الرؤى متاعنا احنا. ساعات الواحد يقول لك والله امبارح ريت وحلمت، ويبدي يفسر ويأول ويدخل معناه في هلواس. لا، ننبه سادة المستمعين ما ندخلوش في هذه، لأن تفسير وتفسير الأحلام ليس بعلم حقيقي. ماذا بين تجوزها، شفت رؤية طيبة احمد ربي، شفت رؤية خايبة اعمل صدقة وقول اعوذ بالله مش ترجيم ومر. نرجع سيدي رؤية ابراهيم عليه السلام اللي هي شاف يذبح في ابنه في المنام، ورغم صعوبة الامر، حاجة صعبة ياسر، كيفاش الانسان يذبح الفذة متاع كبدة، لم يتردد ابراهيم عليه السلام في تنفيذ امر الله، بل اخبر ابنه بكل لطف ومحب. شوفوا قوة الايمان، شوفوا قوة معناها الرسالة والابتلاء. يجي الابن يقول له ولادي غدوة راني باش نذبحك. تصوروا في المخيال متاعنا البسيط كيفاش راهو أمر عجيب جدا وبلاء. قال ربي إن هذا لهو البلاء العظيم، ربي قال بلاء عظيم. تصور المولى عز وجل، فما بالك بالمخيال أو العقل البسيط البشري. اش رد عليه ابن إسماعيل؟ فجاء رد إسماعيل عليه، لا هرب ولا قال هل بمشي ولا لا، قال لا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوفوا علاقة الابن بابنه، ما يعصيش بوباه، نسمع كلام بوباي، نسمع معناه فهمت الله نصيحة بوباي لأنه هو سابقني في الحياة. هنا ننبه معناه لربما برشا وليداتنا يسمعوا فينا أو معناه لغير ذلك، اسمع كلام والديك، مدام والديك والديك حيين أنت رك في خير عظيم، اطلب منهم دعوة الخير. قولي يا بابا ولا يا بي ادعي لي دعوة خير، بحول الله يدعي لك وتكون في سلام، وتكون بحول طريقك مفتوح. وعندما استسلم إلى أمر الله ماشيين باش يذبح ابنه، فداه حتى في معناها برشا تفاسير باش ما نطولوش عليكم الحلقة، أنه يجي باش يذبح ابنه السكينة تتقلب مرة واثنين وثلاثة، حكمة من عند المولى عز وجل. حتى فداه الله بكبش عظيم، نزل كبش من السماء لتصبح هذه الحادثة رمزا للطاعة والتضحية والثقة بالله. ثقة بالله، اعلم أن الله يستجيب دعائك، اعلم أن الله لا يخيب رجاءك، اعلم أن كل ما رفعت أكفك إلى المولى لن يردك خائر، بل بإذن الله مهما كان قد ما تدعي ربي قد ما ربي يستجيب لك. أما فقط وقت الاستجابة فيه حكمة، نرجعون إن شاء الله في حصص قادمة. ومن هنا جاءت شعيرة الأضحية في عيد الإضحى المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. هذا يراه فضل عظيم جدا اللي هو يوم النحر. هاني باش نعطيكم حاجة، الأضحية أو معناه نزيد نفسركم بالدرجة أكثر ربما برشلو خيان كذا، العلوش كي باش تذبح العلوش على قد قطرة الدم اللي باش تنزل من هاك الأضحية على قد ما مغفرة تلك العائلة كاملة. هذا فضل من الله، هذاك رأي حكمة كبيرة. قد ما ينزلك القطرات الدم في الذبيحة وكذا، ومنه ومنه برش ناس يقول لك لا ما كذا، لا ذيك سيدي مغفرة ذنوب عائلة كاملة بإذن الله السميع العليم. وفي هذه الأحاديث بيان لفضل الأضحية وعظمة هذا اليوم المبارك. من أجمل مظاهر عيد الإضحى أداء صلاة العيد اللي أكيد أديته كل إن شاء الله ربي يتقبل منكم ومنه وجميع المسلمين، هي التكبير والتهليل. معناها عدنا من يوم النحر حتى الثالث أيام، كل بعد ما تصلي صلاتك سواء راجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، وانت على السجادة بعد ما تطلق السلام تكبر، قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات. هذه راهي سنة مذهبنا ما نضيعوهاش، فيها فضل عظيم جدا. ذبح الأضاحي اقتداء بسنة النبي إبراهيم، وأكيد كلكم إن شاء الله ضحيتوا. واللي راهو على فكرة حبوا نوصلوا معلومة للسادة المستمعين، راهو برشا ناس صحيح غلاء المعيشة وكذا وما ضحاش، راهو سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى عن هاته الأمة كاملة. معناها يلي تسمع فيه يلي ما ضحيتش يلي ما في مقدوركش، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنك وأجرك كامل لا ينقص من أجورك شيئا بإذن الله السميع عليم. أيضا صلة الرحم وزيارة الأقارب، مدامنا في هذه الأيام المباركة نزور أحبابنا، نعيدوا عن الناس، ما نكتفوش فقط بالهاتف. صحيح إنسان ساعات يكون بعيد وكذا مثالش، أما يكون قريب ما تغفلش على خيامك، نزور الناس، نزور الناس المحتاجين. أيضا نزوروا في ربما فهم برشا ناس في المستشفى، أيضا في عندهم مرض نزوروهم، هذاك مرض يحسوا به حاجة كبيرة ياسر، ما نغفلوش عليهم. نشر المحبة والتسامح بين الناس، سامحوا الناس بعضنا، الدنيا راهي مفروغ منها، وحتى حد ما هز معه سامحوا بعضنا، واللي هز هز عذابه وكفاه على مولاه كما يقولوا بالدارجة. معناها مال سيدي الحكمة من عيد الإضحى شنو باش نتعلموا منها؟ الحكمة هذه نتعلم طاعة الله فوق كل شيء. ربك يأمرنا بحاجة وفلح، ما عادش نتحدثوا، أمر ربي أمر الله يقضيه الله. أيضا الصبر والثقة بالله تعالى من هذه القصة، أنك تثق بالله أن الله يستجيب، أن الله إن الله لا يضيع أجر المحسن من أحسن عمله، وحتى في سورة يوسف إن الله لا يجزي الصابرين ولا يضيع أجر الصابرين، غير ذلك. راه حتى على فكرة بين رؤية سيدنا يوسف واستجابة الدعاء قيل في أحد التفاسير 40 سنة. معناها هذا دليل أن أنك الدعوة اللي تدعيها راهي في طابة عند الله ما تضيعش. أيما أيضا الرحمة والتكافل بين المسلمين، رب اجعل هذا العيد باش الناس كلها تكون قريبة لبعضها، الناس كلها تحب بعضها، الناس كلها تسامح بعضها، ونزور بعضنا، نكونوا كالبنيان المرصوص، ما يكونش عندنا الاختلافات، ما تكونش عندنا التنافر. هذا يراه مخالف للدين، هذا يراه هذاك العام ما عيدش عليه ما نمشيلاش، هذاك راهو ما سلمش عليه ما نسلمش عليه، هذا يراه عيب، هذا يراه ما يجيش. هذا يرانا نحن مسلمين ماذا بين نكونوا ديما يد واحدة ونسلموا لبعضنا ونصفوا قلوبنا لبعضنا. ربي يعطي على قد ما نصفوا قلوبنا، على قد ما تنزل الخيرات، على قد ما نحمل ضغائن في قلوبنا، على قد لربما تصعب لنا المعيشة إلى غير ذلك. ما لسيدي ملخص الحديث أن القلب إذا صفي مع الله تصفى معك الدنيا. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا العيد عيد خير وبركة علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ما مضى من الذنوب يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الأضاحي، اللهم تقبل ممن لم يضحوا في هذا العيد يا رب العالمين، واجعل أجورهم تامة كاملة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اغفر لموتانا وموت المسلمين، واغفر لمن لم لم يعيدوا أو يضحوا معنا في هذا العيد وهم في الرفيق الأعلى. اللهم يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدنين نبيل لصيف أن البلدية ستواصل تدخلاتها ضمن البرنامج الاستثنائي في مجال النظافة والعناية بالمحيط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنها ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل كامل مرجع النظر البلدي في إطار المحافظة على نظافة المدينة وضمان سلامة المحيط وصحة المواطنين. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض، وانطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. تجرى يوم الأحد المقبل 31 من مايو الجاري القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. أكدت تونس اليوم الجمعة بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفظ السلام اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. دوليا، صرح إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الجمعة بأن إيران لا تعتزم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. قالت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال اليونيسيف إن 11 طفلا يسقطون كل 24 ساعة في لبنان بين قتيل وجريح في ظل تصعيد الكيان الصهيوني لغاراته في أنحاء البلاد رغم وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا منك يساعد.

ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون تماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازما واضحا قويا في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيما، كان فيها بارا بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه يا أبتي، نسبه لنفسه، وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا، فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان بارا في وقت عصيب، في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبي يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها. وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا، أن تبدأ الخطاب يا أبتي ثم يتكلم ساعة.

0: ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ضاق بإبراهيم ضرعا ولما استشاط منه غضبا قال له: يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيما وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان لينا وكان بارا. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا: نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى أدخلت عليهما الحزن، أدخلت عليهما الغم، أدخلت عليهما الهم. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول: أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحيانا بطريقة ما يشعرش بها، يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك: أنا كبرت، إيش مازال في عمري؟ أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى الزمني، انتهى العمر، أنا في أرض للعمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك، فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك. تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحيانا تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البو يعني ولده هو، وقت اللي ياكل حفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقل لهما أف. نعم، جارت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم فذلك هو العقوق، ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيما بأبيه رغم أن الأب كان كافرا. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبير الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جدا يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته، وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة وفي ذلة بعد عز، قد يسهى قد ينسى قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر، والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة، فطوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حافيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر ولدته المرأة الثانية، كبر أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له: راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله لا يعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستئناف، ولكن البر ينتقل من الأب إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى للبارين، طوبى لمن كان بارا بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا رب رض عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأب وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر المتواجد بالبقاع المقدسة في مرافقة حجيج الجهة أن حجيج ولايتي مدين وتطاوين بخير، وقد أتم رمي الجمرات الثلاثة. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض، وانطلقت أشغالها منذ أواخر السنة الماضية، وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائية مساء أمس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة واحدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. في العالم، شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مدينة النبطية وعدة بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع ذوي سفارات الإنذار شمال إسرائيل. صرح إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم بأن إيران لا تعتزم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد. انتهى الموجز مع تحية عفاف فالونيسي. آخر أخبار الرياضة معك رباب.
1: شكرا عفاف.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الاتحاد النمساوي لكرة القدم أعلن مباراة منتخبنا الوطني التونسي ومنتخب النمسا بشدور بطاقم تحكيم فرنسي يقود الحكم الدولي جيريمي فينيار. نذكر باش يساعد فينيار كل من أوريليون دروي وأليكس دوغر. ذكر في غرفة الفار باش يترأس الحكم باستيان ديتشيبي. ونذكر أن المباراة باش يحتضنها الملعب الأولمبي بفيينا في العاصمة. الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ رسل فيه إنه بلاغ قالت فيه إدارة الفريق إنه رأسة الجامعة التونسية لكرة القدم عبرة عن عدم رضاها عن عدد التذاكر المخصصة للجماهير بمناسبة مباراة نهائي كأس تونس. إدارة الترجي الرياضي التونسي طالبت بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي للحضور في نهائي الكأس. ذكروا أنه نهائي المسابقة باش يكون يوم الأحد 31 مايو الجاري أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال على أرضية ملعب حماد العقربي برادس. هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي عنت أنها نجحت في توفير 4000 تذكرة فيراج لحبال الفريق باش يقع بيعها في جرجيس. ذكر مباراة باش تكون بإدارة الحكم مجدي بلاغة بإدارة الحكم نضال بالطيف، إذن حكم للنهائي، وسيكون في غرفة الفار الحكم مجدي بلاغة. مباراة البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين ملعب الجبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف باش يسافرها الحكم فرج عبد اللاوي، وفي غرفة الفار سيكون الحكم أمير لوسيف. اللجنة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية أعلنت عن إقامة حفل نسخة 2026 في لندن يوم 26 أكتوبر بدلا من باريس لإعداد احتضان هذا الحدث السنوي. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. قال المدير الجوي للشؤون الدينية بمدين أين بن منعمر المتواجد بالبقاع المقدسة إن حجيج ولايتي مدين وتطاوين بخير، وقد أتموا رمي الجمرات الثلاث. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض، وانطلقت أشغالهم منذ آخر السنة الماضية، وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. أفاد المدير الجهوي لصاحب سيدي بوزيد الدكتور سالم نصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر الثلاثة الآخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة واحدة تحت الرعاية الطبية خلال الساعات 24 القادمة. دوليا استشهد ثلاثة مواطنين فجر اليوم إثر قصف طائرة المحتل الصهيوني المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. شن المحتل الصهيوني اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مدينة نبطية وعدة بلدات في جنوب لبنان بتزامن مع ذوي سفارات انذار شمالية الكيان. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد بقر قليفة اليوم إن في منشور على إكس إن إيران لا تثق بضمانات أو الأقوال، وإن الأفعال وحدها هي المقياس، وأضاف أن طهران لن تتخذ أي إجراء قبل أن يبدأ الطرف الآخر بالتحرك. الموجز في أمان الله.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: برج الحصار. جغرافيا السفر من صفاقس إلى جزيرة قرقنة على اللود يستغرق ساعة وربع من الزمن، ولكن تاريخيا الكتابة عن جزيرة قرقنة امتدت على 25 قرنا، أرخت بمختلف اللغات لحضارات متعاقبة تعود على الفترة الأمازيغية والبونية الفينيقية وما بعدها. فإذا استحضرنا التاريخ القديم كتب عنها الكثير من المؤرخين الإغريق والرومان، أما أكثر الباحثين ولعا بقرقنة فهو أندري لوي الذي أصبح المختص الأول في الدراسات الأكاديمية حول الجزيرة. ومن الباحثين التونسيين نذكر الأساتذة فوزي محفوظ ورضا بوسفارة وفتحي شلبي وعبد الحميد الفهري. ماذا يمكن أن نقول عن برج الحصار وكيف نقدمه؟ هل هو برج روماني أم عثماني؟ أكان برجا عاديا للحراسة أم تكفل بكل وظائف الأبراج بمعنى حصن مراقبة وموقع عسكري؟ متى عرف هذا البرج عصره الذهبي؟ وما هو نصيبه اليوم في الترتيب والحماية من المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية؟ برج الحصار هو أهم معلم تاريخي قائم اليوم بجزيرة قرقنة. السيدة رجاء كريد محافظة مستشارة بالتفقدية الجهوية للتراث والجنوب الشرقي بصفاقس تحدثنا عن برج الحصار.
1: برج الحصار هو أهم موقع أثري بجزر قرقنة، يمثل أثار مدينة قرقينة القديمة. وقع اكتشافه سنة 1992 وانطلقت به أشغال استكشافات أثرية وحفريات منذ صائفة 1993. أثبتت هذه الأبحاث وجود مدينة بونية بكل منشآتها العامة والخاصة، وجود خاصة ميناء تجاري وعسكري، وجود قبور بونية، وجود مصانع لصنع الخزف ولتصبير الأسماك لساليزون إلو غاروم، وجود أيضا حمامات. وقد تواصل استغلالها خلال الفترات الرومانية. عرفت هذه المدينة أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية، وأثبتت الحفريات وجود مدينة ذات هندسة شطرنجية متكونة خاصة من منشآت سكنية وبناءات عامة، منها حمام ومعبد مترا.
0: يقع برج الحصار على هضبة تحتل أعلى موقع بجزيرة قرقنة، تواجه في الجانب الآخر من البحر صفاقس وسيدي منصور. يبلغ معدل ارتفاعه حوالي 5 أمتار. هو مبني بناء حصينا على طوابق، إذ يتجاوز عرض جداره المتر أحيانا، كما أن الجدران الواقعة في مواجهة البحر يكشف وسطها عن استعمال الحجارة المسقولة، مما يعطي للمبنى سمة البرج الحصن والموقع العسكري الكبير. الدكتور عبد الحميد الفهري أستاذ التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومدير مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوسطية يمدنا بهذه المعلومات عن برج الحصار.
2: برج الحصار هو معلم يمثل تواصل الفعل التاريخي لقرقنة عبر كثير من العصور، لأن البرج الظاهر حسب الأعمال التي قام بها الأستاذ فوزي محفوظ يبين أنه هو بنفسه فوق أبراج أقدم، ويمشي الأستاذ فوزي إلى أنه ينجم يوصل حتى الفترات البونيقية. البرج بطبيعة الحال هو معلم دفاعي ياخو أهميته من استراتيجيته باعتباره أعلى نقطة في قرقنة من 16 متر. والبرج هذا فيه كل الخصوصيات الموجودة في القلاع، يعني فيه مكان للصبل للخيول أو للجمال حسب الفترة، وفيه مكان بطبيعة الحال للخزن، وفي مكان لسكن المرابطين أو الجيش، يعني تختلف العملية من فترة أخرى. وهنا أمامنا كتاب أندري لوي يحكي على أنه في سنوات الستينات كان فيه مدافع من النحاس وقع تحويلها للمهدية، نحن مازلنا نطالب بعودتها إلى قرقنة. والمعلم هذا مبني بحجارة كلسية هشة الكالكير توندر اللي موجودة في قرقنة بالذات واللي كانت تكعب لتسهيل البناء، والجير كان يصنع بأفران قرقنة، وقرب البرج دام من أحسن وأفضل الأكبر الأفران بقرقنة.
0: عانق الأرخبيل أعرق الحضارات، فقد كانت قرقنة موقعا من مواقع المتوسط الأساسية، حط فيها الفينيقيون رحالهم ليؤسسوا محطة تجارية وليغرسوا غاباتها بالزيتين والكروم. إلا أن العصور الرومانية وهبت قرقنة مجدها الأقصى، وسخر الرومان كل قدراتهم لحسن استغلال الموقع الاستراتيجي للجزيرة. في ذلك الزمن كان برج الحصار ضمن مدينة عرفت بكركينة، وهي مدينة كما يكشف عن ذلك الحقل الأثري بالحصار قائمة بشوارعها وأزقتها ومعابدها وأرضيتها المحلات بالزراب الفسيفسائية، وخاصة بمينائها. في هذا الميناء الذي كانت منارته تهدي السفن القادمة من القارة، حيث حجرت البو حاليا تبعد حوالي 20 متر عن البرج، أرسل القائد القرطاجني حن بعل، ومنه فر سنة 195 قبل الميلاد نحو بلاد الأناضول قبالة بلاد الشام، ثم انتقل بين الجزر الأناضولية حيث أنهى حياته في إحداها.
1: أهم شخصية هي شخصية حنا بعل، مر على مدينة كركينة في فترة الحروب البونية. أوج الفترة اللي عاشها هي الفترة الرومانية اقتصاديا وعمرانيا، شهد التوسع عمراني هام تناولته المصادر التاريخية وأثبتته الاكتشافات الأثرية والتنقيبات. كموقع أثري قديم بقيت بعض المنشآت العامة والخاصة في منطقة الحفريات، هناك القبور البونية في المنطقة الشرقية للبرج، هناك بعض مصانع الخزف في الجهة الغربية للبرج العثماني، وهناك أيضا في منطقة الحفريات بعض المنازل الخاصة.
0: سجلت وزارة الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث برج الحصار معلما مرتبا في 15 مارس من عام 2013، وفي الزمن الضارب في التاريخ منح أباطرة روما مدينة كركينة الواقع على سفوح الربوة، حيث برج الحصار، لقب مدينة حرة تدفع ضرائبها من سبائك الفضة ضمن النظام البلدي الروماني، حتى أن المدينة العتيقة بصفاقس وهي المدينة الإسلامية لم تظهر إلا بعد 9 قرون من حصول سرسينة على لقب مدينة حرة، وبعد 7 قرون من تدمير طينة التاريخية. فما هي وضعية برج الحصار حاليا؟ وما هو نصيبه من الحماية والترميم؟
2: نقول كلمة هكا بكل صراحة وكل أوجاع لإنقاذ هذا البرج، العدد اللي يطلع فوق منه اليوم والعدد اللي يتردوا عليه وكل ما هو موجود اليوم من عملية معناها استغلال سيء. غير أنا لفت انتباه كل من لهم علاقة بالعملية، ما نذكروش الناس لكن لا من موجود، فما أركان منه تحت مرة واحدة، فما اختر لأن يطلعوا فيه الناس على بعض ومطلين النجم ما نعرفوش احنا، إن شاء الله نقوله خير، لكن على كل حال فما اختر، وهي دعوة لإعطاء هذا المعلم ما يستحقه من عناية قبل أن ينهار ويفوت الفن.
3: وثائقي برج الحصار، إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات عايشة بيار، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، أشار الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيمان.

0: علينا الساعه. شبيك تتكلم بصفه الجامعه انت؟ نحن ونعملوا شبيك
1: يا ليه بابا سيد اخويا يا اخي ما ليش شريك معاك
0: بربي. حلوه هذه شريك معايا. لا حلوه لا سامحني هذه يلزمها مشوره. لحظه بركه نكلم الاداره. الو الو هاديه سامحني كان قلقتك سامحني سامحني عاد ما يصيرش. اما قال لك يحب يدخل معايا شريك. الو الو الو كارتو فيها تصحى عليك. قول لي يطلعش بابا عنده للداخر وهم في بلاش.
1: زعما بابا سيدي خويا ما تشككليش في روحي عاد.
0: يعجبكش يطوي يعجبكش بدا يصدق في روحه. اسمع اسمع اسمعني انسى الموضوع انسى بطلت ما عادش باش نعمل اوتيل باهي.
1: فاش قام الكلام فاش قام يا خويا فاش قام الكلام يا اخي اشنو اللي صار هو؟
0: لا شيء ما صار من قبيله تتحدث كانك وريث معايا.
1: قل لي بابا سيدي خويا يا اخي مشروع اوتيل تحسيبه سهل حتى تنظم عليه وحدك؟
0: استنى لحظة برك
1: نحي التليفون من يدك وجاوبني. عندك فكرة على التراخيص الإدارية كيفاش يطلعوا؟
0: لحظة برك
1: قلت لك نحي الصفات التليفون من يدك وجاوبني. عندك فكرة على الإدارات ومثامن زنقي ونهجة وكلوراتا؟
0: لحظة تسنني برك
1: سمير.
0: نعم باهي باهي هاني علقت. مش لازم التليفون
1: نحطوا الشيء هذايا الكل تعرفوا بابا سيدي خويا الله يقدر عليك وصدمت وحدك على المشروع تنجمش تقولي كيفاش باش تدخلوا ورد بالك لا تشد التليفون.
0: باهي
1: ونحطوا عرفت تدخل تنجمش تقولي كيفاش باش تخرج. راني نكسر التليفون نحي التليفون من يدك وعندك 5 سكوندات في يدك باش تجاوب صحيح وفي الوقت

0: يعطيك ايدي قدش تضحك
1: ليه وتدخل في الشقيقة والرقيقة وتسأل على العلة وبنت العلة والطبيب بشمي
2: مسكينة انتي من لتيحة تحط فيها
1: ريت سعاد وخيتي راني نعاني نعاني منها في معانية زرقة يلل علاش اخر مرة دبرت على سمير والدها قتلوا مرتك عاقرة طلقها وخوف بنت خويا باش تجيب لك صغير يملي عليك الدار ويورث الرزق
2: ايه عاد كثرت لها هذا كلام تو يتقال
0: صحيح هو لازم صغير يورثوا الحقيقة متاع ربي هما على الاقل ما تقولوش هي طلقها خليه وحده يطلقك
1: بربي سعاد
0: ايه نقصد ياخذ قرار وحده اش مدخلها هي
1: وهو ينجم ياخذ قرار وحده عندي راجل سكرم بكرم ما يفهم شيء كان مش مني انا راهو ضاع مك العاء
2: ايه هو بالحق خايتي بوهيلي نقصه كل حشيش
1: تعرف المرة الاخرى اش عملت
2: اش عملت
1: اي جان قلق
2: يزي يزي عادي يزي يزي
1: وزيدت قتله يجا مش هكا بركة
2: لا ما زيدة
1: إيجا
2: ليه ليه ليه ليه ليه ليه

0: والله تقتل بضحك يا حاجة.
1: حتى انت زيدة ريحة الكرهبة تقتل.
0: نعم
1: قل لي.
0: نعم حاجة.
1: يا اخي يهزز الكمامبير في الكرهبة.
0: لا
1: اعمل لك عواذيك هيك.
0: شنية؟
1: تعرف القوس متاع باب حر؟
0: نعرفه.
1: تعرف باب عليوة؟
0: نعرفه.
1: ايا شد يمين كل شي طولته.
0: نعم
1: تلقاش يا عظمة.
0: رمبوان
1: هذيك هو امشي معاه طولته تلقى
0: الحياة باجة.
1: تيلي تلقى بيع كلاسة ترخيص خوز تزينة زويس ومتع سويقاتك تربح فيهم ثويب يا بابا. ميلة رحمة ليك ورحمة للركيب. هاي حل الباب حل.
0: ما فهمت شي حاجة.
1: اعرف يا خينا فيل عليا مش جديد يا باب. هيا حل الباب وهبط لك الفليجة.
0: الحناء ما هو حاجة.
1: ميلة غادي
0: فضل يا حاجة.
1: ايه زيد فضلك.
0: هيا بسلامة طوال.
1: ايه وفلوسك؟
0: صدقني نسيتهم.
1: يا ميلة كي تتفكرهم ايجا للداء هك وليت تبارك الله تعرفها. توا تلقاني شريت لك بيهم كلاست.
0: ما يسالش الكورسة هادي من عندي.
1: ايه تدخل تشرب خيوة
0: علاش.

0: ناس قبل قالوا أول وفق وقبل سلامة. وقبل ما نتحدثوا في التفاصيل اللي هي ما تمكش جملة نتفاهموا كيفاش باش نقسموا الحنانات.
1: إيه يا أخي قلنا نقسم دقوا شقوا يا أخي تبنيها الوتيل وسيه ولا نطردوا في الكليونات والبيوت تلملات والكاسة تعبات حتى باش نتفاهموا كيفاش باش نقسموا الحنانات.
0: إيه وكل شيء حاضر بابا سيدي خويا.
1: يا زيني من اللي قالوا حاضر تشتوها اللي حاضر
0: البيانوات
1: بربي.
0: إيه وتفهمت مع مقاولات.
1: لا لا عاد
0: حتى ما ترخيص الإدارية صبيتهم بابا سيدي خويا.
1: لا عاد فضلك
0: باش تعرف باللي معاك شريك طيارة
1: وبتبيع المصروف الكل على جبي
0: صرفته أنا ما تخافش. أما لا باش داخل معاك شريك بابا خويا.
1: لا مدام كنت صرفت هكاك بالحق شريك صاروخ مش طيارة
0: وما خليت لك شي حاجة كبيرة في بايك.
1: نعم
0: ما تتفجعش ما تتفجعش خليت لك خلاص المهندس يعمل بيانوات.
1: نعم نعم قالوا بيانوات مهندس
0: اي وبعض المصاريف نتاع نبر والاوراق حكايه فارغه مش ياسر تفتوفه ما تفوتش 13 مليون
1: ها
0: اي وحتى ترانسبور دفعته انا ما تخمش عليه بابا سيدي خويا.
1: عبد الحكيم
0: مستحيل ما ناخذ منك حتى شيء تفهمنا الترانسبور عليا ما لاباش دخل شريك.
1: عبد الحكيم
0: احلفت سمير يعيشك ما تصومنيش لدايا
1: امل صومك بتاعك شوية زهر لعبت علي الدوخة يا بابا.

0: بعد سمحني يا هادي، هذه ما هيش حماية، هذه غولة اللطف يا ربي.
1: عبيفة عبيفة
2: هذيك بالعاني تلقاها فقت بيا وعملت مولا الدار مش هوني. مالا في عذره خرجت مرحب بيا وتزعليا في الفليجة. قتلوا ولدي سمير، راك ماخذ امرأة مش من نفسك، بدلها وارتاح. شبيك راهم ما كذبوش ناس قبلك يقالوا كب البرمة على فمها تطلع البنية لامها. مالك شتعمل هك العقرب لهنا يا اخي؟ انا مش قلت لها طردا امرأة اللطف اللطف اللطف صبي بتقوم على قوم. مالا بالطبيعة راهم قاعدين يفرشولي في حصيرتي.
0: اسمعني يا هادي، ما كنتش نعرف اللي خالتي قميرة اشلع على هكا بصراحة.
1: هو يا خالتي ما عندك ميل تاقلة ينتاق اللطف
2: غيب يا جد تلعب يا فار.
1: يا سعاد سمعتنا
2: قطعوا فيا وتريشوا.
0: كيفاش خالتي قميرة ما دراك قطعوها؟
2: اسكت اسكت انت يا سبيسبينة
0: هنا
2: يا عقرب الجبينة. فرشت لي حصيرتي
1: ليه؟ مش عليك انت يا امي قميرة. خالتي
2: اسكت يا عقرب الحيوت.
0: ساعة انا كنت نشكر فيك خالتي قميرة، كيفاش هكا
1: تقليلي؟ اي وقالت ما صعب جد عندي حماكي ما خالتي قميرة.
0: انت علاش اللطف يا هيم؟ انت نقصد علاش ما كنت انا في بلاست هيجم؟ انت المكتوب مكتوب برا.
1: سعاد سعاد
0: كنت برك خليونا نرضيها.
2: بس وش عليا ما علاش لله انت تكون في بلاصة هادية مهبولة؟ انا نرحي راس بصل نحط راس ثومة. قوم قوم
0: قوم قوم هادية حماتك قتلك. قوم
2: ليه
0: ما اسمعك؟
2: ليه انت قوم روح لان اقلك قلبك بش ليك
0: هنا.
2: اي نعم انت
0: شكون انت
2: بينا يا قطاعة يا رئيسة؟
0: اش تحكي انت علينا؟ تحكي انت
2: يا طبيب تقوم على قوم
0: بالله
2: يا وسويسة يا خميسة
0: بربي هكا تقول هكا نتهل في دارك يا هيدية؟
1: بيها
2: سمح ليها دارها هذيك يا للا داري ودار ولدي وهي ساكنة فيها على وجه الإحسان حتى يبدلها.
1: بربي
0: الحاصل ما كذبتش يا هيدية أختي في اللي كنت تقول فيه.
2: هيدية
1: نعم امي قميرة.
2: حذر لي روحك يا للا، حذر روحك الليلة وراسك يا ما نرقد وما ننام إلى ما ندبر هيلك طريحة عزيزة وغالية من عند سمير.
3: كنتم مع
4: خديجة بن عرفة، كوثر بن الحاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، حسونة ناجي، علي بن سالم، وعزيزة برباش.
3: في مسلسل أم قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيب الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدينة بلوسيف إن البلدية تواصل تدخلات هذا البرنامج الاستثنائي في مجال النظافة والعناية بالمحيط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنها ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل كافة كامل مرجع نظر البلدية. تم اليوم القبول الوقتي لإشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض. انطلقت أشغاله منذ آخر السنة الماضية، وقد بلغت كلفته حوالي 175,000 دينار. تجرى يوم الأحد المقبل 31 من ماي القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. قالت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال إن 11 طفلا يسقطون كل 24 ساعة في لبنان بين خطير وجريح في ظل تصعيد الكيان الصهيوني لغارته في أنحاء البلاد. وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي مارك روبيو. من المتوقع أن تتناول أحدث التطورات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. الموجز الآن، إليكم النشرة البحرية.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 29 مايو 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس، الرياح من القطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا من 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج، الطقس ذباب خفيف ومحلي والرؤية جيدة منخفضة. على خليج جابس الريح شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى هادئ، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس، الريح من القطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى جيدة. على خليج جابس الريح شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

واجت علي النكي كبتي شعلة النار كما محرقة في حصيدة حصيدة على والفتيمي من الانظار ورحلة.

يمشي جامع على الأرض يوصق المدينة وخايف من لكة العرض وشمال.

0: الأشهار.
1: رودشو BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
0: إشهار إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعة جاسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. قال المدير الجوي لشؤون الدنيا بمدين أيبن من عمر المتواجد بالبقاع المقدسة في مرافقة حجيجها إن جميع إن حجيج ولايتي مدين وتطاوين بخير، وقد أتم رمي الجمرة الثلاث. أفاد المدير الجوي لصاحب سيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال ساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة واحدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. تجرى يوم الأحد المقبل 31 من مايو الحالي القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. واستشهد ثلاثة مواطنين أسرى اليوم، وأصيب آخرون في قصف لطيران الصهيوني شرق مدينة غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3355 شهيدا، بالإضافة إلى 10095 مصابا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري على إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري.
5: بلاغات.
4: يعلم الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جرب ميدون بإعلام العموم بانطلاق الاستقصاء العمومي لمشروع مراجعة ميتالتاي العمرانية لمنطقة سيدويكش من بلدية جرب ميدون. وعملا بالأحكام الجاري به العمل، يعلق مشروع المثال ببهو قصر البلدية الكائن بشارع أخير 4116 ميدون، وبالدائرة البلدية سيدويكش الكائن بشارع السلام 4145 سيدويكش الطريق الرئيسي الرابط بين حمد السوق والقنطرة. فعلى كل من يهم الأمر الاطلاع على المثال وتسجيل ملاحظاته واعتراضه بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض والمتاح بمقر قصر البلدية والدائرة البلدية خلال أوقات العمل، أو توجيه مذكرة اعتراض بصدد مكتوب مضمون وصول إلى العناوين المذكورة عليه، وذلك في غضون 60 يوما بداية من نشر الإعلام بالجريدة الرسمية للجماعة المحلية وبالموقع الإلكتروني للبلدية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع منى العابدي.
2: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجاتنا، موجات عروس الصحراء إذاعة تطاوين. في أصايل يرافقني اليوم في الهندسة التقنية هادي الغريبي، ومن غرفة الهاتف عادل جميل. اليوم فقرتنا اللي تعودت بها، فقرت مع الناس مع كيليني ذوادي من جربة، أيضا باش نحكو على اختتام الأنشطة الثقافية أو الأنشطة الثقافية اللي كانت في الربيع، ومن ثم حتى الفترة هذه في انتظار إن شاء الله البرمجة الصيفية تقريبيا شنو عندنا في جربة ميدون. وعنا فقرة زينة البلدان كالعادة، أخبار الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان، وعنا أيضا دورة 29 المهرجان الوطني لمسرح التجريب. ثم هم محطاتنا الثقافية وفقرتنا القارة اللي تعودت بها في المساحة هذه. باش نبدو بالأنغام بعد نخوض في كل هذا.

دي أمينة فاخت توصلنا للخمسة واثناشن دقيقة كما تعودنا باش نبدو بأخبار الطقس، خاصة المعلومة الجوية مهمة جدا للناس اللي تاخذ الرحلات الليلية من الجنوب التونسي حتى للشمال. باش نبدأ بتطاوين الليلة، الطقس مغيم جزئيا والحرارة 19 درجة في ولاية مدنين، الطقس مغيم جزئيا والحرارة 21 درجة، وفي جابس الحرارة 21 درجة والطقس مغيم جزئيا، في صفاقس 22 درجة وسحب أحيانا كثيفة، في القروان الحرارة 22 درجة والطقس مغيم جزئيا، في سوسة في المنستير سوسة نمشي للساحل الحرارة 20 درجة والطقس مغيم جزئيا، وفي ولاية تونس الحرارة 19 درجة والطقس مغيم جزئيا. إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل، خاصة الناس اللي كانت عايدت مع عائلاتها. نعرفوا في الجنوب التونسي العائلات تقريبا كلها الكبيرة تستقبل أحبائها أحفادها وصغيراتها في العيد. اليوم رجعت القراية بالنسبة للابتدائي، وأيضا بالنسبة لبرشا ناس أخرى الرحلات كبيرة في اتجاه تونس وإلا منطقة الساحل والشبال. شلة ثنية زينة للناس الكل، نسيس رواحنا ونتبعوا ديما قوانين الطرقات، الأضواء خاصة للرحلات الليلية، مسافة الأمان، السرعة إلى غير ذلك، وإن شاء الله يربي ثنية زينة للناس الكل باش نكملوا في الأنغام وبعد نواصلوا.

0: باش نمشي كما حكيت بكر شوية الجربة أجيم مع الكيلاني ذوادي. أهلا وسهلا كيلاني، كل عام وانت حي بخير.
1: أهلا وسهلا نادية، ونحب مرة أخرى نقول لك عيدك مبروك أنت كل الزملاء التقنيين وكل السادة المستمعين، ونقول لكم مرة أخرى عيدكم مبروك. وإن شاء الله ديما على الخير، وإن شاء الله ديما.
0: ما زال مأثر فيك العلوش يا كيلاني، كأنك ماكش منجم ترجع معناها.
1: لا والله ما زال لأن أولا ريت ضغط الخدمة هذا الساعة قبل كل شيء، وضغط العمل اللي نعمله فيه. وانت تعرفي الأسرة التربوية معناها رجعت اليوم، معناها الكل معناها بامتحانات وضغط أولياء وضغط ونقل وبرش حاجات.
0: أشخلاك ما عرفتش الصوت معنا، فرقتش بين نادي ومناء. نسيت ما شكون هالسقط انت أصلا،
1: نسيت الحركة انت أثيرت العلوش.
0: ملومش هالك.

0: تعرف عليه على خطر عد بنات هيك علاش هيك علاش وعادة نخرج معه نخرج معه في المداخلات
1: هي لا حرج عليك لا حرج عليك ميسالش نفدلكوا شوية في
0: اللقر انت سألتني وانت ايش عملت
1: ما عملت شيء لا الناس كل خدمة كل شيء انا مرتاحة الحقيقة في الدار مدللة يخلي لي عائلتي عائلة راجلي قايمين بالواجب والحمد لله نخدم ونروح
0: والدوارة جولة والدوارة خطر
1: لا لا ما مسيت شيء صدقني
0: ومشاكل الدوارة مع الأمس
1: ربي خليهم لي إن شاء الله الحقيقة مجهود كبير من العائلة ما عملت حتى شيء وإن شاء الله يا ربي الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي هني على الناس الكل إن شاء الله
0: إن شاء الله دوم العشرة ما بنات وإن شاء الله ديما عطل الكلمة الطيبة والكلمة الباهية والناس كل تتعاون هذا شيء وحتى هني راهو نعاونوا في أجواز بلادنا في العيد ونعاونوا فيهم راهو كيف ما الناس الكل وتو
1: فتحنا القوس اش باش نعملوا تو
0: باش نعملوا اليوم لان الصراحه لان كيما قلت لك هو كيفاش ضغط انا معايا مربي نحكي اليوم على ضغط الامتحانات هو اكثر منها نصايح للاولياء في الاربع ايام اللي مازالوا على مستوى معناها الامتحانات حبيت اليوم ناكد شوي ونعرج شوي زاد على هي اولا في جيب حركه نشيطه كما تعرفي أنا مايش بكثرة كبيرة ياسر البطاحات يخدموا جوز الناس ثم ضغط نوعا ما لأني أنا كنت حتى في المحطة البكية ثم الضغط نتاع وسائل النقل مش متواجدة وما تعرفي
1: الحركية ما بعد العيد رجوع بك شوية عرجت عني هاي
0: ما بعد العيد هذه حركية بصفة عامة معناها في أجيم والناس كل ترجع للريتم نتاع الامتحانات اليوم مش كون ضيفي ومربي مش نحكو مش يوجه أكثر منها نصايح أكثر منها نصائح للأولياء خاصة وإحنا في ضغط الامتحانات سواء حتى امتحانات البكالوريا إن هي عن قريب من الامتحانات بتاع الابتدائي وبعدين باش نمشي للمناظرة بتاع التاسعة مناظرة السنة السادسة والبكالوريا حبيتها اليوم تكون حوصلة معناها من مربي إلى هي نصائح هي كيفاش تقدمها نصائح لكل السادة الأولياء استمعين إن هذو اللي عايشين تو ما يعرجلنا شوي مثالش على العيد وجو العيد وخاصة العادة العادات والتقاليد هيا مرحبا بك أخو الجمال
2: تحية للجميع وتحية المستمعي إذا تطبين إن شاء الله عيدكم مبروك الجميع
0: هتندو بالحنيفة العيد خضم طور جعنا ما شاء الله اليوم للامتحانات نوعا ما ثم ضغط حسنا ثم ضغط عند الأولياء حسنا ضغط عند الأولياء كيفاش نقصوا هذا الضغط من خلال نصائح خلال التجربة عندك أنت كمربي كيفاش نجموا النصائح نقدموهم للأولياء ماشي مع أن زاد كما تعرف كمان هو مازال حتى مناظرات معناها مش ندخل على مناظرة السادسة مناظرة التاسعة والبكالوريا بصفة عامة يحبوا الضغط الأولياء ينقص شوي لأن الضغط بتاع الامتحانات خاصة على التمييز والولي
2: الضغط خاصة مع الطقس بدا يسخن شوي وتحس التلميذ حتى في الإسخانة شوية وينقص حتى التركيز ممكن وما نضغطوش على التلميذ ونخلوه على راحته وماذا بيجي مستعد للامتحان وحتى كي يقرأ آلاز وحتى كي يعدي الامتحان هون يعدي فرحان ويجي الصباح معنا بنفسية باهية ويجي باش يعدي الامتحان ويستعد نوصه باش يقرأ ورقته بالباهي وباش يركز وباش كي يكتب ما ينساش ساعات حتى صغير يكتب معلومة على ورقة ويخليها عنده يكتب على بريون واحد ويخليها عنده للورقة ثم روح أو نوصل زادة أنا بش يكتب أنا نحكي على الصغار الابتدائي وثلاثة وربع كل رم صغار حتى للسيدية ثم شكون ينسى حتى هذه دور معلم لمحالة الياس ثم شكون حتى ينسى يكتب اسمه ثم شكون تخلط عليه المعلومات كيف تحضر لتحضير واحد خليه اللي سيحص لما في الصدور ماكش باش تضغط عليه برشا بشوي بشوية ناخذ تلميذ خلوه على راحته وخليه يفطر بالقدا ساعة
0: ايوا نفطر فطور
2: يفطر بالقدا اي
0: حتى نصحنا معناها تنصح انت من خلال على الاقل التجربة نتاعك الطويلة نجم نقولوا على مستوى تنصح الصغيرات بالفطور ضروري معناها
2: لا ضروري ضروري
0: يعني مش الصباح ولا لا
2: لا انا عندي نهار كامل الصباح هذاك عندك الاسترس ذاك الاسترس تاع الامتحان حتى عند الصغير موجود الصباح هو ممكن يقوم الصباح ما يحبش يفطر ما عندهش الجوكي العاده معناتها باش يفطر انا نسيت روحي حاجه حلوه يهز معاه جوتي ما ثم كدريجين راحه ما معيز مع حاجة كلا وكلا هذاك كان بحلو ملا ما يجيبوا ضدعات ماك شوية سكر ولما ننصحش بها يسري حاجة حلوة واحد أما هنا يفطر فطور باهي وجب مع قوتي وجب مع الديف زمان هنا باردة كما قلنا جو سخون الحفير نحطوه في جو الامتحان ومع التحضير الباهي مع نخلوه جو باهي ومع شوية هنا كما قلنا جو عيد شوية مشوي شوية لحم شوية واحد معناها ثم ومازال فرحان بالعيد الصغير بفضلة ربي يجي حتى الامتحان يجي ثلاث يجي مرة واحد
0: لو نمشي للمناظرات ومثالش نعرجو حتى على الكلام ده ونمشي نقبل قريب على البكالوريا كيفاش نجم نوجه
2: مناظرات
0: المناظرات الوطنية
2: اي مناظرات الوطنية النتيجة ما تجيش من غير تحضير ما تجيش لازم فترة المراجعة سواء أنا بدو من الابتدائي من السيزيام سواء من التاسعة سواء البكالوريا كل واحد عنده فترة متاع تحضير لازم يعيشها ولازم واحد كيفاش يمشي الامتحان يسمع محضر شنو البروجرام اللي قراه كله مولم بالأسئلة كله وحاضر برشا خادم برشا مناظرات في الدار وخادم برشا امتحانات باش يلقى روحه حاضر هكا أنا نتذكر وما زلت عايش فيها أنا حتى كي نوصي تلامذة أنا باش يخدم أو كل الكتب الموازي مثلا فيهم امتحانات واحد يدرب مش باش يدير هكا مش باش يدير هكا باش يلقى الامتحان حاضر وممكن واحد يقال اللطف الشوك ولا حاجة
0: جانب النفسي
2: جانب النفسي ما خلوش ما نعملوش برشا ضغط خلي الواحد مرتاح المهم حذر فإذا اسمع وقتاش يقع الضغط النفسي الواحد مش محضر ومش يدخل بعض وابر تربية وواحد أما أنت محضرك باش تلقى روحك قدر الألاز وباش تقرأ امتحانك بالباهي وتفهم شنو المطلوب منك بالباهي وتقرا سؤالاتك بالباهي قدرة ربي ما دامك محضر في بشكل تاخذ البوسوا
0: بس هل شطرني الرئيس حمار انه كنقولوا الكلام ده تو مجيد للعطله ومجيد للصيف والسخانه والعراس والبحر والجو مش هذا ياثر
2: لا
0: ياثر على الحضور الذهني بتاعهم الامتحانات
2: لا بصراحه وذهنيين بدون العطله على بكر ملي بدات الدنيا تسخن شويه تحس ان التلامذه اجي تي معش في المدارس الكل انا لاحظت هذا الزملاء ما نحكروا بعضنا اجي تي في المدارس الكل ومازال معناتها تحس مؤخر شويه الامتحان جبل حكينا مره على كيفاش الامتحانات كيفاش ماهوش مسترسلين معناها متقطعين كان جو في اسبوع ولا جو بكري شويه يا اخي خلوهم صغار الدنيا سخنت وخلوهم مؤخر بصراحه ماهيش مناسبه برشا
0: هو جو عيد كمان مش ميزه معناها ميزه عاده خاصه حسب رايك انت في سيدي مخلوف او في سيدي او تعرف معناها كنت في الجهه التي موجود فيها مش تميزش بحاجه خاصه هيك عاده من عادات
2: الاول هو العيد في مكان هو الخاصيه نتاعه هو اللمه نتاع العيد اللمة نتاع العائلة وكل الحركة الحوسة نتاع نقول الحوسة نتاع نهار العيد عند القوم تاعها وعند الشارم في العائلة في العائلة الكل اسمع بضحكة ولعبة ومش مجعول العيد مجعول على الضحكة وعلى اللعبة وعلى الفرحة وعلى وليه على المكلة كتفهمين طبعا زادة ما نكثروش نسيت روحني بالخس اللي هو فهمتني واحد ياكل شوي شوي هون شوي ياكل شوي يسترهد شوي ذاك هو العيد وان شاء الله عيد مبارك على
0: خلي لك شكون مازال تحب تعيد لها تو مازال نعيدوا على بعض تو منا كنت نعيد لها
2: اليوم رابع عيد هو اي انا نعيد لاصدقائي كل الناس اللي يعرفوني كله نعيد
1: لاهالي
2: الجيم كله نعيد للناس اللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله عيد مبروك وان شاء الله يعيش ويعيد ان شاء الله
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك خويا كمال هو كما قال سي كمال جي على معظم الافكار والنصائح نجم نقدموا للصغيرات رجائي ما نضغطوش عليهم شوي ما نضغطوش عليهم ياسر نعرف راه الولي يتحمس ياسر للصغير ونعرف يتحمس للمناظره والبكالوريا وماذا بينا نخلوهم امتحان عادي ونفردوهم شوي وخليهم شوي وزاد ما نجموش ما على ما نجموش نطلبهم اكثر ما يمكن نخلوهم على بحول الله تتعدى الامور على خير وان شاء الله بالنجاح الكل الكلام ده يجتازوا في المناظرات الوطنية أو في زادة حتى في المرحلة الابتدائية حاليا تحب نقول لهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع ومنى إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لك أنت ولكن أنت عارف عديت الباك ونجحت أمورك واضحة معناها إن شاء الله السيارات الكل لأن السيارات نقول لهم ألف مبروك الناس كل إن شاء الله بنجاح. مرة أخرى عيدك مبروك لكلك لكل الزملاء التقنيين والأسرة الإذاعة إذاعة التطاوين وكذلك للسادة المستمعين كل من يتابع فيك ونقول له مرة أخرى عيدك مبروك. وإذا كان عنده صغيرات إن شاء الله بنجاح والتوفيق
1: إن شاء الله. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. يعطيك صحة يا كيلاني إن شاء الله كما نقوله تعب مخلوف مثال شيماته ويتعدوا ويجي الصيف وتشم نسمة البحر وتولي أمورك واضحة. ان شاء الله ان شاء الله يا كيلاني. شكرا جزيلا. هذه هي محطتنا مع الناس في الفقره هذه مع الكيلاني الذوادي. حكى على العوده للاقسام وللامتحانات بالنسبه للابتدائي. فان شاء الله يا ربي كما حكينا بالتوفيق للناس الكل صغيرات الكل ما نضغطوش عليهم برشا كما قال كيلاني. ايضا سمعت في الحوار على الاكله الصحيه الغذاء اساس كل شيء لأنه بدن تعب ناقص تغذية وما تكونش تغذية سليمة خاصة نجم تغذو لكن مش تغذية سليمة. هو حكى على اللمجة إذا بينا نبعده على السكريات سريعة الامتصاص بالنسبة للصغيرات لأنه توا ربما مع الضغط والكل الأمهات وهمش باش يهتموا برشا خاصة الأمهات العاملات مع حوسة العيد والكل ما يهتموش أنه يحضروا الأكلة بيديهم في الدار فيمشوا للمرتبات والعصائر هذه اللي هي مصنعة نبعدوا عليها شوية. ماذا بينا وديما نقول أنا في برنامج دروب النجاح الخاص بالمجلة التربوية الخاصة أنه لابد من أكلة صحية ومساش نرجعوا لأكلات زمان معناها شوية بسيسة صباح حليب حاجات غلة حاجات ماهيش يعني كما نقولوا سريعة الامتصاص بالنسبة للسكريات ونبعدوا عليها أكثر ما يمكن. حاجات كما البسيسة تخلي الصغير على صبحية الكل هو يعني مخه مرتاح ما يجوعش تنفعه والحاجات الزمنية الكل راهي ديما باهية. إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل باش نمشي لنغم ثم نواصل.

إذن بكر شوي حكينا على التربية والعودة لاستئناف الامتحانات بالنسبة للابتدائي. الأنظار زاد خلال الأسبوع القادم إن شاء الله تتجه نحو مناظرة البكالوريا، وعدة بلاغات موجودة في هذا الإطار لتأمين هالمحطة السنوية الهامة عند أو المهمة عند وزارة التربية. أيضا وزارة التربية تحكي على نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان بكالوريا دورة 2026، وأعلمت في هذا الصدد أنه تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة اللي هي المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر عبر الموقع edunet.tn، الموقع طبعا معروف انت وزارة التربية، بداية من يوم 4 جوان 2026 حتى 9 جوان 2026. طبعا يلزمهم المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه ويعني الاطلاع على كما حكيت أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وأيضا في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه 9 جوان اللي هو آخر نهار موجود فيها المعطيات هذية على الموقع. هذية يخص تلاميذ البكالوريا، بلاغ مهم جدا، وحبيت أيضا نعرج على الإجراءات، معناها إن شاء الله بالتوفيق للجميع، ولكن ما هوش بالسهل أنه تلميذ في المناظرات أنه يستهين إلى حد ما ينجم نقول نسيت مثلا بالنسبة كل ما يتعلق بالمواد الإلكترونية، ولا خلينا نقول اللوحات الإلكترونية ينجم يكون نسى فعلا، ولكن لهنا ما ثماش تساهل الحقيقة في الأمور هذه، لابد من الانتباه. فما إجراءات اللي هي تحجر استيحاب جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان، نجم يكونوا عنا تليفوناتنا في اتصال بأبائنا وذوينا قبل الامتحان ربما وبعد الامتحان، نعرفوا النقل ونعرفوا الأسرة تكون مركزة برشا وتكلم ربما بالتليفون وهي وسيلة تواصل، ولكن ما غير ما ننسوه في معانا في جيبنا وإلا عندنا طبعا ديما المحافظ والكل هذوكم فما مراقبين ممنوع دخولهم، ولكن الهاتف الجوال وغيره من الأجهزة الإلكترونية محجر يعني تحجير نهائي، وهذه حاجات ما فيهاش تساهل فركزوا شوية. يحجر استيحاب أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان اللي هو الهاتف الجوال ولا اللوحة الرقمية، الحاسوب، الساعة الإلكترونية والقلم الإلكتروني. حتى برشا ناس تعودت أنه تحط الساعة الإلكترونية في يدها، إذن ننتبه وما نستحبهاش معنا طبعا، ما عدا الآلة الحاسبة اللي يلزمها تكون مؤشرة أو من الإدارة المعنية، وأكيد نتصور الآلات الحاسبة الكل تم تأشيرها حاليا في المعاهد اللي ينتموا لها التلاميذ. في حالة مخالفة لهذه الكل تعتبر محاولة غش، يعني ديما ثم فرق بين غش وبين محاولة غش. طبعا هو كل ارتكاب للغش أو محاولة غش بما في ذلك استيحاب الأجهزة الإلكترونية أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل السير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات الواردة بالفصل اللي هو القرار الفصل 19 من القرار المؤرخ في 29 مارس 21 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. كما حكيت هذه إجراءات سارمة، والحقيقة راهو ساعات كنقولوا معناها هذه الكل فما مراقبين
يعني حتى تلميذ ينسى أو حاجة المراقب بنجم ينتبه لهذه الكل، لكن في صورة ما المراقب ما انتبهش قبل الامتحان وهذا يصير. ولهنا زد حتى الأساتذة يقع تكوينهم ديما في جلسات خاصة من مديري مراكز الامتحان ومساعدي رؤساء، خلينا نقول مش مديري مراكز الامتحان ومساعديهم، تم تأطيرهم قبل بوقت، خاصة اللي انضموا جدد للتعليم. ولكن ديما البدايات صعيبة خلينا نقول، وتصير بعض العدم الانتباه ينجم يكون لهنا. هذاك علاش أنا نقول في الكلام هذايا باش تلامذة وأوليائهم هما اللي ينتبهوا أكثر، لا قدر الله يسهى أو ينسى، فمش باش يعمل ديما على المراقب أنه ينبهوا. وهنا راه مهم جدا ماذا بينا ما يصير شك التشويش، وإلا أي ملاحظة تنجم ساعات التلميذ تعكر له مزاجه وإلا تخليه ذهنه مش مركز. فماذا بينا ديما الأجهزة الإلكترونية من الدار نتخلصوا منها الكل، بما أنه الأولياء تبارك الله ولوا هما اللي وصلوا صغيراتهم ويستنوهم في الامتحان إلى غير ذلك. وحتى كان ما وصلناش راه اللهو الأكثر من لازم وكأنها حالة استنفار كبيرة، ماذا بينا ما نعيشوش فيها التلميذ، نخلوا الأمور الكل عادية، ننتبهوا بالحاجات هذه الكل من الدار ويمشي، وإن شاء الله كما يمشي يقرأ قديش من عام حتى للباك يمشي يقرأ عادي، معناها من غير من هولوا الأمور، وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للناس الكل. نمشي النغم ثم نواصل.

إذن مواصلين إن شاء الله بعد نشرة أخبار السادسة في محطاتنا اللي ذكرناها باش نكونوا في مواكبة لمهرجان الوطني لمسرح التجريب في الدورة 29 في مدنين، وأيضا في جربة ميدون باش نشوفوا الأنشطة الثقافية في الجزء الثاني إن شاء الله بعد نشرة الأخبار والفقرات الإخبارية الخاصة لتتبعها إن شاء الله. إذن نخليكم على نغم ثم نواصل بعد الستة.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت تبلبيني بيا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري.

0: الحار. روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، ثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الشركة الجهوية للنقل بيجاب تضع برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. الأحد المقبل إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وفي العالم عدوان صهيوني جديد يخلف شهداء في غزة ولبنان، والرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري على إيران. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. قال المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدين أيمن بن عمر الموجود بالبقاع المقدسة في مرافقة حجيج الجهة إن حجيج ولايتي مدين وتطاوين بخير، وقد أتموا رمي الجمرات.
4: فتم حجيج ولاية مدنين وتطاوين وكل حجيج التونسيين رمي الجمرات اليوم بميناء في انتظار تفويجهم إلى مكة المكرمة مساء من بعد العصر، يعودوا إلى مكة المكرمة وأن يتموا طواف الإفاضة لمن لم يقم به. كل الأجواء عادية وطيبة، حجيجنا كل بصحة جيدة، وإن شاء الله في انتظار معنا إتمام كل أركان الحج والعودة. بالنسبة للرحلات، الرحلة الأولى بالنسبة لتم ولاية تطاوين وبن قدان معناها ستعود يوم 3 جوان، وبالنسبة للرحلة الثانية تدي منتظر 8 جوان واللي هي بعد اتمام طواف الإفاضة بمكة ينتقلون إلى المدينة المنورة، ومن مطار المدينة المنورة يعودون إلى مطار جلبة جرجيس الدولي. قلنا لحد الآن الظروف طيبة لكل حجيج.
3: تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلاتهم خلال فترة ما بعد العيد، وضعت الشركة الجهوية للنقل بيجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالاتها وفق ما صرح به رئيس مصلحة الاستغلال بالشركة نادر بالصادق للزميلة هند رزق.
5: وضعت الشركة الجهوية النقل بجابس خلال فترة العيد سفرات إضافية على ذمة حرفائها لتسهيل تنقلهم داخل البلاد، وهذا من خلال توفير 8 حافلات مكيفة موجودة على ذمة الفريق الاستغلال بمحطة النقل البري بجابس وقبلي لتوفير السفرات حسب الطلب والعرض اللي موجود بالمحطة.
3: تواصل بلدية حمد السوق جرب تنفيذ برنامج رفع الفضلات بالمنطقة البلدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نبيل بالحاج مسؤول على النظافة ببلدية حمد السوق يتحدث في هذا الإطار الزميلة لمياء برغالي.
6: البلدية عملت برنامج واضحة تعمل قبل العيد خلال العيد وبعد العيد. البرنامج هذا أصفر معناها كنتيجة لعملية الرفع قرابة معناها 350 طن هذوما اللي تم إيداعهم بمركز التجميع التابع لوكالة تصرف النفايات، وتقريبا 400 طن هذوما خارج المسلك هذا اللي هي تتمثل معناها في الليقات السوداء التي يتم رفعها بالمعدات الثقيلة والشاحنات الثقيلة.
3: تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية، وقد بلغت كلفته حوالي 175 ألف دينار. حافظ على خصوصية المنطقة وأضاف مكونات هامة لهذه المنطقة السياحية، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية كتانة لحبيب الكامل للزميلة هند رزك.
2: مكونات المشروع فيه تبليط الساحة القديمة، فهمتني، تبليط اسمنتي، تركيب كراسي، إدارة تجميلية، أحداث كشك، هذا يكون مردود اقتصادي على البلدية باش تكريه بعدين البلدية، فيه تجير، فيه ترصيف، معناها الساحة كاملة، سوق قديمة وقاعة هيئتها وفهمتني صيانتها، إضافة للبلاد لقت استحسان المواطنين، هيئة السوق هذاك على طريقة جديدة باش السوق ما يفقدش الطابع الأثري نتاعه، الخاطر ثم روح نتاع منطقة حابين نحافظوا عليها، تبقى زدنا حاجات اللي لازم تتزاد معناها باش يكون معناها في حلة جديدة.
3: على الصعيد الوطني تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. وأضافت في تصريح إعلامي أن الموسم الحالي سيكون موسما طيبا بفضل التساقطات والأمطار التي تميزت بالاسترسال، وهو ما يؤكد أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. وتحدثت عن أهم الاستعدادات وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع، علاوة على الانطلاق في مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية ووضع برنامج مكثف للوقاية من الحرائق. تجرى بعد غد الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول في رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في الملفات العالمية، استشهد 6 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما واصل الكيان الصهيوني تصعيد هجماته على لبنان بعدما شن عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعي طال الجنوب والبقاع ومنطقة أشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3355 شهيدا، بالإضافة إلى 10,095 مصابا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري على إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. وفي منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال، أكد الرئيس الأمريكي أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في عملية العودة إلى أوطانها. وطالب ترامب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات أمريكية فجرت عددا منها، وشدد على أن تتولى إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها. وقال ترامب إن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، مشيرا إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض في إيران. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوينها. الشركة الجهوية للنقل بجابس تضع برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الفارط. الأحد المقبل إجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وفي العالم، عدوان صهيوني جديد يخلف الشهداء في غزة ولبنان، والرئيس الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري على إيران. في ختام النشرة، لكم تحيات هادي الغريب في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مشعر ميناء هو من أهم المشاعر المقدسة في الحج، وهو واد يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كيلومترات. يكتسب هذا المكان مكانته الدينية العظيمة لارتباطه بأعمال رئيسية في مناسك الحج التي يؤديها المسلمون في أيام التشريق. يقيم الحجيج في ميناء أيام 8، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، حيث يبيتون فيها اقتداء بسنة النبي محمد. ومن أبرز الأعمال التي تؤدى في ميناء رمي الجمرات، إذ يقوم الحجاج برمي الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، تعبيرا عن طاعة الله واتباع نهج النبي إبراهيم عليه السلام في مقاومة وسوسة الشيطان. كما تذبح الأضاحي في هذا المشعر، ويحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرونها بعد التحلل من الإحرام. ويعرف مشعر ميناء أيضا باسم مدينة الخيام بسبب انتشار ملايين الخيام المجهزة لاستقبال الحجيج من مختلف أنحاء العالم. وقد طورت هذه الخيام لتكون مقاومة للحرائق ومزودة بالخدمات الأساسية حفاظا على سلامة الحجيج وراحتهم. ويشهد المشعر سنويا تنظيما دقيقا من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لإدارة الحشود وتوفير الأمن والرعاية الصحية والنقل. ويمثل مشعر ميناء رمزا للوحدة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون من شتى الجنسيات واللغات في مكان واحد يؤدون الشعائر نفسها بروح من الإيمان والمساواة والتقوى.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع منى العابدي.

رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار في مواصلة لأسايل اللي باش نكونوا فيها بعد شوية إن شاء الله في مدنين ثم في جربة ميدون. هذه محطاتنا في تقريبا نصف ساعة هذية من الحصة حتى للسبعة إن شاء الله اللي بعدها باش نواصلوا في فقراتنا القارة زينة البلدان والأجندة الثقافية. باش نمشي لنانسي عجرم ثم نواصل.

0: إذن باش نمشي المدنين في المحطة هذية وباش نحكي على المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين في نسخته 29 اللي باش يكون إن شاء الله الموعد معاه غدوة حتى 4 جوان. باش ناخذ تفاصيل على الدورة هذية مع مركز مع مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين السيد جمال شندول. أهلا وسهلا سي جمال.
1: مرحبا بك منى، ومرحبا بإذاعة تطاوين وكل وسائل الإعلام اللي رافقتنا وما زالت رافقنا في هذه المسيرة.
0: إذن إن شاء الله غدوة باش تكون البداية مع النسخة هذه 29، إذا كان نقدموا البرمجة وأكيد فما خصوصية من نسخة لنسخة.
1: هي برمجة هذه بطبيعة الحال ينعقدها ذا مهرجان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية مدنين راديو مدنين وأطراف والمركب الثقافي من مدنين. إذا الدورة هذه 29 دورة يمكن وخرت شوية عن التوقيت بتاعها المعتاد في شهر أبريل، لكن بالإصرار وبالتشجيع حضرنا البرمجة هذه. البرمجة تحتوي على 5 عروض مسرحية وفيلم. الافتتاح باش يكون بمسرحية الهاربات المتوجة في 3 مناسبات في المسرح العربي وهي القفز المسرحية والمسرح التونسي. عندنا أيضا مسرحية أرماغادون لمعز الجديدي، مسرحية رار، مسرحية تمثال أحجر، ومسرحية جاكراندا لنزار سعيدي. هذه بالنسبة للعروض الرئيسية. وعندنا فيلم جيرة في إطار تكريم الفنان الراحل فاضل الجزيري. مش نعرضه فيلم جيرة اللي هو مأخوذ عن مسرحية صاحب الأحمر. هذا بالنسبة للعروض. عندنا أيضا الندوة الفكرية اللي بيش يقوموا بها مجموعة من الدكاترة برئاسة الدكتور محمد عبازة، ندوة فكرية حول المسرح والذكاء الاصطناعي بين الإبداع الإنساني والتطور الخوارزمي. غدوة إن شاء الله، بعد غدوة نهار الأحد إن شاء الله ساعتين ثلاثية في المركز. عندنا أيضا في إطار الاحتفاء بنوادي المسرح المتوجة وطنيا باش نحتفوا بنادي المسرح بدار ثقافة البير الأحمر بمسرحية فلة تأثير صديقنا جلال حمودي. وأيضا عندنا دار ثقافة أجهيم مسرحية سنديكا. عندنا أيضا تربص مع الفنان القدير رمز عزيز ينطلق نهار 1 جوان ويتواصل حتى نهار 4. عندنا أيضا في الموسيقى أيضا بعض الفواصل الموسيقية متنوعة. عندنا موسيقى الراب عشوية قدام المركز، وعندنا أيضا تدخل موسيقي من المعهد العمومي للموسيقى بمدينة بقيادة الأستاذ محمد زيد بن ضو في المركز. وأيضا إلى جانب توقيع عدد من الكتب للأستاذ عبد العزيز الغزال، المختار والغمي، زيد القاسمي وفتحي الرحمني. هذه مجمل الفقرات.
0: شنو فما ربما خاص بالسنة هذه أو بالدورة هذه، خاصة أن حكيت أنه وخرت شوية ربما حسب ما فهمت أنه كانت فما بعض الصعوبات اللي خلتكم تمشوا حتى التوى معناها الشهر جوان تقريبا.
1: يعني هي صعوبات يتعرضون لها المهرجانات الكل، يعني ما فهمش مهرجان ما فيه صعوبات في البرمجة متاعه. احنا في نهاية الأمر هو احنا حتى ثم دورات قبل عملناهم حتى بعد 7 ماي، عملنا من ثم دورة في 2023 عملناها من 7 ل 13 ماي. يعني هي فترة المهرجان دي ما آخر أبريل أول ماي السنة بركة يمكن وخرنا جمعتين دي. ثم عروض انها ما تنجمش تحضر في في في في توقيت معين. على هذا كنا وخرنا شويه باش نجموا نوائموا البرمجه هذه.
0: اذا ان شاء الله الموعد ابتداء من غدوه في المكان بالضبط الناس اللي تحب تحضر من الاول من الافتتاح؟
1: هو عندنا الافتتاح عندنا الشتة نتاع العشية، هو من ينطلق من امام مندوبية الشؤون الثقافية، هو عرض ماجورات ودمع عملاقة من امام مندوبية، يسير نحو المركز وغادي باش يلقوا سيرك باباروني منصوب انه باش ينطلق الساعة السابعة يعني سويعة مع سيرك، وبعد 8 تعليل ندخل للعرض الرسمي والافتتاح الرسمي بمسرحية الهاربات. العروض الرسمية كلها تنطلق الساعة 8 ليلا. المركز الثقافي بمدنين بطبيعة الحال، الدعوة موجهة لكل اللي يحبوا يتفرجوا اللي يحبوا يسهروا مع المسرح.
0: يعطيك الصحة سي جمال. إذن انطلاقا من غدوة الدعوة مفتوحة للجميع، وفما أيضا تنشيط في الشارع إن شاء الله في اتجاه مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين، للناس اللي ربما قصر العشية الطقس يكون حلو كما ليمات هذوما، وينجم يكون فما ناس تحضر العروض هذه إن شاء الله في مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين. شكرا لك سيد جمال شندول، هذه هي البرمجة اللي كنتوا تسمعوا فيها معنا، وإن شاء الله بالتوفيق لكم وللدورة هذه من مهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين.
1: بارك الله فيكم، الدعوة موجهة للناس كل ولوسائل الإعلام كلها.
0: إن شاء الله أكيد باش نكونوا في المتابعة، خاصة إذاعة تتاوين، باش نمشي لنغم ثم نواصل.

0: يا أحلى لحظة في حياتي.
1: إذن باش نمشي للبلاغات وأهم الأخبار المحلية والجهوية. كاتب عام بلدية ذهيبة المكلف بتسيير شؤون البلدية يعلم المواطنين التجار بذهيبة أنه عملية التحقق الدوري السنوي والوسم على أدوات الوزن والقيس ستتم من نهار الاثنين وثلاث واحد واثنين جوان بالمركب التجاري وسط المدينة بالسوق العتيق. هذايا بلاغ من بلدية ذهيبة بالنسبة للتجار الموجودين في المنطقة. أيضا وانا نشوف البلاغ تفكرت فترة العيد والمجهودات لأعوان النظافة في بلدية ذهيبة طبعا ومن وراها مؤسسة البلدية والإدارة البلدية الحقيقة اللي يقوموا بمجهود كبير. نشوف في نظافة كبيرة جدا مجهودات كبيرة ليلة العيد ناس بيت تخدم الشوارع نظيفة أيضا حتى فما وعي من المواطنين ما شفتش الحقيقة مظاهر متاع عدم حس بالجانب البيئي والصحي. إن شاء الله يا ربي هذايا نشوفوه في المدن الأخرى والوعي هذايا من المواطنين إن شاء الله يتعمم ونشوفوه ديما بالطريقة هذيك. الحقيقة ما شفناش في وسط المدينة أو حتى في الحوم وإحنا ندوره نقاط سوداء أو فما يعني يتم التخلص من الفضلات العيد والكل حشاكم بطريقة صحية وهذا مطلوب جدا والوعي قاعد يتزايد بالحاجات هذه وبالجانب الصحي والوقاية. أيضا المجهودات ظاهرة في الطرقات حتى لليوم الحقيقة الطرقات نظيفة والدنيا سمحة خلينا نقوله. إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله الناس الكل نتعاونوا حتى نعيشوا في بيئة سليمة ونظيفة. وعلاش أنا نجبد في النقاط الأماكن البعيدة لأنه ربما بعيدة على العدسات وبعيدة على التجمعات السكانية الكبيرة اللي ما يتمش فيها تسليط الضوء على الحاجات هذه كما ننقدوا رانا زادة نثمنوا المجهودات ونشوفوها عن قرب والأمثلة الباهية هذه نبنوا عليها. فشكرا لكم الناس الكل كانوا مواطنين وإلا بلدية ذهيبة. أيضا نهار الخميس أمس تم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق اللي يتأمنوا الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي للعام هذايا 26. وفي الإطار هذايا ذكرت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن الرحلة وصلت إلى مطار تونس قرطاجة الدولي قادم من مطار بغداد على متنها 120 مسافر بين توانسة جو لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين باش يتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. هذايا الخبر اللي يحكي على تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس ودولة العراق الشقيقة. باش نكمل في الأنغام بعد نمشي لجربة ميدونة.

0: إذن باش نمشي لميدون وين باش نشوفوا الأنشطة الثقافية خلال الأيام اللي فارتة، وأيضا ربما نفتح نافذة عن ولو أنه مازال بعيد شوية البرمجة الصيفية، ولكن نشوفوا على الأقل مبدئيا شنو باش تكون الأجواء في ميدون. عنا مهرجانات؟ لا. عنا تظاهرات؟ لا. مبدئيا الرؤية شنية بالضبط، خاصة نحكو ديما على المناطق السياحية اللي تكون فيها برمجة خاصة للرواد المناطق هذه وأيضا للمتساكنين. اخترنا جربة ميدون وباش نمشي للمركب الثقافي بجربة ميدون مع مدير المركب السيد عبد المنعم العرف. أهلا وسهلا عبد المنعم.
1: أهلا مرحبا منى، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: كل عام تحية بخير.
1: صحفي وإعلامي إذاعة تطوين والتقنين وكل المستمعين مرحبا بكم. عايشك.
0: إذن منعم ليمات اللي فاتوا كان عندكم زخامة متاع أنشطة ديما متواصلة، خلينا نرجع عليها بالذكر.
1: هو بطبيعة احنا عندنا مجموعة من الأنشطة على طول العام، موسم الثقافي هذا يعني يعتبروها اللي مر هذايا 2025 2026، قمنا بمجموعة من التظاهرات، بدينا بمهرجان أحلام، ثم بعدها كان ثم الأيام التنشيطية الشتوية، ثم مهرجان مدينة، أيضا مع بداية شهر التراث أنجزنا مهرجان الفروسية، ثم كان عندنا تظاهرة اكتشافات إبداعية في أدوار مختلفة بدأت من أول عام وانتهت بعدها في بداية شهر ماي، أيضا كان عندنا مشاركة وطنية لنادي الحساب الذهني، أيضا كان ثم حفل لنادي الروبوتيك والبرمجة مجموعة الصغيرات الناشطة في النادي هذا، ثم الاحتفاء بشهر التراث كان يعني تحت شعار تراث وفن المعمار، نظمنا ندوة علمية بعنوان المعمار الجربي بين التراث والتجديد، كان فيها مداخلات علمية ونقاش ثري، ثم كان ثم أيضا معرض فني جربة بعنوان جربة عبق التراث امتد لفترة من 8 حتى 15 مايو. هذا البرنامج في مجمله باقتطاب يعني.
0: أها. نحب نحكو ربما على التو باش تكمل القراية وباش تبدأ ناس تستنى ربما في البرمجة، إذا كان فما خطوط عريضة خلينا نقول وتصورات للفترة القادمة مع بداية موسم الصيف إن شاء الله، ربما شنو تخموا بالضبط في البرنامج إنه يكون موجود؟
1: بالطبيعة هو احنا في يعني مركز ثقافي ميدون ما تتوقفش الأنشطة يعني ثم نوادي صيفية ومرحبا بالناس كل، ثم النوادي الفنية والنوادي العلمية، عندنا النوادي العلمية كما نادي الروبوتيك والبرمجة، نادي الحساب الذهني، أيضا ثم نادي اللغات، ثم أيضا عندنا نادي الخط وتحسين خط الصغيرات مهم برشا، أيضا النوادي الفنية اللي هي نادي الموسيقى ونادي الرسم ونادي المسرح، هذوما متواصلين يعني بطبيعة حتى في خلال الصيف. ومن خلال هي النوادي هذه احنا بطبيعة نحاول نأسس التظاهرات، اللي هي عندنا تظاهرة مهرجان مينكس إن شاء الله يعني نوافقه في إنجازه. بكيد بتضافر الجهود على المستوى المحلي والمستوى الجهوي وحتى على المستوى المركزي، ديما نطالبوا بعروض حتى كما كنت تحكي أنت في مستوى الجزيرة والحركية لتشهد الجزيرة الصيف، قال يعني يكون ثم عروض نجموا نأثوا بها مهرجان مينكس، فإذا ما تتوفرش عدد من العروض كافي حتى أنه ننجز المهرجان ما نجمش ننجزه في معناتها بعدد ضئيل، إن شاء الله بطبيعة نطالب ديما يكونوا عروض في مستوى الانتظارات حتى نجموا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم سي عبد المنعم العرف.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة ومشكور ولا وإذاعة تطوين.
0: عايشك. شكرا لك
1: على الأنس وعلى دعمكم.
0: شكرا. إن شاء الله يا ربي تكون فما أنشطة صيفية ومهرجان مينكس إن شاء الله يرى النور في ميدون في الصيفة هذه، لأنه مهم جدا استمرارية المهرجان هذية ليضفي حركية على ميدون، أكيد ومن حق أهل ميدون أن يكون عندهم مهرجان صيفي كما مينكس فيه عروض ترضي المواطنين وتعطيهم شوية تنفس ثقافي وحركية ثقافية في المعتمدية. إذن كان معنا سيد عبد المنعم العرف مدير المركب الثقافي بميدون وحكينا على البرمجة ما تعدى منها خلال الأسبوع المنقضي والبرمجة الجاية إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. باش نكمل بالأنغام حتى الموجز الساعة 7 ثم نواصل بعده في الجزء الأخير من أصايل.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 مساء هنا من إذاعة تطاوين. تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلاتهم خلال فترة ما بعد العيد، وضعت الشركة الجهوية للنقل بيجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالاتها. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وفقا لمديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح. تجرى بعد غد الأحد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. في العالم، استشهد 6 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أخيرا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري على إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل، رباب لطرش في أبرز المستجدات الرياضية.

0: فاسبور.
1: شكرا احسننا، اهلا وسهلا بكم في اخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. وحرز تقدم ساقية الدير لقب بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. اذا ساقية الدير فاز اليوم امام الامل الرياضي بحمام سوسه بنتيجه 3-2 بملعب مصطفى بن جنات، حيث سجل ثلاثيه الفريق زياد العلوي فيما سجل لامل حمام سوسه خلدون منصور وطاهر حمود. نذكر ان الفريقين صعدا في اعقاب الموسم الحالي للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نذكر مباراة البراج يوم الغد بين الملعب الجبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف. شكون باش يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ يكون الثالث إلى جانب ساقية الدائرة الحمام سوسة. إذن الملعب الجبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف، ذكر تحكيم لفرج عبد اللوي وأمير لوسيف سيكون في غرفة الفار. مباراة إن شاء الله واستوديو خارجي باش يكون منقول يوم الغد على موجات إذاعة التطاوين. الاتحاد النمساوي لكرة القدم أعلن أن مباراة منتخب الوطن التونسي ومنتخب النمسا باش تدور بإدارة طاقم تحكيم فرنسي يقود الحكم الدولي جيريمي بينيار. ونذكر أنه زوز لقاءات منتخبنا الوطني التونسي باش تكون منقولة على الشبكة الأرضية، إذا التلفزة الوطنية الشبكة الأرضية، الوديات الزوز لمنتخبنا الوطني التونسي أمام النمسا وبلجيكيا. الكتاب العام لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أصدرت اليوم تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما يؤدى إلى حالة شغور داخل تسيير الفريق. إدارة الترجي الرياضي التونسي أصدرت بلاغ قالت فيه أنه إدارة النادي رأست الجامعة التونسية لكرة القدم وعبرت عن عدم رضاها عن عدد التذاكر المخصصة لجماهيرها بمناسبة مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم. إدارة الفريق طالبت بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي للحضور في نهائي كأس تونس. نذكر كأس تونس اللي باش يتلعب بين الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي التونسي. التحكيم سيكون لنضال بالطيف وحكم الفار سيكون مجدي باللغة. وفي ذات الإطار ذكر سيد وليد الطبوبي ولمدني نشرف اليوم على جلسة تحضيرا لمباراة النهائي نهائي الكأس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، واتخذ جملة من القرارات الهامة أهمها الإعداد الجيد للدورة النهائي لكأس تونس لكرة القدم اللي باش يجمع الفريقان بملعب رادس. وخصصت الجلسة لمتابعة تقدم الأعداد لهذا الحدث الرياضي الهام وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في هذا المشهد. بدايه هيئه الترجي الرياضي الجرجيسي اعلنت انها نجحت في توفير 4000 تذكره فيراج لاحباء الفريق سيقع بيعها في جرجيس. هذه اخبارنا في الرياضه.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة التطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: خلينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع منى العابدي.

0: سبعة وربع على موجاتنا وقيت فقرة زينة البلدان. فما حاجة ربما تونسي من الجمش يستغنى عليها وموجودة منذ سنوات، معناها ما فماش شكون تونسي ربما ما يعرفش، خاصة في الوضع الاقتصادي هذا، الأسواق الأسبوعية والموعد الأسبوعي مع كل سوق في كل حومة وفي كل بلاد. حكايات السوق الأسبوعية وقديش عنا ربما من تاريخ في الجانب هذايا، شنية قصتها، وقتش بدينا، هذه الكل تحكيهن يسر حامي في الفقرة هذه. عيدك مبروك يسر، أهلا وسهلا.
1: أهلين منى وأهلين بالسادة المستمعين الكل، ومرحبا بكم في فقرة كل نهار جمعة. نحن نحكيه على أقدم سوق روماني في تونس يا منى، وبالطبيعة كي نحكيه على الأسواق معناتها هذه حاجة برسمي كما قلت لك ما نجمش التونسي يستغنى عليها. لكن تطورت الأسواق وتطور معناتها تطور نظام الأسواق حسب الفترات التاريخية. دونك أقدم سوق روماني في تونس هو سوق مدينة دقة في ولاية بازة. علاش؟ على خاطر دقة كانت تعتبر من المدن الرومانية المتكاملة معناتها، وكان السوق كان عندهم لوجيو دو كوميرس معناتها في منطقة بحذا ساحة الفرن. بطبيعة شنو الحاجات اللي كنا نلقاوهم في الأسواق هذية؟ كانوا يبيعوا فيها الحبوب، الزيت، المواشي، المنتجات القادمة من الريف. فيه زادة كيف نفس ساحة السوق نلقاو المحاكم وإدارة المدينة واللقاءات السياسية والتجارية. معناتها كي نحكيو على الفترة الرومانية نشوفوا اللي السوق كان قلب المدينة النابض اللي هو سوق يومي، ما كانش سوق أسبوعي. وكي نحكيو على دقة زيدا نحكيو على مدن أخرى زيدا لقات أهمية من خلال الأسواق اللي عندها، كما سوق قرطاج الرومانية، سوق فريتلا القصري، وسوق إيتيك في بنزرت بطبيعة اللي كان زيدا هو يلعب دور. وإيتيك كي نحكيو على إيتيك قلنا اللي هي من أقدم المدن الفينيقية، وبعد معناتها تراومنت. تطور الأسواق هذه منى حسب الحقب التاريخية نلقاو زيد، سمحني نعود نرجع ساعة كيف كنا في العصر الروماني على كارتاج ودقة وسبيتلا. معناتها في الفترة هذيك في نفس المكان السوق، يعني قلنا اللي فما التجارة إدارة وحكم ونقاشات سياسية. في العهد الإسلامي تبدلت، في العهد الإسلامي معناتها نحكيه من القرن السابع حتى القرن 15 نشوفوا كونه الأسواق ولات مقسومة، يعني عنا سوق العطارين، سوق النحاسين، سوق القماش. خاصة زادا نشوفوا اللي الأسواق تمركزت

0: الأسواق كيما اليوم مثلا البلدية معناتها جي تقول لك مثلا البلاصة هذي باش تنتصب لازمك معلوم فلاني وإلا حاجة كيما هكا. دونك كي نحكيو على نظام السوق الأسبوعي اللي نعرفوه اليوم راهو ظهر من مدينة القرن 13 والقرن 19 بين فترة الحماية الفرنسية. فترة الحماية الفرنسية قعدوا الأسواق كما هما أما ولا فما سكو نابيل معناتها اللي نسميه نحن السوق المركزي. البلديات ولات تنظم نقاط البيع. التجارة زادت توسعت أكثر ولا عندنا زادة خاصة معناتها كي نحكيو على أنواع التجارة نحكيو على تجارة زيت الزيتون والحبوب وخاصة ولا فما تصدير معناتها ولينا نحكيو على المنتجات الفلاحية للتصدير ولا معناتها السوق مرتبط بالاقتصاد معناتها وبعد الاستقلال خاصة ولا فما دعم للأسواق الأسبوعية كجزء من الاقتصاد. تطور كبير معناتها بغطوها على الأسواق اللي كانت قبل ولا تسمى أسواق أسبوعية في كل ولاية
1: حتى في كل بلاصة سوق الجمعة وسوق السبت وسوق الأحد
0: وسوق الأحد وسوق الأربعة وسوق الأخميس
1: تلقاها في نفس البلاد تمشي كل مرة الحومة ما تخلطش على سوق الجمعة تعدل سوق السبت معناها له حكاية واضحة
0: هي حكينا في جربة مثلا جربة تنوط من بعض الأسواق حسب المدن راهو كل مدينة معناتها عندنا أسواق معروفة جدا يعني على النطاق الوطني فهمت دونك في فترة ما بعد الاستقلال عندنا تحسين التنظيم البلدي ظهور لي سوبر مارشي وأما شنو أما الأسواق الشعبية بقات باقي قوية معناتها بقات ثابتة وقوية نحكيو توا على الأسواق المهمة جدا في تونس نحكيو على برشا هما أسواق أقوى 10 أسواق تاريخية في تونس عندنا سوق القروان اللي هو من العهد الأغلب يسمى العهد الوسيط اللي هو تعرف بالسجاد القيرواني والمواشي وكان مركز تجاري كبير في الداخل التونسي خاصة في الداخل معناتها في الأماكن الداخلية سوق فاقس الباب الجبلي اللي هو من أقوى الأسواق التجارية في التاريخ الحديث اللي كان يتميز وتوا نتصور فاقس تتميز بتجارة زيت الزيتون الصيد البحري وكان بتبيع حلقة وصل ما بين الداخل والشريط الساحلي سوق بن جردين اللي هو مشهور جدا اللي هو سوق حدودي ضخم منذ القرن العشرين بتبيع اشتهر بالتجارة مع ليبيا والملابس والمواد المستوردة وما زال من أكبر أسواق في تونس حتى اليوم سوق مدنين بتبيع هو سوق تاريخي نحكي على سوق مدنين مركز تبادل كان قبل مدينة البدو والحفر ومعروف بالمنتوجات الصحراوية سوق جربة حومة السوق وميدون خاصة مربوط بالتجارة المتوسطية ويتميز بالحرف التقليدية والفخار والمجوهرات وكان يستقبل زيادة كيف تجار من أفريقيا وأوروبا عندنا سوق القصري اللي هو سوق جبلي قديم جدا كيف تشهر بتجارة المواشي سوق الكاف سوق الكاف يعود إلى العهد العثماني مناي
1: لا تراك على التواجه مشولهم
0: سوق الكاف تشهر بالصوف والمواشي وزيت الزيتون الجبلي سوق بيجة من أهم أسواق لاكورباي دراتينيزي معناتها نقولوا احنا مطمور مثلا مطموره نتاع روما ليبوك تشهر بالحبوب والقصب والشعير والمنتجات الفلاحيه التقليديه سوق سيدي بوزيد سوق نابل خاصه اللي هو سوق تاريخي ساحلي الحمديات والخضر والفخار النابلي المشهور عالميا دونك هذيك هو
1: الجوله في الاسواق اليوم
0: هذه هي وصلتنا لليوم عملنا دورة في الأسواق مازلنا ما نعرفوش الأسواق مش هي
1: الأسواق أنا ديما مفجوعين قبل ما نمشوا للسوق احنا في الأسواق الفترة هذه
0: ربي يقدر الخير
1: إن شاء الله أكيد التناول الطريف للفقرة الحقيقة مميز وأنا تفاجأت بالموضوع لأنه بعدنا شوية على الأثار وعلى الحضارة ومشينا للأسواق اللي هي الحاجة اللي يعيش فيها المواطن كل يوم واللي عندها ده تاريخ كبير التجارة من أول الدنيا موجودة والأسواق موجودة والبيع والشراء ولكن من المهم أنه نعرفه في تونس تاريخ أسواقنا ومشيت بينا جولة جميلة من تونس وهبتنا للجنوب وبعد مشينا للجنوب الغربي الوسط الغربي

0: والشمال الغربي ثم رجعنا النابل. فجولة باهية وخفيفة الحقيقة. يعطيك الصحة يسر على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم.
1: يعيشك يا مني، تحية للسادة المستمعين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذن هذا هي موضوعنا بالنسبة لليوم في زينة البلدان. شفنا تاريخ الأسواق وحكاية الأسواق في تونس، منين جات، منين بدأت أول مرة، وشنية الخصوصية والتطور التاريخي امتعها من أسواق عامة إلى أسواق ذات خصوصية، ثم أماكنها وباش يشتهر كل سوق. إذن بعد قليل الموعد مقدس، حيث حان رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. أسايل، أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.

0: 7:32 دقيقة وقيت الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان. أهلا وسهلا هادي، كل عام وانت حي بخير.
1: مساء النور منى، كل عام وانت حي بخير وعيدك مبارك أنت وزملاء وكل السادة المستمعين.
0: إذا نتصور ما فماش زخم ثقافي كبير لأنه عيد، لأنه عطلة مش عطلة يعني قراية، مازالت امتحانات وتعتبر فترة انتقالية في الموسم الثقافي بشكل عام، ولكن هذا ما يمنعش اللي ثم بعض الأنشطة الثقافية اللي نجموا نفيدوا بها السادة المواطنين اللي ما يعنيهمش البرنامج الآخر الكل، القراية ولا العطلة القصيرة هذه. تفضل هادي.
1: أكيد منى، وأبداها على مستوى وطني في هذه الورقة من الأجندة الثقافية نزولا عند رغبة على العديد من الفنانين التشكيليين في تمديد أجال قبول الترشحات للمشاركة في الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية. يعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن التمديد في أجال فتح باب الترشح، وعليه فقد تقرر تغيير موعد الدورة الثالثة إلى الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 16 ديسمبر 2026. وعلى الراغبين، على الفنانين التشكيليين التونسيين سواء المقيمين بتونس أو خارجها الراغبين في المشاركة تسجيل وإيداع ملفات ترشحهم عن بعد عبر الرابط المدون بنص البلاغ في أجل أقصاه يوم 31 جويلية 2026. ولم يزيد المعلومات وشروط المشاركة يرجى الاطلاع على نص البلاغ بالصفحة الرسمية للمتحف الوطني أو بالصفحات للمؤسسات الثقافية. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومركز الفنون الثقافية والأداب بقصر السعيد ومخبر الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية بتونس والمغرب والمتوسط. ينظم الملتقى الوطني الدولي الأول التل الأعلى التونسي في العصور القديمة والقرون الوسطى والمبكرة مقاربات جديدة وإضافات حديثة، وذلك بقصر سعيد بعد تونس العاصمة أيام 4 و5 و6 جوان 2026. أما في ولاية تطاوين في إطار المخابر الإبداعية وبالتعاون مع الغرفة الفتية بالبئر الأحمر، تنظم دار ثقافة البئر الأحمر بداية من يوم غد السبت 30 مايو وحتى يوم 21 جوان 2026 مجموعة من الدورات التكوينية في التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي ومونتاج الفيديو. أما في ولاية مدنين ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، وذلك من 30 ماي إلى 4 جوان 2026. وتنظم جمعية رصيفات للتنمية بجرديس الدورة 8 لمهرجان رصيفات، وذلك يومي 6 و7 جوان 2026. أما في ولاية جابس ينظم اتحاد الكتاب التونسيين فرع جابس بالشراكة مع المكتبة الجهوية بجابس وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لقاء فكريا مع الكاتب صلاح الدين الجورشي لتقديم كتابه بعنوان أقواس في حياتي، وذلك يوم غد السبت 30 مايو 2026 بداية من الساعة 10 صباحا بالمركب الثقافي محمد الباردي بجابس. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية منال.
0: شكرا لك هادي على كل هذه التفاصيل، وطلعت فما أنشطة متنوعة مش كما توقعت بالضبط. شكرا لك وإن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم في نفس التوقيت إن شاء الله. باش نمشي النغم ثم نواصل.

جولتنا اليوم شملت فقراتنا اللي تعودت بها، آخرها كانت الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان بكر شوية، اللي كانت فيها أنشطة ثقافية مختلفة خلال هذا الأسبوع. إن شاء الله تنجموا تواكبوها وتعيشوا معاها. احنا زادة كنا في ميدون وحكينا على الأنشطة الثقافية وربما تصورات للبرمجة الصيفية من خلال مهرجان مينينكس بميدون، وكنا أيضا في مدنين مع مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، اللي حكينا على فعاليات الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب اللي ينطلق إن شاء الله غدوة ويتواصل حتى 4 جوان الحالي. أيضا مشينا لجربة أجيم وين حكينا على العودة لمقاعد الدراسة بالنسبة للتلاميذ الابتدائي ومواصلة الامتحانات، وبقعت نفس الحكاية والتذمر من هالتذبذب اللي صاير، نهار نرتاح ونهار نقرو إلى غير ذلك. وأيضا أعطانا كيلاني يعني بسطة على النقل، وفما على ذكر النقل خاصة توا في الفترة هذه ما بعد العيد والناس اللي بدأت ترجع لأماكنها، أماكن العمل وغيرها، فما تشكيات على مستوى البطاح ربما اليوم في النهار، إن شاء الله تكون العملية أصبحت أحسن بالنسبة اليوم العشية وغدوة نتمنى إن شاء الله، لأنه ديما فما إشكاليات في البطاح يعني حتى في الأيامات العادية، فما بالك في ما بعد العيد الفترة هذه اللي نورمال ما تكون فيها إجراءات استثنائية. أيضا حكينا على فقرة زينة البلدان، حكينا على الأسواق وتاريخ الأسواق في تونس، هذا هو مجمل ما حكينا فيه بالنسبة اليوم في أصايل. إن شاء الله ملتقانا نهار الأربعاء الجاية في دروب النجاح كالعادة، المجلة التربوية اللي باش ينطلق فيها زادة امتحان البكالوريا نهار 3 جوان، إن شاء الله أكيد باش تكون البرمجة في هذا الإطار. وحبيت نحيي في النهاية زميلنا هادي الغريبي في الإخراج التقني وعادل جميل من غرفة الهاتف، برامجنا متواصلة إن شاء الله في المباشر حتى منتصف الليل، وخليكم معانا منا حتى للوقت هذاك، ديما خليكم مع موجتنا الأولى والحرة الإذاعة التونسية من تطاوين. إلى اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع منى العابدي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين وتسهيلا لتنقلهم خلال فترة ما بعد العيد، وضعت الشركة الجهوية للنقل بجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالاتها. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانة، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار. تجرى بعد غد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية في كامل ولايات الجمهورية. في العالم، استشهد 6 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران المحتل شرقي مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري على إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال، إلى اللقاء.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
6: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وينما كنتوا في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن. حييكم، نعيد عليكم، إن شاء الله عيدكم مبارك، ربي يحييكم الأمثال، وكل عام وأنتم بخير. كالعادة يرافقني في هذا الفضاء الشيخ عبد الحكيم عشا. الشيخ، أنا صباح الخير والسلام عليكم.
7: وعليكم السلام عرفات ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك جميعا وكل عام وأنتم بخير.
6: إذن مستمعين الأعزاء، معكم في ثالث أيام العيد، نواصل لقاء يسألونك من الآن على امتداد الساعة هذه القادمة، وتجمو تتواصلوا معنا على خطنا الهاتفي 75 870 900، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive. بعد لحظات تجدوا البث المباشر إن شاء الله على الصفحة الخاصة بالإذاعة، وفي انتظار كالعادة يعني استقبال مكالمات الهاتفية نعملوا مدخلنا. شيخ، إذا احنا معناها قمنا بعبادة وهي شعيرة من شعائر الله، وهي عيد الأضحى المبارك، ما فيها بس بعد كل معناها مناسبة دينية كما هكا ديما الإنسان يقف هكا وقفة متاع تقييم متاع يشوف شنو عمل باهي شنو عمل غلط إلى آخره.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت عرفات الواحد ديما لما يعمل وقفات تأمل باش يشوف روحه وين، هل أن يعني جمع حسنات بزايد ولا لا، لأن هذا المقصود من كل وجود الإنسان في هذا
6: امتحان صغير
7: صحيح
6: فيه. لا
7: وخاصة هو عيد، هي العيد الأضحى، احنا عيادنا مربوطة بمناسبات دينية هامة
6: طبعا.
7: عيد الأضحى مربوطة بالحج،
6: الحج طبعا،
7: والحج مربوط بالعشر الأول متاع الشهر دي الحجة، وبينا في الأسبوع الماضي كيفاش كون قيمة هذه الأيام وقيمة العمل الصالح فيها. في العيد احنا هي شعيرة من شعائر الإسلام،
6: نعم،
7: هل قمنا بهذه الشعيرة كما أمرنا به الشرع الحكيم في الصلاة في الأضحية في في في علاقتنا بأهلنا ومالينا في زيارة الأقارب والحاجات هذه ولا لا؟ نشوفوا قيمنا روحنا، نجمنا نغلبوا هك الشيطان اللعين في زيارة الأهل والأقارب ولا هالقطيعة اللي قاعدة صايرة غلبنا فيها. صحيح تو احنا الأضحية هي الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من
6: تقوى،
7: هي ضحينا لله سبحانه وتعالى. الحم حاجة زايدة، الحم اللي درناها لأن يعني قلنا أنه لله، ثم هل أن هذا الحم اللي ذبحناه وقعدنا نتفرج عليه يوم العيد ويوم ثاني عيد تفكرناش فوق الفقراء والمساكين اللي سنة مرت عليهم سنة عصيبة نظر للغلاء الفحش في الأضاحي؟
6: نعم.
7: يعني هل أني صحيح هو أنت تنجم تأكلها كل راهو شرعا من باب الاستحباب التثليث، يعني ثلث يؤكل وثلث يهدى وثلث يتصدق به، لكن ما فيها بأس لو كانت تفكروا كل الناس اللي ما ضحوش حتى تو النجم ونخلته لما حالة هي تو مذبينا نهال العيد وقت اللي احنا نطلعوا في الدخخين والمشوي طالع والراي وايح وكذا، مذبينا جيراننا ولا لحذاننا في الحي ما فيها بس نتصدقوا عليهم بما أوتي. هي الأكثرية في كل حومة الأكثرية ضحوا، أما كل الناس اللي ما ضحوش ما فيها بس نتفكروهم ونعطوهم الصدقات. ثم مع الأضحية جانب يعني نتاع المعاملات، العيد جانب آخر هو فرحة الأهل والأقارب والزيارة والتهنية بالعيد. نشوف روحنا هل أن يعني استطعنا أن نغلب أنفسنا أني تولي اللي نعيد عليه ويعيد عليه واللي جيني ونجيه ما عنديش مزية، فماش للي نمشي نال اللي الشخص بيني وبينه ربما بعض مناوشات بعض أحقاد يلزمها يعني يقع نهار العيد إسقاطها هالحاجات هذه ويغلب الواحد نفسه
6: فرصة
7: باش يرجح العلاقات.
6: نعم.
7: ويحاول باش يلم العائلة، وهي احنا تو نشوفوا العائلات الممتدة خاصة نشوفوا احنا في الجنوب هنا.
6: نعم.
7: تلقى تجي العائلة تعيد عليها تلقى خمسة ست سقايت معلقي
6: ما شاء الله،
7: هذه بتاع البابا هذه بتاع الخو الأول الثاني هذه ربما وساعة لساحة اللي ما عندهش وهي عيده وجارة على بعضهم، فهي مناسبة للفرح وللم العائلة الحاجات هذه.
6: نعم.
7: وإن شاء الله عيد مبارك للجميع،
6: إن شاء الله ديما نحسن استغلال هالمناسبات هذه وهي إحدى غايات هالمناسبات
7: هذه.
6: صحيح كما كان يقول الشيخ عبد الحكيم، يعني هو العيد يجي بعد فريضة فريضة دينية وعادة تكون فيها صعوبة كما الصيام كما الحج إلى آخره، فربي منحنا هالأعياد هذه أولا باش يعني نبين للناس أنه الإسلام فيه من أيامات الفرح وأيامات معناها السعادة، وأيضا نستغل وأنا ديما نقول مش الذكي لا اللي يغلب شيطان وأنه يستغلها
7: أكيد
6: باش يرجع هيك العلاقات،
7: وذلك
6: أهم حاجة. باهي نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية على خطنا 75-870-900 مكالمة أولى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عيد سعيد وجمعة مباركة.
6: جمعة مباركة وكل عام وانت بخير.
1: تفضل. محمد قابس سيري زدوقة.
6: مرحبا سيري ضاد، تفضل. شو السؤال؟
1: حكيت تستشير الشيخ.
6: أي.
1: باباي مخلي دار مسنيش راه مسنيت.
6: أيوة. دار سنيت.
1: كاتب فيها توكيل خويا. مش يخلصها هو ويتكفل بالمصاريف كل مع سنين
6: باه
1: ويتعدى الوثائق كل باسم خويا معنا فنسه. هل تعتبر إرث ولا لا؟
6: باه هل تعتبر من الإرث أم لا؟ باه واضح شيخ؟
7: واضح.
6: أي باه شكرا بارك الله فيه. سمعنا من الراديو باه الشيخ نبدو نجاوب.
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل مكان يدور فيه الوالد أو الوالدة أو يعني وتوفى فهو إرث بين الأبناء. يعني إحنا السبب من أسباب المشاكل الخرافات أخوانا المستمعين هو أن الابن الأكبر أو واحد من الأبناء ما يبغاش يلتزم اللي كونها المال يدور فيه في حياة باباه يبغي يواصل فيه. ولهذا الأخ هذا يبدأ من اللي توفى باباه واعطاه التوكيل يزم يحسب الفلوس ليتفحم هو في عوض باباه ولا مع السنيت. هذوما كلهم بعتالي وقت اللي بيجوا قوموا الدار قداش تعمل هو هالمبلغ هكا لابد أنكم
6: انتم
7: اتنحوه أو يعني يحسبوا منابة في الإرث ويكمل لكم الباقي وهكا تمشوا الناس وخيات. أما هو باش يستأثر يقول أنا هو اللي خلصت بقية الدار ودار لي لا يجوز. فهي الدار إرث إنما باباها عطيه توكيل باش يخلص عليها الشيء هذا
6: إجرائيا
7: إداريا باش ما يفكوش فكوهاش ولا يعقلاها ولا حاجة. أما هويكم أنتم تعملوا الفرق. لا هو يقول أنا الدار خلصتها لا لأن باباه خلصها
6: نعم.
7: ربما
6: خلص جزء منها
7: جزء شوية منها وكل شيء بالحساب
6: نعم.
7: وهيك تخلوا العلاقات كما ينبغي.
6: هو ما سألناش خوه شنو موقفه
7: أما هو قالها لي إرث تدخل في الإرث لكن ما تضيعولوش حقوقه في الفلوس اللي يدفعهم.
6: واضح.
7: يا تعوضوله بيعوا عوضوله يا يقبل هو الدار ويعوضكم منابتكم.
6: واضح. تليفون آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح مبارك أخي.
6: مرحبا بك.
1: وعيد مبروك.
6: كل عام أنت بخير سي الشريف تفضل.
1: عندي ثلاثة أسئلة.
6: أي
1: عندي السؤال الأول يا أخي التكبير الثلاثة شروط ثلاثة أيام تعزيز تكبير في وسط الصلاة أو بعد الصلاة.
7: جاوبوك إن شاء الله.
1: والضحية درب خفايا احنا نقطع خفايا كان ثاني يجي يقولوا تحج. هل هذا كلام صحيح ولا هذا كلام الناس يقول فيه الناس
7: تحج
1: يقولوا تحج
6: تحج الأضحية تحج
1: ايه. يقولوا ست لحظة
6: ثالثا
1: من دي ما نقطع فيه ثلاثة
6: ثانيين ثم سؤال ثالث
1: ونعم كنت هناك نربح قبل لما توني معش نشوف انا البصر بتاعي راح عندي فترة معش نربح كان اللي معاي يربح هو ونعم معش نربح هل جائز ولا لا؟
6: واضح. شكرا سي الشريف جاوبوك ان شاء الله. شكرا. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
8: الو صباح الخير.
6: صباح الخير اختي مرحبا.
8: السلام وجمعة مباركة ان شاء الله كل عام حيين بخير والأمة الإسلامية كل بخير
6: ان شاء الله. علينا وليك ان شاء الله.
8: والله عندي يعني تساؤل اني هكا معناتها حب نسمع رأي الشيخ
6: هاي.
8: كي يولي البابا معناتها يميز بين الإخوة يميز في كل شيء كل شيء في الحديث معهم في يكلفهم بحاجة يكلف يشكون بحاجة والآخر يحقر ما يحس بيش.
7: هم كبار الإخوة هذا متزوجين
8: كبار حتى في الصغار يلها بصغار الأولاد الآخر والأولاد الآخر ما يتدخلهم يتكلفون أو يسلم عليهم ولا ما يتدخل عليهم في كل شيء في الدم في المعصى في الأسلح.
6: واضح. شو سؤالك أنت بالضبط يعني في الموضوع هذا؟
8: معناتها داهي معناتها والمام والدين يقولوا الوالدين يقولوا فيهم
7: يغلطوا. أنت أم أنت الأم متحهم؟
8: مش الأم
6: لا واحدة من الأبناء أنت
8: لا مش واحدة من الأبناء
6: ما أني
8: نشوف الحاجة هذه
6: بس تسأل يعني جاوبوك أختي باه نواصل مع المكالمات. ألو سلام.
9: ألو
6: سلام على سلام مرحبا.
9: إيه اللي سألتك تو أظفاري اللي قصيتهم نهار الثلاث معناها أكني هم يقولوا معناها من نبدأ من نهار معناها من نهار لحد لازم لي قصيتهم أما تم من قال اللي راه لا قبل العيد بثلاث أيام ينقصوا. أنا سمعة بها عشر أيام هوكم ينقصوا الأطفاء.
10: أنت عندك
9: نار ثلاث.
10: أنت عندك أضحية ضحيتي أنت باسمك علوش.
9: إيه عندي أضحية.
10: باي نجاوبك
11: باي شكرا لك. باي نجاوب الشيخ.
10: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا.
11: كم كلمتناش الأخت أول ما دخلت.
10: كلمتناش. باي المهم بالنسبة للأخ الشريف. التكبير لفصل الصلاة اللي هو سنة مؤكدة هي في صلاة العيد. صلاة العيد ركعتين جهريتين الإمام يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الأحرام في الركعة الأولى وستة تكبيرات بتكبيرة القيام للركعة الثانية. هذه سنة مؤكدة إذا انساها يرجع لها وتوجب السجود. بينما التكبير اللي هو مستحب من باب الاستحباب اللي يقع 15 صلاة في أيام التشريق وهي من ظهر يوم النحر
11: نهار العيد
10: نهار العيد إلى صبيحة اليوم
11: اليوم
10: لا مازالوا الغدوة الغدوة معناها 15 صلاة
11: 15 صلاة ثلاث أيام
10: ثلاث أيام
11: وهل أربعة وخميس وجمعة يوفوا الليلة
10: يوفوا غدوة الفجر
11: غدوة الفجر به
10: باش يولوا 15 وهالتكبير هذا من باب الاستحباب يكون بعد وقت اللي يسلم الإمام نقول استغفر الله استغفر الله استغفر ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تعاود ثلاث مرات خمس مرات مرة واحدة جماعيا فرادة. المهمة هذا من باب الاستحباب يعني لي كما قال الله سبحانه فاذكروا الله في أيام معلومات
11: نعم
10: لا معدودات نكبر هالتكبير هذا ما الأول راه سنة مؤكدة فصل الصلاة
11: هذه في صلاة العيد
10: بينما الآخر راه بعد الصلاة. سؤال الثاني
11: حتى في دارك الروح تصلي
10: هو ديما شفتهم حتى في المآذن برشا جوامع يعملوا فيها على طول وبعض الصحابة من اللي يخشوا أيام ذي الحجة هم يكبروا في الأسواق وفي كل مكان. بالنسبة للأضحية هي عادة أكثر منها عبادة ما هناش منها هذه حكاية تحج ولا ما تحج إنما صحيا هي عادة جدودنا وصحيا فعلا الحم يزم ما يتقطع كلا شاح من ناحية ومن ناحية أخرى جدودنا رامذكية ياسرة يأكلك الحواشي نهار العيد ويخلي الحم نهار ثاني عيد بشيء إلا كان من أنا من نهار الأول بنبدأ نقص الفخذ ما زلت بنتلفت للكرشة وبنتلفت للرأس وما زلت بنلفت لا هوانا عاداتنا وتقاليدنا ياليتنا نحافظ عليهم كما ينبغي لأن ثم حكمة فيه وجدود
11: وحتى صحيا يشيح الحم وحتى عمليا عملية تقطيعة أسهل يبدأ شايح
10: تو احنا قرينا في المبيتات عرفات نتفكر زي تو الشيء بالشيء يذكر عمرهم ما يعطونا الخبز جديد ديما الخبز اللي ناكله فيه بيت وبتبيننا بعد ذلك أن صحيا هكو كيش

0: حتى في الإهداءات للأبناء والفلوس، كل واحد ياخذ حسب الحاجة اللي يصح. تو تلميذ في السادسة ابتدائي تعطيه 10,000 مصروف في الجمعة يزيه، أما طالب في الجامعة يعني
1: مصاريفه أكثر،
0: يطلب مصاريفه وما يلزمنيش ننظر النظرة هذه للشيء هذا. أما أخطر حاجة إلا كان الأب يعمل هذا، وخاصة إذا كان وصل للإرث واللهيبة ويميز بأبنائه، يثق أنه هو كان فتح باب من أبواب الفتنة والقطيعة ويكون هنا آثم، لأنهم كلهم أبناء وما يزمش يميز بيناتهم. حاجة واحدة الأب صحيح ساعة لساعة الأب يميح الواحد من أبنائه باش يقضي له قضيته، إذا كان يعرف روحه يهني.
1: هذيك ما فيهاش تمييز، يعرف أمور متاع قضاء حاجة
0: ويقولك البابا الولد ما يعرفه كان بابا. نعرف أنا بكلف ولدي الثاني بالقضية هذه،
1: يقد هيك الحاجة،
0: يقد هاني ثم اللي بيت وانا يا من عاش هو. علاش الأب؟ أما ماذا بينا في العطية وفي الحاجات هذه، وخاصة في الناحية العاطفية والسلام وتقريب هذا وتبعيد هذا
1: وذر هذا على ذر هذا،
0: ما يجيش حتى لو كان أنت زوجته ما تعجبكش ولا أخذها عليك عنوة ولا حاجة. فلهذا الأب راهي مسؤوليته كبيرة ياسر، ويكون سبب من أسباب يعني القطيعة بين الأبناء.
1: بالنسبة للشيخ سؤال في الإطار هذا توا، معناها فما بعض الآباء قبل ناس كبار وربما حتى دينيا وشرعا ثقافتهم ككبار كتبوا للأولاد شنو يمكن الولد أن يعمل الآن، حرموا مثلا الأبناء. تلقى ناس يجيك ولد يقول لك انا هذا بالكتيبة بكل شيء خلاه ولي باباي لا ما هزيت حد شيء.
0: احنا حاجتين هنا، اولا البابا متعدي وظالم الله يرحمه ولم يطبق شرع الله
1: ساعات عن جهل،
0: وانتهك حد من حدود ربي. وثاني حاجة الابن اللي خذاها الجمرة هذه متاع نار، خذاها جمرة فهو اكل لأموال الناس بالباطل. تو يزمى يتلافى الامر ويجمع خوته وجمع أخواته ويعاودوا الدنيا كل من جديد، ولا عذر لهم إذا كان ما تراجعوش في الشيء هذا. إرضاء هوك الأيتام وهوك يعني البنات اللي هم في حال الضعف ما يقدوش يقول لك أنا نطالب حق، ومن حقهم أن يطالبوا بحقهم ويشكوا، ومن حقهم يشكوا للحاكم وياخذوا حقهم. والإخوة ساعة لساعة يقعد لو كان تشكي به أخته يقطعها، لا خلي قاطع، هذا حقي، هذا نصيبي، هذا مالي.
1: نعم.
0: وساعة لساعة ما تسمحش فيه خلاص. أي. تهز أنت حاجة أكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم. به تليفون آخر. ألو السلام عليكم. ألو
2: ألو صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا.
2: أهلا شيخ، صباح الخير. الخموسي من العكاريت.
1: مرحبا بيك سي الخموسي، تفضل.
2: عندي سؤال حبيت نطرحه بالله، تو عندي جي عامين ولا ثلاثة وما نطلب فيكم نطحوا وما نتحصلش عليكم.
1: يا رسول الله، تفضل. شو السؤال؟
2: أنا والله سلفت مبلغ بسيط من مش شيء من عم بابا الله يرحمه.
1: أيوة.
2: ولكن المبلغ حبيت نسميه باش نوضح شوي حتى للرأي العام.
1: لا على راحتك، راه مش بالضروره
2: انت ما هو ثم اللي يسمع في البرنامج يظنوه مبلغ كبير ياسر.
1: تفضل.
2: هاك عليك. 50 دينار. 50
1: هذا انا عامر، وساعات 50 دينار في الثلاثينات مبلغ كبير.
2: 2009
1: مش ياسر. به اي تفضل.
2: وهو توفى 2010
1: الله يرحمه. اي
2: عيش وترحم. قلت له بحول الله شهر بابا ورجعت 5,000. قال لي مريقل باش نعدي على امي في 50 باش نعدي على عزوز الله يرحمها حتى هي.
1: الله يرحمها. اي
2: لان وقت الظروف الشهريه شوي مشكي تو معناها
1: واضح.
2: نحب نعرف كيفاش هو توفى معناها نرجعهم، نحب نرتح ضميري يعني كيفاش نعمل معناها باش يبدا ضميري مرتاح.
1: باهي واضح شيخ، نجاوبوك ان شاء الله اخونا. اسمعنا من راديو سي الخموسي، شكرا. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، تفضل.
3: عادين الشيخ بربي عايز.
1: أي نسمعوا فيك، معك الشيخ، تفضل.
3: نسمع فيه بالله. سؤال في الشيخ.
0: نعم تفضل.
3: كما دوتوا على تقطيع العيد. تقطيع صغير بتاع العيد، أنا عندي عيادة أمس بعد ما تغدينا وعشنا فيها قطعنا مجلة والله ما تتكعبها واقفة كل مرة كان في التلاجة.

0: ايوه
1: يا اخي جايز ولا مو جايز؟
0: طبعا جاوبه مو بشرط
2: جاوبوك ان شاء الله.
1: سؤال ثاني
0: اي
2: ما يسالش ما في باهي برا. السؤال الثاني
1: ما الانسان بيصلي العشاء يعني مطلوب بيصلي نعس النوم ما استغرق اذان الفجر شفع وبصر يصليهم ولا ما يصليهمش؟
2: جاوبوك
0: باهي باهي حاج عيدك مبروك. شكرا جزيلا. نجاوبوا شيخ
2: تفضل. بالنسبه للاخت اللي تسالت على قص الاظافر والاخذ من الشعر الوارد في حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللي عنده اضحيه يعني هو من باب الاستحباب مش معناه اللي قص ظفاره مع شي عيد لا انما اللي باش يقص ظفاره يقص بعد الذبح باش يحلق بعد ما يذبح اقتداء بالحجاج لان الحجاج عندهم بعد الهدي بعد ما يرموا رمي جمرة العقبة يذبحوا ولو أن السلطات ولا تذبح في بلاصتهم يخلصها في البنوك بعدها باش يحلقوا. الحلق يكون بعد الذبح وإذا كان هو حلق قبله الحاجة ماذا بينا لا يولي يفوت الأجر لأن الأجر الواضح هو الحلق وقص الأظافر يكون بعد ذبح الأضحية. بالنسبة للأخ الخموسي يعني هو مقصر في حق رجع هذا الدين. اولا يسمى ما دام وعد باباه باش يرجع الدين لابد ان يرجع الدين هذا
0: بطيت تقول انت
2: بتاع ياسر.
0: لكن هو 2009 وتوفى 2010 يعني عام
2: لا هو بالكش راه انت ما رجعش
0: هي عاد هو يسال كيفاش بيرجع ولا شكون باش يرجع هذا هو سؤاله هو.
2: هذا ارث
0: ارث يدخل في باب الإرث.
2: كان التو ما رجعاش وإحنا عندنا القاعدة اللي واخدينها بعض الفقهاء وهو قيمة الذهب عام 2009 قداش يعمل الذهب عام 2009
0: معناه ما يرجعهمش 50 دينار 2026
2: لا ما يرجعهمش 50 دينار أيوة. يرجعهم التو يقوم الذهب عام 2026 قداش ويحسب حسبها ال 50 دينار بقيمة 50 دينار عام 2009 قداش يشروا ذهب
0: ايوه
2: يشرو مثلا الجرام جرام ذهب كان هكا تاو ربما
0: بتولي له برشا تعرف تو الجرام في
2: 300 واش
0: لا اكثر شيء
2: 400
0: اكثر 450 حتى ال 500
2: يا اخي هاك هو هاك هو الواجب
0: اسمعنا مليح سي الخموسي ما نهاية كيفاش تو
2: يلزم تشوف عمل
0: حتى يمشي للصايغ
2: لا يمشي هو يمشي للصايغ يقول لنا تنجمش تحصر لي عام 2009 جرام ذهب بقداش
0: نعم
2: الخمسين دينار قداش تجيب ذهب تجيب زوز جرامات ولا ثلاثة جرامات هزوز جرامات ولا ثلاثة جرامات قداش يعملوا تو
0: أيوة.
2: تقوموا فلوس ثم هالفلوس هذا تعطيهم للقدس للإرث
0: أيوة.
2: وتشوف كل واحد قداش منابع
0: أمك عندها
2: أمها عندها ثمن واختك الاخرين واذا كان وكان سامحوك فيه
0: أم توفت هي الله يرحمها
2: أم انت ماذا بينا راك ما قعدتش الفتره هذه ماذا بينا الانسان الدين راهو يعني حكينا عديد المرات راهو الشهيد وما ادراك
0: نعم لا قدر الله كان توفيت يبقى لك دين في رقبتك هذاك.
2: بالنسبه للسؤال الاخ اللي يحكي على تقطيع لام العيد ما فيش يعني اي وضعيه قلنا هو حتى انت كي بتقص العيد النهار اللي تذبح ما تنجمش تتحكم فيها كلها تزلبط بينما كي اللحم يشيح السكينه
0: تمشي
2: بكدا. بالنسبه لصلاه العشاء احنا وقتاش انت نط كان كنت نط في الاذان الاول وضابط امورك لذا الاول راه مازال ما دخلش وقت الفجر
0: نعم
2: اش باش تعمل بتنوض تصلي العشاء وتصلي الشفع وتصلي الوتر وبعدها باش يذن الاذان
0: تستنى الفجر
2: اما لا فات فيه الذن الاذان الثاني تاع الصلاه خير من النوم
0: قضاء هيك يولي
2: تولي انت ما تنجم تصلي الصبح الا ما تصلي العشاء برك لان الشفع والوتر ما يقضاش
0: وقتهم انتهى
2: تصلي الشفع
0: نعم.
2: تصلي لصلاة العشاء
0: نعم
2: ومن تصلي الحاضرة كان الشمس ما زرقتش ومازال بكري تصلي سنة الفجر ومنها تصلي الفريضة كان الشمس زرقت ولي تصلي الفريضة هي الأولى وبعدها تصلي
0: هذا يحين على سؤال أحد الإخوة مقيم في الخارج الشيخ يقول توه في الصيف معناه في فرنسا وبرشا دول بلدان أوروبية صلاة العشاء قربت نص الليل وهذا يشق علينا ياسر نخدمه بكري الصباح يعني فماشي حل معناه فقهي شرعي في أداء صلاة العشاء وفي الأماكن هذه.
2: أخ عرفات هي شرط من شروط صحة الصلاة اللي هي أربعة، وهي الطهارة والستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت.
0: دخول الوقت
2: ما يمكنش تصلي صلاة قبل دخول الوقت.
0: نعم.
2: ودخول وقت صلاة العشاء هو مغيب الشفق الأحمر، يقدروا فيه العلماء في الشتاء ساعة واربع دراج، احنا في تونس مش عارف انا نعم. فرنسا وين، وفي الصيف يوصل حتى لساعة واربعين دقيقة. ولهذا هو للضرورة، للضرورة احنا ما يكل كل صلاة عندها وقتين، وقت اختيار ووقت ضروري.
0: نعم.
2: يستطيع يعني يصلي المغرب ويرقد، اما بشرط يحرص وقتاش يمتد صلاة العشاء ضروري القبل دخول قبل طلوع الفجر. يولي ينوض قبل الفجر بنص ساعة، يصلي العشاء ويصلي الشفع والوتر، وربما يقد حتى يعمل الركعات متاع قيام ويصلي الصبح. وأما باش يصلي قبل الوقت لا سبيل إليه، فما حتى رخصة
0: ماشي
2: لا يمكنش.
0: إلا حكينا فيها البكري في بعض الأماكن اللي فيها القطب الشمالي والبلدان هذه،
2: العلماء أفتوا في مناطق وين الشمس والليل والنهار ما يدوروش على بعضهم. يعني يا
0: ست شهور
2: نهار هذا هذا فيه فتوى في الوضعية يحسبوا الساعات، أما ما دام يتعاقب الليل والنهار
0: ثم أوقات بتاع الصلاة.
2: لا أوقات صلاة.
0: إذن خونا يختار هو إذا كان بالنسبة لأداها قبل وقتها هذا
2: لا يمكن.
0: لا يمكن.
2: وإذا كان هو للضرورة
0: قبل صلاة الفجر ولا يستنى يصليها في وقتها وذكاء.
2: وبدا بينا خعرفات تو برشا ناس يقول لك أنا تو كيفاش بنوض وأنا مانيش شبعان بالنوم. الراحة النفسية اللي ينالها الإنسان من الصلاة في وقتها،
0: نعم.
2: ولو يظل راقد ساعتين يحس براحة نفسية كبرى ويحس بحاجات في بدنه.
0: نعم.
2: وعمره مع عدد كثرة السوايع إذا كان أخر الصلاة ولا ما صلهاش ما تعطيه الراحة النفسية،
0: وإلا يرقد ويعمر الفياقة ويصلين ينوض يصلي.
2: هو لازم هو
0: ونزيد يعاود يرقد. رئيستي ناس
2: هو
0: الناس يقولك ما يجينيش النوم كان
2: عرفات. هو إذا كان من الناس الحريصين على الصلاة حتى لرقد لازم ينوض مشغول وينوض ما ساعة ساعتين ويصلها.
0: لا ومدام سألنا معنا حريص إن شاء الله على الصلاة،
2: أما لا يمكن تقديم الصلاة عن وقتها.
0: واضح. تليفون ذو موجود. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام.
0: مرحبا بك.
3: شنو حالك يا أخي؟
0: مرحبا بك، عيدك مبروك.
3: عيدك بخير مبارك وجمعة مبارك إن شاء الله.
2: عيدكم مبروك إن شاء الله سيساسي. مرحبا بك.
3: وبالله يفهم دعاء لخوتنا في غزة. نعم. أمني وفي لبنان ربي ينصرهم، إحنا معايدين وناكل في اللحم وناكل في الجلد وناكل في المشوي وهم مساكين تحت الأنقاض.
2: ربي يرفع عليهم الغمة إن شاء الله وربي ينصرهم.
3: من دعوة كل من يسمع فيا كل من عنده منا رفقة بالإسلام وبالواحد، أمني ما بين الدعوة لا ثم ساعات دعوة في السير وفي الدعاء
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: أمني وعندي بالله زوج ثلاثين
0: وفي
3: عبد الحكيم وفي عرفات. السؤال الأول كنت تحدث لي توه الحكاية في العشر أيام وقت تقليم الأذكار، سمعت المدح واحد في الزيتونة شعنا فيه هم قال بالنسبة للمالك إحنا ما هوش ضروري. المالك قال كان جماعة الحجاج اللي إحنا بالنسبة إحنا ما تسمى الناس ياسر، إذا كان يحب ما خلمش ما خلمش، إذا كان يحب يخلم.
2: هي رأي استحباب أخ ساسي، رأي هو من باب الاستحباب حتى في المذهب من باب الاستحباب.
3: ثم لا يقول لك ثم يقول لك لا سنة وكذا ثم يقول لك لا ما تعملش وكذا، وثم علي ثم حتى اللي ما كان يذبح ومدير عيد وقت ينسيها قصة صار ما بطل قال ما هذا حتى واحد آخر قال اذبح لي أخونا أنا
2: بس إن شاء الله.
3: الناس
2: السؤال الثاني
3: الحاجة الأخرى نداء بالله بيجي نرجع فيه ديما للمساجد يا سي عبد الحكيم وسي عرفات. المساجد رغم توفيه مال الأذان ثالثا من اللي مدنش خلاص الأذان، إحنا تو الجنوب ما معنا زوزانات، الأذان الأول الأذان الثاني الأذان الأول هذا مع الأكثرية مع الشيء إنه فيه خلاص الله يحلانا زوج وما احنا ما عادش يبدا يجي كان الصبح ياخذ ساعات الصبح يجي كان مو همزه لما بينا انا وزاره الشؤون الدينيه همزي تبتدي مشوا يا اخوي ما دام ياخذ مرتب وياخذ واحد يلزم الحسن السيدي يكون يقوم بالواجب فهمت
0: ان شاء الله
3: المنظف ما يجيش والموزن ما يجيش والواحد بيت ربي راي سبحانه وتعالى يلزم يحترموها انا اعرف تو سياده حكيم علم تم كان يشوفها في الجامعه كبير زوج رغم أنه الذي يغيب قبل 5 أيام يزور بقى القسم يعوضه هذا السؤال والسؤال الثاني كما كنا نحكي على الجهود اليمين حشاك كل ساعة واحد رقم مع واحد في شعر رقم مع واحد هو معايا وياه ومشي المدينة كلمة صاحبه وين قال لنا توهني في باريس قلت له كيف وحاجة مرتين قلت له كيف هذا ممكن قال لي لا ما ودستني بسوارة واحد يجب خلص منه قال لي لا دي ما جاي
0: نجاوبوك باي شكرا سي ساسي بارك الله فيك تليفون آخر ألو السلام عليكم
4: أهلا وسهلا يا أخوي عرفات
0: مرحبا بك
4: زيد بن قردان تقبل مني منكم صالح الأعمال وعلى حجاج المالين وإن شاء الله ربي
0: آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين
4: وعيد مليكم أنتم الأمة الإسلامية وكل عام وانتم بخير
0: بارك الله فيك
4: السؤال الأول النهار اللي قبل عرفة خايف لكن عندي كما نقول فيها كتبت مشيت نفطر فيها مغادي قاعد عليه لكن تهز تم تعب فماش درت الفم ونحيته طول لي ليه
0: ايوه
4: هذا السؤال الاول
0: باه
4: والسؤال الثاني اخوي عرفات والله عندي سنين لح علي الولد ولدي هو اللي ذبح الضحيه هو اللي ذبحها هو ما هو شرع في ذلك هو ذوبوني وتمتم متعلقين ومستمعوا فيها
2: ماكم عيدتوا جميع انت وياها انتم عيله واحده
4: لا هي حي واحده هو قاعد هذا في واحده ما هو ايه؟ كان بيعمل لي سبع
2: ما يسالش معنا باهي نجاوبوك ان شاء الله
0: نجاوبوك شكرا بارك الله فيك شكرا جاوبوا الشيخ تفضل
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الاخ ساسي اللي يحكي على احنا رانا قلنا امساك عن قص الشعر ولا ظافر هو من باب الاستحباب للشخص الذي أهل بأضحية وناوي بيضحي
0: نعم
2: من باب الاستحباب
0: مش فرض
2: حتى كان نساء وقص نعم. ولا دار الأضحية نعم. حاجة أخرى هيك
0: نعم.
2: هذا مستحب والأضحية سنة مؤكدة بالنسبة للمساجد دي من نتحدث في الموضوع يزم الإنسان اللي مكلف بمهمة هو مش كان في المساجد أنت أي موظف دولة تأخذ في مقابل عن العمل تقوم به العقد اللي صححته مع المؤسسة سواء كان خاصة ولا عامة إذا كان ما تقومش بالواجب في أي شيء في أي ميدان فأنت مخل فأنت مقصر فأنت الفلوس اللي خذيتهم فهم سحت
0: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
2: ولا يا أخي سلم
0: نعم.
2: اسمعناها معناها يعني هذه كما قال مؤذن ما يجيش إمام
0: خاصة كي تتكرر برشا
2: إمام خمس يغيب بالشهر بالخمستاشر يوم بالعشرين يوم حوم عليه وين يعني منظف يخلي الميضة شكون يعرف عليها
0: نعم.
2: وتواسيدي هنا لابد أن الإطار المسجدي وإحنا رأوا الهرم الإداري متاع وزارة الشؤون الدينية متكامل إدارة جهوية وعظ محلي
0: نعم.
2: المساجد ثم إمام جمعة مسؤول على كل مسجد موجود نعم. الهياكل نعم. لكن التبليغ ما هوش موجود بالنسبة للكذب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم ينجم يعمل كل شيء إلا الكذب
0: نعم.
2: إلا الإنسان
0: مهما كانت فماش كذبة صغيرة وكذبة كبيرة
2: باش يقول الكذب في المصالح جائزة هذه من الحاجات يعني
0: هذه من الشيطان
2: أي من الحاجات اللي لا ما يكونش مسلم يقول الكلام هذا مسلم نعم. يا أخي قول الحق ولو كان على نفسك قول الحق ولو كان مرا
0: نعم.
2: قول الحق وخلاص يا أخي أنت باش تاكله في ماله تقول له لا أنا هاني مسافر في باريس باش ما تخلصاش في الدين اللي هو عليك هذا من عدم المروءة والمسلم ما يزماش يتخلق بالأخلاق هذا احنا المسلم
0: باش ينجو هو كي كذا
2: بالعكس ارتكب جريمة الكذب وهي من الكبائر وجريمة أكل مال الناس الشخص اللي هو ربما
0: يماطل فيه
2: هو إذا كان يخدم في مهنة معينة خارفات ويخدم 10 خدم 5 خدم ما تقضاش المقابل متاعه باش بيعيش وباش بيعيش الصغار متاعه بالنسبة لل يعني الابن اللي ذبح الأضحية ما فيها بأس يعني ما ثماش حراج. احنا بالعكس نحبوهم يتعلموا ونحبوهم البابا يوري لهم ويكون هو مشرف على عملية الذبح.
0: نعم.
2: باش يتعلم غدوة بكون عائلة, ما يقعدش يحوم على جزار ويحوم على حد آخر باش يذبح.
0: هو من السنة الإنسان يذبح
2: يذبح لكن هو ما واحد من أفراد العائلة حتى هو.
0: صحيح.
2: بالنسبة للأكل الجبن هذا المهم أنت كان حسيت روحك ما عليكش حرج, هي هو صوم تطوع.
0: نعم.
2: ما فيها بس المهم أنك وصلت الصيام.
0: أي.
2: وإن شاء الله ربي
0: لا حتى فما ومشي
2: ومشي
0: ما تعددش حاجة للحلق.
2: لا إن شاء الله ما ثمك الخير.
0: نعم. مفتاح فما مكالمة. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عم طاهر.
5: إن شاء الله جمعتكم مباركة يا خارفات أنت والشيخ.
0: إن شاء الله عيدك مبروك عم طاهر.
5: عمك طاهر بجدادة.
0: مرحبا تفضل.
5: سؤالي تو كان الشيخ يحكي لك شوي يقول رب العيلة يلزم يعدل بين الأبناء من الطفل والطفل والجوزة وهو الكل.
0: أيوة.
5: لكن توفى الشخص هذا.
0: أي.
5: خلى بنويته وذكوره وناسه.
0: أيوة.
5: بيقسموا الورث. قال لنا أتعطيهاش باي كامل, هي أعطيها نص وأنا ناخذ باي. يا أخي يحل ولا ما يحلش؟ وشكرا.
0: نعم واضح. شكرا. نعم الطاهر. تليفون آخر. ألو السلام عليكم. ألو.
6: سلام عليك مبروك وجمعة مباركة سي عرفات الشهاب الحكيم.
0: كل عام وانت بخير سي علي. مرحبا بك.
6: لاباس
0: عايشك بارك الله فيك.
6: اليوم عليك الزوال يزم يفهم روحه وراه ومضحي للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح براي.
6: قلت له ابشر يا زوال يربح اللي عن النبي صلى الله سيدنا ضحى على زوجك باش ضحية ليه وضحية لله ضحية للي من أمته ما ضحاش. الدنيا ثانية والباقي وجه الله, عند الموت غطانا تراب ومنها فراش, ونذوق الموت الآخر ملا يساعد اللي عنده يعطي للي ما عنداش. أعظم فرحة فرحة العيد, بالصدقة خيرك يزيد, القاري يعلم لي ما قراش. على البر الله نبهى في كتابة, يساعد لكسب توبته في شبابة, يوم الآخرة يندم لما صلاش. يساعد يباع أمره لله والمحتاج فرحة, يا سعد يباع أمره لله والمحتاج فرحة وعطاه في الآخرة حسنات يشوفها قداش. ابشر يا زوالي ربح اللي عن النبي صلى سيدنا ضحى على زوجك باش.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لك يا سي علي بارك الله فيك.
6: الله يخليكم وجمعة مباركة.
0: جمعة مباركة إن شاء الله كل عام وأنت بخير. ونواصلوا. تليفون آخر. ألو.
7: ألو.
0: ألو عسلامة.
7: ألو عسلامة. عيد سعيد عمر مجيد. كل عام بخير.
0: كل عام وأنت بخير أمي. مرحبا.
7: وتحية لك اللي هرد علي التليفون.
0: بارك الله فيك.
7: والشيخ خوي.
0: شكرا.
7: رب يعطيه الوقت الطيب.
2: بارك الجميع إن شاء الله. بارك الله فيك.
7: بالله يا أخوي الشيخ أنا أخوي عندي تلقن الرئة بسرعة. نقول لك ساعات نتوضأ حتى بالمرتين ثلاثة.
0: به.
7: وعندك نمشي كالجناس يطرحوا لي الصلاة ساعات. يبدو ردين. زاد ما ندريش عليه القبلة ولا وين التالي ولا القبلة.
0: به. اي شنو
7: ربي يعطيك
0: نجاوب.
2: عندك شوي وسوسة يعني ديما ماكش مرتاحة.
7: زاكي نبدا هيك اذا حد زي ما نقوله ونوصلك يا مليل ويطرح لي الصلاة هيك نوز معاش نعرف القبلة وين.
2: باهي تو نجاوبوك ان شاء الله الحين.
7: وعندي قلت تلقى لها الريح هذا بسرعة.
2: باهي نجاوبوك الحين.
0: نجاوبوكم
7: الله يعطيك الخير. الله يعطيك
0: الله فيك
7: يا ربي الوقت الطيب.
0: الى اللقاء. شكرا شكرا شكرا. باهي نجاوبو شيخ.
2: بالنسبة للاخ طاهر اللي يسأل على احنا المهم بعد توفي الأب ورب العائلة المال اللي كان فيه يدور البابا الكل إرث.
0: نعم.
2: والإرث هذا نحبوه يقسموا حسب الفريضة. والفريضة كما قال الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد ذكر زوز منابات والأنثى مناب. علاش هو ربي سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب النفقة على الزوج.
0: على الزوج. نعم.
2: لأن الزوج هو اللي ينفق على الأنثى. اللي عنده بنت متزوجة نفقته على زوجها هو اللي ينفق له ومنابها في الإرث هكا حقها مكتسب له تنجم ما تصرفاش على حتى واحد من العيلة اللي بشت له هكا. علاش ربي سبحانه وتعالى احنا هي وين تقع المشاكل؟ تقع المشاكل اللي الخوت يقول لك لا الأخت ما نعطوهاش وتو أخذ واحد من قفصة ولا واحد من مزرت ولا واحد من تطاوين وبيجيب المال عقليا متاع ناس جهلاء لا يؤمنون بشرع الله. وبينا عديد المرات تخعرفات أن ربي راه ما بين الناس سبحانه كيفاش نصلوا وكيفاش نزكوا وكيفانا نحجوا الحاجات هذه كل بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا الإرث ربي ذكر في القرآن بأفصل التفاصيل. علاش؟ هو خليقنا وعارف طبيعة البشر وتحبون المال حبا لما عارف وتحبون المال حبا جما يعني عارف الإنسان يحب المال وعارف ما يعطيش حقوق الغير هكا. علاش احنا كما قلنا أخ يعني أخ طاهر يعني يتقسم حسب الفريضة والفريضة هكاك والله أعلم. بالنسبة للسلس بالنسبة للوضوء صاحب السلس هذا يسمى صاحب السلس سواء كان ريح ولا بول. إذا كان هالسلس متواصل لبديت أنا في العبادة معاش نتلفت له. بالنسبة لسلس البول ماذا بينا
0: في الصلاة مثلا
2: ماذا بينا سلس البول خطر سلس الريح ما فيش أثار مادية باش يلوث المكان إنما سلس البول ماذا بينا يستعمل حفاظة يستر روحه مليح باش البول ما ينجس المكان اللي باش يصلي فيه ولا يقعد النجاسة تقعد في هيك الحفاظة.
0: نعم ولا الثوب
2: ولا الثوب اللي هو استعمل فيه. بالنسبة للريح ما ثماش حاجة مادية ظهر لفت فيه توضى واستر راحة وشد راحة مليح معاش يتلفت به حتى ولو كان يصلي صلاة صحيحة إن شاء الله. بالنسبة للاتجاه القبلة ماذا به اللي يمشي المكان ما يصليش ما غير ما يسأل الناس اتجاه القبلة راهو اللي يصلي في الحضرة في المدن وفي القرى الصغيرة يصلي في غير اتجاه القبلة ومنها تطلع بعد تالي اللي هي ما هيش القبلة صلاته كلها باطلة يعودها. بينما في البادية ما عندهش من يسأل اللي ما عندهش من يسأل يجتهد بشروق الشمس وغروبها ويصلي حتى إذا كان غلط وخرج وقت الصلاة صلاة صحيح. أما في الحضر يقولك لابدك أنك تسأل على القبلة.
0: هي تو أمنا هذه يفرشوا لها السجادة وأكيد فرشوها لك في اتجاه القبلة يا أخي بيفرشوها لك ولا أنت تسلي إنسان يسأل يقولهم بالله يحطوها لي حاضرة في اتجاه القبلة
2: يقول لها شوك ولا على قدو الباب ولا قدو الشباك وسل ما تصلي شكك.
0: صحيح صحيح نعم. به عندنا أسئلة من الصفحة شيخ عندنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
8: ورحمة الله.
0: مرحبا تفضل بك.
8: خرفت عندي سؤالين للشيخ.
0: أي نسمع فيك. أي
8: عيدكم مبروك بكل شيء.
0: علينا وعليك إن شاء الله.
8: وجمعة مباركة إن شاء الله.
0: شكرا.
8: عندي سؤال اللي يذبح معناها في الضحية ما يسميش معناها باسم مولى الضحية معناها ما يذكرش اسمه وكيفاش معناها يلزم يذكر اسم صاحب الضحية ولا لا. السؤال الثاني كيفاش معناها ينجم الواحد ما يقصش الضعف معناها أي إنسان معناها حتى كان مضحاش وحتى كان مضحاش ما يلزمش يقص الضعف مدة معناها في الوقفة ولا بعد الوقفة معناها
0: نجاوبك إن شاء الله.
8: والسؤال الثالث صاحب الضحية معناها ما يصليش عند معناها الضحية تسمى معناها ضحية واصلة ولا مش واصلة. والسلام عليكم ورحمة
0: عليكم
8: الله.
0: السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عندنا في الدين الإسلامي أن النية محلها القلب. هو ملي شرى العيد وناوي بيضحي فهي لله هو معروف. أما ما يجب أن يقال هو عند الذبح بسم الله الله أكبر أن الذبح يكون لله. لأن اللي ما يذبحش لله معناه ضحت هذه لا تؤكل. فتحليلها بكلمة بسم الله والله أكبر. إذا كان قال يعني جهرا اللهم تقبله منا ومن فلان ومن عائلتي وكذا يكون أفضل.
0: نعم.
2: حتى لو كان يقولها في قلبه، خاطر احنا نعرف أن احنا الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته وأبنائه كل ماذا بين. نعم. يشركهم كل يشركهم كل
0: في وكما قالهاش ماشي
2: مشكلة. لا ما مش مشكلة. نعم. المشكلة في كون الذبح لله.
0: لله
2: بسم الله والله أكبر.
0: نعم.
2: بالنسبة القصة القص الأظافر رحنا قلنا
0: راه
2: من باب الاستحباب وجاوبنا عليه،
0: ما فماش يلزم يا
2: ما فماش يلزم.
0: نعم.
2: ايه السؤال الثالث
0: ما يصليش اللي ايه عامل أضحية وما يصلي
2: الله اعلم.
0: نعم.
2: الله احلى حكم عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: بدنا ان الانسان اللي يذبح الأضحية يكون انسان هو شرط الأضحية عرفات الاسلام.
0: نعم.
2: تو احنا في المآكل الأخرى نأكلوا لحم أهل الكتاب ونأكلوا لحم اليهود والنصارى. الأضحية لا، لابد أن يكون الإنسان مسلما.
0: نعم.
2: وما دام الشخص هذا ما يصليش تهاونا، لو كان ينكر الصلاة ويقول ما ثمش منها وحكاية فارغة وكذا هذا
0: فقد كفر.
2: قد كفر، لا تؤكل ذبيحته ما خلوش يذبح. أما ما دام هو مسلم تارك صلاة تهاونا وعارف الناس تصلي وربما
0: وعارف الصلاة حق لكن هو ما
2: ولكن تهاونا فذبيحته تأكل.
0: فما من المذاهب من يكفر ايه حتى النوع هذا
2: شيء. ايه احنا عندنا تارك الصلاة مؤمن عاصي.
0: نعم.
2: برك في الوضعية هذه والله أعلم.
0: تليفون آخر. ألو
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: كل عام بخير يا سيدي الشيخ.
0: علينا وعليك إن شاء الله. الله فيك.
9: محمد يوسف من مليت تجربة.
0: تفضل سي محمد شنو سؤالك؟
9: السؤال الأول بنسأل الشيخ على حكاية الحوز.
0: أي.
9: هل ترى حلال ولا حرام؟
0: الحوز.
2: حوز فاش مثلا في أرضه؟
9: مثلا نمشي حوز نحوز مثلا 4-5 متر من الصنية.
0: أيوة به.
2: هي يعني
9: مازال سؤالات واحدة أخرين يا سيد الشيخ.
0: بسرعة لأن الوقت وفاة تقريبا. أسرع شوي.
9: هل ترى باش نتحاسب عند ربي أو لا؟
2: نجاوبك شطر.
9: ثانيا سؤال برك مازال نقوم الفجر نتوضا ونصلي ركعتين نويت الفجر نوصل شل الجامع نلقى مازال الأذان ما ظنش نصلي ركعتين نفلة، هل تجار جائزة وإلا لا قبل النجاب؟
0: واضح. به شكرا شيخ بعجالة
9: بارك الله.
0: شكرا.
2: تو الحوز هذا إذا كان واحد يجي له تا يعني عارف مولاها وكذا ويقول الحوزها لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبر أرض بغير وجه حق.
0: نعم.
2: فإنما هي قطعة من النار يأخذها.
0: نعم.
2: ما عندكش الحق لحتى
0: ولا ملك ولا ملك البلدية ولا
2: أي ولا تاريخ هذا
0: تاريخ
2: ملك عموما ما يمكنش يأخذ شيء. بالنسبة يزمنا نثبت إخواني وقت اللي تقول الفجر نرى سنة الفجر ولا الفريضة، لأن الفريضة سنة الناس يسماها صلاة الفجر، ولهذا يلزمنا نميزه. وصلاة الفجر هذه من صلاها كان بعد الأذان الثاني، وإحنا في المذهب إذا كان أذن أذان الفجر واللي فيه غالبا الجوامع في بعض المدن والصلاة خير من النوم نجم نصلاها في داري، لكن صليتها في داري وبشيت للجامع.
0: نعم.
2: معاش نصلي حتى نافلة باعتبار يعني تحية المسجد نافلة.
0: واضح. خونا عبد الرحمن يسأل الشيخ شخص اللي يشري علوش ونهار العيد أثناء السلخ يفيق به مريض أو خاصة فيه ما يعرف بالفوغة وهي هل تعتبر أضحية سليمة من ناحية شرعية أم لا؟
2: لا، إذا كان ما فقش بها وما عندهاش تأثير على اللحم أضحية يعني سليمة إن شاء الله، ويسأل ديما الطبيب ولا البيتري يقول لها اللحم هذا صالح ولا شنية اللي قال
0: فوغة
2: يعني هيك الكردوغة اللي تجي هنا لا ما فيها حتى شيء هذيك شيء.
0: أخونا توفيق هل يمكن تأخير صلاة الشفع والوتر إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل؟
2: هو الأفضل هكاك اللي يعرف روحه يقد ينور ما يغلبش. أيوة. الشيطان.
0: نعم.
2: يخرها لقبل صلاة الفجر مثلا بس يصلي حتى 4-6 ركعات ويختم بركعة.
0: نعم.
2: الوتر.
0: أخونا باقي يسأل يقول فما في الجامع المصلين ما يستنوش المؤذن حتى يقيم الصلاة، يشوفوا الشاشة هذيك
2: يوقفوا. هو القيام للصلاة ثم نعم. ربما حسب العادة نتاع المساجد عرفت ما فيها شيء،
0: ما فيها حتى شيء. به شيخ نختم بدعاء.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعليك بالكفرة والملحدين يا رب العالمين، والصهاينة الذين تغوا تجبروا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا وللمسلمين كافة، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ، شكرا لكم مستمعي الأعزاء.
10: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
11: رب فعجل بالفرج، والأنفس أمست في حرج، وبيدك تفريج الحرج. رباه

0: إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. سلام طيب أرج بهيج على المختار.
1: موجز الأخبار،
2: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانا جابس، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن أصابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز أصابة الموسم الماضي. تجرى بعد غد القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية في كامل ولايات الجمهورية. في العالم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية، وذلك ردا على اتهامات أوروبية لموسكو بالمسؤولية عن سقوط مسير على مبنى في رومانيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، وأن الإيرانيين هم مفاوضون جيدون للغاية وفق قوله. شكرا على المتابعة. إلى حضن تونس بعد قليل مع الزميل خميس بطان.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعين الكرام ككل مساء يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. عيد سعيد مبارك على كل مستمعين الكرام في ثالث أيام العيد، إن شاء الله عيد كل هنا وسعادة مرة على الجميع، على جميع المسلمين في مختلف دول العالم وخاصة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن الذين احتفلوا بالعيد بطريقتهم رغم أن يوم عمل في خاصة في البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان، ولكن يبقى دائما الاحتفال برونقه وبقيمته بطبيعة الحال داخل وخارج حدود أرض الوطن بالنسبة للتوانسة. برشا توانسة عادوا إلى تونس لقضاء هذه المناسبة بين الأهل والأحبة، فكانت الأجواء مميزة وأدخلوا الكثير من البهجة والسرور على أهليهم عند عودتهم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك. سنتابع في الحقيقة جزء من حصتنا ليلة في هذا المساء لأجواء الاحتفال بالعيد لدى الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواعيد واللقاءات اللي اتهمت وانسى المقيمين خارج حدود أرض الوطن. اتواصل دائما على موجات إذاعة تطاوين إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. هذا المساء يهندس رشيد بوزاخر اللقاء إلى حد هذا الوقت بطبيعة، والبداية بتكون بهذا النغمة الأول المهدى لكل مستمعين.

بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام حصتنا الليلة كما ذكرت تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا في مجموعة من المواضيع لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. مرحبا بكم على موجاتنا في برنامج أرضك يا بلادي لتواصل كما ذكرت إلى 11 ليلا في عدد من الاستضافات واللقاءات المسجلة وفيها المتابعة الأخبار تتم الجالية التونسية. البداية بتكون بعد قليل كما ذكرت في متابعة لأجواء العيد واحتفال الجالية التونسية المقيمة خاصة في فرنسا بالعيد الإضحى المبارك هذا العام، وكذلك الاهتمام بالجديد لهم التونسيين بالخارج على مستوى الاستثمار، الخدمات الرقمية، الجالية التونسية والعودة الصيفية، وكذلك الخدمات الذكية والخدمات عن بعد اللي تؤمن لفائدة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. كذلك متابع في الحقيقة هو الحدث يوم الأحد القادم ولقاء الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في لقاء نهائي كأس تونس لكرة القدم. صحيح مناش مختصين في كبرنامج في الرياضة، ولكن فيه مساهمة كبيرة من أبناء تونس المقيمين بالخارج المسيرة المهمة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي بطبيعة الحال على مستوى هذه السنوات الأخيرة، ومساهمة فعالة للتوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن اللي هما العدد منهم باش يرجع ويأتي خصيصا لمتابعة هذه الحدث الرياضي الهام. إن شاء الله نتمكن بطبيعة الحال من محاورة عدد من الذين جاءوا سيأتون الليلة خاصة خصيصا لهذه المباراة في رحلات مباشرة خاصة من العاصمة الفرنسية باريس. كل هذا في حصتنا الليلة كما ذكرت اللي يهندسها هذا المساء رشيد بوتاخر.

0: موجود هناك في باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبرى. وهذا الاحتفال بطبيعة الحال يتابع فيه التوانسة والجالية المسلمة بشكل عام أجواء الاحتفال بالعيد الأضحى المبارك وإحياء هذه الشاعرة المميزة في الحقيقة اللي فيها برشا معاني أكيد وبرشا مبادئ خاصة للإحياء هذه الشاعرة كما ذكرت، والتضامن ما بين كل المسلمين في مختلف من مختلف جنسياتهم. وبطبيعة الحال هي كثير المراكز هذه اللي موجودة أو المساجد أو الجوامع اللي موجودة خاصة في العاصمة الفرنسية باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبرى، من بينهم وأبرزهم بطبيعة الحال المسجد والمركز الثقافي الإسلامي بمنطقة درانسي بشمال باريس اللي يأمه العديد بل المئات من المسلمين من مختلف دول العالم بطبيعة الحال لأداء الصلوات بمختلف مواقيتها، ولكن كذلك هي في المواعيد هذه المهمة في الأعياد والمناسبات يكون هذا المركز ملآن على الآخر برواده من مختلف دول العالم. تحدث في المواضيع هذه مع ضيفية إن شاء الله بعد قليل يكون معنا كذلك يلتحق بنا بعد قليل. البداية بتكون مع السيد جعفر الرباح وهو المدير وعميد المركز الثقافي والإسلامي بمدينة درانسي بشمال فرنسا. سي جعفر مرحبا بك وكل عام منتحين بألف خير.
1: عسلام أخوي خميس وعسلام كل الأخوة في إذاعة تطاوين، وعيدكم مبروك وكل عام وأنتم بألف خير، ألف ألف خير الإذاعة وكامل ولاية تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سي جعفر، أكيد كل عام وانتم حيين بخير، والكل القائمين على المركز الثقافي الإسلامي بمنطقة الدرانسي اللي هو منارة من منارات الإسلام في في في باريس. سي جعفر حكينا على الأجواء اللي عشتوها يوم العيد يوم الأربعاء الماضي أو الأمس، معناتك احنا اليوم في ثالث أيام العيد.
1: والله يا أخوي خميس يوم الأربعاء صباحا من الساعة السادسة صباحا والمهاجرين في الخارج توانسة ومغاربة وجزائريين وكافة الدول العربية والمسلمة كل تلاقينا في الجامعة وصلينا العيد، صلينا عيدين هم ديجا، العيد الأولى على الساعة الثامنة والعيد الثاني على التاسعة صباحا، والحمد لله وكان حوالي 3500 مصلي، وكان يوم روعة كما بلادنا تونس وكما دول العربية وأكثر من هذا. عملنا لعب للأولاد وكدوات وهدينا لهم كتب قرآن الأولاد والمدرسة مدرسة النور، والحمد لله وروحوا كل فرحانين، وبعد روحوا عيدوا ورجعوا العشية صلوا والحمد لله، وتعدت على ما يرام وجو المير تاع درانسي هذا جون كريستوف لاغارد زارنا وسوبريفي زارنا وفرحوا وهنوا المسلمين على العيد والحمد لله يا ربي، وفرحانين كلنا فرحانين.
0: وانت ذكرت مسألة مهمة وتعديت عليها مباشرة، هو اللي انت قلت زو الصلوات العيد الأضحى المبارك ذي يدل معناتك على الإقبال الكبير اللي على المسجد بشكل خاص، ولكن كذلك هو إقبال كبير من كل جنسيات العالم على الدين الإسلامي وممارسة هذه الشعائر اللي تخليكم أنتم معك حتى صلاة الجمعة وصلاة العيد ما تكونش في توقيت واحد، تكون في زوز توقيت وأكثر في نفس المسجد.
1: والله صحيح، احنا كنا العام اللي فات العيد اللي فات عملنا ثلاثة صلوات عيد، وسنة أعطونا الباركينج هذايا متاع كارفور برشا من الناس، حوالي 1500 واحد في الباركينج تاع كارفور وحوالي 2000 و2500 في المسجد وخارج المسجد، والحمد لله كانت عيد روعة. وبعض الإخوة من تونس ومن تطاوين ومن كذا جو قال لي العيد هذه ما شفناهاش حتى في تونس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تعدت على ما يرام مصر كان الخير والناس كلها روعت مبسوطة وفرحانة وقمنا بالواجب، وعيد إن شاء الله كل عيد تعدى كما العيد هذية والحمد لله يا رب
0: إن شاء الله. بهي أبقى معنا سي جعفر بطبيعة الحال تتحدث على الأجواء المميزة اللي عشتوها في مدينة درانسي وفي مسجد درانسي رغم يوم عمل هو في باريس في فرنسا بشكل عام، هو يوم أربعاء يوم عمل، ولكن بطبيعة الحال ما شفناه من صور وما شفناه من متابعة لهذا الحدث من قبل المسلمين يظل مهم برشا كما ذكرت رغم أنه هو يوم عمل عادي في فرنسا. واحد من أعمدة هذا المسجد بطبيعة الحال بإضافة الطاقم الكامل اللي

0: يأمن كل الخدمات وعلى رأسهم سيادتك سي جعفر من بين أعمدة هذا المسجد خونا وصديقنا سي ناصر بن ناصر بن عمارة وهو أحد الأئمة في هذا المسجد وكذلك من النشطاء من في المراكز الثقافية بشكل عام الإسلامية والاجتماعية بفرنسا. سي ناصر مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، عيدك مبارك سي فميس وإذاعة تطاوين مشكورة وعيدها مبارك كلهم على إتاحة هذه الفرصة. أجدد عيدي إلى أخي جعفر ربا رئيس المركز الإسلامي بدرونسي وإلى مسلمي فرنسا عموما والتونسيون والتونسيات خصوصا، كل عام وعيدكم مبارك إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي ناصر وسي جعفر، معك اسمع فيكم معنا. سي جعفر ما زلت معنا؟
2: زلت معكم
0: أبقى معنا سي ناصر. سي جعفر منذ قليل والحديث راه مفتوح لكم الزوز، نجم تسلموا على بعضكم والحوار مفتوح سي جعفر وسي ناصر.
2: أخويا الحاج هو مصباح نسلموا على بعضنا صباح ونص نهار وفي الليل، حبيبي وأخوي ولد بلادي ويعاوني في المركز هذايا كثير كثير كثير وبارك الله فيه وجزاه الله خير.
1: شكرا ليك.
2: وحنا نخدم في بلادنا ونخدم تو هناك نخدم بوجه واحد، تونس هي كل والجنوب والكامل انحاء الجمهوريه التونسيه نخدم في بلادنا وحنا وجوهنا لتونس
0: ان شاء الله. باهي
1: سمعك اخي جعفر، قبل كل شيء اجدد تحياتي لكل مسلمي فرنسا رجالا ونساء واشكرهم على التمسك بدينهم وهويتهم ومن بين هذه الشعيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وأنحر إن شانئك هو الأبتر. المركز الإسلامي بدرونسي والمراكز الإسلامية بفرنسا ينظمون مشكلة الأضحية قبل الصلاة، لأن موضوع الصلاة يعني سهل جدا ويعني اعتدنا التنظيم بكل أريحية، لكن هنالك إشكال أخي أخميس وربي بارك فيك على إتاحة هذه الفرصة، وأنت كنت ضيفنا في رمضان وكنت معنا في المركز الثقافي الإسلامي، أحييك من جديد وأحيي إذاعة تطاوين التي سخرت واقتربت إلى أكبر جالية هي ولاية تطاوين في باريس. الموضوع الإشكال هو موضوع الأضحية وذبح الأضحية، هذا من بين الإشكال المتواجد على الجالية، لأنه الأمور تغيرت خاصة يعني بعد كوفيد لم يكن من السهل ذلك الذبح العشوائي غير المنتظم وغير المراقب صحيا، وأنا أحيي السلطة الفرنسية التي تساهم دائما في تنظيم هذه الشعيرة وهي الأضحية، مكنت المسلمين عندما يكون وراء جمعية مقننة منظمة تتعامل مع المسالخ الفرنسية التي يوجد بها بياطرة وأطباء بياطرة ويوجد بها مراقبة صحية وفيها كذلك شروط الأضحية. في فرنسا لا يبيعون ولا يسمحون للفلاحين أن يبيعوا خروف أقل من 6 أشهر، وهذا طبعا يعني في صالح كل مثقف مسلم يعي بشعيرة الأضحية أنه بالنسبة للظان تكون بالنسبة لإمام مالك فوق 6 أشهر، لكن هذا نوع من الترتيب الأضحية. النوع الثاني هو أن يمر المسلم الذي يعني يريد أن يضحي ويتصل بالجزار في الحومة نتاعه ويسلم له المبلغ والاسم واللقب، ثم يأتي بعد منتصف نهار يوم عيد الإضحى أو في العيد الثاني يتسلم أضحيته. الأمر الثالث سهل ويسر فقهيا، لأن عندنا ما نترى أئمة مجتهدين في المراكز الإسلامية في أوروبا عموما وفي فرنسا خصوصا نتدارس هذه الظاهرة بشكل فقهي مرن ميسر معتدل، فكان الأمر أن كل واحد يعني يمكن أن ينضم إلى جمعية ترسل هذه الأضحية سواء كان على المستوى الفردي لشخص فقير أو عائلة فقيرة في بلده، والحمد لله شخصيا الحمد لله كثير من أقاربي يعني وذوي الحاجة في تونس يسرنا لهم الحمد لله، ووزعنا عوض أن يذبح في فرنسا ويبقى الصعوبات المبلغ كامل 350 أورو، وهذا معناتها يحل مشكل عائلة في تونس، رغم أنني يعني أشكو إلى الله عز وجل غلاء الأضحية في تونس اللي أنا رعيت سنة مع الوالدين، ولا حظت ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثالث، هنالك جمعيات منظمة ترسل إلى بلدان فقيرة وتصل بنا جمعيات يقول لك معناتها المسجد متاعكم يعطينا عدد الإخوة المنصرفين وكذا ونعطوا جزء من الأضحية معناتها إعانة المسجد. فرفضنا هذا الأسلوب، المسجد لا يتوسط في هذه الأمور، وإنما يترك الناس يعني على كل على حدافهم، اللي يبعث إلى غزة ربي يبارك فيهم، فيهم اللي يبعث إلى دول أفريقيا، وفيهم من يضحي هناك. وكان الجو عموما هو النقطة الثانية، تنظيم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا عيدين فقط، باش توصل الفكرة للشباب المتواجد والموجود والمولود في الغرب أن نحن مسلمين الحمد لله متفتحين ونندمج في المجتمع الفرنسي، لكن لابد أن تكون هويته هي الضامن الأول. نقولوا برا عندكم عيدين برك مش نواب، لا، كل ناس وعندها خصوصياتها، أنتم عيدكم العيد الصغير والعيد الكبير، فتتزين المساجد والمراكز الثقافية. وشكرا جزيلا لأخي جعفر الرباع ولكل القائمين معه في المركز مسجدنا ومركزنا، أنهم يحرصون في العيد يعطوه طابعه الفرح، لأن العيد هو الغاية منه هو إقامة الشعيرة، ولكن البهجة والسرور والفرحة وتقديم الهدايا للأولاد والحلوى والمتساء، وهذا معناتها تسترط فيه توجد فيه حتى الصنف النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعهن مساجد الله وحتى وإن كن على غير طهر، حتى كان يعني عندها يعني عدم إمكانية الوضوء تحضر في العيد للاستماع للخطبة ولقبول الدعاء الإمام، حتى يكون المركز يعني للرجال وللنساء والأطفال الصغار. فرنسا مشهود لها رؤساء البلديات متفتحون وتعاملون مع كل المراكز بصفة عامة بأريحية وبأسلوب حضاري، مما يجعلهم يأتون إلى تهنئة المسلمين. وسمونا جعفر ذكر
0: في النقطة هذه
1: كريستوف لاغارد، يعني أنا أعرفه يعني رجل دائما يخدم هذه الجالية ويخدم المسجد، فيتصلون ويسمحون لهم بالصلاة خارج المسجد. وسبحان الله هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر الإمام والمأمومين أن يخرجوا في العيد ويصلون في المصلى خارج المسجد. ففرنسا الحمد لله يسرت الأمور، نصلي في الملاعب الكبرى وفي المأوى السيارات كما في جهة درونسي كما ذكر الأخ، فلا نشكرهم. وأعرف أن الأخ لا يغفل عن هذا الجانب، تقديم الشكر والاحترام والتقدير للسلطات الفرنسية وللمؤسسات التي تقدم إعانات للمسلمين والمسلمات.
0: باش الناس تعطيك صحة، وحبيت في النقطة هذه بالذات أن يكون التفاعل مع السلطات خاصة البلدية والمحلية والسلطات بشكل عام في بلدان الإقامة هو مرهون صراحة بالقائمين، وهذه معروف معناتها بالقائمين على هذه المراكز الثقافية والإسلامية. لما تكون هذه المراكز الثقافية والإسلامية تشتغل وتشتغل على أسس صحيحة وأسس منهجية، أكيد يتم التفاعل. لو إن فما إشكال أو كذا بصراحة ما يصيرش تفاعل وما يصيرش كذا، بل بالعكس يصير برشا تضييقات وغيرها. هيك ولا سي جعفر؟
2: صحيح صحيح. نحن في المركز الثقافي الإسلامي عند علاقة جيدة مع رئيس البلدية ومع الكونسي ميسيبال ومع سوبريفي بوبيني، عندي علاقة طيبة معهم، وكل ما نستحقه من سيرفيس والبلدية والبريفكتير هم دائما في طلبي، هم دائما يرندوا لي سيرفيس، هم دائما كانوا موجودين في اي وقت وفي اي حاجه يرندوا لي سيرفيس ويقول لي تفضل، مثلا ما حتى مشكل، سواء انا سواء بعض الاخوه في المسجد اللي صلوا قدامنا يحبوا حاجات زي كما السكنة، كما ما عندهمش باش يخلصوا التريسيتي، ما عندهمش باش يخلصوا الماء، ما عندهمش كذا، يعاونونا ونقول لهم انا ويعاونونا ويجونا وما يخلصوش، والحمد لله عندنا علاقة طيبة والحمد لله معهم مثل مش مشكلة.
0: هو بالإضافة إلى هذا اللي كنت أحكي فيه، لكن كذلك اللي نقصد بالذات وسي جعفر هو لما يكون الخطاب الديني في هذه المؤسسة الثقافية الإسلامية معناتك خطاب ديني معتدل مستنير لا يدعو إلى الكراهية ولا يدعو إلى برشا أشياء أخرى، يكون التفاعل جيد من السلطات الفرنسية، عكس ذلك فيه تضييقات وغيرها.
2: اخويا خميس احنا ما ندخلوش في الدنيا كلها، احنا عندنا مسجد معتدل واللي صلوا فيه معتدلين، سواء توانسه سواء مغرب عربي سواء افريكان، ما عندناش الحاجات هذيا وما نفقوش في الحاجات هذيا وما نعرفوش الحاجات هذيا، واحنا نصلي وهي الصبات كما نقولوا في البلاد.
0: لا اللي نقصد معناتك ان اللي كان يحكي سي ناصر وانت حكيت عليه سي جعفر ان معناتك فما تفاعل فما اريحيه مع السلطات الفرنسيه، لو ما كانش انتم معناتك كمسجد تامنوا بالقيم هذه ما كانوش يتفاعلوا معاكم ايجابا.
2: اي يصير
1: هو اخويا عفوا
0: تفضل سي ناصر
1: اخويا. بالمناسبه ان المركز الاسلامي يعني في درونسي في المدة الفارطة، وكان الأخ جعفر وهو رمز الانفتاح ورمز الثقافة النيرة ورجل يعني معروف له فضل بدون رمي ورود في جلد الأئمة التونسيين والدكاترة، وأنا وقت اللي روح لتونس أستاذي كمال عمار رحمه الله بس كل ما كذا كل ما رأوا أول مسجد خطب فيه الدكتور كمال عمران رحمه الله هو مسجد الدرونسي، وقد استضافه الأخ جعفر الرباع والبرلوس انتهى إلى الآن محتفظ به سيدنا في في في جعفر. المركز الإسلامي هذا معناتها جعفر كان موجود في تونس وله الثقة التامة مع بعضنا، استدعيت يعني الدكتور اللي هذا من أكبر الباحثين في المسيحية ورئيس الكاتدرال معناتها في مدينة الإنجليز عفوا الكنيسة في مدينة البوندي مع وفد له استدعوني، ولكن أنا قلت لهم نمشوا إلى المسجد باش نشربوا شاي ونعرفهم بالمسجد، فكانت فرحة كبيرة. 18 شخص رجال ونساء من كبار المسيحيين اللي جاءوا في تربص عنده، فقدمت لهم بسطة على المسجد، ما هو المنبر، ما هو المحراب، لماذا تصلي المرأة خلف الرجل، لماذا نتوضأ وكذا. فالمركز الإسلامي بقيادة خونا جعفر يعني رمز بالتسامح، وهي فرصة أن علاقتنا مع السلطات الفرنسية قديمة وجديدة نزكيها ونثمنها بالتواصل مع غير المسلمين، سواء كان العلمانيين أو المتدينين من يهود ومسيحيين وبوذيين، نجلس معهم ونتكلم معهم. وفي قلب بلدية بوندي التي أسكن فيها رئيس البلدية يعني كان سباقا لرفض العنصرية وقتل مسلم يوظف يعني بيت الله مشهور الحادثة على يدي يعني فرنسي أبيض، وهذه الظاهرة نفندها و نغتنم دائما الفرصة لتثقيف المسلمين بأن يفهموا الإسلام الجيد وأن يقابلوا العنف والعنصرية التي لا يخفى عليك الإسلاموفوبيا تتقوى في فرنسا، ولا هنالك مسالك سياسية يريدون معناتها إقحام الإسلام وتقديمه بأنه دائما سبب البلاء وأنه التطرف فيه والقتل فيه والهمجية وغير ذلك، لكن نجادههم قبل كل شيء أن نعطي المثال الجيد للمسلمي المثقف المعتدل اللي فاهم دينه، اللي يعرف كيفاش يسير، كيفاش يمشي، كيفاش يتكلم مع جيرانه، كيفاش يتكلم مع غير المسلمين، كيفاش يحافظ على تربية أولاده، كيفاش ينشر الإسلام، كيفاش يعرف يحاور غير المسلمين، كيفاش ينمي ويعاون مساجده بالكلمة الطيبة وبتواجده حتى ننشر الفقه والفكر الإسلامي النير المعتدل المبني على التسامح، لأن ديننا يقول يعني في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما آمن والله ما آمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. وفي حديث آخر يقول المسلم من سلم الناس من يده ورسالة. أنك تقدم الفكر النير، أنك تربي أولادك الآن، ما تخليهمش متسيبين على الواتساب على الوسائل التواصل الاجتماعي ويدخلوا في باب التطرف ويمشوا إلى بعض الناس اللي يقدموا لهم وجه سيء على الإسلام. لابد أن تسهر على الاحتكاك بالمساجد والاحتكاك بالأئمة المعتدلين، ودائما هذا المركز بقدر ما يستطيع يوفر الأئمة في صلاة التراويح، وأنت شاهد على ذلك، يحسنون قراءة القرآن والدروس بالعربية والفرنسية، مستوى الصغار ومستوى الكبار ومستوى الفرنكوفون اللي هم يعني لا يتكلمون العربية. والمركز هذا له يعني باع في أن يقصده الناس لاعتناق الإسلام والدخول في الإسلام عن أريحية، ونحن لا نقدم للناس لا مالا ولا نخوفهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي القلوب، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر دينه عندما تكون أنت ذليلا وخاشعا لله عز وجل وتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فظاهرة عيد الإضحى هي دعوة إلى الله عز وجل،
0: صح؟
1: لكن دائما يجب أن نثقف أنفسنا ونرتبط بديننا، نرتبطه كما ذكر أخونا جعفر بكل نوصيهم دائما ببلادك، هي تونس المشرقة. نحن كتوانسة لنا حبا لبلادنا، لأن الزيتونة هي التي رفعت قدرنا وعلمونا أسيادنا ودكاترة ومشايخ وبينوا لنا الفكر المعتدل. فنحن دائما معناتها نثمن هذه الزيتونة وما أدراك ورجالها وتونس الحبيبة. والأخ جعفر ليس من باب الإطراء في كوفيد، المركز له دور اجتماعي كما ذكر هو، وهو أنه يقدم كذلك إعانات وقت الشدة. فزعنا إلى بلادنا ونحيي كل التونسيين والتونسيات في ديار الغربة اللي يجيونا ويسمعوا كلامنا ويبعثوا في المعدات. وهناك رجل يعني
0: سناسر يظل ما يستمعش
1: إعانات كبيرة في كوفيد وكذا، فالمواد الغذائية في العيد الكبير تقدم، واللحوم تقدم في الكونجيلاتير في بعض المساجد مثل مونتري وغيرها.
0: سناسر حتى نتواصل معك سناسر حتى نفسح المجال كذلك سي جعفر سي ناصر أشار إلى بعد آخر واجتماعي تقوم به المراكز الثقافية الإسلامية، هذا مهم برشا تشتغلوا عليه سي ناصر. سي جعفر
2: نشتغلوا على كل شيء. أخي خميس حنا المسجد يشتغل في كل حاجة، في كل حاجة بتعمل الخير وتعمل الباهي للناس وترون دي سيرفيس للناس وتفرح الناس ونعاونوا الناس. احنا مستعدين في اي حاجه، سواء في سواء موجودين سير بلاس في المركز الثقافي، سواء في تونس، سواء من تطوين البنقردان للكاف، احنا روندو سيرفيس للناس الكل، واحنا موجودين للناس الكل، احنا نخدموا الناس الكل، وانا في خدمه الزوالي والفقير. وهذه الاستراتيجيه نتاعنا والعينه نتاعنا، لازم نعاونوا الناس ولازم ما نخلوش الناس. انا في فرنسا حتى ثم ناس يجوا ويخميس
0: عم تفضل،
2: حتى ثم ناس تجي هوك اللي يجوا حراقة ويحب يروحوا وما يلقوا شيء ويفدوا ويكروا، احنا نعاونوهم في البيئة ونشروا لهم البيئة ونبعثوهم ونوصلوهم كل شيء ونوكلوهم ونشربوهم وما عندنا حتى مجية. فهمتني؟ انا رئيس المركز الثقافي الاسلامي، انا في خدمة الفقير والزوالي في اي بلاس.
0: واضح، يعطيكم الصحة. أكيد هذا هو الدور هذه المؤسسات أو هذه المراكز الثقافية الإسلامية اللي تأمن بطبيعة الحال الجوانب هذه الدينية الروحية الاجتماعية لكل المسلمين بطبيعة الحال من كل جنسيات العالم، وهذه مهمة برشا. في كلمة الختام أكيد المرة العيد سي جعفر أكيد، ولكن يتواصل النشاط متاع المركز وفي الدروس وفي غيرها،
2: يتواصل النشاط خوي خميس، وتتواصل الأفراح وتتواصل الأعياد وتتواصل الرمضانات وتتواصل كل شيء، وعلى في خدمة الإسلام والمسلمين وما خدمة بلادنا وفي خدمة المسلمين كل، ما ثم حتى مشكل وأنا مستعد في أي واحد يكلمني ولا يسحق حاجة في تونس أنا موجود.
0: واضح. يعطيك الصحة السيد جعفر الربا مدير المركز الثقافي الإسلامي بمدينة الدرنسي، تحية ليك ولكل الطاقم العامل بتحال العامل معاكم في هذه المؤسسة من التوانسة ومن الأشقاء بطبيعة الحال.
2: مبارك الله في ذاع التطوين.
0: يعطيك الصحة
2: أولادها والمهاجرين تاعها في الخارج، وإحنا في خدمتهم في أي وقت وفي ولايتنا في أي وقت مستعدين.
0: واضح. يعطيك الصحة سي جعفر، نلتقي إن شاء الله على الخير. تحية لي كما ذكرت ولكل الطاقم العامل في هذه المؤسسة من أئمة ومدرسين ومدرسات اللغة العربية والشريعة الإسلامية.
1: جزاك الله خيرا وشكرا لإذاعة التطاوين على الدعوة، وأتمنى من السلطات الجهوية خاصة الشؤون الدينية أن تنظم لقاءات للمهاجرين عند رجوعهم إلى بلدهم، تثقيفهم دينيا وتقديم الحوار بين المشايخ ونصحهم، وتقديم دروس خاصة في تحفيظ القرآن لأولادهم لمدى، وبعض الدروس الفقهية، وأن نعطي للمهاجر حقه من الناحية الثقافية الشرعية ونهتم به ونفرح به ونتكلم معه. وشكرا على سعة صبركم، بارك الله فيكم.
0: واضح. يعطيك الصحة سي نصر، حبيت نشكرك وكنت قدمت تحية الختام وكلمة الختام. حبيت نشكر شكرا جزيلا سيد ناصر بن عمارة الإمام الخطيب باريز، وكذلك الناشط في عديد المراكز الثقافية الإسلامية الاجتماعية ومنها مركز الدرنسي الثقافي الإسلامي بشمال باريس. يعطيكم الصحة سيد ناصر وسيد جعفر، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة التطوين في متابعة لكل المناسبات اللي عايش على وقعها الجالية التونسية والجالية المسلمية بشكل عام، خاصة في الأعياد وشهر رمضان وغيرها من المناسبات الدينية المميزة، وكذلك متابعة ما يتم تقديمه من دروس وأشياء مهمة لأبناء الجالية خاصة المسلمة المقيمة في العاصمة الفرنسية باريس.

إذن بالنغم هذي نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا. بعد قليل نشرة أنباء الليل من قسم الأخبار، ثم نعود بعد النشرة في متابعة لمجموعة أخرى من الأخبار لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، كما ذكرت، خاصة على مستوى الاستعدادات للعودة الصيفية اللي هي في الحقيقة على الأبواب قريبا. تنطلق أولى رحلات العودة سواء عبر الخطوط الجوية أو كذلك عبر الخطوط البحرية والبواخر التونسية وغيرها عبر ميناءي حلق الواد وجرجيس في اتجاه خاصة جنوة وباريس. وفي الحقيقة برشا رحلات موجودة على مستوى الخطوط التونسية وكذلك على مستوى الميناءي جرجيس وحلق الواد، واللي أكثر بطبيعة الحال الرحلات اللي تهمنا أكثر على مستوى الميناء التجاري بجرجيس اللي باش يأمن تقريبا 8 رحلات هذا الموسم ذهابا وإيابا من ميناء مرسيليا إلى جرجيس، ثم واحدة من الرحلات ستتجه إلى أو ستأتي من مدينة جنوة ثم تغادر إلى باريس إلى مارسيليا عبر الميناء التجاري بجرجيس. والأولى الرحلات بتكون يوم 16 جوان القادم، والاستعدادات على أكثر من مستوى من خلال ما تقوم به مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية بجرجيس من إدارة شرطة الحدود، الديوانة التونسية، إدارة الميناء، كذلك شركة تونسية للملاحة من أجل تأمين هذا الموسم كأحسن ما يكون، والتوقعات بتأمين عودة ومغادرة أكثر من 10,000 مسافر هذه السنة من الميناء التجاري بجرجيس عبر باخرة قرطاج. والبداية بشكون كما ذكرت يوم 16 جوان القادم تصل أولى الرحلات إلى الميناء التجاري بجرجيس لتتلوها الرحلات متواترة في جويليا وأود، وخاصة رحلة يوم 5 جويليا اللي باش تكون هي الرحلة المرجع عن ساحة العبارة باعتبار العدد الكبير من المسافرين اللي باش يكونوا على متن هذه الرحلة في بداية شهر جويليا القادم. وكذلك ما يتم الآن إعداده على مستوى مطار جربة جرجيس الدولي من استعدادات من إدارة الميناء وشرطة الحدود، الديوانة التونسية وغيرها من المدخلين بطبيعة الحال إدارة الخطوط التونسية والخدمات الأرضية لتأمين العودة الصيفية اللي هي في الحقيقة زادة تتزامن على مع الموسم السياحي الصيفي اللي ينطلق في ذروته في خلال خاصة منتصف شهر جوان وإلى حدود بداية شهر سبتمبر على مستوى المطار جربة جرجيس الدولي، ومنتظر أن يؤمن المئات من الرحلات عبر هذه المحطة الجوية هذا العام. وبالإضافة في الجزء الثاني من حصتنا باش نتحدث خاصة على مؤسسة ديوان التونسيين بالخارج وبرمجتها الخاصة واستعدادها من ناحيتها لهذه العودة الصيفية القادمة، خاصة من خلال إطلاق منصة رقمية ذكية للخدمات اللي باش تقدم هذه المؤسسة إلى التوانسة المقيمين بالخارج، وعديد التفاصيل الأخرى اللي تهم خاصة الاهتمام بالتوانسة عند عودتهم إلى أرض الوطن، والاستفادة كذلك من منظومة أو الإجراءات الخاصة بتوفير التذاكر السفر لعدد من العائلات اللي عندها صعوبات مالية مادية مقيمة خارج حدود أرض الوطن، صعوبات مادية على مستوى العمل مش بشكل منتظم، العدد وافر من عدد أفراد الأسرة بتلتها في شروط أكيد يتم تأمينها حتى تستفيد عديد العائلات من هذه التخفيضات أو التذاكر المجانية والتخفيضات على عديد التذاكر اللي تكون خاصة على متن البواخر التونسية قرطاج أو طنيط. كما ذكرت في النقطة أخرى إن شاء الله تم بتفاعل الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن أصيلي مدينة جرجيس مع الحدث الرياضي المهم نهاية هذا الأسبوع بإجراء لقاء دور النهائي بين فريق ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي. نتحدث مش في الجانب الرياضي، نتحدث بطبيعة الحال على مساهمة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج في مسيرة ترجي جرجيس، وكذلك هي مناسبة لعودة أحباء الفريق المقيمين خارج حدود أرض الوطن لمتابعة هذه المباراة رغم الإشكالات اللي حصلت اليوم خاصة على مستوى اقتناء تذاكر الدخول إلى الملعب وضغط كبير ومنش نقول حتى وصلت حتى لدرجة الاحتقان صراحة في مدينة جرجيس على مستوى اقتناء
التذاكر، خاصة أن برشا باش يعودوا من خارج حدود أرض الوطن هم ما عندهم التذاكر للدخول إلى الملعب. كل هذا في الجزء الثاني من حصتنا إن شاء الله بعد نشرة الأخبار اللي باش يقدمها ميلود بن هلال بعد لحظات.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة تبان.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.
3: عروس الصحراء.
4: عروس الصحراء.
3: إذاعة تطاوين.
5: نشرة الأخبار.
6: تحية طيبة. في عناوين النشرة: الشركة الجهوية للنقل بجاب استضع برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الماضي. في العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران. وضعت الشركة الجهوية للنقل بجابس برنامجا خاصا عززت فيه السفرات بوكالاتها بمناسبة عودة المواطنين في عيد الإضحى المبارك، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الاستغلال بالشركة نادر بالصادق.
7: وضعت الشركة الجهوية للنقل بجابس خلال فترة العيد سفرات إضافية على ذمة حرفائها لتسهيل تنقلهم داخل البلاد، وهذا من خلال توفير 8 حافلات مكيفة موجودة على ذمة الفريق الاستغلال بمحطة النقل البري بجابس وقبلي لتوفير السفرات حسب الطلب والعرض اللي موجود بالمحطة.
6: تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانا جابس. كاتب عام البلدية حبيب الكامل.
8: مكونات المشروع فيه تبليط الساحة القديمة، فهمتني، تبليط اسمنتي، تركيب كراسي، إدارة تجميلية، أحداث كشك، هذا يكون مردود اقتصادي على البلدية بشكلية بعدية البلدية، فيه تجهير، فيه ترصيف، معناها الساحة كاملة، سوق قديمة وقاعة تهيئتها وفهمتني صيانتها، إضافة للبلاد لقط استحسان المواطنين، تهيئة السوق هذاك على طريقة جديدة والسوق ما يفقدش هو الطابع الأثري نتاعه، الخطر ثم روح نتاع منطقة حابين نحافظوا عليها، تبقى زدنا حاجات اللي لازم تتزيد، معناها باش يكون معناها في حلة جديدة.
6: إثر جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية مدنين، سخرت الشركة الجهوية للنقل بمدنين حافلتين لتسهيل تنقل أحباء الترجي الجرجيسي إلى ملعب رادس لتشجيع فريقهم ضد الترجي الرياضي في الدور النهائي يوم الأحد في نهائي كأس تونس. وفق الناطق باسم الشركة شكري الجزيري تحدث للزميلة تبرا الشيباني.
9: في إطار حسن استعداد لإنجاح دور نهائي لكأس تونس كرة القدم يوم الأحد هذا إن شاء الله، واللي يجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، التأمت اليوم جلسة بمقر ولاية مدنية تحت إشراف السيد الوالي بحضور الأطراف الكل للعمل على إنجاح المناسبة هذه الكبيرة. وفي هذا الإطار احنا كشركة جهوية نقل مدنية كنا دونك ساهمنا ووفرنا عدد 30 حافلات على ذمة الأحباء، أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي بمدينة جرجيس اللي راغبين باش يتنقلوا لتونس ويحضروا المشاهدة المقابلة هذه وتشجيع فريقهم. دونك الحافلات الموجودين عدمتهم في وكالة جرجيس، وكل معناها من رغب معناها دونك كل مقطع تذكرة للدخول للملعب مليك أن يلتحق بالمحطة المركزية في جرجيس ويأخذ تذكرة نتاعه للعلمات مثل الحافلة اللي يكون باش انطلاق المصلى يوم الأحد فجرا باش يوصلوا غديك دونك لحد في الموعد المقابلة والعودة على إثنين المقابلة إن شاء الله.
6: تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي بقليل. تجرى يوم الأحد المقبل 31 من ماي القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية وذلك في كامل ولايات الجمهورية. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسة المواطنة كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. في أخبار العالم، استشهد 6 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في قصف للمحتل شرقي مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما واصل المحتل تصعيد هجماته على لبنان بعد شن عشرات الغارات الجوية وقصف مدفعي طال الجنوب والبقاع. وأفاد مراسلون بأن إسرائيل شنت غارات مكثفة على النبطية وسور جنوبي لبنان. هذا وأكدت وسائل إعلام صهيونية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين صهاينة إثر استهدافهم بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله اللبناني. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3400 شهيد بالإضافة إلى نحو 10,000 جريح. هذا وقال رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو إن قوات الجيش الصهيوني تجاوزت نهر الليطاني في الأراضي اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري على إيران وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. وفي منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم مرور في الاتجاهين. كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في عملية العودة إلى أوطانها. وطالب ترامب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات أمريكية فجرت عددا منها، وشدد على أن تتولى إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها. وقال دونالد ترامب إن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، مشيرا إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأراضي في إيران. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الشركة الجهوية للنقل بجابس تضع برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين. التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن الصابة ستفوق بقليل صابة الموسم الماضي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. موسوعة الأخبار ثم المشوار يتواصل مع خميس في إلى حضن تونس. إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: مشعر ميناء هو من أهم المشاعر المقدسة في الحج، وهو واد يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كيلومترات. يكتسب هذا المكان مكانته الدينية العظيمة لارتباطه بأعمال رئيسية في مناسك الحج التي يؤديها المسلمون في أيام التشريق. يقيم الحجيج في ميناء أيام 8، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، حيث يبيتون فيها اقتداء بسنة النبي محمد. ومن أبرز الأعمال التي تؤدى في ميناء رمي الجمرات، إذ يقوم الحجاج برمي الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، تعبيرا عن طاعة الله واتباع نهج النبي إبراهيم عليه السلام في مقاومة وسوسة الشيطان. كما تذبح الأضاحي في هذا المشعر، ويحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرونها بعد التحلل من الإحرام. ويعرف مشعر ميناء أيضا باسم مدينة الخيام بسبب انتشار ملايين الخيام المجهزة لاستقبال الحجيج من مختلف أنحاء العالم. وقد طورت هذه الخيام لتكون مقاومة للحرائق ومزودة بالخدمات الأساسية حفاظا على سلامة الحجيج وراحتهم. ويشهد المشعر سنويا تنظيما دقيقا من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لإدارة الحشود وتوفير الأمن والرعاية الصحية والنقل. ويمثل مشعر ميناء رمزا للوحدة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون من شتى الجنسيات واللغات في مكان واحد يؤدون الشعائر نفسها بروح من الإيمان والمساواة والتقوى.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: أرضك يا بلادي.

مستمعينا الكرام، عودة إذن إلى برنامج إلى حظ إلى أرضك يا بلادي. وفي الحقيقة باش نبدأ بالغنية هذه رشيدة، يعطيك صحة على الاختيار بطبيعة الحال، تكون أولى أنغامنا في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي اللي توصل إلى حدود 11 ليلا. مرحبا بكم مستمعينا مجددا على موجات إذاعة تطاوين، نتواصل معكم مع مجموعة من الأنغام المنتقات المهداة لكل مستمعينا الكرام، وكذلك مجموعة من اللقاءات بعد قليل تكون معنا في حصتنا في جزئها الثانية.

إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا كما ذكرت في متابعة لمجموعة من الأخبار. تم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن كما ذكرت منذ قليل باش نهتم بالتحال بجديد الخدمات التي تقدمها مؤسسة ديوان التونسيين بالخارج في استعدادها للعودة الصيفية لهذا العام 2025-2026 وكذلك في الحقيقة متابعة الحدث الرياضي المهم اللي باش يتم ومنتظر يوم الأحد بطبيعة الحال في ملعب رادس بين ترجي جرجيس وترجي الرياضي التونسي في مباراة النهائي لكأس تونس. اللي يهم أكثر في حصتنا ليلة بطبيعة الحال هو المساهمة اللي قاموا بها كبيرة برشا توانسة مقيمين بالخارج في مدينة جرجيس في دعمهم لترجي جرجيس وكذلك في حضورهم هذه الأيام لهذه المباراة. إن شاء الله التنبيه هذا بعد قليل إن شاء الله نواصل في انتظار يكون معنا ضيوفنا بهذا النغم ثم نعود.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي، في الحقيقة في متابعة دي كما ذكرنا مجموعة من الأخبار اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، وفي متابعة للعودة اللي كانت خصيصا في الحقيقة لعدد من أحباء فريق ترجي الرياضي الجرجسي من المقيمين خارج حدود أرض الوطن، في الحقيقة لتأكيد هذه المساهمة المميزة لأبناء تونس المقيمين بالخارج في دعمهم لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. وبطبيعة الحال الرحلات فيها مجموعة من الرحلات اليوم وغدوة، خاصة اليوم اللي وصلت بعد منذ قليل في الحقيقة، وفيها برشة تونسة أصلية مدينة جرجيس جاءوا خصيصا لهذه المباراة. في الحقيقة احنا مش نحكيوش برشة رياضة كرياضة، ولكن نحب نحكيو على تونسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، ديما مرتبطين ببلادهم في كل التظاهرات في كل المناسبات، بطبيعة الحال ويساهموا بقدر كبير برشة في تنمية بلادنا في كل المجالات والقطاعات. وما وصلوا فريق ترجي الرياضي الجرجيسي في الحقيقة كان ليه مساهمة كبيرة من أبنائها المقيمين خارج حدود أرض الوطن على مدى السنوات الأخيرة. في الحقيقة الرحلة وصلت منذ قليل إلى مطار جربة مطار تونس قرطاج الدولي، وعلى متنها مجموعة من الأحباء من أبناء الجهة اللي جاءوا خصيصا لهذه المباراة، منهم خونا وصديقنا السيد مراد الكرشاوي اللي هو في الحقيقة من الداعمين الأساسيين لفريق ترجي جرجيس، كذلك كان موجود وموجود في الهيئة الموسعة لفريق ترجي جرجيس بطبيعة الحال، وفي كل مرة في كل مناسبة يكون موجود بطبيعة الحال لدعم الفريق هو وبرشة وانسة كيف موجودين من أصلية المدينة خارج حدود أرض الوطن. سي مراد مرحبا بك.
1: خميس ومرحبا بك ومرحبا كل مستمعين إذاعة التطوير.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا وعلى سلامتكم. ما زلتوا في المطار ولا خرجتوا سي مراد؟
1: ما زلنا تو كي وصلنا المطار وتو خزير ربي إن شاء الله معنا بعض الجماهير السما الطائرة الأولى اللي خضرت هذه معناتها اليوم العشية مخر، وإن شاء الله البقية باش يكونوا وافدين غدوة بأكثر عدد من اليوم إن شاء الله.
0: ان شاء الله. هي احنا ما احناش نحكوا على برشا الرياضه اخوي مراد، ولكن هذه مساهمتكم وما قدمتوه لترجي جرجيس كابناء تونس المقيمين خارج حدود ارض الوطن يتواصل، وهالنتيجه نتاعها اللي وين وصل اليوم الفريق معناتها في تشريف الجهه في تشريف المدينه وتشريف الجهه ككل. سي مراد،
1: ولا هو الشرف لنا ترجي الجرجيسي مثل بعد 21 سنة معناتها يوصل للدور النهائي، وهذا ما هوش كل يوم معناتها، وبحكم الجالية معناتها أكثر من جمهور الجرجيسي موجود في فرنسا وخارج معناتها جميع نواحي أوروبا، ما نجموش نقعدوا غاديك مثال في أوروبا ونتفرجوا معناتها خلف الشاشة باش نفتحوا أكثر معناتها، ما نجموش هكاكا ديما معناتها يهزنا الحنين باش نساندو ترجي الجرجيسي بأقل حاجة باش نجومه ونساندها في الملعب ديريكت، وإن شاء الله نحتفل مع بعضنا بانتصار الثاني في كأس تونس بعد 21 سنة.
0: واضح هو هي تضحيات كبيرة معناتك بعد المواطن التونسي بالخارج، نعرف فترة مش نقول فترة صعيبة لكن فترة مميزة من العام، معناتك يترك كل المشاغل متاعه والعمل متاعه وغيره ويجي خصيصا لفريق ترجي الجرجيسي.

0: وبرشا
1: هو في زرزيس نفسه احنا توا معناتها عندنا البحر والزيتون والكره, واحنا اكثر شبابنا واكثر من الاجيال في زرزيس هم يعشقوا الكره, وانه الناس بعد النادي الصفاقسي في الجنوب الشرقي هي ترجي زرزيس, واحنا معناتها مغرمين برشا ترجي زرزيس من ايامتنا وكنا معاها مثل في الاصناف الشبان اللاعبيه ومن بعد مشجعين ومن بعد مسيرين ومعناتها قعدتنا في الدم ونتبعها لاخر لحظه. وبالمناسبه هذا اللي معناتها اليوم زاد جايب ولدي معاي باش نغرس فيه نفس الشيء اللي كان عندي انا في شبابي وحتى وصلت اليوم في العمر هذا, باش يبقوا هم ياخذوا المشعل ويكملوا الخطوه للترجي, حب الترجي الجرزيسي والكيف نتاعهم جرزيس وبالمنطقه نتاعهم وبالتونس كامله بصفه عامه, باش يكون ديما فما الحنين وفما اليد المساعده للترجي الجرزيس وكل ما هو في صالح تونس وصالح ترجي الجرزيس.
0: واضح هو هذايا حاجة مهمة تقوموا بها سي مراد, كما ذكرت وكي نحكوا على ترجي جرجيس ما نحكوش على فريق رياضي فقط, هو مدرسة تربوية رياضية بالأساس معناتها خرجت أجيال كبيرة وأنتم واحد منهم بطبيعة الحال, والآن كرد جميل لهذه المدرسة ولهذه المؤسسة أنكم تكونوا مساندينها وتكونوا معها سي مراد.
1: نكونوا معها قلبا وقالبا ماديا ومعنويا ونوصلوا هذه الحاجة للصغار نتاعنا, وإن شاء الله مثال احنا تكون قدوة يوم لحد يكون ماتش في كنف الروح الرياضية وتكون المساندة من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة, واللي يلعب خير إن شاء الله هو اللي باش ينتصر, وإحنا إن شاء الله نكونوا شرف لترجي الجرزيسي باش نواكبها في كل الأحداث, وهي الشرف لينا زادة, وإن شاء الله تكون الروح الرياضية طاغية, وخاصة عندنا إشكالية في اليوم برشا ناس في جرزيس وفي خارج جرزيس وفي فرنسا مشغولين برشا على التذاكر, ان شاء الله معناتها بعد الخرجه نتاع رئيس الجمعيه ونائب الرئيس اليوم اللي طمنونا برشا, وان شاء الله غدوه تتحل الاشكاليه هذه والمسؤول تاخذ سكرها ويوصلوا سالمين وغانمين الى تونس العاصمه ويتفرجوا على الماتش ويحتفلوا سنه العيد اللي يكون عيدين بمناسبه النهائي للترجي الجرزيسي, والعيد الأضحى اللي تعدنا بعد يومين هذوما, وإن شاء الله تكون فرحة فرحتين وإن شاء الله نفرح وإن شاء الله بعد التعب هذا كله والقليل اللي وصلت لها الترجي الجرزيسي الموسم الفارق الموسم هذا صار يكون مثال تتويج بالكأس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وعلى ذكر توفر التذاكر للسفر والتدخل اللي كان من خاصة من الرئيس النادي السيد حافظ طالبي وواحد من أبناء تونس المقيمين بالخارج بطبيعة الحال, اللي كان دور كبير ودور الهيئة بشكل عام كبير برشا, وخاصة للهيئة الموسعة كما ذكرت كما سيادتك سي مراد وغير من التوانس المقيمين في مختلف دول العام في وصول ترجي جرجيس إلى هذا المستوى. بطبيعة الحال التذاكر غدوة الفريق ترجي الرياضي الجرجيسي معناتها يعلن على الصفحة الرسمية نتاعو على توفر إن شاء الله باش تكون غدوة 4000 تذكرة متوفرة, تذكرة فيراج اللي باش يتم بيعها غدوة في جرجيس في 3 نقاط فقط في جرجيس, هما في ملعب شماخ في الملعب القديم بوسط المدينة معناتها الناس كل تعرف الملعب القديم اللي هو على ذكر الملعب القديم سي مراد معناتها في حالة يرثى لها وعلى مستوى البنية الأساسية
1: الملعب القديم في حالة يرثى سيستو بالنسبة للشبان وبالأرضية وبالحجرات الملابس, إن شاء الله تكون اللفتة هذه المرة الجاية تكون لفتة للملعب القديم, فما وزارة من السلطة المحلية فما مثال تحركات الأشهر الأخيرة, وإن شاء الله نشوف معاهم إذا فما حتى دعم ناقص النجم وإحنا نكملوا الدعم الناقص, والمهم يكون التنفيذ في أقرب الأوقات في أقرب الأجل باش على الأقل نرتاحوا شوية ونرتحوا الجيل الصغير هذا اللي باش يطلع يلقى في أرضية مناسبة للتعاطي الرياضة, ومن هنا تنجم الترجي الجرزيسي الأخرى لسنوات قادمة
0: إن شاء الله. هو ذكر الثلاث نقاط هي ملعب شماخ والملعب القديم وكذلك القاعة الرياضية المغطاة بمنطقة لومانسة اللي هي زادة المنجز موجود ولكن دون نشاط ودون اهتمام به برشا خاصة على مستوى البنية الأساسية المحاذية والفضاء الخارجي خاصة وغيرها من القاعة المغطاة اللي في الحقيقة تنشط مرة في السنة ومرتين على الأكثر
1: برشا حاجة خطر رياضي, هذا هي الأساس شفتوا للشباب والأجيال القادمة هي اللي تنجم تتحسن الأرضية وتحسن الدعم، فتكون مستقبل الشباب ومستقبل البلدة بصفة خاصة مثل في زرزيس ولا بلونسة ولا شماخ، كل معناتها أنحاء ضواحي زرزيس
0: ان شاء الله. بالنسبه كما ذكرت انت، وعلاش عرجنا على خاطر انت ذكرت المجهود نتاع الهيئه المديره لتوفير هذه التذاكر اللي هي كما ذكرنا 4000 تذكره فيراج غدوة موجوده في ثلاث نقاط بيع بجرجيس في ملعب شماخ والملعب القديم والقاعه المغطاه. يعطيك ساعة سي مراد، من عرش كان بحذاك مجاه معاكم ولا غادرتوا المطار؟ شكون بحذاك مراد ولا غادروا؟
1: غادرنا المطار قرطاج وكلنا معناتها مع بعض، الناس كله تو في كل واحد خذ الوسيله النقل نتاعو باش يمشي للنزل. كان تحب بعد شويه نعاودوا المكالمه في يبدو الناس كل بحذنا في النزل نجم نعطي لك فرده.
0: مش بعيد ما عندك قداش وقت يلزمكم؟
1: احنا في مسافه الطريق الى النزل كاكا 15 دقيقه.
0: واضح كان نجمنا تكونوا معنا في اخر البرنامج نكونوا هكاكا افضل، ناخذ برشا اصوات من ابناء تونس
1: المقيمين. اصوات اصحاب احباط الجرجيسي بالاوروبا.
0: واضح.
1: خاصة في بالنسبة لليوم عندنا من عاصمة باريس.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سيد مراد الكرساوي، واحد من خلينا نقول من المحبين الأوفياء الغيورين برشا على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، واحد الداعمين وكذلك الناشطين في الهيئة الموسعة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. حبيت نشكرك شكر خاص وتحية ليك ولكل أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي.
1: على واجب الترجي الجرجيسي نخدمها قدامنا وبكل أخلاق، خاطر هذا هو الكابيتال الصحيح اللي موجود في ترجي الجرجيس بعد الزيتين والبحر والسياحة. إن شاء الله نتمم ونكمل المهمة على أحسن ما يكون، وإن شاء الله تطور الفريق الحسن اللي يحسن ويمشي لبالي أخرى مسابقات أفريقية وقارية ويكون نخرج من معناتها الفريق المعتاد بتاع ترجي الجرجيس يلعب على النزول ولا يلعب كل سنة ومشاكل مادية ولا نمشوا لبالي أخرى.
0: واضح إن شاء الله الفرق الكبر إن شاء الله الترجي الجرجيسي يكون دائما في صف الكبار في تونس وفي على المستوى القاري إن شاء الله. يعطيك الصحة سي مراد، نلتقي على الخير. شكرا لك وإلى اللقاء. نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي بعد قليل، الجزء هذا من غم رشيد ومنعوة.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، كما ذكرت في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. كما ذكرت مش تحدثوا الآن بعد المتابعة عودة عدد من أبناء تونس المقيمين بالخارج سيدي مدينة جرجيس لمواكبة الحدث الرياضي المهم نهاية هذا الأسبوع. بالطبيعة الآن مش نتحدث على كما ذكرت المجهودات اللي قامت بها وتقوم بها مؤسسة الديوان التونسيين بالخارج للاستعداد لهذا الحدث، الحدث اللي يهم الجالية التونسية هو العودة الصيفية وكذلك تجويد الخدمات التي تقدم فيها مختلف الإدارات اللي هي بطبيعة الحال ديوان التونسيين بالخارج. في كثير من الأحيان يكون همزة الوصل ما بين عديد الأطراف في هذا المجال. باش نستمع الآن إلى سيد حلمي الرئيس المدير العام أو المكلف بتسيير مؤسسة الديوان التونسيين بالخارج السيد حلمي التليلي في هذا اللقاء. ثم نعود.
1: هو ديوان تونسي بالخارج تم إحداثه منذ سنة 88 في شكله الحالي، هو قبل كان اسمه ديوان العمل التونسي بالخارج، وبمقتضى قانون المالية التكميلي اللي صار 2 جوان 1988 أصبح في شكله الحالي هو ديوان تونسي بالخارج مش فقط العمل. تعرف تونسي بالخارج أصبحوا كفاءات، أصبحوا مهارات، أصبحوا كذلك منتشرين في كافة أنحاء المعمورة، اختاروا وجهات جديدة وطلباتهم وحاجياتهم وتطلعاتهم تطورت بتطور التحولات اللي عرفتها التركيبة. طبعا مؤسسة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ديوان تونسي بالخارج هي موجودة على مستوى 17 دولة و 31 دائرة قنصلية. ربما نعطي نسبة تعطي فكرة على مستوى التغطية، هو تواجد المصالح الاجتماعية والملحقين الاجتماعيين الراجعين بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتالي إلى ديوان تونسي بالخارج، هما حقق الآن حسب توزيع الجالية 90% تقريبا من نسبة التغطية، وبالتالي هذه نقطة من نقاط قوة الديوان اللي يلزم نعمل عليها ومطالبين مش نعملها أكثر فأكثر، هي القرب من أفراد جاليتنا أينما كانوا. 10% الأخرين هما توانسة اختاروا الاستقرار في وجهات جديدة كما الصين، كما الشرق الأدنى، كما أمريكا الشمالية، رغم اللي احنا متواجدين في كندا، دول إفريقية زادة، هذه أصبحت وجهة جديدة، وبالتالي احنا مطالبين أكثر من أي وقت أن نكون نواصل على نفس النسق القرب والاقتراب من التونسيين بالخارج خدمة لمصالحهم هما، وهدف سامي أنه نربطهم دائما بالوطن، وطبعا ارتباطهم الوثيق بالوطن راهو يتجسد من خلال برامج الدولة اللي تحميلهم حقوقهم وترعى مصالحهم في بلدان إقامتهم، وكذلك من جهة أخرى دعوتهم إلى مساهمة أكثر فاعلية في التنمية الوطنية الشاملة. ديوان تونسي بالخارج هو الإشكال قضية مش قضية تعيينات جديدة أو توزيع جديد، هو يلزم يطور نفسه ويطور آلية العمل حتى يقترب أكثر ما أكثر من التونسي بالخارج. تعرف أنت العالم تطور، التونسيين بالخارج أصبحت حاجياتهم جديدة متجددة، والقرب في العالم الحالي وفي العالم الافتراضي
2: بالرقمي.
1: لم يعد يعتمد فقط على الحضور الجسدي، ولكن آلية الرقمنة ورقمنة الخدمات وتطوير سياسات التواصل وآلية التواصل هي اللي إن شاء الله تخلينا هدفنا الأسمى طبعا أن نكون نستمع إلى 100% من أفراد جاليتنا أينما كانوا. طبعا احنا الموقع الرسمي لديوان تونسي بالخارج هو موقع قديم، ولكن عملنا على تجديده، وعملية التجديد طبعا اصبحت اعتمدنا فيها على تطلعات الجالية وعلى طلباتهم. تعرف اللي احنا جالية طلباتهم والله تتلخص في المعلومة الصحيحة وفي المعلومة اللي توصل في الوقت في أسرع وقت ممكن، يعني نشعر أنه التوانسة اللي يرغبوا في الاستثمار مثلا نحن من خلال استماعنا لهم وإنصاتنا لهم في كافة المناسبات الوطنية وإلا حتى أثناء العودة الصيفية نحاول نلتقي بهم، في الحقيقة بصدق يعني فما معلومة ناقصة عند التونسي بالخارج. دولة مؤسسات الدولة والدولة تقدم في امتيازات جبائية ومالية كبيرة في مجال الاستثمار موجهة للتونسيين بالخارج في كل القطاعات، ولكن التونسي ديما تنقص المعلومة ويتصور أنه ما عندوش الامتيازات هذه. هذا هو العملية التشخيص اللي قمنا بها، وهذه اللي خلتنا نسعى إلى تطوير آلية التواصل مع التونسي بالخارج حتى يعرفوا الامتيازات الممنوحة ويستغلوها الامتيازات هذه، لأن هي ممنوحة لفائدتهم هما. ثم بعد إذا فما مجال جديد لطلب تدخلات جديدة من الدولة ومن الإدارة، فأحنا مع كل مؤسسات الدولة كلنا إنصات. نأكد أنه الرقمنة الخدمات هو طبعا تمشي كامل للدولة، وثم احنا صلبة وزارة الشؤون الاجتماعية انخرطنا في منظومة تطوير الخدمات في تطوير المنظومة المعلوماتية واستعمال الآلية التواصل الحديثة. مؤسسة عريقة كديوان تونسي بالخارج نتعامل مع كفاءات ومع مهارات ومع تركيبة جديدة الحقيقة نفتخر بها ونفخر بها بين بقية الجاليات في بلدان الإقامة، ونعول على الاستفادة من خبراتهم، نعول على نقل المعارف اللي عندهم خدمة للمعارف في تونس. وهذا طبعا يفرض علينا أنه احنا كذلك نطور أنفسنا، وفي تطوير أنفسنا هو نكتسب قدرة للتعامل وللتفاعل مع هالكفاءات هذه اللي أصبحت تفرض علينا إتقان للغة العصر. الرقم الرسمي هو 1,815,063 تونسي مقيم في الخارج، طبعا حسب الأرقام اللي تقمدنا بها وزارة الشؤون الخارجية. مازالت الوجهات التقليدية هي محافظة على ترتيبها، يعني فرنسا الأولى، إيطاليا الثانية، ثم ألمانيا، ثم تجي بقية ثم الدول العربية مجموعة بكلها، يعني في حدود 120,000 تونسي أكثر شوية موجودين في الدول العربية، ثم موزعين بين شمال أفريقيا ودول أوروبية. تونس تعرف اليوم أصبحوا موجودين في أفريقيا كذلك، وموجودين في آسيا. هذا كرقم، ولكن تعرف اللي حسب المعطيات المتوفرة، لأنه عملية التعداد هو راهي مش من البساطة، معناها باش نجم تكون عندك سجل واضح فيه، ولكن نقدر نقدم رقم على الأقل عن 100,000 تونسي من الإطارات والكفاءات المقيمة بالخارج. وإذا نحكي على مساهمة التونسيين بالخارج في الاقتصاد الوطني، يكفي أنه نقدم لك رقم التحويلات المالية للتونسيين بالخارج اللي في نسق تصاعدي ثابت ومستقر ومتواصل منذ سنوات، خاصة بعد سنة الكوفيد. وأصبحت البنك المركزي يعتمد تحويلات مالية للتونسيين بالخارج كمصدر أساسي للعملة الصعبة، للادخار العملة الصعبة لديه. احنا اقتربنا من 9 مليار دينار تونسي من تحويلات التونسيين بالخارج، وهذا هذا يوصل تقريبا اكثر شويه من 7% من الناتج المحلي الخام، وبالتالي ممكن نحكي اليوم على قدره اقتصاديه ثابته للتونسيين بالخارج في مساهمه في مساهمه واضحه للتنميه الاقتصاديه. بالنسبه لنا نحب نبني على الرقم هذا، ونحب نشوف التحويلات المالية جزء منها يتوجه إلى دفع الاستثمارات الخالقة للثروة والخالقة لمواطن الشغل، باعتبار أنه من خلال رصد عملية مساهمتهم في الاستثمار المباشر باقي يبقى الموضوع هذا في حاجة إلى مزيد من الدفع، لأنه احنا اليوم في مرحلة جديدة من تحليل مساهمة التونسيين بالخارج وتثمين دورهم في الاقتصاد. المرحلة الجديدة تفرض علينا أن نمشي إلى ما بعد التحويلات المالية. صحيح التحويلات المالية عندها مساهمات كبيرة كما كنت نحكي لك في مدخرات من العملة الصعبة في أيام التوريد اللي اللي عند البنك المركزي، ولكن إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات المتبقية في تونس، احنا نطمح أن نشوفها في الاستثمارات في المشاريع اللي هي مازالت مهيش متطورة بالشكل المطلوب. المنصة هو من خلال عملية التشخيص اللي قمنا بها ونقص المعلومة اللي عند التونسيين بالخارج، وهذا واقع، حاولنا أن نطور موقع الويب لديوان تونسي بالخارج ليصبح بوابة، وصلب البوابة باش يكون هناك مخاطب إلكتروني وحيد تشات بوت، أنه يمكن كل تونسي يحب على معلومة على الاستثمار يدخل يتخاطب مع المخاطب هذا الوحيد الإلكتروني، يقدم له أي سؤال، والمخاطب الوحيد هذا من خلال ما وفرنا له من معلومات دقيقة، لأنه احنا ما نخليش الذكاء الاصطناعي بدون لمسة المسؤول، بدون لمسة اللي يشتغل عليه، ما نخليش الذكاء الاصطناعي يسحب له المعلومة من أي موقع موجود في الدنيا، احنا نحبوه يسحب المعلومات من مواقعنا الرسمية للمؤسسات العمومية اللي معنية بالاستثمار، وبالتالي كما احنا نقرأ لغة العصر حتى تشات بوت هذا خاطيناه مجالات اللي يقرأها حتى هو يدرسها، وباش أي سؤال يقدمه تونسي بخارج في علاقة بالاستثمار أو غير الاستثمار، هل المخاطب الإلكتروني هذا ومصدر الإجابة يكون بدقة باعتبار أنه باش يجاوب من وسائط ومن وثائق ومن نصوص رسمية قانونية تتبع للدولة التونسية. هو معناها حتى التقنيين اللي يخدموا معنا احنا اوصيناهم انه يعملونا آلية لانه يتحين باستمرار، وكل ما تنزل معلومة جديدة تخص الاستثمار وتخص التونسيين بالخارج الا هو يتلقاها ويستغلها باش يضعها على ذمة كل الراغبين في الحصول على المعلومة. وراهو احنا عملنا مساعي كبيرة انه ننسق بين كل المؤسسات، ومشكورة المؤسسات هي دائما في تفاعل معنا، ولكن كلهم زاد نحكي مع بعضنا احنا في شبكة واحدة تقريبا في محيط واحد، الكلنا عندنا اليقين هذا اللي المعلومة تنقص للتونسيين بالخارج، وبالتالي حرصنا أنها نوصل المعلومة بأشكال جديدة. احنا وضعنا سنة 2025 في ديوان التونسيين بالخارج، وضعنا السنة هذيك تحت سنة الانتقال الرقمي والتحول الرقمي، وحبينا أن سنة 2026 هي سنة التنفيذ، والحمد لله بدينا على خطة التنفيذ. هو مستثمر باش يكتشف أنه هناك مكان مخصص للاستثمار، يفتح الرابط اللي الخاص بالاستثمار باش يعرضوا المخاطب الإلكتروني هذا، يقدم له سؤال، وبعد يبدأ المخاطب يوجه فيه شنو نوعية الاستثمار في أنا قطاع، ثم إذا كان حدد القطاع يمشي به للقطاع هذاك، يوصل به للوثائق المطلوبة، ويوصل به للتشريعات، ويقدم له كل الحوافز والتشجيعات. وذاك علاش احنا قلت لك أنه تواجدنا في الخارج راهو مش من خلال التواجد الجسدي، هذا أنا نعتقد أنه باش يعزز تواجدنا وباش يعزز قرب الإدارة التونسية من التونسي بالخارج، وتعرف أنه هذا ممكن أنه يعيد تعزيز ثقة التونسي في الإدارة التونسية وفي الخدمات المقدمة. شوف هو تمشي للدولة التونسية، أنه مش معقول أنه تونسي يغيب على تونس وتبعد المسافات ويكون دخله متواضع ويحرم من زيارة تونس، فهذا غير معقول. مش حق التذكرة هذه يعني بالشكل الأوضح، هذا مش مقبول حقيقة في الدولة التونسية، وتعرف لكل مؤسسات الدولة تعمل على تعزيز دورها الاجتماعي باعتبار أنه دولة كاملة ساعية إلى تعزيز الدور الاجتماعي وإلى إرساء عدالة اجتماعية حقيقية. مجلس وزاري انعقد يوم 25 أفريل الفارط برئاسة السيدة رئيس الحكومة، هو مجلس وزاري مضيق للنظر في الإجراءات الإدارية، وخاصة تبسيط إجراءات وتسهيل خلال اتخاذ إجراءات في علاقة بالنقل بصفة عامة. وطبعا النقل احنا نقول الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية وشركة تونسية الملاحة، هي
0: هذا اللقاء اللي كنا أجريناه مع السيد حلمي تليلي الرئيس المدير العام أو المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، تحدث فيه عن جملة الاستعدادات والمواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن والخدمات اللي تقدم فيها مختلف الهياكل التابعة لعديد الوزارات من أجل أن تكون العودة في أحسن الظروف، وكذلك تجويد الخدمات المقدمة لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. فيه مجموعة أخرى من المواضيع باش نواصل في الحديث فيها إن شاء الله في الأسبوع القادم مع السيد حلمي التليلي كما ذكرت المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، خاصة مع اقتراب موعد العودة وانطلاق أولى رحلات عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. وتقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. شكرا جزيلا رشيد بوزاخر على هندسة اللقاء هذا المساء اللي وكبنا فيها مجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. الاحتفال بالعيد الأضحى المبارك عودة أبناء مدينة جرجيس خاصة لمواكبة الحدث الرياضي الهام نهاية هذا الأسبوع، لقاء النهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. الحظ الوافر والسعيد لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي باعتبار بطبيعة الحال يمثل الجهة الجهات الجنوب الشرقي ككل، نتحدث ديما الجانب الرياضي ولكن تحدثنا كذلك على مستوى العمل اللي تقوم به هذه المؤسسة، مؤسسة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في دعمها وتأطيرها للشبان والأطفال بكل الأصناف نتاعهم بطبيعة الحال، وهي مدرسة تربوية رياضية بالأساس. شكرا لكم مجتمعينا الكرام على المتابعة والاهتمام، نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة تطاوين بعد الجزء هذا من نغم، الموعد مع موجز لهم الأنباء مع الزملاء في قسم الأخبار لتقديم آخر الأخبار وطنيا وجهويا ودوليا.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم اليوم القبول الوقتي لأشغال مشروع تجميل سوق كتانا، وهو مشروع ممول من قبل صندوق القروض انطلقت أشغاله منذ أواخر السنة الماضية. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد أن أصابة الحبوب ستفوق هذه السنة حوالي 20 مليون قنطار، لتتجاوز بذلك أصابة الموسم الماضي. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية ووسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات. في العالم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع 11 شهيدا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب البلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفع الحصار البحري عن إيران، مطالبا طهران بفتح مضيق هرمز فورا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: حفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
3: بدأت أعرف بكلمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
2: بيان عربي فصيح وناصع.
4: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
0: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

إذاعة تطاوين.

مع كوكب الشرق.

إذاعة تطاوين.

الإذاعة تطور.

حضرتك يا جماعه.

0: تحيات فاتن الرحموني.
1: إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتدعيم خدمات النقل في ولاية تطاوين، من بينها تعزيز عدد السفرات وتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي تسمح لسيارات الأجرة الأوهاج بالعمل على كامل التراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال، وذلك بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على التنقل بمناسبة عطلة عيد الأضحى. تشير التقديرات الأولية لموسم الحصاد لأن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. تجرى غدا الأحد القرعة الدورية لتناوب العضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكامل ولايات الجمهورية. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس جراء غارة لطيران الاحتلال الصهيوني استهدفت مجموعة من الأهالي وسط مدينة غزة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تصاعد الغارات الصهيونية رغم سريان وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي يستضيف لكم فيها للمرة الثانية الأخ محمد العماري للحديث حول تأسيس النقابات بجهة تطاوين بعد تأسيس الولاية عام 1981، كما أستضيف لكم معه الأستاذ الحسين بوشيبة للحديث حول كتاب الحركة النقابية بتونس خلال قرن للأستاذ محمد العماري. سي محمد العماري، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة في هذه الحصة الثانية باش نواصل الحديث حول العمل النقابي بصفة عامة، ولكن باش نبدو بالعمل النقابي في تطاوين باعتبارك أنت مواكب لهذا الموضوع منذ تأسيس الولاية في 81، ولكن أيضا معنا سي الحسين بوشيبة اللي باش يحدثنا في الجزء الثاني من هذه الحصة حول الكتاب اللي صدر أخيرا لسي محمد العماري حول العمل النقابي في تونس على امتداد قرن من الزمان من 1924 إلى 2024، قرن كامل من العمل النقابي. سنأتي فيما بعد للحديث حول هذا الموضوع، وباش نبدو بالتأسيس العمل النقابي في تطاوين باعتبارك أنت مواكب لهذا العمل النقابي ولا سيما من زاوية نقابة التجهيز. مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك سيدي. شكر موصول كذلك للإذاعة تطاوين من جديد، ولكل من يستمع ويهمه هذا البرنامج. بداية تطاوين، يعني كنا كانت ولاية واحدة مع مدنين، الفيلم في صال أصبح كل ما هو في تطاوين باستثناء تقريبا نقابة التعليم الابتدائي اللي كانت موجودة، وأصبح الباقي كله تأسيس وزارة التجهيز، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة الصحة، الولاية، هذه كلها كانت يعني نقابات تتأسس لأول مرة في تطاوين.
0: لكن عندما نقول تأسيس يعني تأسيس نجم نقول تأسيس ثاني، تأسيس مع بعث الولاية، لأن سبق تأسيس منذ عهد الاستعمار، وبالتالي هكا موضوع آخر سنعود له في وقت لاحق. نحن نتحدث الآن حول ما أسس من نقابات بداية من 1981.
1: وهو كذلك يعني نتحدث عن التأسيس، تأسيس مع الولاية، يعني انفصال الولاية تطاوين أصبحت ولاية مستقلة بنفسها. إذن العمل النقابي بدايته هذا تأسس من زمان، من 1947 أو 48، منذ بداية الاتحادات والسلشور، وكان تطاوين كان لها يعني حضور في العمل النقابي. نحن نتحدث على إعادة التأسيس في يعني بحضور الولاية الجديدة. فكانت النقابات عادة في التأسيس لا تتطلب كثيرا يعني عدد مضبوط، وبالتالي باللي يحضر، معناها نعمل تأسيس وبعد يأتي المؤتمر اللي بعده يكون مؤتمر منظم وفيه شروط يعني كم من العدد في ذلك الوقت.
2: شروط الأحداث،
1: شروط الأحداث. وفي ذلك الوقت كانت المطلوب النقابة الأساسية يجب أن لا تقل على 50 منخرطا، هذا في ذلك الوقت. ممكن تقول ما عرفش عملش عنديش بالضبط في القانون الأساسي الحالي كم يكون عدد النقابة الأساسية، الحد الأدنى، الحد الأدنى والحد الأقصى ما نتحدوش عليه، وكانت 50 50. أنا أعتبر من المؤسسين لنقابة التجهيز، أسسناها في مارس 83، وكنت أنا الكاتب العام في تلك الفترة، وكذلك يعني بعض النقابات الأخرى اللي كما كنت نحكي على الفلاحة، البريد، الصحة، المجلس الولاية، نقابات المخابز، نقابات البلديات، الستاج، السونات، هذه كلها تأسست عارة التأسيس بتاعها هنا في تطاوين بداية 82. وتأسيس كذلك حتى الاتحاد الجهوي كان التأسيس يعني في أغلبه، في أغلب التشكيلة الأولى اللي كانوا موجودين نقابيين، كانوا موجودين أما التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي ما كانش أو ما كان الأغلبية التعليم الابتدائي، والدليل على ذلك أن تقريب حوالي 4 أو 5 أعضاء المكتب التنفيذي لل 88 هم معلمين. أذكر منهم سي علي العبار، سي طاهر بوشناق، سي محمد الفلاح، سي طاهر اليحياوي،
0: عبد الله الذيب،
1: سي عبد الله الذيب، نعم سي عبد الله الذيب. هذوما على الأقل 5 معلمين ذكرهم أنهم هم كانوا. وكانت شكون القطاع الآخر اللي يمكن يكون
0: موجود؟ كان حتى سي عبد الرحيم الغرياني أيضا.
1: عبد الرحيم الغرياني لكن لم يكن في تلك
0: الفترة الأولى،
1: التشكيل الأولى. عبد الرحيم الغرياني جاء في فترة أخرى من كنت أتحدث عليه. اللي كانوا 3 تقريبا من الستاب، وكان المكتب التنفيذي فيه 9 تقريبا، وعلى رأسه والله دائما ننسى الاسم بتاع اللقب الدغاري، يمكن منير الدغاري يمكن كذا. ثم استقال نظرا لأن جات خدمة بعيدة، ما نعرفش شنو ديبلاسمون، ما نعرفش يخدم في الخارج، ما نعرفش ما هي الأسباب في ذلك. الأسباب هو أن قال أني باش نخرج من تطاوين. وكان الهيئة الإدارية في ذلك الوقت أن قررت، وأنا كنت عضو في الهيئة الإدارية في ذلك الوقت، قررنا أن يكون مؤتمر استثنائي، وفي الواقع هو المؤتمر التأسيسي الحقيقي، لأن هذه المرة أصبح بالشروط القانونية للمؤتمر الجهوي. وكان اللي حضر على المحضر الجلسة في هو خير الدين الصالحي الله يرحمه، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لتوزيع الشغل. جاء ربما في البداية كان جاء بنية الترميم، أن الكاتب عام شيء باش نعمل واحد، نختار واحد كاتب عام ونوصله. وإذا به الهيئة الإدارية أخذت يعني منحة آخر وقرار آخر، وقرار هو في يعني الواقع في هذا هو يجب أن يكون في ذلك الوقت. وتقرر المؤتمر بعد ذلك، قرر الاتحاد، مش قرر النظام الداخلي في تونس هو اللي قرر التوقيت. وتقرر التوقيت في أكتوبر 83 بأن يكون مؤتمر تطويل، يسبقنا يكون مؤتمر مدني في ذلك الوقت. وهنا ربما نفتح قوس آخر، بعد نزل عاشور بنفسه إلى هذه الجهات ويشرف على هذه المؤتمرات.
0: ربما هذا في وقت لاحق، يعني مش في الأول بكل قلت خير الدين صالحي.
1: في الأول خير الدين صالحي أشرف على الهيئة الإدارية، ولكن في المؤتمر أشرف عليه المرحوم الحبيب عاشور، ومعه خير الدين صالحي المسؤول عن النظام الداخلي، معناه يجب أن يكون دائما. وقع المؤتمر في ذلك الوقت في آخر أكتوبر، وكانت تشكيلة ذكرتها المرة في الحلقة الأولى، لكن لا بأس أن نعيدها للتذكير. كانت تشكيلة علي العبار كاتب عام، وكان مبروك فرح مسؤول عن النظام الداخلي، والمجموعة الأخرى كانت فيها سي فتح بقير، وكان فيها سي طاهر بوشناق، طاهر يحياوي، حمد العماري، رضا عبد السلام المسعودي، الهادي الجليطي. أظن ما تقريب 9 أعضاء. يعني القائمة الأخرى كانت تزاحم علي العبار، والمجموعة كان فيها يتزعمها سي عبد الله الذيب، ومعه محمد نقل، ومعها لتنذكرهم المفتي بوخشم، وأخيرا يقول لي سي فتحي بجير، يقول لي أنا ما كنتش مع علي العبار، أنا كنت في القائمة متاع عبد الله الذيب. ربما عشان لا أذكر شكون كان في مع العبار وسقط في الفترة وطلع فتح بجير. هذا التأسيس الجهوي. بقي تواصل يعني تواصل النشاط في مع يعني في تلك الفترة. كان الوالي فيصل شحدورة في تلك الفترة، حتى 84 وقعت لنا حادثة بتطاوين الحق، وكانت حادثة نحن كنقابيين اعتبرناها مهينة، مش للنقابيين فقط ونقابيين الجهة، ولكن للجهة كاملة. الاعتداء على الضيف مهما كان صفنا عن الضيف، هذا مهما كانت يكون مهما يخالفنا الرأي لا نعتدي على الضيوف. فكانت نقابة التعليم الابتدائي في ذلك الوقت قررت أن تعقد الهيئة الإدارية بتاعها مش في تونس في المقر بتاعها، ولكن تعقدها بتطوين، وهذا يحق مبادرة معناها تذكر وتشكر فيها، تشكر عليها، لأن هذه تعطي قيمة للجهة، وأنا جهة تطوين مش جهة منسية كما جهة في الصحراء يعني نائية إلى ذلك. فكانت أن لكن نقول الإدارية معناها النائب بتاع جندوبة ولا النائب بتاع الكاف ولا سوسة ولا صفاقس كلهم أنهم في تطوين، وهذا شيء الحق يذكر يعني يذكر فيشكرون عليه الحق. فكان الاجتماع في النزل، وكان يومها عشية خمسينية الحزب، وكان ثم كار مجموعة من الحزبيين جاءوا بها شعب وغيرها، وفيه مشكون مسافر يمشي قصر الليل لاحتفال بخمسينية الحزب، وإذا به ينقضون على تلك الهيئة الإدارية ويشتتونها، وبشكل يعني شكل لا يليق بها الجهة مهما كان صفتنا. نحن نختلف كذا، لكن نحن معروفين في الجنوب، معروفين بالكرم، معروفين بكذا، معروف وإذا به كانت الصورة مغايرة تماما. الناس اللي في الشمال دائما كانوا ينظروا للتطوين، وإذا به نظرة أخرى يعني ضيوفنا. وشتتوهم، فيهم اللي رجع في حطوه في اللواج وقال له سافر، وفيهم اللي عنده سيارة ترجمة وما خلوهم. مش معناه هذه مسؤولة عليها، أنا أعتبر أنا في تلك الفترة مسؤول عليها الحزب، ومسؤول عليها لجنة التنسيق، لأنها النزل قريب من لجنة التنسيق مباشرة، حتى لا يقول أن ربما أنه هو مجموعة من فلتة. لا لا لا، هي يبدأ أنها مدبرة.
2: لم تنهي أشغالها الهيئة
1: الإدارية، لم تنهي أشغالها، وخوهم بعد يعني كانت فضيحة، وكتبوا
2: تدعيات ذلك. تدعيات ذلك
1: هنجت بالتدعيات، كانت فضيحة، كان كتبوا علينا في الصحافة، جريدة الصحف كانت تكتب علينا، وخاصة جريدة الشعب. الاتحاد غضب،
0: ولا يعني ربما الحاجات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس اني انا كتبت عليها في جريده الصباح،
1: في جريده الصباح،
0: ما زلت احتفظ بالمقال،
1: وهذا يعني الدليل على ان كانت حادثه ما كانتش عاديه. ما هي الدواعي اللي خلت الناس يعني او التحريض على النقابات في بتلك الوحشيه؟ نعتبرها وحشية، يعني ما تليقش بال يعني ما كان صفة أخلاق أهل أولاد الجهة. كانت في تلك الفترة هناك موجة من الغرف، وخاصة عند رجال التعليم، وخاصة في التعليم الابتدائي، وأصبح التحريض عليها موضوع كثر من الضربات، كثر من كذا، أولادنا من عشنا وغير كذلك. ويبدو أن نقابة التعليم أنها موجودة وقد يكون تفكر في إضراب أو في شيء، هجموا على النقابة وشتتوها. يعلمون أن لو في تشتيت إذا كان ما أخذش قرار في تطوير بالإضراب يمكن تأخذه في أي بلاصة أخرى، معناها مش بالضرورة أن هو خروه من تطوير أن الإضراب معناها.
2: فكان كان سياسة عامة للدولة أو تصرف جهوي من الصورة الجهوية لهنا حسب رأيك؟
1: مش تقول سياسة عامة الآن، يعني ما نجمش نجزم أن تكون سياسة عامة، ولكن أن مسكوت عليها ومدفوع لها من تحت. أما في العلن أن يعني نضرب النقابات، لا، لم يكن ذلك. في تلك الفترة كان محمد مظالي كان يريد أن وئام مع النقابة، وكانت الأمور سائرة، معناها فمش ضرورة للشيء هذا.
0: لكن هو ثابت، يعني ما في ذلك شك مع شارع ليس حسين مضوحين. هو في كل الجهات يعني الشعب كانت تقاوم العمل النقابي، والسبب هو الإضرابات. يعني احنا نرى في كم من مناسبة نشوفوا أعضاء شعب العمد غيرهم يجوا حتى المدارس ويمنعوا من الناس من الإضرابات، يوقفوا معناها حتى أحيانا في بعض مصالحهم يوقفوها، بحيث ثم هذا ما في حتى شك أن كان هناك معناها عمل في مستوى كامل البلاد لمقاومة النقابيين، ما في حتى شك. يعني تطوين مش معقول باش هم يبدأ عندهم يعني مبادرة من قدام يقولوا هيا احنا وضع جو قدامنا بنطردوهم.
1: لا لم يكن، ليس هي مبادرة فعلا، مبادرة لم تكن جهوية، هي ثم احساس داخل الحزب وطني من بداية مدير الحزب اللي هو في الوقت ذاك في محمد الصياح الى لجنة التنسيق الى الشعب الى غير ذلك. ثم حاجة نأكد عليها، وهذه الشعب المهنية خلقت سنة 1961 في تلك الفترة بشهادة الوزير الأول تو ما يسمى الوزير الأول تو أول كاتب الدولة للرئاسة في ذلك الوقت وهو سي الباهي الأضغام رحمه الله. يقول كان الغاية من بحث الشعب المهنية داخل المؤسسات ما عندها إلا غاية واحدة هي التصدي للنقابيين في صورة الإضرابات وغيرها، وهذه المهمة متاعها لم تكن مهمة تثقيفية سياسية داخل العمال وإنما هذه المهمة متاعها. ولذلك أن اللي هجموا على الهيئة الإدارية لم يكونوا من الشعب المهنية اللي موجودين في قد يكون منهم لكن في أغلبهم من الشعب الترابية ما يسألنهم ماشيين قلت لك يحضر روحهم ماشيين للأربعينية الخمسينية الحزب في قصر هلال. إذن أن شعبة مهنية أو شعبة ترابية هي في الواقع أنها هي نفس الأداة للحزب سواء أنها تكون من الداخل أو من الخارج.
0: أكيد هم إيه للشعبة المهنية، الشعبة المهنية مثلا تعليم ابتدائي ولا تعليم ثانوي ولا غيرها، يعني هي الموظفين اللي مفروض الاتحاد يدافع عليهم، ولو هم يعني بالعكس يصدوا من يدافع عليهم. هذه المفارقة العجيبة،
1: هذه المفارقة العجيبة. هم لما النهار اللي يصير عليهم ظلم أنهم يلتجوا إلى النقابة وليس الشعب المهني. قد يكون الشعب المهنية في بعض منهم اللي هو واصل وربما هذا يمكن، أما بقية الناس المنخرطين معهم أن تكون كالنقابة هي وهم يهرعون في الأخير. خلاص أن الغريب السيداوي الاتحاد النسائي، الاتحاد النسائي هذا المرأة عملوا لها هيئة أنها مش تتولى أمرها، لكن عندما تظلم المرأة لا تهرع على الاتحاد النسائي وإنما تأتي إلى الاتحاد العام تنظيم الشغل اللي هو فعلا الاتحاد العام تنظيم الشغل. دائما نرجع نقول أنه هو مظلة كل التونسيين يعني بكل الأنواع متاعهم، حتى الحزبيين اللي هم من داخل يعني في وقت من الأوقات يستعملهم النظام لضرب الاتحاد أن يتبناهم الاتحاد ويتبنى مشاكلهم ويتبنى كل ما يجب يعني لا فرق بينه وبين الآخرين.
0: لو كان نفتح قوس صغير فقط في قضية هذه الإضرابات، هل أن أكيد أنت عشت الفترة هذيك، هل أن المعلمين

0: وربما انتماء سياسي شكل من أشكال المعارضة للحكم وما إلى ذلك.
1: هو ثم هذا وهذا، ثم هذا الضربات لا شك أن ثم مطالب اجتماعية يجب أن تتحقق، ومن حق العمال سواء بالفكر والساعة سواء كانوا المعلمين والأساتذة وإلا كذلك العمال بالساعد. العشرية متاع نويرة كان فيها كثير من الملفات من الحقوق الاجتماعية كانت يعني مسكوت عليها أو كانت مهضوم فيها العلم. جاءت الثمانينات وجاء شيء من الحرية داخل الاتحاد أخذ استقلاليته، فانطلقت كثير من الإضرابات العشوائية، وهذا ما تصدى له حتى عاشور بعد ذلك أصبح أن عمل قرار المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية قريب أن النقابات خاصة نقابات التعليم كانت منفلتة كثيرا الحق، قال الواحد لله خاصة التعليم الثانوي في ذلك الوقت والتعليم في ذلك لكن التعليم الثانوي أكثر كان لأن ثم خلفية أيديولوجية كانت تحرك. فالاتحاد وضع قانونا في ذلك الوقت أن ما عادش النقابات تتفاوض مع الوزارة وحدها، ولكن الاتحاد هو اللي يأخذ هذه المهمة هذه مبادرة ويتفاوض مع وإذا كان أن تقرر يجب أن يتقرر الإضراب، وهو كما يقول يعني النقابيين دائما هو أبغض الحلال لدينا، أن نمشي في الإضراب. في الفترة هذه كان فعلا ثم شوية انفلات، هذا واحد للتاريخ طبعا مثلا عندها 40 سنة ولا 50 سنة هي للتاريخ، ثم انفلات شيء ما انفلات، ويعني كانت النقابة الأساسية يمكن تقرر الإضراب، وهذا وقع يعني في شيء من الإفراط لأن أحيانا يولي يعطل مصلحة المواطن خلاف النار.
0: حسين عندك تعليق؟
2: سي محمد اللي ما سميت أنت انفلات، هل هو انفلات فعلا وتجاوزات أو هو ضمن سياق العلاقة التي كانت دائما متوترة، علاقة الاحتواء بين السلطة والاتحاد؟ أنا دائما هناك محاولة لاحتواء الاتحاد كما أن هناك محاولة من الاتحاد لذهاب الاستقلالية والدفاع عن مصالح العمال، هل هي في هذا السياق سياق الصراع والاحتواء والاستقلالية أو هي تجاوزات فردية أو جهوية أو قطاعية؟
1: لا هي ليست تجاوزات لا فردية ولا قطاعية، ممكن يكون فيها شيء من هذا، ولكن الواقع بعد مؤتمر قفصة بعد 26 جانفي، علاش دائما نقول 26 جانفي؟ هذه محطة نجبر أن أرخو ما قبل 26 جانفي وما بعد 26 جانفي. بعد 26 جانفي وبعد مؤتمر قفصة اللي هو استرجع فيه الاتحاد الاستقلالية بتاعه واستقل بعد على السلطة، الأمين العام بتاعه كان عضو في المكتب السياسي من 56 حتى 87 حتى 78، بعد ذلك أصبح الاتحاد ما عاش حتى واحد أن يكون عضو في المكتب السياسي أو عضو حتى في شعبة للحزب الحاكم أو أي حزب آخر، وبالتالي ثم استقلالية. هنا أصبحت المسألة حساسة شيئا ما مع السلطة في تلك الفترة. خلينا نتكلموا بكل وضوح، في تلك الفترة كان الاتحاد الخيمة لكل الحساسيات السياسية من يسارها إلى يمينها، نظرا للاستبداد أو الظلم أو يعني الخنق الحريات خارج الفضاء بتاع الاتحاد، كانت الناس تجي للاتحاد أن تمارس يعني شيء من الحرية، وكذلك ثم من يسعى وربما يسعى كذلك إلى التوظيف وتوتير العلاقة مع السلطة، في حين أن الاتحاد في ذلك الوقت للأمانة في بين 81 حتى 85 كانت العلاقة مع محمد مزاري في تلك الفترة كل منهما يسعى إلى ترضية الآخر. محمد مزاري في الوزير الأول في ذلك الوقت وعنده كثير من يعني الضغوطات من حتى من داخل زملائه وداخل الحكومة وداخل الحزب، ويحب يربح يعني يربح السلم الاجتماعي مع الاتحاد، والاتحاد كذلك له كذلك في الفترة هذه كما ننسوش أن الاتحاد داخل الاتحاد ثم انقسامات كبيرة داخل الاتحاد وانشقوا سبعة نحكوا عليهم كيفاش انشقوا وعلاش انشقوا كيفاش، لكن كان

0: نفس الاتحاد هو يسعى إلى يعني. ثم بعض الخلفيات السياسية داخل الاتحاد تريد أن لا يهنأ لا النظام ولا الاتحاد بالهدوء. وهذا فطناه عاشور في الواقع. ليش عمل القانون هذا؟ ما عادش أن أي واحد يأخذ يعني يأخذ مبادرة الإضراب إلا بعد ما يتدخل المكتب التنفيذي مباشرة، وإذا لم يجد معناها حل فنمشي في الإضراب، والإضراب يكون يعني مقنن طبعا معروف وبالمسائل القانونية تعلم بقية إضراب من عرش كداش يلزمان كداش من ساعة وكداش من يوم وكذا، وذلك باش نصل للإضراب. لا يكون الإضراب يعني قطاعي وفجئي، نعمل ناخذ الإضراب، ناخذ القرار تو نعمل الإضراب تو. وهذا ما وقع في 2011 في الانفلات هذا بالشكل هذا.
1: نعود إلى الشطوين، يعني كانش وقتها من بين النقابيين كانش تم اصطفاف يعني ايديولوجي سيطر على العمل نتاع النقابيين، يعني انا انتمي الى اليمين او الى اليسار فانا مع او ضد السلطه، يعني كانش هذا حاضر في اذهان البعض من النقابيين حسب ما عشت انت في الظروف هذيك؟
0: يمكن يكون حاضر على اذهان، سالتني على اذهان، يمكن يكون حاضر، لكن عمليا لم يكن حاضرا صراحه، عمليا لم يكن حاضرا. ما كانش أشكون موجود في ذلك الوقت، كان الحزبيين من جهة وأن معاش يدخلوا كمنخرطين، ولكن الجمع بين المسؤوليات النقابية في تلك الفترة قد أنهاها المجلس الوطني عام 81 مرة واحدة. لا يمكن لأي حزب سواء حزب الدستوري أو أي حزب أخر، والواقع هكذا مثلا ماشي حزب أخرى، ثم الحزب الشيوعي هو الموجود، وكانوا لم دياس بعد. وأذكر مرة ناس زين ضويلع ويعني غادر الاجتماع نظرا لأنه هو يحتفظ بعضويته في الاتحاد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في ذلك الوقت، وهو عضو مكتبها. فقالوا له في الهيئة الإدارية يا سي زين أنت معناها بالقانون لا يمكن أنك تكون معنا في الهيئة الإدارية، وغادر بكل يعني احترام للقانون. في تطاوين لم أرى، ما شفتش في تطاوين. ثم في ذلك الوقت الصراع اللي موجود على المستوى يعني القطري يعني على مستوى البلاد كاملة، في تطاوين كان الاتحاد فعلا الاتحاد في ذلك الوقت يسعى إلى حل مشاكل بعض. احنا أول حاجة ما عندناش نقابات كبيرة، أنا مش تحدث لنا كانت نقابات كلها صغيرة، معناها النقابة الكبيرة هي نقابة سعد الابتدائي تقريبا، يمكن تعد في ذلك الوقت حوالي 400 و350 كان منخرط مع النقابة الثانوي، مع ما كانش عندنا، كان عندنا لسية طويل لسية قمراسن تقريبا، وهذا هو بعد أنا خلطت عليها لسية الرقبة من اللسيات اللي موجودة الآن وكل مش موجودة. ما كانش نقابات كبيرة الحق، ولا في التجهيز ولا في الفلاحة. الفلاحة يمكن عندها شوية عدد لنظر للشوارط نتاعها وغيرها، لكن بقية كلها نقابات يعني متوسطة وسط الحجم.
1: قبل ما نمر إلى الموضوع اللي قلت نشقه باش نحكوا علاش نشقه وكيف نشقه، ذكرت أنت أيضا منذ حين أن الحبيب عاشور كان يشرف هو نفسه في مدنين وثم في تطاوين على مؤتمر جهوي في تطاوين في مدنين، يعني الأمين العام نفسه. لابد ثم أسباب في الموضوع هذا؟
0: هو أكيد ثم أسباب باش نرويها، لكن قبل رواية هذه باش نرجع بك شوي للاعتداء على الهيئة الإدارية في تطاوين. قرر بعد ذلك، قررت الهيئة الإدارية في تطاوين وأنا كنت عضو في الهيئة الإدارية، قررنا إضراب جهوي بيوم، وكان الإضراب يعني كل يكاد يكون كل القطاعات
2: كان ناجحا
0: في على الأقل في جزء منه كان ناجحا. والسلطة للغريب أن السلطة يعني تفاعلت معه تفاعل نقولش إيجابي لكن بحذر، وما دخلتش فينا، ما دخلتش وما وقفتش ناس كالعادة، وما فكأنها يبدو أن تفسيري خاصة، يبدو أن السلطة السياسية في ذلك الوقت لم تكن راضية عما فعله الحزب من ضرب الهيئة الإدارية في تطاوين، ولذلك كان الرد الفعل هو الصمت تماما. ومر اليوم ورجعنا، لكن أنا شخصيا نقابة التجهيز في ذلك الوقت توقفوا لي 4 أشخاص، وتوقفوا على العمل، مش في توقفوا على العمل، وتدخلت جهويا هنا مع الإدارة الجهوية، قال لك نحن هذا قرار من الوالي، ما نجموش قرر الوالي أنه هم مش مترسمين الواقع، معناها دخلوا معنا في إضراب، وأنا ما كنت دعوتهم للإضراب، ولكن هم تضامنا دخلوا في الإضراب فتوقفوا
1: باعتبارهم غير مرسمين، يعني ما عندهمش الحق في الإضراب،
0: عندهمش الحق في الإضراب
1: يعني، واستغلت السلطة شيء هذاك وخرجتهم عاقبتهم،
0: عاقبتهم وقفتهم. فكان لي أن تحول إلى تونس، نمشي لتونس، وقابلت الأمين العام نفسه ووعدني، قال لي يرجعوا يرجعوا، هو كان صديق في ذلك الوقت وزير التجهيز صادق بن جمعة، قال لي تكلموا سي صادق ويرجعوا، قال لي شنو يرجعوا سافع عاشور، كان الرجل اللي هو كان شيخ الوزراء معناها، يوم يعني يدلل على كل الكاريزما بتاعها كلمته، وأن مناضل قديم، والوزراء هذوما وقت جوه هما بالنسبة لي هو كل يرى في روحه، وكانوا يحترموه الواقع،
1: وكان هو كان حتى في اللجنة المركزية للحزب في وقت من الأوقات،
0: وكان في كان في العضو السياسي أكثر من هذا، ورجل قد
1: ولا هو على بورقيبة فضل كبير أيضا، هذا لا ينسى،
0: لا فعلا هو يعني مش فضل واحد، ولا هو أفضل على بورقيبة في 75
1: مؤتمر صفاقس 15 نوفمبر 55 يعني،
0: وقبلها في 45 بورقيبة سافر إلى الشرق من بيت عاشور في قرقلة، حاجات اللي ثم أيده في 71 وقت الحب الحزب ينشق ومجموعة تنشق، على الأقل مش تنشق، ما طالبوا بأن الحزب هذا يكون على الأقل ينفتح على الديمقراطية وكذا، فمجموعة بأحمد المستيري وقبيش قيد السبسي الحسيب بن عمار
1: حبيب مستاوي،
0: حبيب مستاوي فعلا حبيب مستاوي هذا
1: تضرر كثيرا من الموضوع،
0: دفع ثمنها، وش تضرر، دفع ثمنها هذاك الوقفة هذيك باهي لدغم مجموعة هذوما، فوقع يعني إقصاؤهم، والحبيب عاشور في تلك الفترة وقع مع يعني وقف مع بورقيبة ومع الصقور، الصقور اللي هو عبد الله فرحات الهادي نويرة محمد صياح، هم صقور الحزب في ذلك الوقت، وكانت على كل معنى مش هذا، فقال لي يرجعوا مات، لكن الوالي باطل بقي خلاهم شهر كامل وما رجعهم، وقتاش رجعهم؟ رجعهم يوم عشية الصادق بن جمعة كان في زيارة إلى تطاوين، قبلها بيوم استدعاهم شسمة الوالي الأربعة ضمة، وفيهم شكون مازال حي ويشهد، وفيهم من توفي رحمة الله عليه، ولم جوني قلت لهم يقولوا لي ما قلنا حد شيء دخلنا قال باي امشوا خذ مروحكم وغدوا، ولا قال أنبنا ولا أنكم عاش ترجعوا المسألة هدية ولا شيء ولا كلمة عن المسألة، ورجعوا وخلصوا لهم الشر هذا كم تحم يعني، ما يعني ما كانش شر، هذه يمكن الحادثة اللي نرجع للسؤال اللي قلت لي علاش عاشور يتنقل في تجديد الهياكل. شوف عاشور في 78 دخل السجن، دخلت معه مجموعة يعني مجموعة من قيادة الاتحاد العام لتنظيم الشؤون، هذه المجموعة استهوتها السلطة داخل السجن، وكان عاشور يأمرهم أن ميمشوش فرادة للحوار مع السلطة، وخلوه هو لأن يقول السلطة هذه نعرفها أكثر منكم أنتم، والحزب هذا نعرفها أكثر منكم، وإياكم رام يلعبوا بكم، لكن فيهم من استهوته ربما لما لا يكون هو خليفة عاشور، وقد ربما المهم خرج عاشور وجاء مؤتمر قفصة، واستثني عاشور من مؤتمر قفصة بأذن من بورقيبة نفسه، هو في الإقامة الجبرية ما يرجعش، وكانوا حضروا في مؤتمر قفصة أن يكون عبد العزيز بوراي هو الكاتب العام للاتحاد، لكن يبدو النقابيين يعني كانوا عاشور كان عنده حضور في القاعدة، فيعني خلطوا لهم الأوراق ونجح التشكيلة، نجح طيب البكوش ومجموعة أخرى، فعرض الأمر في البداية على أن يكون الأمين العام حسين بن قدور. حسين بن قدور هذا حسين ذكي جدا، هو رجل كلايمي، قال أنا تعرفوني أنا ما نعرفش حتى نتكلم بالفرنسوية، فخلوا واحد آخر معناها يشوف. وهذه لعبة من العاشوريين، والعاشوريين كانوا أذكياء وكانوا كمبانك وكبار في المسألة هذه، قالوا ما إذا لما يكون طيب البكوش، طيب بكوش ينتمي إلى اليسار ومش لا ينتمي إلى الحزب الترامي المعروف يساري، ينتمي ممكن إلى الحزب الشيوعي. فكان طيب بكوش هكذا كان كذا، وأسقط في يد براوي اللي هو كان يحضر فيه لأنه هو دستوري قديم وكان يمكن يكون أن في خليفة. لكن لعبوا العاشوريين لعبوا المسألة على المسألة هذه على أساس أن في الأخير خلاص بورقيبة كيف يشوف الطيب البكوش وشوف عاشور، عاشور على الأقل مهما نختلف معه هذا دستوري قديم، لعبوا على اللعبة هذه. لكن مع هذا أن بورقيبة قعد يكره عاشور وقالهم لا، واستقبلهم وقالهم انسوا عاشور واخذ مع أرواحكم لغير ذلك. ولكن ثم هناك من يقول، هذا بعض شهادات وأنا أوردتها في الكتاب، أن الذي كان راى بورقيبة أن باش يرجع عاشور هي وسيلة، كانت وسيلة مع أنها تحب يرجع عاشور
2: زوجة الرئيس، زوجة
0: طبعا زوجة الرئيس باش يرجع لل. وقابل بورقيبة عاشور في على هامش المؤتمر، على هامش المجلس الوطني في نوفمبر أواخر نوفمبر عام 81، ويقول فيها عاشور حكاها لنا يعني مباشرة سمعتها حكاها لنا، قال لي أول مرة قال خلي في الأول يا سي الحبيب تو أنت كبرت وخلي الأولاد، قال قلت له لا مش أنا اللي معناها نقرر أن النقابيين إذا كان مازالهم حاجتهم بي أنا على ذمتهم. قال كضرب بيده هكا قال أرجو وهكا اتحادكم وعملوا فيها شحبه. قال لي أول مرة بورقيبة يقول الكلام هذايا. في غياب عاشور ماذا وقع؟ وهذه اللي باش نرجع لها، وقعت الانتخابات التشريعية لعام 81 ودخل فيها الحزب مع في جبهة وطنية مع الاتحاد، وهذه من الأشياء اللي أغاضت عاشور تماما. الحزب هذا اللي ضربه في 78 وما زال لم يتعافى من عدوان الحزب عليه، يصبح أنه يكون معه في الجبهة الوطنية. ويليت هذه الجبهة الوطنية أدت الدور على الأقل اللي هو مطلوب منها، أنها قد زورت الانتخابات وكانت فضيحة قدام العالم الكل، زورت الانتخابات والأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل موجودين 27 عضو في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنهم موجودين في النقابات في تلك البرلمان. للأسف الشديد يعني كان أقل حاجة يعملوها وقد زورت الانتخابات أنهم ينسحبوا، قولوا بطلنا خلاص، لقل أن من سحبوا خلي يحطوا الحزبين وما يشاركوش في مازلك. لكنهم كانت بعض ربما بعض البيانات الهزيلة التي معناها المخلط خاطر ووصلوا. لما رجع عاشور سماهم الجبهوي واصبح في مشكلة مع الناس اللي هم الغاية ما هيش الجبهة في حد ذاتها، أو الناس اللي خانوه وقت اللي كانوا يفاوضوا من وراه بعد 78. فأراد أن يعمل تجديد الهياكل، وتجديد الهياكل هذه في كل في مثلا في مدين أسقطت قائمة شو اسمه تطويني ذياب مسعود ذياب تطوين ساعتها التأسيس، وكانت أن القائمة الموالية له معناها. وتجديد الهياكل جدد الهياكل، وبعد ذلك يعني فتح النار معناها باللغة السياسية مش بالعهد على الخصومه وبقى بمدة كانت. وكانوا في الواقع في البداية كانوا 8 أنا باش ينسحبوا المكتب التنفيذي يستقيلوا حتى يحلوا المكتب التنفيذي، لكن أنا في الأخير خلاص أما الطيب البكوش اللي عبيهم ما كانش معاهم. ويقول هو أنا قريت المذكرات بتاعه يقول لو حضروا هؤلاء اليوم في الهيئة الإدارية لكانوا 8 معنا أنا كنت رأي معهم، لكن ما حضروش باش يدفعوا أرواحهم فأصبحوا 7. ووقعت الهيئة الإدارية أخذت فيهم قرار بالرفض تبع من الاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم أنهم هؤلاء للأمانة كلهم مناضلين وفيهم مشكون سي عبد العزيز غربال هذايا واخذ 10 سنين كيف الحبيب عاشور أشغال شاقة في 78، كلهم مناضلين وكلهم دخلوا الحبس معنا وكلهم أدوا، ولكن للأسف أن خرجوا وعملوا اتحاد آخر لل يعني موازي الاتحاد الوطني سموه شرط مليون تيتي في الاتحاد الوطني التونسي والعمال التونسيين عارف منك. وبقي هذا الاتحاد ما عندوش يعني بقي صورة إلى 86 جاء الشرفاء أمر بورقيبة بدمج الاتحادين الشرفاء ساعتها أصبح الاتحاد، وقال كلمته الشهيرة عاد الدر إلى معدنه يعني. وكان براوي هو الكاتب العام للاتحاد في تلك الفترة. صفة عامة أعطيتك.
1: شكرا سي محمد. تقريبا مررنا على كثير من المراحل اللي مر بها الاتحاد والعمل النقابي في تطاوين وحتى خارج تطاوين. حقيقة هو الحديث في هذا الموضوع يمكن أن يكون أطول، حتى حديث عن الشرفاء هذا يحتاج إلى كثير من الـ من الـ من, الـ من الوقت.
2: ذاكرة الأيام، ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: نأتي إلى سي حسين بوشيبة، بارك الله فيك على المواكبة. أنت باش تحدثنا عن الكتاب اللي صدر عن سي محمد العماري اللي هو حول الحركة النقابية في تونس خلال القرن 1924-2024. عندك تعليقات أو حتى ربما تساؤلات حول الكتاب؟
3: أولا شكرا أستاذ زاوي على هذه الدعوة، والتحية إلى كل المستمعين. بالنسبة إلى هذا الكتاب الحركة النقابية في تونس خلال القرن، لمؤلفه سي محمد العماري، كتاب جاء في وقته باعتبار أن المكتبة النقابية تفتقد إلى مثل هذا العمل. في تقديري أنا لي ملاحظة مهمة حسب رأيي، هذا الكتاب هو قراءة من داخل الحركة النقابية، من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وليس من خارجه. فينبغي قراءة هذا الكتاب من هذه الزاوية باعتباره يطرح التحديات، الإنجازات والإخفاقات للعمل النقابي الوطني بعلاقة بالعمل السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الدولي. وبالتالي أهم ملاحظة بالنسبة لي هي هذه، أن هذا الكتاب ما ينبغي توظيفه في صراعات تعيشها النخبة ويعيشها مجتمعنا. وبالتالي هذا قراءة موضوعية ذات مصداقية عالية بالوثائق من أجل التوثيق والتاريخ، وطرح أسئلة كبرى بالنسبة للعمل النقابي. الكتاب يفتحنا على المستقبل باعتبار أن في تساؤلات عن مستقبل العمل النقابي في ظل التطورات الرهيبة العلمية، مثل الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، تطور وسائل العمل. فهل سؤال طرح المؤلف، هل بقي للعمل النقابي التقليدي دور في المستقبل؟ وبالتالي هو ذكرت من داخل الحركة النقابية، من داخل اتحاد عامة الشغل، وبالتالي أنا دعوة أن النقابيين خاصة يستفيدوا من هذا التأليف من أجل صياغة رؤية استراتيجية للعمل النقابي المستقبلي، والكتاب يفتح باب عن ذلك.
1: الله فيك.
2: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
1: تحدثنا منذ حين على موضوع متاع المؤتمرات متاع اتحاد الشغل، وذكرت أنت أنك وجدت في ذلك يعني صعوبة كبيرة جدا. أنا أذكر أن مركز التوثيق اللي أنت ذكرته كم من مرة عنه وجدت فيه كثير من المعلومات، أنا زرته أكثر من مرة ووجدت فيه يعني وثائق مهمة جدا، من بينها أذكر مثلا هناك جريدة أعتقد أنها ألمانية تحدثت عن اغتيال بن يوسف مثلا. هذه من الأشياء النادرة اللي ممكن ما تلقاهاش في الأرشيف بتاع التونسي، تلقاها عند الأرشيف الآخر، ذاك المكتب. شنو سي محمد أنت، شنو هي الصعوبات كيفاش تعاملت مع شيء هذا وشنو رأيك أنت في موضوع الأرشيف؟ يعني هل أن احنا في تونس في مختلف المراحل في مختلف الاختصاصات عندنا سياسة يعني محافظة على الأرشيف من أجل كتابة تاريخنا؟
0: للأسف لا. الحفظ حفظ الذاكرة، الأرشيف هو لحفظ الذاكرة. أول حاجة تستفيد منها يستفيد منها الباحثون في بحثهم، المؤرخون لذلك. الطلبة اليوم يعني في إطار إنجاز ما يعني ما يسند إليه من بحث للأسف الشديد.
1: لكن المستفيد الأكبر يعني هو الإنسان التونسي، الطالب ولا الباحث اللي يبحث بس يسجل بس يستجوب تاريخ بس يستجوب الأحداث. لكن في آخر الأمر احنا كتونسيين احنا باش نستفادوا من نتائج العمل هذا.
0: اكيد هو هذا شنو يعني اللي باش يبحث من بعد باش يبحث يعطينا نتيجه البحث نتاعه تستفيد منها الناس. لكن ما هو واجب الدوله وحتى المواطن مش غير الدوله والادارات وكلها هو الحفظ، حفظ كل اي وثيقه ما كصفتها الوثيقه، اي وثيقه تكون صغيره كبيره إلا ولا يكون لها دور في المستقبل. بعد سنوات نبدأ نبحث على أقل وثيقة لإثبات رأي أو عكس ذلك. إذن للأسف الشديد يعني كل قرن أنفسنا نحن بالدول يعني خلنا نقول المتحضرة الآن اللي موجودة، هم لهم عقلية التوثيق هذه لم تكن في القرن العشرين، بل أن كنت لهم قرون سبقنا فيها للأسف، يعني سبقنا فيها. وربما أن جزء من تاريخنا أن الآن نأموا يعني مكتباتهم باش أن نأخذوا يعني تاريخنا تاريخ بلادنا. عقلية نحن للأسف ما عندناش عقلية التوثيق حتى في عائلاتنا، حتى واحد في عائلته هو كان نرجع للكتب متاعي أنا في الابتدائي ولا في الثانوي ضيعتها لأن ما عندناش عقلية أن نحافظ على الشيء هذا. إذن
1: مجتمع مشافهة يعني
0: بالضبط معناها
1: كل شيء من الذاكرة
0: ونحن كيفاش نطرب ياسر ونسعد ب الحكايات معناها حكايات والحكايات تعرف الحكايه يعني نعملوا 10 من الناس نعطوهم نفس بعد مده تلقاها الحكايه تغيرت تماما بعد. شوف تصور ان يعني تصبح خرافه تصبح خرافه. والتاريخ لا يكتب بالخرافه ولا حتى احيانا تلقى روحك مضطر انك باش تشوف ناس انهم مش عن عن عن عاش نجموه عن عن عن تمشي للناس اللي هم مازالوا ربما تاخذ منهم شهادتها مباشره وان شاء الله انها تكون قريبه من الواقع. لكن الكتابه الورقه هي اصدق ما يمكن مهما كان صفتها تبقى ان يعني هي الحجه اللي يمكن يعتمدها اي باحث في مشروعه او المؤرخ ولا
3: هي بالحقيقه للانصاف لنا مؤسسات الارشيف الوطني في كم هائل من الارشيفات
1: ما في ذلك
3: مؤسسه تميمي الدكتور عبد الجليل تميم هو مدرك مؤسسة خاصة
0: نتحدث يعني بصفة عامة
3: اي. لكن وين الاشكال؟ مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل مفروض ان يكون عنده ارشيف مفتوح. اليوم دعوتي الى النقابيين وتحية ليهم كل نقابيين في تطاوين انهم اللي عاشوا الفترة وما عندهاش برشة توا هذا مطلوب منهم الان التوثيق والكتابة من أجل المستقبل، من أجل شباب تونس في المستقبل. وبالتالي الوطن اللي ما عنده ذاكرة وما عنده هوية سواء أرشيف ولا هوية رقمية ولا غيره هذا يبقى منبت. وبالتالي دعوتي إلى كل النقابيين إلى كل المثقفين إلى كل النخبة أنهم يكتبوا يوثقوا يأرشفوا هذا مهم جدا للمستقبل في أستاذ زاوي.
1: صحيح اللي قلت أنت صحيح وعند مؤسسات ما في ذلك شك يعني في المستوى الوطني. ولكن أنا باعتباري عندي حتى يعني عمل في مستوى هنا المحلي في تطاوين حول تاريخ الجهة مثلا في أرشيف المدارس الابتدائية أنا زرت الكثير من المدارس شكر مع السيد متاع المندوب الجهوي أنا زرت الكثير من المدارس لقيت أن الأرشيف اللي في عهد فرنسا دقيق جدا وأن مدير المدرسة يحاسب على الصغيرة والكبيرة حتى علاش عنده من أثاث حتى علاش عنده كل شيء موثق، وحتى ثم كراسات خاصة مطبوعة تطبعها الوزارة أو تطبعها وقتها ما كانش ثم وزارة يطبعها، والمدير معنى مدير المؤسسة يسجل كل شيء الزيارات اللي تجيه. مثلا تلقى مثلا في الكراس متاع السجل التاريخي متاع مدرسة ابتدائية تلقى فيه اليوم راهو صب التلج في تطوين، تلقى فيه راهو اليوم وقع حادث متاع معناها شخصية من شخصيات تونس مثلا، موضوع متاع الصولة اللي عمل حادث هذاك موجود في مدرسة ابتدائية متاع رق بقريتها. يعني قيس على ذلك البقية. توا مثلا ناخذ مثلا أرشيف الشعب، علاش أرشيف الشعب ما يكونش معروف باش يدرسوه الناس؟ علاش أرشيف كل القطاعات الأخرى ما يكونش؟ يعني كي نحكي ولا على الأرشيف متاع حزب بورقيبة والحزب التجمع، راهو ما هوش قضية أنك أنت حزبي أو مش حزبي، تجمعي أو مش تجمعي، يعني إسلامي وإلا يساري، لا مش هذا القضية، أنك أنت تحتاج إلى هذه الأشياء من أجل كتابة تاريخك. نتفكر مرة مرات أنا قلت الواحد مسؤول في تطوينة هنا، قلت له بربي تعم زي نحب نشوف الأرشيف متاع بيرو عرب، قال يوه بيرو عرب هكا حرقناه هكا أرشيف فرنسا. يعني مأساة، يعني مأساة، يعني مأساة يا ودي. أرشيف فرنسا، أرشيف فرنسا حاجتنا بيه، مش خطأ فرنسا باهية، احنا حاجتنا باش نعرفوا أرشيف متاع فرنسا. وهذاك علاش أنا سألت سواسي محمد على المعاناة اللي يعني قاساها من أجل أن يجمع المؤتمرات متاع الاتحاد كلها. ماهوش عمل يسير، ماهوش عمل سهل يعني.
0: لا ابدا ما كانش عمل سهل، بل هي الورقه الاكثر ارهاقا لي هي ان جمع، خاصه جمع هذه المؤتمرات، لان كما كان يحكي سي حسين ان الاتحاد حتى نرجع للصحف نفسها في الاتحاد ماهيش موجوده، وحتى باش نوصل ان يعني ثم صعوبه اصلا حتى باش نوصل للارشيف هذايا في المكتبه الوطنيه لغير ذلك. فعكرش نقول ان المكتب التوثيق المركز بعدها مشكور جدا، لان اعطاني على الاقل ما يقارب على 70% من الارشيف انه وجدت في موجود عندهم، معناها ورغم ان معناها بصعوبه لان يعني مش مرقما، وكتابات احيانا انها يعني مش بسهوله انك تنجم تفك الواحد، ولكن مع هذا ان يعني هواك علاش. وهذه من الاشياء اللي دفعتني اني باش نكتب كل المؤتمرات بما في ذلك المؤتمرات اللي الاتحاد مش موافق عليها، يعتبرها انقلابيه، كما مؤتمر بشير بلاغه في 65، كما التيجاني عبيد، كما الشرفاء، كما اتحاد عاشور عام 56، كلها أرشفتها على ذمة الباحثين، مش أننا أرشفها أنها هي يعني هواية، ولكنها نحب نكون على الأقل أن نحضر أو نوفر شيء للي من بعد نوثقي لأي كل واحد أنه يكون باحث ويريد أن يوثق لموضوع ما.
1: شكرا سي محمد العماري على قبولك الاستضافة للمرة الثانية للحديث حول العمل النقابي أو الحركة النقابية بتونس، وهذا نتيجة هذا عملت أنت كتاب خصيصا. شكرا أيضا سي حسين مشيبة اللي عنده يعني تعليق حول الكتاب.
3: شكرا منصور ليك شزاوي
1: للجميع.
3: العمل اللي تقوم به فعلا مهم جدا، مش للحاضر، للمستقبل، وهذا مهم جدا. فعسى أنك تكون مثال لشبابنا باش يوثقوا باش يأرخوا باش يبدعوا باش هالبلاد هذه تونس تكون دائما جميلة.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ما أحوجنا إلى أن نوثق، إلى أن نكتب تاريخنا، لأن الحقيقة يعني هناك صفحات كثيرة من تاريخ هذه الجهة معتمة، يعني معتمة ولا منسية. المهم أننا نحتاج إلى جهود كل أبناء هذه الجهة، وكذلك حتى جهات الجمهورية الأخرى ولا سيما الدواخل تحتاج إلى أبنائها من أجل أن يساعدوا على ترميم تاريخها. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة. يطيب لي في ختمة هذه الحصة نشكر ضيفي الكريمين السيدين محمد العماري والحسين بوشيبة، راجيا أن تكونوا قد استمتعتم بسماع هذه الحصة كما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها لكم. وإلى أن يجمعنا اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.